0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: من الأرشيف
2: مع ألفة جمالي.
1: من الأرشيف. مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وين ما كنتوا. هذا لقاء جديد يجمعني بكم في جولة الأرشيف، ساعتين من الوقت مع اختيارات متنوعة من موسيقى، سينما، تسريحات وغيره. هذا اللي تعودتوا به معانا، وإن شاء الله كل مرة تسمعوا اختيارات مختلفة. نسلم عليكم الناس الكل اللي اخترتوا باش تسمعونا واخترتوا إذاعة المنستير في بداية سهريتكم، إن شاء الله ننسوكم وإن شاء الله نفيدوكم. تحية كامل الفريق اليوم، لطفي المكي في الجانب التقني، أحمد العيساوي في وقفتنا الإخبارية كل ساعة، ألفة جمالي ترافقكم كيف ما العادة في الأعداد والتقديم. والبداية بصوت عفاف رافي
3: من الأرشيف.

0: هوا يا هوا وتبقى الأغنية هذه الحقيقة من أجمل الأغنيات بتاع الفنانة عفيف راضي في كلمات للشاعر محمد حمزة وألحان بليغ حمدي. وبليغ حمدي اللي يعد الحقيقة مكتشف نجم نقولوها كعفيف راضي، وهذا صار عام 1970 وقت اللي سمحها وهي طالبة في الكونسيرفاتوار تقريب وقتها صغيرة، معني عمرها 17-18 سنة. ومن وقتها عجبوا صوتها وتبنى الموهبة متاحة وقدمها في حفل أضواء المدينة في الإسكندرية عام 1970، وكانت البداية بغنية لليوم احنا بيدنا نحبوها بصوتها، غنية جميلة برشا ردوا السلام. ومن وقتها بليغ حمدي بلغة الأرقام نلقاوه الملحن اللي لحن جل أغاني عفيف راضي، لحن فوق 60 غنية لها تقريبا. هنا نحكيه على 80% من رصيد عفيف راضي كان من ألحان بليغ، من عطاشة، من هذه زاد أغنية مزينة برشا تستهيل ورزق على الله، وبرشا أغاني أخرين من الأرشيف. هذا لقاء جمع ثنائي بليغ حمدي وعفيف راضي مع الإعلامية فريال صالح وحديث الذكريات والبدايات.
1: تصريحات أساس بليغ، قدمت عفيف سنة كام؟
2: سنة 70.
1: كانت أول أغنية إيه؟
2: رد السلام. هما كانوا غنوتين يتسجلوا مع بعض، رد السلام وهوا يهوا. فاكرة اللي
1: طبعا. طب نفسي أعرف يعني عفاف شكلها كده ما يوحيش إن مثلا إيه ممكن تقف تغني، شكلها هادي جدا وخجول جدا، بحيث إن اللي يكتشفها لازم يكون عنده بقى الحاسة الفنية الشخصية عشان يشوف الكامل في عفاف راضي. كان إزاي اكتشافها؟
2: أنا رأيي فيها من أول دقيقة شفتها إنها تقدر تقدم فن، لدرجة إن حتى أما ابتدت مرحلة إنها تعمل سينما وما شافها حسين كمال لأول مرة سألني نفس السؤال اللي انت بتقوليه دول، فقلت له يعني أنا واثق إنها هتديك اللي انت عايزه مدام انت هتتعب معه. وكان يعني أفتكر كلامي كان مظبوط. هو شوفي الإحساس ما أقدرش أقولك إن له يعني واحد اتنين تلاتة، يعني ما أقدرش أقولك عرفت ده بواحد اتنين تلاتة.
1: لا مش ممكن.
2: إنما بمجرد إن أنا تقابلت معها وبعدت وشفتها وحبيت أشوفها وحبيت أسمعها حسيت إنها هتقدر تقدم يعني عندها العطاء اللي تقدر تديه.
1: أول مرة شفتها فين أستاذ بليغ؟
2: عندي صحيت من النوم، كان كذا خبر قريت يعني كلام عنها، فقمت من النوم قلت لهم عايز في خلال ساعه اكون عندي عفاف راضي عشان اسمعها. وكان
1: وسمعتها وشفتها اول مره.
3: كان انا عندي كونسير في الجامعه الامريكيه فكلمني في البيت، كلموني فجم خدوني من الكونسير، خلصت الحفله ورحت. فاول ما سمعني في موشحات وقطعة من اوبرا.
1: كنت خايفه بقى اول مره بيسمعك وكده ولا ايه؟
3: اكيد طبعا.
1: يعني بعد كده بقى كان الاغاني
2: لا هي يعني مشيت المسائل طبيعيه، لان ما ابتديناش كده يعني مسائل قعدنا ندرسها سوا، وقعدت ادرس معها ايه اللي ممكن يتقال وايه اللي ممكن ما يتقالش وايه اللي ممكن ناخده بشكل على الودن المستمع يسمع شيء يحس انه بيسمع حاجه جديده.
1: ايه الجديد اللي استلفت نظرك بقى من وجهه نظر بقى راجل موسيقي؟
2: الجديد في صوت عفاف انه ما كانش شبه ولا صوت حد، دي مساله تانية. انما الجديد ان كل النقط او كل يعني هو العمل الفني الغنوة عباره عن كلمه وموسيقى وصوت. صوتها كان فيه رنه جديده، الكلمه حاولنا بكل الطرق ان احنا نختارها بشكل واعي جدا، المزيكا حاولت احطها في شكل واضح علمي. يعني لما كنت تسمع عفاف حفله كانت الناس بتحس انها قاعده في كونسيرت بتسمع فن على مستوى بيستقبلوه بشكل عظيم وبيودعوه بشكل عظيم.
1: يعني الطابع الغربي واضح جدا.
2: مش غربي لا،
1: امال نسميه
3: يعني اسلوب معين.
1: اسلوب مميز.
2: اسلوب مميز، انما مش طابع غربي بالعكس. يعني احنا قدرنا فتره بسيطه بالتطويع الدراسة اللي هي درستها لخدمة الأغنية.
4: من الأرشيف

0: يا روحي يلا جايبالك مام كله يكبر لي يا روحي يلا هم من نم هم.
1: الصوت يقرب البعض وكأنه الفن تعدى في الجينات. خاطر اللي كنتوا تسمعوا فيها هي مش عفيف راضي، هي بنتها مي كمال، ونعرفوا الرصيد الكبير العفيف راضي على مستوى أغاني الأطفال اللي جيل كامل تربى عليها، وجزء منها سمعتوه الليلة بصوت بنتها. ونرجع نواصلوا معكم لقانا وجولتنا من الأرشيف. تحية لكم مستمعينا الكل، ما زلنا نتسميه في بداية لقانا ومرافقينكم حتى للعشرة. وخلنا في الوقت هذا الساعة نتوقفوا مع زوز أسماء غادرونا ليامات اللي فاتت.
2: معلم سردينة ودي برضو بصمة
3: بعشق، وبعدين رفضوا جميع النجوم.
2: ليه بقى الوقت ده؟
3: ما كانش على باله أحمد توفيق الله يرحمه، بس احنا كنا أصحاب وبتاع. فكلمني قال لي أنا عايزك بكرة. قلت له أعمل إيه؟ قال لي هتصور. قلت له إيه؟ قلت قال لي اسكت بس اسكت. أنا في حالة وحشة وسخيفة، وقعدت أصور اللي الشخصية مش فيه، وعملت منها مساحة
2: مشاهد اللي هو مش فيه،
3: وحبعت لك السكريبت، ولا أقول لك تعالى وحشرح لك الدور
2: مثل على الهوى.
3: يا أحمد أنا إيه الحكاية وبتاع؟ يحكي لي يحكي لي الموقف. أنت عارف أول مشهد عملته إيه؟ لو تذكر المسلسل ده، إن نور وقعت عليه
2: الحجر البضاعة في المخزن
3: الحديدة ودخل المستشفى. هي دي كانت جمل بسيطة وسهلة ومش عارف إيه. رحت نازل وعمله له، كل اللي اعتذروا ندموا.
1: الصوت والوجه الكلنا نعرفه، أجيال حبته واحترمت غزارة عطاؤه الفني، هو الفنان عبد الرحمن أبو زهرة اللي توفى نهار الاثنين عن عمر 92 عام بعد مسيرة فنية طويلة خليته من أبرز نجوم الفن اللي تواصلت المسيرة متاحهم سنوات طويلة. مسيرة بديت بعد ما تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 58، وقدم برشا أعمال مسرحية وسينمائية، لكنه كان وجه ياسر مألوف ومحبوب عند الناس من خلال التلفزة، لأنه قدم برشا أعمال تلفزية أكثر من المسرحية والسينمائية. وفي مصر يحبوه زادة لأنه كان صوت إذاعي، قدم برشا أعمال عبر الإذاعة المصرية، وتعرف زادة في مرحلة ما قلوا احنا بالدوبلاج لبرشا أعمال عالمية الله يرحمه وينعمه. وأكيد اسم عبد الرحمن أبو زهرة باش يبقى حاضر في الذاكرة، كيف ما زاد الاسم اللي غادرنا يوم 8 ماي اللي فات، الفنان عبد الوهاب الدوكيلي، الفنان المغربي عبد الوهاب الدوكيلي، واحد من أجمل الأصوات المغربية والعربية، حتى أنه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كان يعتبره أفضل صوت رجالي في العالم العربي، لكن بعد صوت عبد الحليم، خاطر نعرفه ما كانت عبد الحليم عند عبد الوهاب. فنان عصامي التكوين كرس تقريب 50 سنة من عمره للفن، وكان من المجددين بأسلوبه سواء كان كمغني وإلا كملحن. تعرف زادة بميله للقصيدة وسواء كان بالعربية وإلا بالدارجة المغربية، وربما تكوينه في المسرح في البدايات متاعه مع فرقة المعمورة ساهم بشكل أو بآخر في قوة البلاغة، وطريقة أدائه للأغاني كان ديما طريقة مختلفة، يحس الكلمة يعطي قيمة للكلمة وللصورة الشعرية، تحس يمثل في التكست اللي قاعد يغني فيها الله يرحمه وينعمه. اسم شبقة أكيد حاضر في الذاكرة ومن الأرشيف. اخترنا تصريح عبد الوهاب الدوكيلي يحكي فيه علاش ما خذاش لحن من فريد. ربما السؤال ذي كان ملغومة، لأنه في فترة ما البعض حاول خلق حزازيات من وراء العلاقة الوطيدة بين الدوكيلي وعبد الوهاب، بالتالي برشا كانوا يستهدوا في المياه العكرة، علاش ما تتعاملش مع فريد، علاش عبد الوهاب حسيله. من الأرشيف عبد الوهاب الدوكيلي.
4: نوادر،
5: يعني أنت تقول أنك أحببت عبد الوهاب، لكن أيضا فريد الأطرش على ما أعتقد لحن لك.
4: لا،
5: لم يلحن. إذا كتبت الجرائد كان كلام يعني جرائد، لماذا لم يلحن لك؟
4: لا، هو شوفي، مرة في أظن في جرائد سألني محمد عبد الوهاب على هذه حكايتي ويا حبي، قال لي من هذا؟ قلت لحن، قال لي آه، قلت نعم. ولما سمعت البيت اللي هناك قال لي لحن، قلت آه. قال لي وهاب قلت أنا. قال لي ما تغنيش لحد حتى لمحمد عبد الوهاب. قلت له استغفر الله. قلت لي ما تغنيش لحد
5: يعني إذا القصص اللي كنا نسمعها عن عبد الوهاب
4: يعني هذا أعطاني يعني أعطاني يعني يعني حقنة
5: فما غنيتش
4: يعني ديال الأمل وحقنة ديال ثقة في النفس ومسؤولية عظمى.
5: أنت تنظر إليها من هذه الزاوية لكن لو هذاك المسكين فريد الأطرش لو لحن لك
4: ما فريد الأطرش مو لحن كبير عظيم
5: نعم
4: منو يعني فريد الأطرش يعني يعني أبهر الجميع بأغانيه وكان شعبي شعبيته أكثر محمد عبد الوهاب لعلمك
5: في المغرب
4: ماشي في المغرب
5: لا
4: في العالم
5: في العالم إيه نعم في المغرب
4: في العالم
5: العربي,
4: العربي شعبيا فريد الأطرش أكثر لأنه كان كياخذ لأنه من الكتاب اللي كان عنده فتحي أورا كان كيدير المسائل يعني الخانات الصغيرة كذا. محمد عبد الوهاب كان
5: إذن لماذا لم تغني له لأنك سمعت نصيحة عبد الوهاب
4: لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا قال لي قال لي محمد عبد الوهاب هذا الكلام قبل ما نشوف فريد الله يرحمه
5: قبل
4: لا لا لا قبل نوادر
6: من الأرشيف مرش

0: نواصل معكم لقاءنا من إذاعة المنستير 8:34 دقيقة مع الدكتور مراد رماح. وجهتنا في أصل وفصل اليوم القيروان.
1: فسقيط الأغالبة تعتبر من أهم المنشآت المائية الإسلامية في ذلك التاريخ، وتعبر على عبقرية كبيرة، لأن فسقيط الأغالبة سمحت بالنسبة لمدينة مثل القيروان التي لا توجد على مقربة من الأنهار وليست بها عيون، سمحت بحل مشكل الماء، تزويد الأهالي بالمياه. لما أن هذه العاصمة وهي القيروان كانت تتطور ديمغرافيا، فإنها تحتاج إلى الماء لأهلها. صحيح أن الأهالي كان لهم مواجل لتجميع مياه الأمطار وكذلك أبار، لكن الحاجة بالنسبة للقوافل وبالنسبة لعامة الناس الذين ليس لهم هذه المواجل بدورهم أن تكون مورد ماء. فالحل هو تجميع مياه الأمطار عندما تكون الأمطار بكميات كبيرة، فيقع السيل ويؤخذ الماء إلى الفسقية صغيرة تتصفى فيها المياه، ثم يتحول إلى الفسقية الكبرى. وكلمة الفسقية تبدو يعني غريبة، لأنه في ذلك التاريخ الاسم المتعارف هو الماجل، ماجل باب تونس، لأن فسقية الأغالبة كانت توجد عند باب تونس، الباب المؤدي إلى مدينة تونس. لكن كلمة الفسقية لما بحثنا فيها لقينا في الأصل هي كلمة لاتينية، وهي بيسكيا، ومنها بيسين التي نعرفها الآن. فسقية الأغالبة هي عبارة على مضلع متعدد الأضلاع، فيها أكثر من 121 ضلع، 120 متر القطر متاعها، والعمق متاعها 4 أمتار، حمولتها توصل إلى 57 ألف متر مكعب، وهو مهم جدا. أي القيروان التي كانت عدد سكانها في ذلك التاريخ تقريب 70 ألف، نقديره 70 ألف، تقريب لكل قيرواني ما يناهز المتر مكعب من فسقية الأغالبة فقط. لكن نعرف عبر المصادر أنه كانت تحيط بالقيروان مواجل أخرى ليست بأهمية فسقية الأغالبة، لأن فسقية الأغالبة هذه بناها أبو إبراهيم أحمد، وهو أمير إفريقية في ذلك التاريخ في حدود سنة 246-248 للهجرة، تقريبا 866 ميلادي، أي أواسط القرن التاسع ميلادي.

0: وقيت هقري بالقاعدة هذية تحت الياسمينة في الليل ووقي وبركة إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهيدنا في السخانة، خاطر أنا مازلنا ما تخنيش في الصيف والليمات هذوما ربي قدر الخير وكها. وتحية ليكم صوت الهيدي جويني الله يرحمه وينعمه، مدرسة من المدارس المجدة في الأغنية التونسية. نسلم عليكم بالنغمة التونسية كيف ما زاد بالاختيار بعد شوية السينمائي التونسي. نسلم عليكم من إذاعة المنستير ومعاكم في جولة الأرشيف، مواصلين في ساعتين من الوقت حتى للعشرة تسمعونا على فريكونس المتنوعة وكيف كيف على غاديو مونستيخ بوانت ان. جزء ثاني من اللي قانا نوصلوه في ساعتنا الثانية مع اختيارات متنوعة أخرى، لكن في الوقت هذي الوقفة سينمائية ومن أرشيف السينما التونسية. فيلم صور جزء من تاريخ النضال التونسي وتاريخ النضال التونسي، سنوات وأسماء وشهداء وناس لم تدخر للغالي وللنفيس باش ضحات في سبيل تونس الأمانة هذية اللي إن شاء الله اليوم نعرف قيمتها. فيلم تاريخي أخرجه عمار الخليفي عام 1970 وتحصل على الجائزة الذهبية في مهرجان موسكو السينمائي الدولي عام 71. الفيلم كان من بطولة الحبيب الشعري، والد راحل سفيان الشعري المنتج والممثل، المنجية الطبوبي زادة، الأخضر السيود والمختار حشيشة. والفيلم ذي عرض قصة حياة المناضل التونسي مصباح الجربوع بالطبيعة مع بعض التحويرات اللي نقولوا احنا دخلت لمسة رومانسية على الفيلم. أحداث الفيلم ترجعنا للمرحلة الممتدة بين 1951 و1961 وقصة هذا المناضل أصيل بن خديش واللي انخرط في العمل النقابي في تطاوين قبل ما ينخرط في الحزب الحر الدستوري الجديد مع محطات النضال. قصة الحب مع بنت عمو، فيلم الفلاقة من اختياراتنا الليلة في الأرشيف
1: من أرشيف السينما.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: السلام يا خالي حامد، هاي تفضل اقعد
3: اقعد. انا اخت سعيده. تفضل يا ولد عمي.
4: تفضل عنك كل خير.
3: احسانك جراي، خلطت على البرد الاول.
2: بارك الله فيكم.
3: اش بيك يا مصباح؟ شي مريضه؟ باين عليك بردان.
5: اللي في قلب النار ما يبردش يا حامد.
3: ايه وش تحكي؟ يضر فيك عندك ما تقول.
2: اسمع يا مصباح، ما نطولوهاش وهي قصيره. الثوره شعلت في تونس والجهات الكل طلعت أولادها للجبل وما بقينا كان إحنا في الجهة. تحبش تعاوننا وتساهم في ثورة بلادك؟
3: كيفاش نعاونك يا ولد عم؟
2: الجماعة معاملين عليك وبعثوني باش نشاورك. تحبش تكون قائد المقاومين هنا في منطقتنا؟
3: قائد المقاومين وسلاح وين يا حامد؟
2: السلاح في سفاقس، تمشي تجيبه وتسلح الرجال اللي باش نحطوهم على ذمتك وهكا ترفع راس جهة.
3: آه ولد عمي، طوى طفت ناري ونقد نغسل عاري. قول لي كيفاش خليني نسافر.
2: استنى مصباح، واش هي العار اللي باش تغسله؟
3: عاري يا ولد عمي حملت سنين وانا صابر، وكي جا الوقت باش نطلع الجبل لازم نغسله ونقتل الخاين علي القومي بنت عمي وفكها مني بالقوه.
2: انت غالط يا مصباح، الثوره ما نحبوش تدخل فيها الاغراض الشخصيه، ما نحبوكش تهز السلاح باسم الشعب وبذل من الحزب وتطلع للجبل لاش تلقى فرصة وتقتل غريمك. لا يا مصباح، ثورتنا نحبوها تكون نظيفة.
3: الله غالب يا حامد، كلامك سر بيناتنا، نموت وما يخرش من صدري، برا شوف غيري.
6: استنى استنى خالي حامد يا اخي، ماشك المرة قال لنا كيلاني اللي القومي يعدو الوطننا والحزبنا.
2: اي نعم
6: اي عاد، كان خالك طلع لي القومي اش عليه؟ ماله الا خاين.
2: خاين يا ولدي، لكن ما نحبش مصباح يطلع للجبل وقلبه مليان بهالفكرة هذه. فكر يا مصباح وقيس بين مصلحتك ومصلحة بلادك.
3: قلبي فيه النار يا حامد، لكن معك حق، لو كان مش استعمار راني ما تنهدتش. تقدوا تعملوا علي ورب وفق إن شاء الله.
2: بارك الله فيك يا مصباح، نعرفك راجل والراجل يفهم. هيا تو اسمع، باش تمشي لسفاقس وتتصل بسي عبد السلام في سوق السباغين، وهو اللي باش يعطيك السلاح وباش نعطيك لمارة اللي باش يعرفك بيها وتعرف.
1: من أرشيف السينما
7: من الأرشيف

0: روح الموسيقى القسنطينية، روح الموسيقى الجزائرية هو اللي يعتبروه لليوم وحتى بعد رحيله عميد الموسيقى الأندلسية، ولا الملوف، ولا كيف ما يتسمى في الجزائر فن الصنعة، في المغرب فن الآلة، لكن الروح واحدة هي الموسيقى الأندلسية والملوف. الشيخ محمد الطاهر الفرقيني اللي أساسا جاي من عائلة فنية، خاطر بوه هو الشيخ حمو المطرب المعروف والملحن واللي كان ياسر معروف في الحوزي، وبين قوسين الحوزي هذية هو لون غنائي معروف في تلمسان، في قسنطينة، في البليدة، أيضا في الجزائر العاصمة، وشوية شوية بالكل في عنيبة، يقرب شوية في الأداء متاعه للنغمة الأندلسية، لكنه يفرق على الملوف في بعض التفاصيل. من والده ورث النفس الموسيقي هذي، لكن زاد عليه. واليوم كيف نقوله محمد الطاهر الفرقيني، نقوله معلم ملوف، شيخ ملوف، أداؤه خاص جدا، وعنده خامة صوت يقول عليها المختصين أنه فيها قدرة على أداء الأغاني على أربع مجموعات من 8 أكتافات. ذوما تفاصيل شوية تقنية، لكن يبين لك قوة الصوت متاعه، بخلف طبعا تميزه في العزف على الكمانجا. والعارفين بالموسيقى يقولوا أنه طابع الموسيقي القسنطيني المنسوب لمدينة قسنطينة هو أساسا جاي من اسم وأسلوب محمد طه الفرقيني، اللي هو أساسا أصيل قسنطينة. واليوم نلقاو الحفيد متاعه واللي اسمه عدلين الفرقيني، قاعد يخدم في خدمة مزيانة برشا، خدمة في نقل وحفظ أصول الغناء والموسيقى كيف ما ورثهم هو وورثتهم أجيال من جده. هكا رجعنا لكم الجزء الثاني من اللي قانا معكم في جولتنا من الأرشيف. تحية للي بداوا يسمعوا فينا في الوقت هذي، ما فاتكم حتى شيء، ما زلت ساعة من الوقت مع اختيارات متنوعة أخرى. وتحية زادة للي بدأ معنا من انطلاقة لقانا في حدود 8 ودرج. مع علم آخر باش نواصله في الوقت هذي، لكن المرة هذي علم تونسي نتوقف معاه في أعلام وحكايات.
1: أعلام وحكايات
0: باش نحكيه على فنان عصام التكوين. الظروف الصعبة اللي عاشها ما حالتش دون بروز موهبته، وبالتالي بروز اسم الفنان عمار فرحات. عمار فرحات تولد في بيجا عام 1911 في وسط عائلة فقيرة، كانت تقتات من خدمة والده في الفلاحة حتى لين توفى. الظروف المعيشية القاسية اللي عاشها عمار فرحات خليته يكتفي فقرايته بمرحلة الكتاب، لأنه من بعد وفاة والده اتنقل العاصمة وعمره 7 سنين، ونخدم برشا مهن شاقة لطفل في عمره.
2: بس نلقى خدمة، خدمت في الغلة، خدمت في الجمرك، خدمت في كل خدمة، من بعد في الخبز وليت نخدم خباز.
0: وكان دائم البحث على قوت يومه مهما كانت المهنة، المهم أنه تكون شريفة.
2: أنا صغير كنت تخمامي، أنا كي بدأ واحد يخدم يبدأ يخدم بشرف، يبدأ عايش ما يخممش على الخدمة الباهية ولا مش باهية، خاطر ما وقتها منزوم واحد يخدمش على كيفه.
0: كان عمار فرحات وهو صغير يرسم على الحيوط، وما كانتش لهنا عنده فكرة أنه في داخله موهبة كبيرة باش تتطور، وما كانش زادة واعي بأهمية الفن هذا، فن الرسم، لأنه في وقتها ما كانش ياسر منتشر، سيما أن الرسم بدأ يبرز في تونس بشكل أفضل انطلاقا من 30s، والفن هذا بقى ربما حكر على الأعمال الفولكلورية والتقليدية في وقتها.
2: صور على الحيوط على الخطر، والفن التصوير من عام يمكن 30 تقريبا داير قلال، كانوا ناس اللي متابعين الأمور هذه كانوا يخدموا على البلار ويخدموا في الحي على حيوتك المحابس وحاجات فولكلور ومعمولين.
0: وقت اللي وصل عمار فرحات لعمر 15 سنة أدرك الموهبة اللي عنده، كان يقوم بتصوير برشا شخصيات كان متأثر بيهم، كيف ما مصطفى كمال، سيد درويش الفنان الكبير اللي كان مولع بيه، وفنانين مصريين أخرين. والصور هذه من بعد يقوم بعرضها للبيع على أصحاب المقاهي، وهكا اتطورت موهبته اللي في جانب آخر كانت تدر عليه دخل.
2: ثم أرتيست يعجبني ياسر دوغلاس فيربانك، ووقت الفلور دي بغداد ذاك النوع هذاك فهمت سرق بغداد، عاد كان يعجبني في النوع وكل منامة هي الحكاية كلها حلوة، وكان يعجبني كإنسان مقتدر.
0: عمار فرحات عرض أول مرة أعماله في الصالون التونسي، كان هذا عام 1937، وكانت عبارة على زوز لوحات مائية. من بعد أقام أول معرض شخصي ليه عام 1940، وفي عام 1949 التحق بمجموعة مدرسة تونس وأحرز على جائزة الرسام الشاب، وهذا ما عاونه من بعد للانتقال لباريس ونتعرف على الوسط الفني غادي. استلهم فرحات عمار أعماله من الحياة اليومية في تونس، ومن اللي بدأ مسيرته بقى ملتصق بالخصوصية التونسية. الكاتب علي الويتي يقول عليه: أصبح معه فن الرسم تعبيراً شاملاً عن عالم قائم بذاته، وهو عالم الطبيعة الفقيرة بكل مظاهره وأحداثه، وهو عالم يرصده عمار فرحات بإلهام كبير وشيء من السخرية. شيخ وكنون، في المقهى، الخريف، صناعة الفخار، فنون شعبية، الكلها عناوين اللوحات للفنان عمار فرحات اللي اهتم برسم البدو والفقراء والموسيقيين الشعبيين والباعة المتجولين وغيرهم. كان وقت لا يرسم يميل للاستماع للموسيقى الصامتة.
2: لا نسمع شغنان، نسمع صامتة، موسيقى صامتة.
0: كان يحب الموسيقى الكلاسيكية، وكان يحب زادة يسمع أم كلثوم. يحب يسمع الشعر رغم أنه ما يفهمش ياسر الكلمات نظرا لتكوينه العلمي المحدود.
2: ما نفهموش الحق، والله ما نكذبش. وقت الحرب أنا متعدي نلقى واحد يبيع في 6 سونات، شريتهم رخاص وقتها، ما عنديش لا مش نسمعهم. حتى مرة سمعتهم كنت معجب بهم، منهم هما الحق، هما اللي غرموني.
0: عمار فرحات عاش حياته ما غير ما يتزوج.
2: الزواج يجي صدفة، علاش؟ خاطر كنت بكري، كان احتمال ما كنتش في الميدان هذا، أنا تزوجت.
0: وكنت عنده للحب وللمرأة رؤية خاصة.
2: الحب مش في المرأة، الناس اللي ثاني عندنا احنا، الحب هو مرأة، الحب يزم حب كامل، ومعاهم زي تكون زادة المرأة. خاطر واحد يحب عين ولا رأس ولا بدن، مش هذا الحب.
0: عمار فرحات الفنان التشكيلي ورسام التونسي توفى عام 1988، اسم جدير بالاحترام لأنه من لا شيء صنع اسم مهم. هو اللي عاش وفلسفته في الحياة
2: نمشي مع الوقت كما كان، الفارع والوقت كان كل صفة. خاطر أنا أقول بالمكتوب، الشيء اللي يجي هذاك لازم يجي.
1: من الأرشيف.

سعاد حسني بينه وبينه ممكن برشا ربطوا اسم سعاد حسني بأغاني كيف ما يودي تقيل ولا الدنيا ربيع والجو بديع، لكن سعاد حسني عندها رصيد محترم نجم نقوله من الأغاني الكل مغنيتهم بطبيعة في أفلامها، وجزء كبير من الأغاني هذم كتبهم لها الشاعر المصري صالح جاهين اللي كانت تعتبره مقرب لكشي حتى تعتبره الأب الروحي لها. ومن الأغاني اللي كتبهم الشاعر صالح جاهين الأغنية اللي برمجناها الليلة من الأرشيف بينو بينو على أصلكم بينو، والأغنية هذية اعتبرها النقاد بعد ما غنيتها سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي عام 78 اعتبروها صرخة ألم، صرخة حقيقية معناها لسعاد حسني، صرخة شخصية جسدت من خلالها الانكسار النفسي اللي عاشته بسبب خيانة زوجها في الوقت ذيك المخرج علي بدر خان، وقيل أنه سجلتها وهي تبكي ومتأثرة بحكاية الخيانة هذية، لكن أيضا كل ما عاشته في حياتها من خيانات واستغلال من المحيطين بها. وحسب رواية مقربين من سعاد حسني قيل أنه بعد اكتشافها لخيانة زوجها

0: تراجيديا نمشي للكوميديا. ايش قولكم في الوقت ذي؟
1: يا ألفين أسفاه يا ثلاثين حسرتاه حبيبي يلي خيالي فيك واب يا حدو.
0: عرفتوها ولا ليه؟ لطافة الاسم والشخصية تكفي. هي الفنانة زينت صدقي، تاريخ في الكوميديا في مصر والوطن العربي. الفنانة اللي بدأت المسيرة متاحها كمغنية قبل ما تكون ممثلة، وقبل ما يشوفها عرابها الفنان نجيب الريحاني ويقترح عليها اسمها الفني زينت، وقدم لها أول أدوارها المسرحية. من بعد تفتحت لها أبواب الشهرة كواحدة من أشهر الفنانات في الكوميديا في عصرها، خاصة على مستوى النساء. ما كانوش برشا في وقتها، لكن ختام حياتها ما كانش سهل. هي اللي بدأت برفض عائلتها دخول هالفن، ووفيت الحياة هذية بالمرض اللي خليها قبل ما تتوفى تقريب بستة سنين ما تخدمش بالكل، وهذا أثر عليها ماديا حتى وفاتها عام 78. من الأرشيف عنصر نادر تحكي فيه زينت صدقي في عز الشهرة متاحها على رفض عائلتها بأسلوب خاص، رفض عائلتها دخول هالفن. واسمعوها مليح شنو تمنيت.
2: نوادر.
3: انا كنت عايزه ان قرايبي اللي كانوا بيلموني ومتبرئين مني لحد دلوقتي كان نفسهم، بس طبعا تسجيل تلفزيون مش كده، وكلهم عندهم تلفزيون
4: وهيشوفوا.
3: اللهم انصر الفنانين على اهاليهم اللي هم ما بيعترفوش بالفن. نفسهم يشوفوني علشان يعترفوا بيا، عشان من قلبهم كده يقولوا زنات قريبتنا.
4: لا قطعا، بعد ما الدولة ادت لهم يعني التكريم والمكانة الكبيرة دي قطعا، يعني كل واحد يفخر انه بقى له قريب فنان بيؤدي رسالة في المجتمع زي مدام زينات. هل ما زلت يعني بنفس روح الكوميديا والفكاهة اللي عهدناها فيكي في الافلام؟
3: انا هقول للشاشة حاجة، يمكن انا الوحيدة اللي بعترف بسني بالحق. انا مولودة 4 مايو سنة 12، يعني 61 مش كده. لما تكون 81 واحد وزائد واحد، انا مستعد اشتغل في الاربعة وعشرين ساعة. اربعة وعشرين ساعة
4: نفس نوع الادوار اللي كنت بتؤديها؟
3: اللي يناسبني اشتغله.
4: لا الكوميديا يعني، هل
3: ما اللي يناسبني يعني؟ ما اقدرش اشتغل بنت 12 سنة مثلا.
4: لا مش السن، لا نفس نوع الدور يعني.
3: ان شاء الله دور عفريتة انا مستعد اشتغل. اعمله كويس بقى.
2: نوادر.
0: مع صوت ميادة الحناوي اخترنا باش نختموا معاكم لقانا، ونخليكم لطفي المكي الليلة مازال مواصل معاكم الرحلة في الجانب التقني. ما بقالي كم شو نقول لكم الى اللقاء، نخليكم على خير ان شاء الله، ديما نتلقى على خير وتصبح على خير الناس الكل ان شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامج إذاعة المنستير. بسلامة.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب المن.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: معكم في التأليف والإعداد إبراهيم الوافي، التقديم يحيى الصلهبي، الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري، تأبط شجنا إخراج خالد إبراهيم الربيعاني.

بانتظار امرأة. امنح المساء بعضك ودع الباقي لي. النوم نزوة الجسد، والعطر ذاكرة القصيدة في آخر الصوت. حرام نزاحم الشارع ونملأ حزننا سكانا. غصون أحلامنا مالت على سور احتمالاتي، كأن أيامنا غيمة وعهدي بالشجر عطشان. شرب لكن جفاف الوقت من بعض ابتهالاتي. خبزنا البرد والذكرى في مخبز الأشجان. شبعتي من بداياتي وجوعتي نهاياتي.

تبا لظهيرة لا تعرق عطرك يا سيدتي. أي جوع والنهاية أنت شاعر من قنينة الفقد ومن دمعة الشمس، من غيمة كلما أمطرت زادته عطشا، تجيئينه ظل نهار، امرأة من قبعة البحر، من بياض النوارس، من طعم الأمة، امرأة كحبة شوكولاتة لا تذوب، كزمن بلا خطيئة، كحلم لا يكتمل ليتجدد انتظاره. هكذا هكذا تجيئين، وقصيدة موعد وصوت حنون يباغتك قصيدة ذات حنين. النساء شجر الساعة يا صديقة صمتي، وشاعرهن لا يصمت كثيرا إلا حينما تتحدثين. لا يصغي لقصائده إلا حين تسكبين له كؤوس الرعشة وحيثيات الإصغاء. حسنا حسنا، هل تنامين الآن؟

بللي بللي شعرك الكستنائي الطويل بي، انثريه على عشب شعري، بانتظارك الآن تفتحين مدينة الصبر المجاب، بانتظارك شهقة ضاحكة وعيونا سادرة بالأنوثة، بانتظاري قبلة أغماء وشاعر كلما عانق امرأة أنجبت قصيدة، البحر يتمدد تحت قدمي ويداك تلوح لي من شرفة الصحو، أماه أماه حينما نحب يكون للتأريخ كنهه وللعيون لونها وللسكون قلب. حين التقيت بالتي أحب تساقطت من غيمة الشجون قطرتان، تعطر المكان بالمكان وحومت فراشة برية الجناح تقبل الصباح. حين التقيت بالتي أحب تساقطت من غيمة الشجون قطرتان، تعطر المكان بالمكان وحومت فراشة برية الجناح تقبل الصباح. حين التقيت بالتي أحب يا أماه زارني الزمان، أماه حينما نحب سنسأل النجوم عن شقائق القمر، وحينما نحب يا أماه ننتظر، أماه حينما نحب سنسأل النجوم عن شقائق القمر، وحينما نحب يا أماه ننتظر، لا شيء يا أماه غير الحب يستطيع أن يحيلنا انتظار، لا شيء غير الحب يستطيع أن يصنف الزمان بين الليل والنهار، أماه حينما نحب، أماه حينما نحب يكون للفراش آهة وللنجوم دمعة وللفراغ باب، لا شيء غير الحب يا أماه يحمل السحاب، النجمة التي تحب لا تنام. أماه حينما نحب يكون للفراش آهة وللنجوم دمعة وللفراغ باب، لا شيء غير الحب يا أماه يحمل السحاب، النجمة التي تحب لا تنام والدمعة التي تحب تحمل السلام، الحب يا أماه مولد الحياة وارتعاشة الكلام. Oh, no, no.

بحبه بحبه من أول دقيقة، قولوا له بحبه ومتوهني حبه، قولوا له بحبه ومتوهني حبه.

حيرني وشغلني عليه قولوا له دهني ليه حيرني وشغلني عليه

كتبت له: حين تكتب أنثى لشاعر مثلك ملأ قلمه بعطر النساء ووقف تحت شجرة الكلمات ثم أطلق عصافيرها لزيارة النوافذ الساهرة في الهسيع الأخير من الصمت، لن تكتفي بسكب زجاجة الياسمين على رقبتها ولا بانتقاء موسيقى حذائها وفستان سهرتها، عليها أن تكون أنثوية الحرف بارزة السطر، عليها أن تكون امرأة مختلفة أهواؤها لم يكتبها شاعر من قبل. ولهذا تأخرت كثيرا في رسالتي إليك، أردت أن أكون تلك المرأة التي قلت عنها كلما زارها الشعر ألقى السلام عليها فكانت قصيدة. كنت أرمق كلماتك أمحصها أبحث عن وجه أنثوي آخر ورائحة عطر لم أقتنها، وحينما لم أجد وقفت هنا لأكتب رسالتي. منذ نعومة أوراقي كنت أجعل من القصائد طوابع البريد لهواجسي. كان الشاعر الذي يحملني قصيدة ثم يسكن بي كوخا قزحيا هو ذاته ذلك الفارس الأسطوري ذو الحصان الأبيض والأجنحة الزرقاء. التقيت بالشعر في فاتحة العمر، ثم التقيته في قصيدة خائنة أشعارها بما تخفي السطور، وانتهت بي الرحلة إلى غلاف ديوانك. أجل، انتهت بالرحلة على غلاف ديوانك الذي يتضاعف كسنبلة ويتنامى كوجع. كنت خاتم الشعراء والمنتمين، وحين أدركت هذا مزجت لك العطر بالشعر بحذر شديد وترقب موجع. كنت أبدا معك من حيث انتهي، كنت أتعمد إسقاط حرف قائم باسمك حتى لا أرحل بعيدا عن وجعي. لا أدري كيف أستحضر الآن حالة البدء حينما كنت لا أبحث عن شاعر برتبة عاشق ولا عاشق برتبة شاعر. كان يكفيني أن أعثر على ثلاثة حروف أجمعها وأدع الحرف الرابع له.

أنا أحتاجك وكل الدرب صارت لي أشيل الشوق وأسارع كل الأرض تندهلي ما حد غيري بهالشارع فطوري تمرة إحساسك وكاسة ماي بنفاسك كأنك يوم تحتاجين نخلة عمري الباقي وقطرة ماي لأشواقي يفطرني شو جنباقي أجي ملهوف أجي بين الرجاء والخوف أشيل الشوق وأسارع أجي وأنا جمعت إحساس كل الناس في الشارع.

أنا أحتاجك مسافة حلمك اللي ضاع ونبض إحساسك الملتاع ولون الشمس في عيونك إذا غابت يتوب الناس من دونك وما تغابت حكاية أمس كأن الشمس ما تسأل عن اللي يسكن الشارع رصم والهار تغيب وينتهي يومي تغيب ويبتدي صومي عن الحرمان أنا أحتاجك أخاف إن السحاب اللي تعدى من ورا صوتي سقى قبري قبل موتي سأل ظلي وقفت وجاوبه كلي متى تاريخ ميلادك قبل شهرين متى بتأرخ أعيادك قبل هالحين خلاص اللي أخافه صار أنا شاعر أحس بقسوة التذكار بجمع آخر أوراقي وجيل الشارع الملهوف أجيك بخوف فطوري تمرة إحساسك وكاسة ماي بنفاسك أنا رغم اللي يصير وصار أنا ناسك.

يعني نوي تغيب وتنسى. مشت بك

أيها الأصحاب، أيها الأصدقاء، كنا معكم ومع الحرف نثرا وشعرا ومع الغناء شجنا مع قلوبكم أنسا ومنا. شكرا لكم، نلتقي على خير.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الما.
0: الطبع.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: كان معكم في التأليف والإعداد إبراهيم الوافي، التقديم يحيى الصلهبي، ومعكم في الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنا إخراج خالد ابن إبراهيم الربيعان.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمتك.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها.

ابقى افتكرني، حاول حاول تفتكرني.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويس

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة النساء بصوت القارئ شوقي حامد شرف الدين.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

أقسمت بمن كان.

من أذكار الصباح. سبحان من أيقظ العيون بعد المنام، وسبحان من أنار هذا الكون بعد الظلام. اللهم إنا نسألك صباحا مبشرا، وهما راحلا، وقلبا مطمئنا. اللهم أبدل قلقنا سكينة، وهمنا انشراحا، وسخطنا رضا، وخوفنا طمأنينة، وعجزنا قدرة، وضيقنا فرحا، وعسرنا يسرا، وضعفنا قوة يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا في هذا الصباح نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه. أسأل الله العظيم لكم من السعادة ما يمحو الأحزان، ومن اليقين ما يزيد الإيمان، ومن الصحة ما يعافي الأبدان. اللهم اجعل هذا الصباح لأحبتي ومستمعين صباحا باسما بالذكر، وظهرا مشرقا بالشكر، وعصرا يافعا بالدعاء، ومغربا مفعما بالإجابة، وعشاء فاتحته الرحمة والمغفرة. اللهم إنا نعوذ بك من تقلبات القلوب والأيام، ونسألك العافية من جميع الأمراض والأسقام. اللهم صبحنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا، ويسر لنا دروبنا، ونور بنورك يومنا. أسأل الله لكم صباحا طيبا مباركا، ويوما جميلا رائعا مليئا بذكر الله وطاعته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقة اليوم من برنامج مشاهير القراء واحد من أعلام قراء القرآن الكريم، فلقد عاش مع القرآن تلاوة وحفظا، وتردد صدى صوته بالقرآن في رحاب الحرمين الشريفين في المدينة المنورة أولا، وفي رحاب البيت العتيق في مكة المكرمة ثانية، حيث أما جموع المصلين في صلاة التراويح خلال الشهر الكريم، فأحبه كل من سمع لعفويته وعذوبة صوته وأدائه الجميل الذي تميز به. إنه إمام الحرمين الشريفين القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.

0: فيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
1: ولد القارئ الشيخ ماهر بن حمد بن محمد المعيقلي البلوي في 18 من شهر شوال عام 1388 للهجرة الموافق للسابع من يناير عام 1969 للميلاد في رحاب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، حيث نشأ وتربى وعاش، وكان ذلك بعد انتقال والده من مدينة الوجه في شمال المملكة ليستقر به الحال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: وعندما بلغ القارئ الشيخ ماهر المعيقلي 6 من عمره التحق بالدراسة الابتدائية، فما إن أتمها حتى التحق بعد ذلك بالدراسة المتوسطة لينال بها شهادة الكفاءة، ومن ثم انتقل بعد تلك المرحلة للدراسة في كلية المعلمين بالمدينة المنورة، حيث حصل على شهادتها متخصصا في تدريس مادة الرياضيات، وما إن حصل على تلك الشهادة حتى انتقل إلى مكة المكرمة ليعمل معلما في مدرسة بلاط الشهداء، واستمر في مهنة التدريس إلى أن عين مرشدا طلابيا في مدرسة الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في مكة المكرمة.
1: ولم يتوقف طموح الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي العلمي عند هذا الحد، بل سعى للاستزادة من العلوم الدينية، فالتحق بالدراسة الجامعية لينال في عام 1412 الهجرة شهادتها العلمية، وتحقق لضيف حلقة اليوم جميع المقومات العلمية والكثير من الطموحات التي كان يخطط لها ويصبو للوصول إليها دون كلل أو ملل.
2: وبعد نيله للشهادة الجامعية اتجه القارئ الشيخ ماهر المعيقلي صوب كلية الشريعة في جامعة أم القرى، وذلك لدراسة الماجستير في قسم الفقه بها، حيث حصل عليها بتقدير امتياز عن رسالته المعنونة بمسائل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية برواية الميموني جمع ودراسة، وذلك سنة 1425 للهجرة، ليواصل بعد ذلك دراسته لمرحلة الدكتوراه في نفس الجامعة جامعة أم القرى، لينال شهادة الدكتوراه عن تحقيقه لكتاب تحفة النبيه شرح التنبيه للإمام الشيرازي في الفقه الشافعي عام 1432 للهجرة.
1: أما رحلة القارئ الشيخ ماهر المعيقلي مع قراءة القرآن وحفظه فقد بدأت منذ صغره، إذ حفظ القرآن الكريم في المسجد النبوي الشريف على يد فضيلة الشيخ طلعت بري المدرس بالمسجد النبوي، حيث حصل منه على إجازة برواية حفص عن عاصم.
0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

0: وقد أخذ القارئ الشيخ ماهر المعيقلي في مراحل دراسته المختلفة على عدد من أصحاب الفضيلة والمشائخ، منهم الشيخ الدكتور جابر بن علي الطيب رحمه الله المدرس بالمسجد الحرام، والأستاذ الدكتور نزار بن عبد الكريم الحمداني رحمه الله أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى، والشيخ الدكتور سليمان بن وائل التويجري المدرس بالمسجد الحرام وأستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى، والأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الله الميمان عضو مجلس الشورى وأستاذ الدراسات العليا سابقا بجامعة أم القرى، إضافة إلى كل من الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرزاق الكبيسي أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى والمشرف على رسالة الماجستير لفضيلته، والأستاذ الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى والمشرف على رسالة الدكتوراه للشيخ ماهر المعيقل.
1: إلى جانب اهتمام ضيف حلقة اليوم بالقرآن وعلومه، فإن الشيخ ماهر المعيقلي كان حريصا أشد الحرص على حضور الدروس والمحاضرات التي يلقيها كثير من الأئمة والمشايخ من أمثال فضيلة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الغنيمان المدرس بالمسجد النبوي وأستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، وذلك إبان إقامته في المدينة المنورة. وبعد انتقاله وإقامته في مكة المكرمة كان يحضر دروس فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في المسجد الحرام في شهر رمضان المبارك.
0: وقد منح الله سبحانه وتعالى القارئ الشيخ ماهر المعيقلي قبولا لدى الكثيرين ممن أحبوا صوته نظرا لما يتمتع به من صوت جميل وأداء مميز أسر به القلوب حين يصدح خلال شهر رمضان في صلاة التراويح والقيام عبر مآذن المسجد الحرام، وأصبح ذا شخصية متفردة تميز بها عن غيره من المقرئين.
1: وفي مجال الإمامة والصلاة، فإن القارئ الشيخ ماهر المعيقلي يتولى الإمامة بالمصلين في جامع السعدي بحي العوالي بمكة المكرمة، كما أما المصلين خلال شهر رمضان المبارك في المسجد النبوي الشريف عامي 1426 للهجرة 1427 للهجرة، أما إمامته بالمصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة فكانت خلال صلاتي التراويح والقيام عام 1429-1430 للهجرة والأعوام التي تليها.

في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها

العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك

0: مشاهير القراء
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمعي الفاضل، الحياة قصيرة للغاية، لا تستحق الحقد والحزن والنفاق والعداوات، فغدا ستكون مجرد ذكرى. ابتسموا وسامحوا من أساء إليكم، فالجنة تحتاج قلوبا سليمة متسامحة. مستمعين الكرام، الإنسان نفخة من روح الله البديع، يعني من ميزاتنا الإبداع، فكل منا يمكنه أن يبدع في مجاله. كلنا نحمل مهارات وميزات عديدة ومتعددة، ما علينا إلا أن نبحث عنها، ننميها ونطورها لترى النور. أنارنا الله وإياكم بنور العلم والمعرفة والإبداع. كثيرون هم من يريدون النجاح في الحياة ولكن لا يعرفون كيف ذلك، والجواب عندما تحدد أهدافك وتخطط لمشروع حياتك، فإنك ستنجح بالتأكيد. ولكي تنجح يجب أن تعرف مميزاتك الشخصية وقدراتك الذاتية، يجب أن تتوصل للقيم والمبادئ التي تقوم عليها حياتك، يجب أن تحدد رسالتك ورؤيتك في الحياة. لكي تنجح في الحياة يجب أن تضع أهدافا محددة وخطة تسير عليها. يقال إن لم يكن لك هدف فحتما ستكون ضمن أهداف الآخرين، وإن لم تخطط للنجاح فقد خططت للفشل. مستمع الكريم،

0: الطريقة الوحيدة لعمل أشياء عظيمة هي أن تحب ما تفعله. فإذا أحببت ما تفعله ستقوم بهذا العمل بإتقان وجودة.
1: عروس البحر، إذاعة المونستير.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: في مكتبة قطر الوطنية وبقلم الكاتب ريتشارد هاريس وترجمة نبيل الغربي نجد هذا النص الجميل. لقد مر حوالي 2 مليون حاج للتو بأهم الرحلات الروحانية في حياتهم بعد زيارتهم للبقاع المقدسة وإكمال مناسك الحج. إنها تجربة ستبقى راسخة في أذهانهم، وسيروونها بكل فخر لأفراد عائلاتهم وأصدقائهم، والأكيد أنهم سيوثقونها من خلال الصور الفوتوغرافية والصور التي سيلتقطونها أثناء وجودهم هناك.
3: وبطبيعة الحال فإن هذه الرغبة في الحصول على تذكارات من هذه الرحلة المهمة ليست بظاهرة اجتماعية جديدة، فأينما سافر الناس يهتمون بأخذ تذكارات تذكرهم برحلاتهم. وعلى مر مئات السنين تجذرت ممارسة توثيق الرحلة المقدسة إلى مكة المكرمة والحصول على تذكار مادي لرحلة الحج، ونشأت تقاليد خاصة بحصول ضيوف الرحمن على شهادات مكتوبة على الورق وأحياناً على قطعة من القماش منذ القرن الخامس الهجري.
2: وفي كثير من الأحيان يسعى الحجاج لتوثيق تجاربهم وتخليد اللحظات المهمة التي يعيشونها، والاحتفاظ بسجلات ملموسة لرحلاتهم الروحية بحصولهم على شهادات الحج. ويدل وجود هذه الشهادات عبر التاريخ على أهمية وقداسة هذا الركن الإسلامي بالنسبة للمسلمين.
3: تضم مكتبة قطر التراثية شهادة حج يعود تاريخها إلى عام 1690 للميلاد، وهي معروضة للجمهور في قسم الرحلة المقدسة بالمعرض الدائم في المكتبة التراثية، وتشهد الوثيقة على زيارة مالكها للعديد من الأماكن المقدسة، وتفيد بأنه كان صانع قبعات. وفي أوائل القرن العشرين اتخذت هذه التذكارات الثمينة شكل مطبوعات ملونة، وكان أشهرها تلك التي تحتوي على صورة مركبة تجمع بين الأماكن المقدسة الثلاثة في مكة والمدينة والقدس. وبإضافة مقتطفات نصية صغيرة يكتسب تصميم الشهادة المزيد من العمق والمعنى، وغالباً ما يستخدم الفنانون صوراً فوتوغرافية ليصنعوا منها مطبوعاتهم، مما يضفي شعوراً بثلاثية الأبعاد لعملهم.
2: وقد كان لتزايد الإقبال على هذه الشهادات التي تمتلك مكتبة قطر الوطنية مجموعة منها تأثير ملموس، وهو ازدهار دور النشر التي تنتجها خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والقاهرة، مما يشير إلى الاستخدام المتزايد للشهادات كسلعة تجارية تذكارية في القرن العشرين.
3: وغالبا ما تضمنت التصميمات صورا للمساجد والمشاعر المقدسة، بل واحتوت أيضا على إشارات إلى المسلمين الأوائل، خاصة الخلفاء الراشدون الأربعة والأحداث المهمة في التاريخ الإسلامي. وتهدف هذه العناصر المصورة إلى تقديم مشهد عام حول مناسك الحج والتاريخ الديني والثقافي وإثراء التجربة الروحية والمعرفية للمسلمين. وبمرور السنين فقدت هذه الشهادات قيمتها كتذكار، وغالبا ما كانت تعلق على جدران المساجد والمنازل والمدارس الدينية كتذكير مرئي بالأماكن المقدسة في الإسلام.
2: وبينما يغادر ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم مكة المكرمة بعد أدائهم مناسك الحج وخوض هذه التجربة الروحية الرائعة، سيأخذ معظمهم هدايا تذكارية لأهم رحلة في حياتهم. ولكن هل يمكن لصورة ذاتية أن تضاهي الجمال الفني والبعد التاريخي والثقافي لشهادات الحج المصنوعة بالطباعة الحجرية في القرن العشرين؟
3: تشكل عودة ضيوف الرحمن الحجاج إلى أرض الوطن من المناسبات التي تعود طقوس الاحتفال بها إلى سنوات طويلة، وعلى الرغم من اندثار أغلبها نتيجة تأثير نمط الحياة سريع الخطى، إلا أن بعض الأماكن لا تزال محافظة على العادات والتقاليد في توديع الحجاج واستقبالهم، حيث تتوج مداخل البيوت أشكالاً وتنويعات مختلفة من أضواء باهرة ترحب بحجاج بيت الله وتهنئهم بالعود الأحمد وبفتح صفحة جديدة مع النفس، فضلاً عن التأثير الإيجابي لهذه الاحتفالات في توطيد العلاقات الاجتماعية.
2: لا تزال أغلب الأسر في قطر والخليج والعالم العربي تمارس عاداتها المتوارثة والأصيلة لاستقبال الحجاج، وذلك بتزيين المنازل بأشكال متنوعة وأضواء ملفتة وتهنئهم بالعودة إلى أرض الوطن. ويحرص الحجاج وذووهم في المقابل على توزيع بعض الهدايا الجميلة على القادمين لتهنئتهم بأداء الفريضة، والتي تتمثل في إهداء وتوزيع التمور وسجادة الصلاة وماء زمزم وغير ذلك، لا سيما وإنها عادات متوارثة تحرص الأسر على إحيائها والاحتفاء بها، متمنين في الوقت ذاته استمرار وبقاء روح وجمال طقوس وداع واستقبال الحجاج، فهي موروث جميل يجب الحفاظ عليه.
3: اليوم يحرص أغلب أهل الحجاج على الاحتفال بهذه المناسبة التي يعتبرونها من التراث الاجتماعي، لكن مظاهر الاستقبال والاحتفال لم تعد كما السابق، إذ اختلفت بسبب سرعة العصر وانتشار التواصل عن طريق المنصات الاجتماعية، وأصبحت العادات والتقاليد قاصرة على أفراد العائلة ومن يحب أن يشاركهم هذا الاحتفاء الجميل كالمقربين والجيران وحتى الأصدقاء.
2: يقول أحد المدونين: كنت في إحدى المناطق الشعبية في حلوان بمصر، وتوقفت عند العديد من البيوت التي رسم على جدرانها الكعبة المشرفة. لا تقتصر الظواهر الكونية على خصوصية المكان الذي ولدت فيه، بل تمتد بعيدا إلى أماكن مجهولة وتندمج مع ثقافات متعددة، فتحاك حولها القصص والأساطير. ولعل ظاهرة الحج التي نعيشها هذه الأيام واطلق على هذه الشعيرة الركن الخامس ظاهرة لأنها شكلت على الدوام مصدرا مولدا للثقافة الإنسانية بجانبيها المحسوس وغير المحسوس، فكما أن ملتقى الحج يمثل ثقافة حد الكفاية المتمثلة في فلسفة الأقل هو الأكثر، كذلك هو ملتقى بشري تنصهر داخله كافة الثقافات واللغات.
3: ثمة اتفاق على أن للحج ذاكرة، وهي ذاكرة مكانية تنطلق من مكة إلى العالم ومن كافة أرجاء المعمورة إلى الكعبة المشرفة، كما أنها ذاكرة اجتماعية قائمة على مبدأ لتعارفوا. فمن الواضح أن الشعائر الرئيسية في الإسلام تحث على التعارف مثل الصلاة والزكاة والحج، ومبدأ التعارف كما تبينه الآية الكريمة أحد أسباب الخلق، وهو الذي يجعل الاختلاف والتباين بين البشر معنى. لذلك يمكن أن نرى الحج وذاكرته الممتدة كسجل للتعارف بين البشر.
2: لن يتسع المجال هنا لذكر حكايات رحلات الحج في حلقة واحدة، فهي سجل ضخم وما زالت لذاكرة حفظت تاريخ تطور وسائل النقل وعادات وتقاليد كثير من الشعوب. يقول الباحث: أذكر وأنا صغير كنت أسمع في مجالس الأحساء أن كثيرا من حجاج وسط آسيا كانوا يمرون بالأحساء ويقيمون فيها عدة أيام، بعضهم بنى أوقافا في الهفوف وغيرها من المناطق. لقد كان هناك درب للحج يمر بشرق الجزيرة ومنه إلى وسطها ومن ثم إلى الأراضي المقدسة قادما من الشرق في آسيا. أذكر أن الأمير سلطان بن سلمان كان حريصا على تسجيل طرق الحج خصوصا الشامي والمصري على لائحة التراث العالمي، فهي ليست آثارا مكانية يفترض أن نحفظها فقط، بل هي سجل ثقافي واجتماعي وحتى حرفي وفني حقيقي.

0: يقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
1: المجال المكاني الكوني الذي تشير له الآية الكريمة من كل فج عميق مغر لإثارة الخيال، شعور عميق بالذاكرة الممتدة مكانا وزمانا. فالناس مستمرة في حجها للبيت العتيق من كل مكان، وهي في انتقالها كانت تنقل معها ثقافات وأفكارا، عادات وتقاليد وحرف وفنون. إنها ذاكرة صارمة في ارتباطها بالمكان المقدس، وفي غاية المرونة والتنوع في نقلها للمتغيرات الإنسانية والطبيعية. وتبقى هذه المواسم راسخة في الذاكرة عبر الزمان والمكان.
0: مواسم في الذاكرة، إعداد زهرة السيد، وكنا معكم من التقديم مبارك الكبيسي وليلى إبراهيم.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

يا رب، يا فالق الإصباح، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا خالق من فيهن، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك، حاضر في كل مكان، كل يوم وأنت في شأن. أستغيث برحمتك وأستنجد بكرمك أن تصلح لنا شأننا ما علمنا منه وما لا نعلم، واجعلنا في حصن حفظك وسلامة مقدراتك ربنا، ولا تكلنا لأنفسنا ولا لغيرك طرفة عين يا ذا الجود والإنعام. ربنا سبحت لك الفلوات وأقاصي الأعماق والظلمات، والحصى والرمال والربوات، ورفيف الغصون والزهرات، ونداء الطيور والوكنات، وهديل الحمام والهمسات، وحنايا الضمير والنظرات، موكب رفرفت به الآيات. ربنا من يديك فاض النعيم، والهدى منك والحنان الرحيم، وزكاة النفوس منك تقوم. أنت ربي واهب قادر عزيز كريم.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. نعمة البيان من أجل النعم التي أسبغها الله على الإنسان وكرمه بها على سائر الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم.

وعلى قدر جلال النعمة يعظم حقها ويستوجب شكرها ويستنكر كنودها وكفرها وجحودها.

وقد بيّن الإسلام كيف يستفيد الناس من هذه النعمة المزداد، وكيف يجعلون كلامهم الذي يتردد طوال النهار على ألسنتهم طريقا إلى الخير المنشود. فإن أكثر الناس لا ينقطع لهم كلام ولا تهدأ لألسنتهم حركة، فإذا ذهبت تحصي ما قالوا وجدت جله اللغو الضائع أو الهذر الضار. وما لهذا ركب الله سبحانه وتعالى الألسنة في الأفواه، ولا بهذا تقدر الموهبة المستفادة. نزه لسانك عن قول تعاب به، وارغب بسمعك عن قيل وعن قال. لا تبغي غير الذي يعنيك، واطرح الفضول تحيا قرير العين والبال.

وقد عني الإسلام عناية كبيرة بموضوع الكلام وأسلوب أدائه، لأن الكلام الصادر عن إنسان ما يشير إلى حقيقة عقله وطبيعة خلقه، ولأن طرائق الحديث في جماعة ما تحكم على مستواها العام ومدى تغلغل الفضيلة في بيئتها.

عود لسانك قول الخير تنجو به من زلة اللفظ أو من زلة القدم، واحذر لسانك من خل تنادمه، إن النديم لمشتق من الندم.

ينبغي أن يسائل المرء نفسه قبل أن يتحدث إلى الآخرين، هل هناك ما يستدعي الكلام؟ فإن وجد داعيا إليه تكلم، وإلا فالصمت أولى به. وإعراضه عن الكلام حيث لا ضرورة له عبادة جزيلة الأجر. احفظ لسانك واستعذ من شره، إن اللسان هو العدو الكاشح. وزن الكلام إذا نطقت بمجلس، فإذا استوى فهناك حلمك راجح.

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: خمس لهم أحسن من الدهم الموقفة، أي خمسة أشياء أحسن من الخيول الجيدة الأصيلة. لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنه فضل، أي نقص وفضول. ولا آمن عليك الوزر، ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فإن رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه، فهذا عيب والله.

لا تماري حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك أي يبغضك، وإن السفيه يؤذيك. واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به، وأعفه مما تحب أن يعفيك منه.

وقد أجاد الشاعر حين قال: قل للذي لست أدري من تلونه أناصح أم على غش يداجيني؟ تغتابني عند أقوام وتمدحني في آخرين، وكل عنك يأتيني، هذان أمران شتى البون بينهما، فاكفف لسانك عن ذمي وتزييني. لو كنت أعرف منك الود هان له علي بعض الذي أصبحت توليني. يا صاحبي، ليس الصديق بمن تخشى غوائله، ولا العدو على حال بمأمون. أرضى عن المرء ما أصفى مودته، وليس شيء مع البغضاء يرضيني.

المرء حين يريد أن يستجمع أفكاره ويراجع أعماله يجنح إلى الصمت، بل إنه حين يريد أن يبصر نفسه ويرتب ذهنه يفر من البيئة الصاخبة إلى ريف صامت أو ضاحية هادئة. فلا جرم أن الإسلام يوصي بالصمت ويعده وسيلة ناجعة من وسائل التربية المهذبة. فمن نصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: عليك بالصمت، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. الشاعر يقول: أنت من الصمت آمن الزلل، ومن كثير الكلام في وجلي. لا تقل القول ثم تتبعه: يا ليت ما كنت قلت لم أقلي.

أجل، إن اللسان السائب حبل مرخي في يد الشيطان يصرف صاحبه كيف شاء، فإذا لم يملك الإنسان أمره كان فمه مدخلا للأشياء التي تلوث قلبه وتضاعف فوقه حجب الغفلة.

قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر هنا: لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.

أول مراحل هذه الاستقامة أن ينفض يديه مما لا شأن له به، وألا يقحم نفسه فيما لا يسأل عنه. من حسن إيمان المرء تركه ما لا يعنيه. حفظ اللسان عن القبيح أمان، يزكو به الإسلام والإيمان. وإذا جنايات الجوارح عددت فأشدها يجني عليك لسان. من كف كف الناس عنه، ومن أبى إلا الخنا فكما يدين يدان.

قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس، يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض، وإن المرأة ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدميه. مستمع الكريم، إذا تكلم المرء فليقل خيرا وليعود لسانه الجميل من القول، فإن التعبير الحسن عما يجول في النفس أدب عالي، والكلام الطيب العفو يجمل مع الأصدقاء والأعداء جميعا، وله ثماره الحلوة.

فأما مع الأصدقاء فهو يحفظ مودتهم ويستديم صداقتهم ويمنع كيد الشيطان أن يوهي حبالهم ويفسد ذات بينهم. وأما حسن الكلام مع الأعداء فهو يطفئ خصومتهم ويكسر حدتهم، أو هو على الأقل يوقف تطور الشر واستطارة شرره الخطير.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. وفي تعويد الناس لطف التعبير مهما اختلفت أحوالهم، يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. بل إنه صلى الله عليه وسلم يرى الحرمان مع الأدب أفضل من العطاء مع البذاءة. بسم الله الرحمن الرحيم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. صدق الله العظيم. والكلام الطيب خصلة تسلك مع ضروب البر ومظاهر الفضل التي ترشح صاحبها لرضوان الله تعالى وتكتب له النعيم المقيم.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله العظيم. قريب أسمع فأجيب، وأعطي البعيد والقريب، وأرزق العدو والحبيب. قريب يغيث الولهان، قريب يغيث اللهفان، ويشبع الجوعان، ويسقي الظمآن، ويتابع الإحسان. قريب عطاؤه ممنوح، وخيره يغدو ويروح، وبابه مفتوح، حليم كريم صفوح. قريب فرجه في لمح البصر، وغوثه في لفتة النظر. المغلوب إذا دعاه انتصر، اطلع فستر، وعلم فغفر، وعبد فشكر، وأوذي فصبر. قريب جواد مجيد، لا ضد له ولا نديد، أقرب للعبد من حبل الوريد. على كل نفس قائم وشهيد، محمود ممدوح، حميد مجيد. يا رب، يا فالق الإصباح، يا سامع الدعاء، يا علام الغيوب، ويا مفرج الكروب، ويا مطلعا على ما يخطر بالقلوب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك ربنا لسانا صادقا وقلبا سليما، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونسألك خير ما تعلم، إنك

سعادة المرء أو شقاوته أو قلقه أو سكينته تنبع من نفسه وحدها، إنه هو الذي يعطي الحياة لونها البهيج أو المقبض، كما يتلون السائل بلون الإناء الذي يحتويه. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط.

عاد النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا مريضا يتلوى من شدة الحمى، فقال له عليه الصلاة والسلام مواسيا ومشجعا: طهور. فقال الأعرابي: بل هي حمى تفور على شيخ كبير لتورده القبور. فقال عليه الصلاة والسلام: فهي إذن، يعني أن الأمر يخضع للاعتبار الشخصي، فإن شئت جعلتها تطهيرا ورضيت، وإن شئت جعلتها هلاكا وسخطا.

إن العمل الواحد بما يصاحبه من حال نفسي يتغير تقديره تغيرا كبيرا. حسب الفتى عقله خلا يعاشره، إذا تحاماه إخوان وخلان. من كان للعقل سلطان عليه غدا، وما على نفسه للحرص سلطان. قيمة العمل، بل قيمة صاحب العمل، ترتبط ارتباطا وثيقا بحقيقة الأفكار التي تدور في الذهن والمشاعر التي تعتمل في النفس. إن أفكارنا هي التي تصنعنا، واتجاهنا الذهني هو العامل الأول في تقرير مصائرنا. ولذلك يتساءل أحد المفكرين قائلا: نبئني ما يدور في ذهن الرجل أنبئك أي رجل هو. نعم، فكيف يكون الرجل شيئا آخر غير ما يدل عليه تفكيره؟ واعتقادي الجازم أن المشكلة التي تواجهنا هي كيف نختار الأفكار الصائبة السديدة. فإذا انحلت هذه المشكلة، انحلت بعدها سائر مشكلتنا واحدة إثر أخرى. ولذلك قيل إن حياتنا من صنع أفكارنا. فإذا نحن ساورتنا أفكار سعيدة كنا سعداء، وإذا تملكتنا أفكار شقية غدونا أشقياء، وإذا خامرتنا أفكار مزعجة تحولنا خائفين جبناء، وإذا تغلبت علينا هواجس السقم والمرض لا قدر الله تعالى فالأغلب أن نبيت مرضى سقماء. وهكذا إن أحداً لا يستطيع إنكار ما للروح المعنوي من أثر باهر لدى الأفراد والجماعات.

يا صاحبي أستر همومك بالتجمل واصطبر، إن الكريم على الحوادث يصبر، كالشمع يظهر نوره متجملا خوف الشمات وفيه نار تسعر.

0: تذكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تذكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: تاريخ اليوم حافل مجموعه من الاحداث اللي باش نرجعوا لها في ذاكره التاريخ واهم الاحداث هذيا وايضا اهم الشخصيات اللي تميز تاريخ اليوم. نبداو بتاريخ عام 1805 وفي 17 مايو محمد علي باشا تولى حكم مصر ويعتبر حكمه علامه محوريه في تاريخها لانه قام بتحديثها بعد القضاء على المماليكه. في مثل هذا اليوم عام 1939 الحكومة البريطانية أصدرت الكتاب الأبيض

0: لنص على استقلال فلسطين وإقامة دولة تضم العرب واليهود على أرضها. كيما اليوم زاد وفي عام 1940 قوات ألمانيا النازية تدخل مدينة بروكسل البلجيكية في بداية الحرب العالمية الثانية. من عام 17 مايو من عام 1949 المملكة المتحدة تعترف باستقلال جمهورية إيرلندا مع تأكيدها بقاء إيرلندا الشمالية جزءا من المملكة المتحدة. حزب الليكود يفوز بالانتخابات التشريعية الإسرائيلية، وطبعا في مثل هذا اليوم عام 1977 الحكومة اللبنانية تعقد اتفاق مع إسرائيل اللي وصل جيشها إلى بيروت، وحدد الاتفاق أسس التعامل بين الدولتين وعرف باسم معاهدة 17 أيار من عام 1983. كما اليوم ونبقى مع قطاع غزة، عام 1994 تم نقل السلطات المدنية في قطاع غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بعد احتلال دام 27 عام، وذلك في إطار اتفاقية أوسلو للحكم الذاتي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. جاك شيراك تولى رئاسة فرنسا خلفا لفرانسوا ميتيران، كان ذلك عام 1995. وفي مثل هذا اليوم أيضا عام 2004 سيارة ملغومة تؤدي بحياة رئيس مجلس الحكم العراقي الانتقالي عز الدين سليمة. إلى الشخصيات اللي تميز تاريخ اليوم واللي نجم نحكي عليهم، والحقيقة أسماء عديدة في تاريخ اليوم 17 مايو، خلينا نبدأها أو نبدأ هذه الأسماء باسم من الأسماء المعروفة ياسر في عالم الكوميديا المصري، وأكيد كيف نقوله الاسم هذية من نجم كنا نذكر مجموعة كبيرة برشة برشة برشة من الأفلام. هو من مواليد اليوم عام 1940 ورحقيقة أعمال عديدة مسلسلات تلفزية، لكن أغلبها أو أكثر شهرة هي الأعمال طبعا السينمائية والمسرحية. نحكيه على الفنان والممثل والاسم الكبير اللي تربى على عرش نجوم الكوميديا في السينما والمسرح لعقود طويلة، عادل إمام.
1: أتجوز مين؟
2: الهانم الصغير.
1: الهانم دي؟
2: أيوة دي
1: مرات البيه ده؟
2: أيوة ده.
1: يعني انا والبيع هنبقى ضراير؟
2: كيف هتتجوز الانمي الصغيره وخلصنا؟
1: بتحبيني اهو ده؟ انا قلبي كان حاسس ان انت بتحبيني. اذا فانت تنشاشي بشاشة الحب وتحلسي بكل ما كان الفؤاد كما انتسي.
0: الشخصية الثانية وهكا مش تبدأ تسمعوا دنديلة اللحن، أكيد مسيرتها الفنية تعاملت فيها مع عدد كبير من الملحنين على غرار محمد عبد الوهاب، رياض السنباتي، حلمي بكر، سيد مكاوي، محمد الموجي، كامل الطويل، صلاح الشرنوبي، ومن أبرز أغانيها في يوم وليلة، أكدب عليك، شعوري ناحيتك، العيون السود، اسمعوني، بتونس بيك، الوداع، لولا الملامة، سلام الحبايب، من غير حتاب، واللي نسمع فيها توا وحشتوني. آخر عمل مصور لها كان أغنية وطنية بعنوان مازال واقفين بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الخامسة للاستقلال، وآخر ألبوماتها الغنائية اللي ضاع من عمري عام 2011. صوت الفنانة واللي بقى مرادف للشجن والرومانسية والأغنية العربية الراقية واللي تركت أثر خالد في ذكرة الفن العربي، نحكيه على وردة.

0: صباح بلا حدود.
1: في عناوين الصحافة العالمية نقرأ مجموعة من المقالات، والبداية تكون مع صحيفة أو مجلة فورين بوليسي الأمريكية التي تعنون عن قمة بكين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ، التي تقول أنها كشفت عن تحول في ميزان القوى النفسي والسياسية. في نيويورك تايمز نقرأ ترامب يعاقب العائلة الأمريكية الفقيرة بحربه على إيران، فكيف ستعاقبه؟ في مقال آخر وفي الفيزيكلياد الروسية نقرأ عن ميزات صاروخ سارمات الروسي، صاروخ روسي جديد يفقد القبة الذهبية الأمريكية قيمتها. في مقال آخر نقرأه في صحيفة جازيتا الروسية نقلا عن طبعا روسيا اليوم، موسكو تفضل الحوار مع دول أوروبية منفردة وليس مع بروكسل. ونختم بناشيونال انترست الذي يتحدث عن تعامل الرئيس ترامب غير المتوقع مع الصين والذي يؤدي إلى تقويض العائلات الأمريكية مع تايوان. العنوان هو فقدان الثقة بين الولايات المتحدة وتايوان. كانت هذه أبرز المقالات اللي اختارتها لكم في الصحافة العربية والعالمية في صباح بلا حدود.
2: صباح الفل ليكم الكل،
3: هاركم طيب، صباح الخير،
4: صباح الخير،
3: هاركم مبروك، شوفوا إن شاء الله نهاركم زين.

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أن اليوم الأحد يوافق المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هجري، وذلك اعتمادا على الرؤية مع الاستئناس بالحساب الفلكي، وبناء على ذلك يكون الاثنين الثامن عشر من ماي مفتتح شهر ذي الحجة، فيما يوافق عيد الإضحى المبارك يوم الأربعاء القادم 27 من ماي العاشر لذي الحجر 1447 هجري. تطلق الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير برنامجا رقابي سيشمل الطرقات وأسواق الدواب في الولاية إلى جانب نقاط البيع الخاصة ببيع الأضاحي، بحسب ما أكده المدير الجهوي للتجارة أحمد المثلوثي. وأضاف أن هذا البرنامج يأتي في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة وردع المخالفين. تعمل بلدية سوسة على تدعيم منظومة المراقبة والتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات من طرف وسائل النقل، وذلك عبر تركيز نوعية حديثة من الكاميرات الذكية ببعض النقاط التي تشهد تكرر هذه السلوكات المخالفة للقانون وللمحافظة على نظافة المحيط وسلامة البيئة. وستتم تتبع المخالفين قضائيا بعد التعرف عليهم عبر منظومة الكاميرا المركزة المجهزة بالطاقة الشمسية، والتي تعمل بتقنية التعرف على وسائل النقل وتحديد هوية ملكها. تجاوز الاحتياطي الوطني من العملة الأجنبية 25.6 مليار دينار، ما يوازي 105 أيام توريد، إلى غاية 15 من ماي، مقابل حوالي 23 مليار دينار، أي 99 يوم توريد قبل سنة. وتفسر هذه الزيادة وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي بتطور مداخل السياحة والعمل على التوالي بنسبة 4.7% لتبلغ 3.1 مليار دينار، وبنسبة 4.1% لتصل 2.2 مليار دينار إلى غاية 10 من ماي، مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية. حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وعودة منطقة التأخير وعدم احترام الالتزامات. ودعت النقابة إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 لـ 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: كرون مع ريم الهام.
1: عسلامة، أنا اسمي إيلين وردة، عمري 6 سنين. توش نحكي لكم على الحيوانات. حيوانات لطيفة جدا، وفما منهم برية ينجموا يخبشونا ويضربونا. مش نحكي لكم على قطوسي اسمه كحلوشة أكحل، ديما يلعب مع أصحابه وساعات يلعب مع سلحفاتنا وبابوشنا. ما قطوستنا ولدت، ديما يقعد بحبة صغارها كل يوم. هي ديما تحب تحزهم للكب، معناها ما يدخلهم حد عدا كل يوم يمشي تعتني بهم. قطوسنا يسكنوا في جرتنا، عرفوا على أصحابه فما كل يوم يلعبوا معه اللي نستنسوا بي، بلا يطلعوا معهم للحيط ويلعب. ساعات يخرج وينجز بالحيط ويجع للحديقة. صغيرات جدود، واحد أبيض واحد أكحل، واحد أبيض وأكحل وجري، واحد أكحل وأبيض، واحد آخر أكحل وأبيض. ثلاثة أكحل وأبيض وواحدة معناها بيفا كحلة وجري. وزادة الجرية بيه والكحلة والبيفا أنفة. الأكحل والأبيض فكورة، واحد سميته ميمي، واحد سميته ليلي، واحد سميته شيشي. أنا طبعا نفرقش ببيناتها، كان لبنية نفرق ببيناتها. توا باي باي.

0: مغرون مع ريم الهين.
1: يا صباح الفل،
2: يا صباح النور يا اخوي.

0: نهاركم زين وطيب. صوت لطفي بوشناقي وصلنا ل 7:15 دقيقة في إذاعة المنى ستيل وين ما أنتم موجودين. صباح الصحة والعافية, صباح الخير, صباح الطاقة الإيجابية, صباح الطاقة المزيانة للقلوب المليانة بالفرحة إن شاء الله والتفاؤل والأمل, واللي تبدأ نهارها برشا برشا برشا إيجابية. نحكي في الوقت هذا في الموضوع هذا مع طبعا الكوتش في عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى,
0: سعيدة بأنها تكون حاضرة معنا الكوتش ألفة بجاني. صباح النور والنوار, مرحبا بك.
2: صباح الخيرات والبركات والأرزاق وحب الحياة فيك مروة ولكل مستمعي إذاعة المونستير.
0: يعيشك يا ألفة, شنو حوالي الصحة ساعة قبل كل شيء نسألوا عليك؟
2: لبيت الحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي, إن شاء الله ديما هكا. باش نبدأ مع دقائق صباحية تبدأ بها يومك تنقلك من العقل التحليلي إلى العقل المبدع. التفاصيل معك أنت ألفة, الكلمة ليك.
2: جسمه اليوم مش نعرفه كيفاش, فقط دقائق تمرين بسيط صباحي قادر يكون يغير مجرى يومنا بالانتقال كما قلت من نظام العقل التحليلي الى نظام العقل المبدع والمتجدد. خلينا بشكل سريع وبسيط نفهم ايش معناتها العقل التحليلي. هو عقل يجبرك بشكل لا ارادي الى اعاده السيناريوهات المعهوده. يعني هو نظام يحبك تحلل وتفهم كل شيء بطريقة منطقية ومحسوبة ونمطية. ويجعل تفكيرك محدود وروتيني وخاصة بعيد عن الحلول. فأول ما تجيك مثلا فكرة جديدة يحطك في فخ كيفاش ومش ممكن الآن وإمكانيات لا تسمح وظروف والظروف والظروف. في حين النظام الإبداعي هو نظام يبحث عن كل ما هو جديد من إمكانيات وفرص وعادات دون الوقوع في الفخ هذايا متاع التحليل والتساؤلات الضيقة. السؤال توا كيفاش ننتقل أني من عقل قلق إلى عقل هادئ وانسيابي قادر على التأقلم مع ظروف الحياة وإيجاد الحلول خاصة. يتم هذايا بشكل تمرين بسيط نعملوه في الدقائق الأولى الصباحية متاعنا. مطلوب شنو؟ مطلوب أول التفكير, حاول كونك تركز على مساحات ممتدة وواسعة. نقول مثلا في الكام تاعنا احنا في السماء ممتدة السماء, فحاول كونه هذا الامتداد وهذا التوسع. انت تعطيه شوي من وقتك دقائق فقط, تحس كونه هو دخل إلى داخلك عن طريق سؤال بسيط. السؤال يقول ما الاحتمالات الجديدة التي سأحصل عليها اليوم؟ ما الفرص الثمينة التي سألاحظها اليوم؟ وما الشعور الجديد الذي سيغيرني اليوم؟ عندي شيء مروة, مروة على خاطر أنت سمع بيت في حياتنا روهم يعملوا نقلة سريعة ويعملوا إنجازات كبيرة في وقت محدود. هو بيت وسامبلومون خرجوا من نظام هذايا التحليلي إلى النظام الإبداعي. فأنه قادرين كونه كل يوم هو يوم يتجد فيه تفكيرهم ومشاعرهم. خاطر أحلى بطبيعتنا كل إنسان, أني أنت اللي سمعوا فينا, أحلى وعي قادر على الخيال والتجدد. العقل التحليلي هذايا اللي حكينا عليه يحبسنا أو يحصلنا في نمط واحد من التفكير تعودنا عليه, خاطر يحب التعود. شنو يصير؟ يصير كونه مئات الأفكار المبدعة والخلاقة اللي تنجم تعمل بيك نقلة كبيرة في حياتك تهرب عليك. تدرك تفكير ذا مشاعر جميلة والدافئة اللي تنجم تحصل لك علاقاتك تحرم نفسك منها, خاطرك متمسك بطريقة لا إرادية بنظام تفكيري تحليلي. فقط يعني كله قائم على دقائق صباحية بالطبع بشكل متكرر نعملها كل يوم هي اللي تفتح المجال كذلك الامتداد اللي تراه انت في الطبيعة. قلنا مثلا هذا اليوم السماء تنجم مثلا عباد أخرين عندهم فرصة باش يكونوا في حقول أو قدم البصر أو أي شيء طبيعي ممتد. انت تحاول كونك انت تغرس في داخلك وتحل احتمالات جديدة باش تبدأ عندك فرص جديدة في هذه الحياة.
0: ممتاز جدا, يعطيك صحة. نوجو على الفرص بالحق للناس اللي ساعات تقول ضيعتها وإلا فرص صعيب اني نلقاها, لا هي موجودة في داخلنا وإذا احنا بحثنا عليها هكا ولا ألفة.
2: احنا فقط نسمح هي فقط فتح مجال اسمح انت الفرص هذيك باش تكون متجدد في حياتك وباش تجسد في الواقع متاعك يعني طيب التفكير متاعك هي اللي تسمح لك او تكون ضدك في في في فتح هذه المجالات.
0: شكرا جزيلا الف بجانية، يعطيك الف صحه كوتش، نورتنا هذا صباح في فقره عيشها احلى، نتلاقاو في الاسبوع القادم ان شاء الله.
2: أو لله.
0: يعيشك، نهارك زين وطيب، انتم اللي تسمعوا فينا تحياتنا لكم، خليكم ديما معنا في الاستماع لبشائر الصباح، نكملوا معاكم المشوار كنكم تشربوا في قهوة الصباح، صحة وبشفة واستمتعوا بفطور صباحكم مع عائلتكم مع الناس اللي تحبوهم، وفكروا في اللي كنتوا تسمعوا فيه في فقرة عيشها أحلى.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكيو اليوم على مرض ارتفاع ضغط الدم. المرض هذا متواجد بكثرة في العالم وفي تونس. يلزمنا نعرفوا اللي مرض ارتفاع ضغط الدم يمس حوالي 30% من التوانسة، واللي أكثر من نصف متاحهم ما هماش فايقين اللي عندهم المرض هذا، على خاطره في أغلب الحالات هو مرض صامت. هيك علاش يلزمنا نقوموا بعملية قياس ضغط الدم على الأقل مرة في العام باش نتجنبوا العديد من التعكرات كما قصور القلب والكلى، الجلطات الدماغية والارتجاف الأذيني. بعد ما تتم عملية تشخيص ارتفاع ضغط الدم يلزمنا نتبعوا الدواء اللي كتبه لنا الطبيب، ما نقصوش عليه ونتبعوا بانتظام، إلى جانب حمية غذائية غنية بالألياف كيما الخضر والغلال، ونأكد خاصة على تنقيص الملح في الطعام إلى جانب حركات رياضية كيما المشي. مع تحيات الدكتورة إكرام شنطوري.
0: دقيقة صحة.

0: السابعة والنصف على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة، مفتي الجمهورية يعلن يوم الأربعاء 27 من مايو جاري أول أيام عيد الأضحى. افتتاح نقطة بيع من المنتج للمستهلك بالمنسير بمشاركة أكثر من 30 عارضا، والإدارة الجهوية للتجارة تطلق برنامجا رقبيا لمراقبة بيع الأضاحي. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الكنام. هذه العناوين وخبر أخرى نوافيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
1: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
2: 97.3
3: نهاركم طيب، صباح الخير، نهاركم مبروك، سيدي شلال، نهاركم زين.

0: وبدال هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتخير ودمامنا قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل
2: إذاعة المنستي
3: صباحك فاكهة للأغاني
4: أنت ورق صنعت من فاكهة الحب ومن ذهب الأحلى
0: بشائر الصباح.

0: بشائر الصباح.
1: صباح الخير وإن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله صباحكم مبروك علينا وعلى أمة محمد الكل وعلى الدول العربية. إن شاء الله تونس إن شاء الله تنجح، إن شاء الله تونس تكون ناجحة.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا مع اخبار الرياضه. اللاعب التونسي عصام جبالي توج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا الثاني بعد ما ساهم في قيادة جامبا أوزاكا إلى اللقب من خلال سلسلة من العروض المؤثرة طوال مشواره في مع الفريق في البطولة. المهاجم التونسي أيضا قدم أهداف حاسمة خلال الأدوار الإقصائية، كما لعب دور محوري في المباراة النهائية البارح أمام نادي النصر السعودي بتمريرة حاسمة توج من خلالها مع فريقه باللقب. جبالي اللي عمره 35 عام ساهم بتسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف خلال 10 مباريات خاضة ليقود جامبا إلى المجد القاري بعد أداء مميز في النهائي. نقعد مع كرة القدم. كأس أمم أفريقيا تحت 17 عام، منتخبنا التونسي انقاد البارح إلى الهزيمة الثانية من المنتخب المصري ب2-2 في ثاني لقاءات الدور الأول. منتخبنا الوطني التونسي كان المبادر بالتسجيل عن طريق المنصف الثبتي من ضربة الجزاء في الدقيقة 11 قبل ما يعد المنتخب المصري عن طريق محمد جمال في الدقيقة 42 وأمير عبد العز هدف أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 89. منتخبنا الوطني التونسي نذكره كان تعادل في المباراة الأولى من المنتخب المغربي.

0: نعم هو مليش من تاعها يعني في الظاهر وصلنا بحضركم معناها قربنا ولينا معناها وين انتم موجودين ما عادش نخليكم انتم معناها تغيبوا باش تمشوا للقريه دونك احنا مش نجيو بحضركم ومش نوليو قراب لكم دونك المكتب تنمية الموارد بسوسه بشقة افتتاحه ان شاء الله يوم الاربعاء 20 ماي بدايه الساعه 8:30 تحت اشراف السيد والي سوسه كيف كيف مش يكون حاضر رئيس الجمعيه وأعضاء من المكتب الوطني والزملاء كلهم بيكونوا موجودين كيف كيف وقع استدعاء يعني لكافة الداعمين وكافة يعني المجتمع المدني باش يكونوا موجودين في هالافتتاح في هالعرس هذا اللي هو مش مولود جديد نقوله إنما هو معناها حاجة معناها حابين باش نزيد ونكونوا معناها أقرب للناس الكل باش نفهموهم باش نوضحوا لهم معناها شنو هو الدور نتاع هالمكتب هذايا وشنو هو الدور نتاع جمعية قراءة فارس سويس داخل المجتمع إن شاء الله.
1: نعم ممتاز جدا يعطيكم الصحة إن شاء الله موافقين أكيد الرسالة موجهة دائما للناس باش طبعا تدعمكم تدعم الجمعية وتدعم الأطفال.
0: أكيد يعني نعرف الجمعية التونسية لقراءة فلس واس حاليا معناها تحتضن 2300 عائلة يعني الجمعية التونسية قائمة بالدعم يعني اللي قاعدين يقدموا فيه للناس اللي هو معناها تسعى الجمعية ديما إلى تنميته كيف كيف يعني من المكتب بتاعنا يعني مش يكون فرصة للناس باش اللي ما يش فاهم حاجه مش يقراوا يعني عدد من المختصين في الميدان باش يفسروا للناس حاجات اللي هو ويجاوبوا على التساؤلات نتاعهم وهذه فرصه باش المؤسسات والشركات والمجتمع المدني يعني يساهم بالتبرعات كيف كيف نعرفوا يعني احنا تو على ابواب عيد الاضحى يعني الجمعيه بتاعنا يعني اطلقت الحمله نتاع عيد الاضحى وماذا بينا لو كان الناس والمستمعين يعني يساهموا فيها الفرصه هذه باش يفرحوا العائلات هذه المعوزه وليداتنا اللي هما معناها استانسوا يعني كل عام الناس تقدم لهم الاضاحي ويحتفلوا كيما العائلة التونسية كله كيما الصغار الكل ويفرحوا بالعلوش أثناء يعني الأبواب القرية مفتوحة لاستقبال الأضاحي اللي يحب يتقدم يعني بضحية دونك ينجم يهزها مباشرة للقرية ولا حتى اللي عنده إشكالية في التنقل نتاعها ينجم ينسق مع المكتب ولا مع القرية ونلقاو يعني حل كيفاش إننا ناخذ الأضحية من عنده ونوصلها نحن للمستفيدين نتاعو.
1: فما اللي متعودين يقدموا الأضاحي كل عام سنة معناها تسنوا فيهم باش يواصلوا في نفس المشوار اللي بدأوا سنوات التالي معناها
0: أكيد أكيد إن شاء الله نحبوا الناس اللي استانسوا تقدم الأضاحي متاحة ما تبطلش العادة هذه نعرف حتى السنة يعني الأسواق مشطة شوية لكن تم الناس الحقيقة نحبش تبطل العادة متاحة ونحبوا زادة سكان تم ناس جديدة زادة ولا عندها ظروف ولا مستانس العادة هو منها يقوم بالأضحية متاعه في دار ولكن السنة اللي ظرف أو حاجة صارته ما عادش نجم يقوم بالحاجة هذيك دونك ينجم يهز الأضحية بتاعه للقرية والقرية إن شاء الله مش تقدمها العائلة معوز اللي هي مش تقوم بالأضحية باسمه هو معناها عبارة هو اللي قام بالأضحية هذيك كيف كيف إلا ما ينجمش منها الأضحية ينجم يقدم تبرع مالي التبرع مالي ينجم يكون في شكل تحويل بنكي أو ينجم يكون بالبطاقة البنكية يدخل حتى على الموقع الإلكتروني www.sos.tn ويبقى غاديكا كل مجالات التبرع يختار هو شنو المجال اللي يحب يتبرع به ويقوم بالمبلغ اللي هو يقدر عليه بالبطاقة البنكية نتاعه وكيكا يكون هو ساهم في هالفرحة نتاع العيد هذية وساهم في تنمية الموارد نتاع القرية نتاعنا ونتاع الجمعية نتاعنا وكان هو يعني عنصر فاعل في إدخال فرحة على عائلة كاملة أو على صغير ويمكن المبلغ اللي مش يتبرع به هو مش يكون هو سبب باش بدل حياتي نتاع عائلة نتاع صغير نتاع شخص ولا نتاع أي حاجة.
1: نعم إن شاء الله ندخلوا البهجة والفرحة والسرور على كل أطفال تونس وين ما كانوا خاصة منهم الأطفال هذوما دائما نشجعوكم أنكم تمدوا يد العون ويد المساعدة والتونسي يحب الخير يحب يعطي ويحب الشي خلي يحب الكرم والجود وهذيك عادة من العادات التونسية الأصيلة إن شاء الله ربي يعينكم ويفضلكم لهالسيارات هذوما أنتم مع عائلتهم أكيد وأنتم اللي تعاونوا فيهم زد أكيد الأجر والثواب موجود ومضمون. تحياتنا ليك سيدي شكرا لك سيوسري
0: دي فعلياتك صحة الهاتف اللي يحب الاستفسار هو 58 371 057.
1: شكرا جزيلا نهاركم زين وطيب.

0: حياتنا لكم وإلى اللقاء
1: انتم يعيشك سلامة
0: يعيشك. انتم اللي تسمعوا فينا آخر فقراتنا أسعار السوق بعد شوية نعملوا طلة في الشيبة على أهم الأسعار.
2: مش هنكمل أنا عارف من الأول.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: قبل ما نقول لكم باي خليكم معنا في الاستماع، نختموا مع المشوار مع الناس اللي مكشر مشيبة في أسعار السوق. الناصر صباح الورد صباح الفل والياسمين، شنو هي الاسعار اليوم؟
1: نحن نقولوا مرحبا
0: مرحبا مرحبا،
1: احنا وسهلا بالي تو حاليا نقولوا مرحبا.
0: انتم تقولوا مرحبا واحنا شويه ها اخرى نقول لهم انا بسلامه، اي خاطر كملت بشيري يجيكم بعدها برنامج الاطفال وبعدها يكون معكم الهدي اللي الفتني اللي هو مسلم عليك ديجا.
1: شكرا بارك الله فيك. شكرا تحيه ليك وتحيه للساده المستمعين. احنا البارح عن الزخات من المطر اللي ساهمت في تنقيه الهواء، هذه النعمه الكبيره الحمد لله. اليوم الهواء خير من الايامات السابقه، ولكن واليوم تعرف انه هو اليوم السوق الاسبوعي في مدينه شاب، والاسواق الاسبوعيه ديما افضل هي من بقيه الايام او الاسواق اليوميه الاخرى بالنسبه للاسعار وتوفر المواد. نعم
0: نعم، عطينا فكره على الاسعار وتوفر المواد، وفما خليني نقول معنى كل شيء موجود والا فما نقص في بعض المواد؟
1: شوف هو من حيث الموجود كل شيء موجود، لكن العلامه المميزه هي اللي ما اللي ما بدش تتنازل على كبريائها وما زالت يعني على ديما تطلع. اليوم الطماطم 3 دينارات و700 في الشارع، غالي غدا كيلو طماطم فيه 6 كعبات 7 كعبات يعني ب3 دينارات و700 نقطة استفهام كبيرة، وخاصة نحن داخلين على الغلال الصيفية يعني
0: بالضبط.
1: هذا إن شاء الله الأيامات الفائتة
0: ومكون أساسي في الطاولة التونسية نحب ولا نكره، راه طماطم معناها ما نجموش
1: أكيد إذا كان مش نقولوا نحن سلادة خضراء طماطم، إذا كان نقولوا حتى الشكشوكة اللي هي ماكلة زواري طماطم.
0: نعم.
1: يعني حقيقة هو مادة رئيسية، الفلفل الأخضر من دينار و500 دينارين 800، البطاطا دينار 800 دينار و500، البصل 1500، والقمرة دينار دينارين، الباذنجان دينارين، الخس دينارين، الزرع دينارين، الفول دينار، والسفناريا بدينارين.
0: نعم.
1: بالنسبة للغلال الصيفية متوفرة، المشماش 3 دينارات 5 دينارات 500، خوخ أيضا من 3 دينارات 500 6 دينارات، البطيخ 3 دينارات 3 دينارات 500، والفراز 5 دينارات 500، العلوش ما زال طالع كيما تشوف انه صار العيد العلوش غالي، واليوم نحن وقفنا شويه في رحبه العلوش.
0: ايوه هيثم ونس باش يجي يشري من عندكم،
1: الشاري ما ثماش،
0: هيثم ونس يجي يشري من عندكم يسال على الاسعار.
1: كله مرحبا بكم، كل الاسعار تقريبا متشابهه في كامل الجمهوريه،
0: ونحن
1: قلنا في مراسلات سابقه انه خرجوا علينا بومضات يعني فيسبوكيه من بدايه يعني التفكير في العيد تقريبا هي حدت الاسعار في جميع مناطق الجمهوريه.
0: نعم نعم، اللي هي
1: العلوش يعني العلوش 54 56 دينار، الهبره بقري في السعود 45 دينار، الكوتلات 43، الجنب 33، الدجاج حي ابرك شويه 5 دينار 600.
0: قد ايه عندكم سعر الدواره غادي مثلا؟ خاطر برشا ناس تقبل على الدواره توا الفتره هذه، ولا اللي ماهيش باش تذبح معناها تشري دواره على بكري؟
1: اي مروه الدواره من 40 ل50 دينار، ولكن ديما نقولوا راهي تزيدها 50 دينار اخرى ما تبعها يعني ماهيش شويه
0: بتبيع كبده واي اي 100 دينار معناها
1: مع خضرتها وما كذا تقريبا تولي في حدود 100 دينار يعني. نعم. تقريبا تتكلف الكعبه 500 5 دينارات.
0: اي معناها نجموا نحكيوا لهنا على نفس الاسعار اللي هي متشابهه جدا في مختلف جهات الجمهوريه، فمش فرق كبير.
1: اي
0: نعم.
1: الدجاج الحي 5 دينار و600، كما قلنا الداند 11 دينار و500 في خض داند، سكالوب 18 دينار و18 دينار و800، وستيك 18 دينار و900. بالفعل نتيجة التقلبات الجوية اللي عرفناها أمس في المناطق الساحلية،
0: الحوت
1: سماك قليلة، المسلة 23 دينار، شوية شلب 21 دينار، البطاطا 26 دينار، والتريليا 27 دينار. نعم
0: نعم، شكرا جزيلا، يعطيك صحة سي ناصر، هذه كانت الأسعار. نعم. في شيبة تحياتنا ليك، وتنورنا ديما في بشائر الصباح، نهارك زين وطيب أنت وسادة المستمعين اللي هكا نقول لهم بسلامة. وصلنا لنهاية مشوارنا في بشائر الصباح اللي بديت معكم من 6، أجمل تحياتي لكيب الكلها الحقيقة. شكرا جزيلا هويدا، تحياتي لك هيثم والناس الهذيلي وين يجي وجهه مبروك ما شاء الله يونسنا ويكون هكا يهل علينا بالخير. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا ديما مع مختلف برامج إذاعة المنسين، خليكم تستمتعوا ببقية برامجنا. أنا نعطيكم موعد غدوة بإذن الله في ملفاتنا التربوية، نقولكم إلى اللقاء مع أجمل تحيات، مروة الزيدي، باي باي.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وعبرت عن استنكارها لما وصفته بالتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطقة التأخير وعدم احترام الالتزامات. ودعت النقابة إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرار تزويد المواطنين بالأدوية. تجرى اليوم الاختبارات الخاصة بمناظرات انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان 2026 بمختلف مراكز الاختبارات بجميع أنحاء البلاد. وبمناسبة إجراء الاختبارات من الساعة 9 صباحا إلى 1 بعد الزوال، أعدت شركة نقل تونس برمجة خاصة لتسهيل وصول المترشحين وضمان حسن إجراء هذه الاختبارات. تم أمس بفضاء معرض مدينة المنستير افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمشاركة أكثر من 30 عارض، على أن تتواصل هذه النقطة إلى مدة إلى غاية قبل يوم عيد الأضحى بيوم. وأكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أن هذا الفضاء سيشمل مستلزمات واحتياجات المستهلك بأسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمواطنين. أكد أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أنه في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة بمناسبة العيد، تطلق الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير برنامجا رقابي سيشمل الطرقات وأسواق الدواب في الولاية إلى جانب نقاط البيع الخاصة بالأضاحي. أعلن مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود أن اليوم الأحد وافق المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هجري، وبناء على ذلك يكون غدا الاثنين مفتتح شهر ذي الحجة، فيما يوافق عيد الإضحى المبارك يوم الأربعاء 27 من مايو. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
3: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة. أمان.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة.

بصيرة. غناء عزف شعر قصة مسرح في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

عزف، شعر، قصة، مسرح. في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: شنو الصوت هذا المرتفع؟ عشان انت اللي تحس في روحك عالق في جوز الهند؟
1: اي
0: كاري كيفاش تحس في روحك عالق في جوز الهند؟
1: خاطر الكرسي كان هيك لهنا.
0: الكرسي كان تحس فيه عالق كيما جوز الهند؟
1: لا تحسه كان لهنا.
0: اي
1: يا اخي حبيت نقدمه هو مذكن في قيل. يا اخي يا اخي يا اخي مخي يا اخي مخي يسخايب الان عالق في جوز الهند كان عملاقة.
2: لا أفهم شيء.
0: أنتوا ما فهمتوا الحكاية ولا ليه؟ نفسر لكم. هو جاي بشي حرك الكرسي. لقى الكرسي ثقيل. يا أخي قال لك شعرته كأن الكرسي عالق في جوز الهند.
1: لا.
0: كيفيش؟
1: كأن الكرسي هو جوز.
0: الكرسي جوز.
1: لا.
0: قولي بهدوء.
3: ياسين جوز الهند.
1: لقد لكم لا خليني نحكي لكم القصة بالعربية.
0: أحكي لنا.
1: شوف. أنا يا أخي هو كان ثقيل يا أخي مخي يسخيب هو أنا في جوز هند عملاقة يعني كبيرة برشا.
4: معناها هو مش في باله تخيل الكرسي.
1: لا مش انا
2: معناها خاطر الكرسي
1: لا مش تخيل
0: واحد بالواحد
1: مش تخيل مخي اللي سخايل
0: مش هو سخايل مخه
1: بكبير مش بخسيش حتى فهمني.
0: بسم الله على اساس ميسيش ماما نحن نحاول نفهم الموضوع بشوي بشوي. دونك مخك هو اللي سخايل اللي هو جوز هند هكا؟
1: لا مش الان
0: مش انت مخك.
1: مخي سخايل الكرسي جوز هند عملاقة
0: ولا مخه سخايل اللي الكرسي وجوز جوز هند عملاقة. فهمت ولا لا؟
1: اوكي.
0: هل انت مزلت عالق توا ولا منعت؟ هل تحتاج المساعدة؟ لا تحتاج المساعدة. حسنا هذا افضل. دونك هذه كانت التحية متاع ياسين صمودي. صباح خير يا سونا. قولي صباح خير. مازال يحس في روحه عالق. ميسالش نعملوا جولة في الاستوديو متاعنا. يوسف
1: أنا مانيش عالق.
0: مش أنت مخك يسخيل عالق باهي. يوسف صباح خير. يوسف
5: صباح الخير. اسمي يوسف وعمري 7 سنوات ونقرأ سنة ثانية.
0: كيف كان أسبوعك يا يوسف؟
5: جميل.
0: أشمل ما فيه شنو الأسبوع الماضي؟
5: أنا ركبت في الحصان.
0: ركبت على الحصان؟ وين هذا؟ فين؟
5: في السبت
0: يوم السبت الماضي ركبت على حصان.
5: الأحد.
0: نهار الأحد الماضي ركبت على حصان. خفت ولا ما خفتش؟
5: لا خفت.
0: بكل وتحت ولا ما تحتش؟
5: تحت.
0: ما تحتش يعطيك
1: الصح. أنا أقولك حاجة.
0: قولي حاجة.
1: أنا نركب فوق الحصان مليون مرة ديما نحب نركب عليها مرة أخرى.
0: مخك زاد هذية في.
1: لا.
0: حقيقة.
1: لا.
3: أنا هو يحب دي.
0: يحب يركب على حسن. أوكي يلا نواصلوا. ثم معنا خليل. صباح النور.
6: عسلامة. أني خليل بوزقرو. عمري 9 سنين. نقرأ سنة الرابعة.
0: شنو أجمل حاجة عشتها في الأسبوع الماضي؟
6: أجمل حاجة مشيت الغونت تي سميوها هي رحلة مدرسية مع أصحابي الكارتاج لاند.
0: مشيتوا الرحلة المدرسية لمدينة ملاهي من سميوش جيمة العناوين.
6: مشيت المرتفعات زاد. ركبت في المرتفعات متاع كرتاجلان.
0: من لا لا عاد ما تزيدنيش واحد اخرى مديره باش طردني انا تو. ايش هار ذي
1: تسمى
0: تعمل ما تعمليش مديره الاذاعه في بالكش الاذاعه عندها مديره في بالك ولا لا؟ فما مديره في الاذاعه.
1: وين
0: هالمديره؟ والله انت محق. المديره وين؟
1: في الكل.
0: فوق بالكل. المديره عندها مكتب الفوق في الاذاعه. في بالكم انتم؟ في بالكمش؟
3: في
0: بالكمش؟ ما نعلمكم الاذاعه عندها مديره. وكيف انتم تعملوا اشهار المديره تعاقبني؟
6: بالحق
0: والله ما لازمش نعملوا اشهار خاطر الشركات الخاصه لازم يخلصوا اللي فيها على الاشهار. تعرفوا هذه ولا ليه؟
3: لا
0: لازم لازم نسميه كلمه ان منشات الحكوميه المنشات الخاصه خاطر هي زاد المديره عندها مدير اخر فوقها يعاقبها لو كان يسمع دعم الاشهار. فهمتوا علاش ولا ليه؟
6: نقولوا لا سمحنا.
0: تقولوا لا سمحنا المره هذه سيده المديره والله زلت لي سي
6: مش بلعني. اول مره نسمع
0: واخر مره.
1: اول مره
0: ومن
6: اخر مره.
0: اول مره واخر مره الاشهار لا بيعفوا
1: ذكروني.
0: انتم ما في بالكمش للاذاعه فيها مديره؟
1: في
0: بالي. تخيلوا تخيلوني انا المديره.
3: لا انا نسخال مثلا المديره
7: ماتت ولا حاجة.
0: لطف لطف لطف لطف لطف
1: كإذا
0: أنا أنا مديرة البرنامج
8: مش يبالي أنا فما مدير مش مديرة
0: فما مدير وكين مدير مديرين وهذه أول مديرة عنا في الإذاعة مديرة رائعة مزيانة برشا مديرتنا وعاقلة جنتي نغمض عيني
6: الحقيقة هي الحقيقة مش لازم تعاقبك أنت لازم تعاقبني يعني
0: ممكن أنت ما تشتغلش بصفة رسمية في الإذاعة يعني مش تبحث عنك أنت كي تروح العشرة من بعد ما يشوفك حد أما أنا تجي تلاو من بعد تقول شكون منتج هذا البرنامج اللي عمل الخطأ تقني قولوا له ريمليني ريمليني تخدم في الإذاعة يعني تعرفني أنا خاطر اسمي مسجل أنا في الورقة عندها اسمي مكتوب أنا في الورقة اسمك مش مكتوب
6: بقى على الأقل نواصل
0: نواصلوا كهو زالت لسانه نواصلوا بقي دونك نفسر لكم هي الإذاعة هي مؤسسة حكومية وعنا فيها إدارة وفيها سكرتيرات وفيها منتجين وفيها مهندسين وفيها تقنيين ويرؤسهم هذه الكل مسؤول حاليا المسؤول متاعنا مدير ما تحبش نقولكم شنو اسمها
7: اسمها
0: مدام ليليا
8: محلية اسمها
0: بحقه ليليا اسمها ليليا
6: سمحنا مدام ليلي
8: سؤال يا اخي قداش قاعده يبنيو في الاذاعه
1: ماما
0: الاذاعه بدو يبنيو فيها
7: عام 1977
0: عام 1977 صحيح
1: كم
0: عام بعد ما كم مع تبنيت هي وقص المؤتمر وقت اللي بنيت تبنيت اكبر منشات نتاع مدينه المنسي
1: ها كملتوا الحديث نتاعكم ونسيتوني السؤال نتاعك
0: اقعد كمل انت الجوله نتاعك تحت الطاوله كي تذكر السؤال ارجع لي رد بالك الخيوط غادي نتاع الميكرويت باش دونك نكملوا بخاطر نختموا الموضوع نتاعنا دونك اذاعه المنستير هي مؤسسه فيها اداره فيها منتجين فيها تقنيين فيها مهندسين فيها مسؤولين بالترتيب معناها فيها مسؤول على الانتاج مسؤول على الاخراج الهندسي فيها ويجمعهم الكل مسؤول اكبر اللي هو المدير والمدير هي مرحله مهنيه في حياه الموظف دونك حاليا المسؤول على اذاعه المنستير هي مديره واسمها مدام ليليا ليليا بالشيخ هي مره جنتي برشا وجميله برشا ومتفهمه برشا زاده كيف كيف ما عاقبتنيش مش ان شاء الله ما تعاقبنيش على الاشهار بتاعك اوكي
7: والله
0: بالله
7: اول مره
0: نسمع اول مره اخر معنى ان توكا نفسر لكم ايش معناه اشهار معناه وقت ما نسميه مؤسسه عندها صبغه تجاريه لانه المؤسسه اللي انت حكيت عليها هي الهدف نتاعها هي الربح فهمت فما نسميوش المؤسسات اللي الهدف نتاعها ربح نواصلوا يلا نواصلوا دونك انت مشيت مدينه ملاهي واستمتعت ممتاز جدا ثم ساره كيف كان اسبوعك
8: الاسبوع هذا ما في خاطر عن ابري بلوكي وهذه هي البلوكي و23 ماي باش نصلوا يعني 23 ماي يبدا من احسن يوم عندي
0: باش هابش نبداو دونك احنا الاسبوع اللي فات هذي عديتوا فيه شفاهي
8: لا عديت فيه؟ فيه مثلا الجغرافيا التاريخ الاسلاميه الفيزيك
0: اي فاسبوع صعيب
7: لا العادي
0: فيه برشا حفيظه
8: اه
0: واللي جاي اصعب
8: مش معناتها فيه فهم هذا فما 23 ماي يكون
0: أحسن. بالنسبه لك انت الفهم اسهل من الحفيظه دونك انت عديت الصعيب اللي هو الحفيظه التاريخ والجغرافيا الى اخره والقراءه وكل وتوا اللي جاي اسهل اللي هو الرياضيات
8: مش اسهل
0: اسهل اما في مخك انت في شارج اقل خاطرك تحضر له عندك مجموعه معناتها من اللي بديت تقرا دونك شنو تعدي رياضيات
8: رياضيات عربيه فرنسيه سيونس علوم حياه وارض وانجلي
0: باهي وانت اسيل كيف كان اسبوعك
7: باهي هي الحاجه الباهي انه تفرهدت صاحبتي عملت عيد ميلاد المهم تفرهدت اما الحاجه اللي ماهيش مفرهدتني انه هذه جمعه الامتحانات
0: جمعه صعيبه ما هذم اخر امتحانات في السنه ولا لا
7: لا
8: نحن نصلعوا قبلهم 23 ماي
7: اي نحن 2 جوان خاطر كثلاث ايام تاع العيد كوما باش ينقصوا لنا من الوقت نتاعنا
0: باش يوخروا وقت نهايه السنه اما تعديوا قبل العيد
7: لا نعديوا قبل العيد وبعد العيد
0: وبعد العيد وانت ساره
8: يعني 23 ماي معناتها العيد 26 ماي هيك انت مانيش نقرا مصلعه وقتها
0: تكمل تكون كملت امتحانات وفيت السنه الدراسيه نتاعك ثم صباح النور
1: صباح الخير انا اسمي اسيل ونقرأ في سنة ثانية.
0: كيف كان أسبوعك يا أسيل؟
1: جميل.
0: جميل. أجمل ما فيه شنو؟
1: مشيت لعيد ميلاد صاحبتي وتفرحنا مع بعض.
0: في بالك وقت اللي كنت عمرك ما كناش نمشيو لعيد ميلادات أصدقائنا، كان كل واحد يعمل عيد ميلاده في داره مع عائلته أصدقائه. توا أصبحت موضة عيد ميلادات الأصدقاء، والأولياء يهزوا أبنائهم ويشريوا لهم الكادوات، وساعات يحضروا معاهم ويعملوا عيد ميلاد بالتام، معناها يحضروا له شي تسمى، معناها يحضروا له تام. فلا شنو العيد ميلاد، شنو الموضوع متاعه كان؟
1: عملنا برشا جو، جولنا وكدينا شوية واستمتعنا ولعبنا.
0: يبي وجبتوا لها كدويت؟
1: اي جبنالها.
0: شنو هديت لها؟
1: انا هديت لها سخديت ومسيك وقصص طلح
0: ومجموعة قصص. يعطيك الصحة. في المطلق اذا كما كانش اسبوع صعيب برشا، انتم ما عندكمش شي فيه باش عديتوه الجمعة هذي، تاريخ وجغرافيا وكل؟
1: عديناه احنا.
0: عديتو الاسبوع الفارط؟ والجاي باش تعديو الامتحان الكتابي؟ معناها النظام الدراسي، انت تقرا في نظام دراسي عموم، انت تقرا في مدرسه العقبه بمدينه المنستير، دونك في النظام الدراسي العمومي والخاص كيف تقريبا. هاي به ممتاز جدا. اذا في المطلق
8: واش تاريخ وجغرافيا
1: بالحق من القراويه؟
8: من سنه خامسه
0: تتوليو تاريخ وجغرافيا. قبل ما شنو تقراو؟ طب شنو عديتي؟
1: نقرا الشفوي والإسلامية شافة يعني، ومشاهد نعبر عليهم
8: تواصل شفوي
1: ومحفوظات وموسيقى نحفظهم ونخرجوا فيها.
0: وصعب ولا سهلين يا ذوم؟
1: أنا بالنسبة لي سهلين.
0: سهلين حتى هي سارة وتقول من صعب نرجع نعدي الامتحانات كيفها. بربي هك القطوسة اللي تحت الطاولة اللي ضيعت السؤال متاحة ذكرته ولا مازال؟ مياو مياو مياو مياو ذي معناها هل تذكرت السؤال؟
8: مياو مياو
0: مازال ما تذكرش السؤال. حسنا نمر مباشرة إلى أخبار الأسبوع ضمن فقرة

0: الأخبار تزغى.
1: احتضنت
0: مدينة القيروان مؤخرا فعاليات فيلا كيدز 2026، الدورة الثالثة للتظاهرة الخاصة بتصميم الطوابع البريدية لدى الناشئة، وذلك بمشاركة 64 تلميذا وتلميذة من مختلف المؤسسات التربوية ومؤسسات الطفولة في مبادرة تهدف إلى تشجيع الإبداع الفني وتنمية ثقافة الطوابع البريدية لدى الأطفال والشباب.
2: الأخبار تزغى.
0: تحتضن مدينة الحمامات الملتقى الدولي الإفريقي لأطفال التوحد تحت شعار نحو إدماج أفضل وجودة حياة أرقى لأطفال التوحد، بمشاركة وفود من مصر وليبيا والبحرين والجزائر والإمارات العربية المتحدة والمغرب وتونس، إلى جانب أمهات أطفال التوحد وممثل المراكز المختصة ومؤسسات المجتمع المدني.
2: الأخبار تزغى.

0: الشرقي وسحب عابرة ببقية الجهات، البحر مضطرب فشديد الاضطراب ويكون محليا هائج، الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل، وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب.
1: الأخبار تصغر.

0: يسير. الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
1: 104.7. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: غريبة في الأستوديو، ما عاد نفهم شيء. أنا الكلام بالإشارات ولا قاعد تعطي فيها في الإجابات الصحيحة؟ خليل حسيتك قول الحقيقة، أعطيتها الإجابة ولا لا؟
3: ظهرني ما نعرفش.
2: ما عطيتيش الإجابة؟
3: ما نعرفش.
2: قول الحقيقة خليل، أعطيت الإجابة الأسئلة ولا لا؟
3: أنا إجابة
2: متاع الأسئلة متاعك ما عطيتهاش. ما عطيتهاش. أوكي يلا نستعد.
3: هي أصلا فارغة.
2: خبي صحيح، تخبي الأوراق. يلا نستعد الآن خليل باش يعطينا تشانش، باش يختبر الذكاء متاعكم، يعطينا تشانشينات الأسبوع. نبدأ بتشانشينة الأولى.
3: التشانشينة الأولى: له أسنان ولا يعض.
2: له أسنان ولا يعض. الأسد.
4: لا يعض.
2: لا، القط. القط. القط له أسنان ولا يعض. الخروف.
3: لا،
2: له أسنان ولا يعض. شكون زعم له أسنان ولا يعض؟ له أسنان ولا يعض، ترى شنو ينجم يكون؟
4: الإنسان.
2: صحيح الإنسان. لا يعض التفاحة، يظهر لي الإنسان.
3: يعض الإنسان. تيكلك صوان.
4: هو حيوان ولا
2: جماد؟
3: الحقيقة جماد.
2: جماد.
4: جماد.
2: جماد يعني ماهوش حاجة حية، ماهوش إنسان، ماهوش حيوان، ماهوش نبات. عنده أسنان ولا يعض، قال. شنو ينجم يكون هذايا؟
4: فرشيت
2: انت الميكس. فرشيت اسنان.
3: ستوب باش نقول لك بصح.
2: استنى استنى، ما تعطينيش الاجابه الصحيحه.
3: لا، في بال باش القادر
2: اقرب الميكرو.
3: لا، بال الحقيقه هي
2: قريبة.
3: قريبة. قريبة.
2: استنى استنى، قربته. فرشيت الاسنان عندها اسنان. عندها اسنان. هي
4: اسمها فرشيتة. فرشيتة.
2: الفرشيتة. الفرشيتة. الفرشيتة.
3: الحقيقة لا.
2: لا، الفرشيتة تعض، على خاطر هي كي نحطها في التفاحة تتسمى تعض ولا؟ اي.
3: تي زاد نظف.
2: اي حتى الانسان ينجم. خوك يقدمك ولا ما يقدمكش انت؟
4: هو ما قدمني لهنا.
2: ما لا عنده اسنان ويعض ولا اخوك؟ ولا لي؟
4: ايوه قدمني مرة لهنا.
2: ايه عنده
3: صغير ولا كبير؟
4: صغير. بيبي.
3: بيبي
2: ويعض. عنده خو صغير بيبي ويعض. لا مش الانسان.
4: اخوك
2: اخوك يعتبر انسان ولا مش انسان؟
4: زاد يوسف وزاد
2: اخوك يعتبر انسان ولا مش انسان؟ انسان. تعلمني هي حاجه باهيه. البيبيات يعتبروا انسان. ما نضيعوش الموضوعات. تفضلي.
4: هنقول لكم حاجه.
2: قول لنا.
4: خالي. خالي دودي عنده اسمه يوسف، وزاد هو مره يا يوسف جبل لي شعره، وكان شعره اللي قسمه لي.
2: بسم الله عليك. حتى عنده يدين والانسان عنده عضلات، بدا ياكل في الخضار والغيد.
4: حاجه بدو يبلقي وانا قعدت نصيحه.
2: يختبر في القوة متاعه ذيك، قاعد يمرن في عضلاته. أحسنت على الشجاعة متاعك. يلا نرجع لموضوعنا. له أسنان ولا يعض. ما هو؟
4: بطاطا.
2: ما عنديش أسنان. البطاطا. إذا قلنا فرشة. فرشة الأسنان. لا.
4: البطاطا.
2: لا. الإنسان.
4: لا.
2: الأسد. القط. القط خطر عنده أسنان.
4: فرشة.
2: لا.
4: الشكل هذاك اللي
2: شفته. لا. شكل الشعر.
4: أي شكل.
3: هيك يبدك
2: خربت شوية. لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة. 3-2 الإجابة الصحيحة.
3: المشط.
2: المشط. كيفاش ما جيتش على بالي هذه؟ ما جيتش على بالي هذه.
3: على قلنا
4: شكل
2: سهلة قرب مني لها برشا شكي ما شكل الشعر شكلنا برشا
3: راهو كان من أول مرة واحد منكم قال مش راهو صحيح
2: راهو كان صحيح مش مش تربحنا
3: الأسنان تاع المشط هي هذيك كيما تاع نمشطوا فيها هذيك
2: اللي نحطوها في شعرنا
3: اي اللي نحطوها في شعرها ريتهم كل هكا هذوكم اللي يدقوا شويه
2: اي
3: هذوكم نمشطوا بهم شعرها هذوكم اللي يخليونا نمشطوا شعرنا
2: ودونك هما اسنان وما يعضوش في نفس الوقت
4: بالشكل نتاع شعر هكيكا
2: هكيكا باهي يلا نمشيوا للسؤال الثاني ثلاثة اثنين
3: شنو الثاني لا عين ولا ترى
2: ما زلنا في اللي عنده ما يعملش نوى الحكايه هذه تاع
5: كاميرا كاميرا
2: عين ولا ترى اي بالحق كاميرا كاميرا
4: لونيت لونيت لونيت
2: لونيت لونيت
3: لونيت عندها زوز
2: عندها زوز مش عين برك
3: عندها عين برك
2: عين ولا ترى
3: لا
4: منظار
2: منظار المنظار التلسكوب تلسكوب خاطر حتى التلسكوب زيد هكا نكبر العين بركة يلا اسيل عاد ساعدنا لها عين ولا ترى حتى حد مش يساعدنا تعانونا رقم صفر
5: مرايه
2: خاطر دائرة ولا يرى
4: مرايه
2: مرايه ما عنديش عين
3: لا
2: عندها عين المرايه
4: لا ترى لا شنو قال هو وقال لديه عين ولا يرى
2: يديه عين ولا يرى شنو ينجم يقول
4: اي المرأة عندها عين شفت كي البرار هكا هو عينها
2: اللي ترابي
3: الحقيقة لا الحقيقة نتاع ربي لا
2: شكون يستسلم شكون يستسلم
4: انا
2: انا نستسلم شكون يستسلم اخر
4: انا
2: اسيل تستسلم سارة
4: اسيل استسلم
2: استسلمتوا لكم استسلمتوا ولا مازلت مازلت يلا في ساعتين اجابه
3: استسلمت
4: لا
2: عندك اجابه يلا يوسف ترى لها عين ولا ترى لها عين ولا ترى جماد ولا حيوان
3: جماد
2: جماد
4: جماد
2: جماد
5: جماد قلنا شويه
2: لها عين ولا ترى نجمش تكون ثعبان نجمش تكون ثعبان عنده زوز عينين ثعبان والحلزون والحلزون
5: حيوان
3: شكون باش شكون استسلم
5: بلزون
2: اعطينا اعطينا ثلاثه احتمالات
5: اعطينا
2: ثلاثه احتمالات اعطينا خليل
3: باهي الحقيقه ما تراش اما نحن ندخلوا فيها
2: انت مش عارف هو يهبط تحت الطاوله خليل يهبط تحت الطاوله باش يحل الكراسه باش يشوف الاجابه الصحيحه
4: ابره خاطر عندها
2: كراسه اللي هي عين
3: اما المذيعين يعملوا كيك
2: المذيعين يهبطوا تحت الطاوله باش يقراوا الاجابه الصحيحه
3: صحيحه
2: الاجابه الصحيحه هي
4: الابره
2: الابره برافو اسيل
3: شكون قالها قبل
2: ساره قالتها اما انت عطيتنا الاحتمالات
5: لا مادام لي انت قلتها ساره لا انا قلت
2: ساره ساره قبل باهي يلا باش نزيدوا طليعه واحده بركه باهي ثلاثه اثنين
3: الشيء الذي يكتب ولا يقرا
5: ستيلو
2: ستيلو قلم اجابه صحيحه ولا غلط تقول بسرعه بسرعه من غير ما تهبط تحت الطاوله انا الاجابه اجابه صحيحه اذا انا الاذكى انا الاذكى انا واسيل انا واسيل انا وساره يا ربي زوز احنا اللي فزنا في المسابقه نتاع اليوم
3: اي
2: والان جاء وقت الفقره

0: نجار الحي. علمنا المعلم أننا سنشرع بداية من الأسبوع القادم في دراسة بعض المهن، فاتفقت مع صديقي سامي على الذهاب إلى الدكان النجار الحي.
1: إلى دكان نجار الحي.
0: وصلت في الوقت المحدد إلى الدكان النجار.
1: إلى دكان النجار.
0: فوجدت صديقي سامي ينتظرني، فسلمت عليه فرد تحيتي بأحسن منها. ثم دخلنا الدكان، فإذا هو صغير به خشب كثير، أما عدد المصنوعات فقليل. تقدمنا من النجار الذي كان ينشر الخشب بالمنشار، وسلمنا عليه فرد تحيتنا وتوقف عن العمل وقال لنا: مرحبا بكم، ما حاجتكما؟ فقلت له: نريد أن تزودنا بمعلومات عن نشاطك. تبسم النجار وقال لنا: يسرني أن أقدم لكم معلومات التي تفيدكما. والتفت إلى السبورة المعلقة إلى جانبه وأشار إلى الأدوات المشدودة إليها وقال: هذا مصقال، وهذه كماشة، وهذا منشار، وهذا قادم، وذاك منقار. لما انتهى النجار من تسمية الأدوات، أمسك بالمصقل وشرع في صقل 4 قطع من الخشب. فلما أصبحت ملساء وضعها إلى جانبه، وذهب إلى ركن من دكانه وجاء بخشبة طويلة. وضع النجار الخشبة على منضدته وقاس طولها بالمتر، ثم شرع في نشرها والنشارة تتساقط على الأرض ونحن لا ننظر إلا إليه. لما وضع النجار المنشار على المنضدة شكره سامي، ثم قال له: فيما تختلف معامل النجارة العصرية عن دكانك التقليدي؟ فجعل النجار يمسح رأس سامي بيده، ثم قال له: أريد ألا أحرمك متعة البحث. عندئذ تبسمت والتفت إلى النجار وقلت له: أشكرك جزيل الشكر، وأعلمك بأننا سنزور أكثر من معمل عصري للنجارة. وجددنا له الشكر ووعدناه وانصرفنا.
1: أحسنتي. إذن هذه كانت قصتنا اليوم. باش نتعدى إلى الفقرة الموالية بعد ما نسمع هذه الأغنية.

0: فوشي شكود الشخصية هافي
1: شو شخصية اليوم؟
2: لا مش نحاول نطلعوا، عاطينا شوية معلومات بشوي بشوي وإحنا مش نركزوا معاك. يلا انتي باهلة لأولاد، يلا
1: صباح النجاح والفلاح أصدقائي الأطفال. كما تعودنا في فقرتنا الأسبوعية شخصية الأسبوع نقدموا لكم بعض المؤشرات باش تساعدكم في اكتشافها. ولد في 24 فيفي سنة 1909 في قرية الشبية بولاية توزر بتونس. توفي في 9 أكتوبر سنة 1934 إثر مرض ألم به عن عمر يناهز 25 سنة. نشأ في عائلة مثقفة ومحافظة حيث كان والده قاضيا، وقد تنقل معه بين مختلف المدن التونسية فتشبع بجمال الطبيعة. لقب بالشاعر الخضراء فهو شاعر الحرية والأمل والحياة والحب، ولا يزال شعره حاضرا بيننا إلى يومنا هذا. من أشهر قصائده لحن الحياة، وأظن أن لا أحد يجهل هذا البيت الذي أدرج في النشيد الوطني التونسي. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. نشيد الجبل أين قال سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء. صلوات هيكل الحب جمع
2: صلوات في هيكل الحب
1: صلوات في هيكل الحب لقد جمعت قصائده في ديوانه أغاني الحياة. نتصور شخصيتنا سهلة، زعم شكون؟
2: يظل المنصف المصغني.
3: لا.
2: محمد الجاموسي.
3: لا
2: لا. شكون يا ربي سنة خليني نذكر؟
4: مايكل جاكسون.
2: لا مايكل جاكسون مش شاعر، لو جو على شاعر
5: مايكل جاكسون يصطح.
2: شكون قال سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء؟ طلعش محمود المسعدي؟
3: لا
2: لا مش محمود المسعدي يا ربي.
5: بن علي.
3: لا
2: شكون بن علي؟
5: هاك اللي وقتها قالوا له هاك الرئيس الصعيب.
2: الرئيس الصعيب اللي قال لهم سأعيش ك
0: رئيس الجمهورية التونسي.
5: هاي سعيد.
3: لا
5: رئيس برقيبة.
2: برقيبة هو شكون جاي قبل برقيبة ولا بن علي؟
5: برقيبة.
2: برقيبة جاي قبل
5: أول واحد
2: قبله جاي. اي وبن علي شبيه الصعيب ايش قال؟
0: الجمهورية
3: التونسية. لا
2: ايه خلي خلي شو تعمل سابقا ايه شو قال؟ شكيت فيه، قال سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق الصيب. الرئيس الصيب بن علي قال هالجملة هذي؟
3: لا
2: لا مش زي العبدين بن علي. اذا
5: شو اسمه هو؟ بيجي قائد السبسي.
2: بيجي قائد السبسي قال جملة شعر هو بيجي قائد السبسي؟
5: لا لا
2: لا لا. اذا بي
5: ابو القاسم الشادلي.
2: ابو القاسم شادلي. ابو القاسم الشادلي هكا
5: شادلي
2: شادلي
5: شادلي
2: شادلي
5: شادلي ولا شادلي؟

0: الكلمة الأخيرة غلط.
1: شيبي
0: شيبي
2: أبو القاسم الشيبي.
0: أبو القاسم الشيبي ولا شيدلي؟
3: شيبي.
0: أبو القاسم الشيبي.
2: هذه مرسومة على 10,000 كانت.
0: الورقة على الورقة متاع 10,000 التصورة هذه ممصورة كانت.
2: أي.
0: شكون يعرفها الورقة متاع 10,000؟ بالحق هذه كنت مصورة عليها. شكون يطلع هذا؟ شكون هذا؟
3: أبو القاسم الشيبي.
0: أبو القاسم الإجابة صحيحة ولا غلطة؟
3: صحيح.
0: شنو قال أبو القاسم الشيبي؟
3: سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء.
0: أحسنتي برافو. شنو قال آخر أبو القاسم الشيبي؟
4: من نام لم تنتظر الحياة.
0: أحسنت برافو. إذا الشعب يوما
3: من أراد الحياة
0: فلا بد أن يستجيب القدر. هذي النشيد الرسمي متاعنا اللي هو ما كتبوش الكل أبو القاسم الشيبي، هو مأخوذ من في الأصل نشيد مصري، لكن شاعر مصري، لكن تم أخذ أبيات من قصائد أبو القاسم الشيبي اللي تم إدراجها في النشيد الوطني التونسي. يعطيك الصحة برافو، وانتم تبارك الله عليكم الأولاد أبهرتوني. أنت صحيح صحيح يا خليل، انت الذكي فيه صحيح، برافو. اذا كيفاش تقول كان في الكواليس يغنين لها؟ كيفاش النشيد الرسمي نتاعنا ترى؟
3: حماه
5: الحماه يا حماه الحماه، هلموا هلموا لمجد الزمن، اذا فرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيى الوطن.
0: برافو احسنتوا. إذن باش خاطركم انتم اذكياء وخاطر الذاكره نتاعكم كانت موجوده وحاضره،
6: يعزدون الى مجدها
5: رجال البلاد.
0: برافو، ما نسيتوش ذاكرتكم قوية. تعرفوش يا أطفال علاش يصادف كون الإنسان ساعات ينسى؟
6: يظل يا خاطر المخ،
2: فما ناس مريضين بمرض الزهايمر
0: ينسوا. اي والمخ نتاع الولي يبدا مش مريض بالزهايمر.
2: هو الحقيقه العزاوز فما عزاوز.
6: امي انا ما ننسى حد شيء، حتى لو ساعات ننسى عليه نمشي للبيت،
2: بس حتى لي ساعات
0: جيت تمشي
2: لي ساعات نبدا نقرا باش نمشي نجيب حاجه من بيتي ننسى اصلا على جيت البيت، نقعد نغزل هكا
0: وتنسى روحك علاش دخلت.
2: حتى لي ساعات
0: باه. محمد مرحبا، اهلا وسهلا محمد سيديه زميلنا، مرحبا بيك. اذا الفقره المويليه هي
7: علاش ننسى،
0: قل لي علاش، يا فقره قل لي علاش. واليوم ساره باش تجاوبنا على السؤال، هو حسب رايكم علاش ننساو. يلا انطلق ساره.
7: عمرك دخلت البيت ونسيت علاش دخلت، ولا قلبت الدار على كل حاجة وهي أصلا قدامك؟ زعم علاش مخنا ينسى؟ كيفاش نحفظ برشا حاجته في نفس الوقت نضيع أبسط التفاصيل؟ هل نسيان حاجة عادية ولا رسالة يبعثها لنا مخنا؟ أسئلة تدور في البال كل إنسان، خاطر النسيان يرافقنا كل يوم، مرة نضحك ومرة يغيظنا، أما ديما يخلينا نفكر وفي العقل إن نفكر في عقل الإنسان. نسيان حاجة يعيشها الصغير والكبير، تلقى تلميذ يراجع دروسه بالساعات وبعد كي يوقف قدام الأستاذ ينسى كل شيء، وتلقى واحد يدور في الدار كاملة على تليفون وبعد يستكشف التليفون في جيبه. والمواقف هذه تصير كل يوم وتخلي الإنسان يحتار شنو هو اللي يصير داخل مخي. من أكبر الأسباب النسيان قلة التركيز في الإنسان، كي يكون سارح ولا يفكر في برشا حاجات مع بعضهم، زعما شنو هو العشاء اليوم، واحد مع واحد قداه، زعما صاحبي شنو هو قاعد يعمل، تمشيش قاعد يلعب. المخ متاعو ما عادش ينجم يحفظ معلومة بطريقة صحيحة، كيما التلميذ اللي يسمع الدرس وهو مشغول بحديث مع صاحبه أو بطريقتنا قاعد يشوش، طبيعي باش ينسى. وزاد التعب والسهر يلعبوا دور كبير في المخ، لازم راحة كيما الجسم بالضبط. والإنسان الإنسان كي يسل برشا ويتعب يتعب روحه يولي تركيزه ضعيف وينسى فيسع، وحتى الحزن والمشاكل الكثرة تفكير يخليه ينسى، العقل متعب. لذلك ساعات الواحد ينسى وهو أصلا يفكر في ألف حاجة أخرى. وفي وقتنا هذا ولات التكنولوجيا سبب كبير في النسيان، برشا ناس ولات تعتمد على الهاتف في كل شيء، الأرقام المواعيد الفيديوهات وحتى الحاجات البسيطة، ومع الوقت المخ يكسل وما عادش باش يحاول يحفظ كيما قبل. كل إنسان يتعرض لمعلومات جديدة المخ يحاول يخزنها داخل الذاكرة. المعلومات تمشي عبر الخلايا في المخ يسميوها خلايا العصبية، وهذه الخلايا تتواصل مع بعضها بالإشارات الكهربائية والكيميائية. كي التركيز مليح على حاجة المخ يقوي الروابط هذه ويحفظ المعلومات بطريقة أقوى. أما كي ما تركزش ولا تكون تعب ولا تفكر في برشة حاجات مع بعضهم، الروابط هذه تضعف، وهنا المخ ما عادش ينجم يرجع المعلومات بسهولة، وفي ساعة ينسى. يعني المعلومات ساعات ما تكونش اختفت، أما المخ يلقى صعوبات وش يوصل لها. وزاد المخ مش ينجم يحفظ كل شيء فيه، لذلك يختار شنو المهم وشنو أقل أهمية. لكن الغريب إنه النسيان مش ديما حاجة خايبة. تخيل لو كان الإنسان يبقى يتذكر الأحزان والوجايع والمواقف الصعبة، أكيد باش يعيش حزين وتعب طول عمره. لذلك خلق الله النسيان زاد باش يخفف على الإنسان ويعاونه يبدأ من جديد وينسى الوجايع شوية شوية. وباش الإنسان يقوي ذاكرته لازم ينعس مليح، يأكل صحي، ويراجع دروسه يوميا ويعودها كل يوم، ويبعد على التوتر. وفي الأخير النسيان سر من أسرار الحياة، ساعات يزعجنا وساعات يرحمنا. لذلك ما نخليوش النسيان يضعفنا. في الإنسان القوي مش اللي ما عمره ما ينسى، أما كل مرة يتيح فيه النسيان يقوم يحاول من جديد. وبعد ما تقولش راني ما نجمتش نحفظ ولا في سما ننسى.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. إذا نحن ناخذ زوز المعلومات المهمين، اللي هو النسيان بطريقة معقولة أمر عادي، ينجم يصير، كونه باش نحافظوا على الذكرى متاعنا يلزمنا نعملوا لها تمارين، ويلزم نكونوا مركزين، ويلزم نكونوا شبعانين بالنوم زيدا كيف وجسمنا هادئ باش ينجم يحافظ على التركيز متاعه باش ينسى. وزيدا أنه النسيان ما هوش أمر سلبي 100%، على خاطر يحتاج الإنسان طوال حياته أنه أحيانا ينسى، أو العقل متاعه من نافع كونه ينسى بعض الذكريات اللي تنجم تكون خايبة وإلا مؤلمة وإلا غيرها، باش ينجم يبني على جديد وينطلق في حياته فيما فيه في أشياء أجمل. لكن هو أحيانا يقولوا الذكرى متاعنا مثقوبة، ساعات تذكر تنسى الباهي وتقعد تذكر كان الخايب، وهذه بالطبيعة حسب درجة الأحاسيس اللي نحسوها، يعني الفرحة الكبيرة وإلا الحزن الكبير يتبعونا، فبالتالي نتذكرهم. أما الحاجات الصغيرة اللي ما تمسنيش برشا كما قلت أنت، إذا العقل يفرز يختار شنو يتذكر وشنو ما يتذكرش حسب الأهمية. أما كيف بدأ عندك تمرين شو اسمه هو امتحان تاريخ وعقلك يقعد ما يتذكر كان عقلك يقعد يذكر كان الفطور والعشاء واللعبة وينسى تاريخ والجغرافيا، شنو نعمله هذيك؟
3: بطاطا.
7: هذيك دجاج.
1: أنا بطاطا.
7: توتر زاد كي تتوتر برشا تنسى كل شيء، مخكي ولي يركز على التوتر.
0: دونك نعملوا تمارين التنفس ونحاولوا نبدلوا الجو، نلعبوا لعبه نرتاحوا نرتاحوا اعصابنا باش نجموا نقراوا ونذاكروا بالقدا باش نجموا نتذكروا امتحاناتنا هكا.
7: زاد باش الواحد ما ينساش من غدوتك في الامتحان، ما لازموش يراجع من الليل، معناتها ما يحفظش من الليل، لازمو من قبل ديجا لازم ديما يوميا نعاود دروسه باش يقعد في مخه وما يمشيش هكا. علاش فما وحده في يوم الامتحان في ليله الامتحان يحفظوها من غدويك
0: ينساوها تحت التوتر. واضح. يعطيكم الصحه اطفال، شكرا على حضوركم، باش نسلموا على سيدنا المستمعين ونتمنوا لهم يوم احد طيب وسعيد، نتمنوا عمل طيب وحظ موفق لكل التلاميذ اللي باش تعمل الامتحانات نتاعها. شكرا جزيلا لزملائي في القسم الهندسي وفي الاداره اللي نسقوا معنا مختلف فقرات الحصه، هيثم والناس، محمد سيديه، هويده ساسي، شكرا جزيلا. من قدام الميكرو ريم الهيني، تتمنى لكم نهار طيب وسعيد. بسلامة.

0: من إذاعة منى السير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن اليوم الأحد 17 مايو 2026 يوافق المتمم لشهر ذي القعدة 1447 الهجرة، وذلك اعتمادا على الرؤية مع الاستئناس بالحساب الفلكي، وبناء على ذلك يكون يوم الاثنين غدا الموافق ل 18 مايو الجاري مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري، فيما يوافق عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق ل 27 من مايو الجاري الموافق للعاشر من ذي الحجة 1447 هجري. تجرى اليوم الاختبارات الخاصة بمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 26 و2000، وذلك في مختلف مراكز الاختبارات بجميع أنحاء الجمهورية التونسية. تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم، تنظم الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى اليوم يوما تحسيسيا بمختلف جهات البلاد للتقصي المبكر لمرض ارتفاع ضغط الدم، عفى الله الجميع. كما تنظم الدائرة الصحية ببوعرقوب تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بنابل يوما صحيا مفتوحا حول تقصي الأمراض غير السارية اليوم بالمركز الوسيط بمعتمدية بوعرقوب من ولاية نابل، ويأتي تنظيم هذه المبادرة الصحية في إطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من جميع المواطنين في مختلف الجهات. نظم أيضا نادي روتاري بالحمامات اليوم بالمدرسة الابتدائية الفتح ببركة الساحل بالحمامات قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة أهل المنطقة، وستوفر القافلة عيادات في اختصاصات طبية متعددة على غرار الطب العام، أمراض النساء والتوليد، أمراض العيون، أمراض الأذن والأنف والحنجرة، أمراض القلب، أمراض الغدد الصماء وطب الأسنان، يؤمنها ثلة من الإطارة الطبية وشبه الطبية. تم الإعلان خلال جلسة عمل التأمت مؤخرا بمقر ولاية المنستير عن ترسيم مشروع حماية مدينة المكنين من الفيضانات ضمن ميزانية سنة 26 و2000 بكلفة جملية تقدر ب 20 مليون دينار، أي بزيادة بلغت 10 ملايين دينار مقارنة بالتقديرات الأولية. ومن المنتظر الإعلان عن طلب العروض الخاصة بهذا المشروع خلال شهر جوان القادم، على أن تنطلق الأشغال الميدانية خلال شهر سبتمبر 2026 لمدة تقدر بسنتين. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل تسكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20, 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار. الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
2: في صبحية لحد موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين.
3: ريتروفيزور
2: لما ضحكة معلومات وبرشة حنين برشة حنين.
3: ريتروفيزور ريتروفيزور مع لزيلين ستني.
4: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام إرضاية الوالدين، ونوصيكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. لحد 17 مايو 2026 مرحبا بكم في موعد جديد من روتروفيزور كالعادة معانا نعيشوكم في سويعتين من زمان من توا حتى نصف النهار على وقع عام جديد. نرجع لحكايته وأهم ما صار فيه، نبربشوا معاكم الذاكرة ونستحضروا برشا أحداث. مع هذا تنجموا تشاركوا معانا وتربحوا جائزتنا اليومية والأسبوعية عفوا، وصل شراء بقيمة 100 دينار من هدايا مزاد جي اس ام الحي السادس المنسير، أفضل شواء لاختيار مختلف إكسسوارات الهاتف والمواد الإعلامية. وما تنساوش باش تقيدوا مشاركاتكم كما قلنا على 73 460 800. طريقة المشاركة سهلة، ما عليكم كان تركزوا مع مختلف المعلومات باش نقيدوهم ونقولوهم، قيدوهم في ورقة ما فيها باس علاش ليه ما تكونش انت اليوم من الفايزين. عامنا لليوم باش نرجعوا بكم ل 33 عام التالي، تحديدا سنة 1993. نتصوركم انكم عندكم مستمعين برشا حكايات وطرايف على العام هذا، بعد شوية نكتشفوا اهم ما صار فيه مع الفريق الكل. وبكل حب سعيد جدا باستقبال كل زملائي في استوديو البث، في الاخراج التقني محمد سيديه، في التنسيق والاشراف العام تحيه كبيره برشا لهويده بن ساسي. مع جو الفقرات والمعلومات اغانينا حاضره بعام 1993 وفي العام هذا تحديدا، وفي اطار فعاليات مهرجان المدينه بتونس خرج واحد من اهم وانجح العروض الفنيه لليوم التوانسه مغرومين به، شارك فيه المع وافضل الاصوات. نحكيه على عمل الفني خلى بصمه كبيره برشا في تاريخنا الموسيقي، عمل كان قدمه وأخرجه الفاضل الجزيري. إيه نعم، في عام 1993 أول مرة خرجت الحضرة للجمهور. هذه إذاعة منسير، إن شاء الله نهاركم سهلة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في هالليمات الفضيلة. أخيرا مستمعينا الكرام اكتشفنا نهار العيد باش يكون يوم 27 مايو الجاري نهار الأربعاء إن شاء الله. إن شاء الله عيد مبارك على التوانسة الكل، إن شاء الله عيد الفرحة والخير وين ما يصلكم صوتنا عبر مختلف موجاتنا. هذا برنامجنا كالعادة ريتروفيزور الخاص بعام 1993، وفي عام 1993 العام هذا ذواب عرض الحضرة، واحد من أنجح العروض الفنية في تونس واللي يحبوها الناس الكل. كالعادة سعيد جدا باستقبال كافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، واليوم الجمعية كاملين فايقين ناشطين وبالدكتور فرحانين. ألف ألف مبروك للدكتور أنور بالطيب بحصوله على الدكتورة الثانية في العلوم السياسية المرة هذه. دكتورنا ما شاء الله عليك، نهارك زين.
1: يعيشك هديلي، مرحبا بالجمعية بالفريق التقني اللي مصاحبنا. بالحق يعني حدث بالنسبة لي يعني كان حدث متميز، وبالمناسبة نحب نشكر الناس كل اللي هنيتني، الناس كل اللي فرحت معايا، العائلة، وإن شاء الله يعني تكون عندها الإضافة في كل يسر المكتبة التونسية والبحوث التونسية من وجهة نظر سياسية قانونية اجتماعية.
0: وإحنا متأكدين دين من هذا شريكك في الفريق، فريق الفراشات الشهير، يحب يهنيك في المباشر ونستقبله في التهاني من الجمعية أستاذ سي محمد البوهاب. نهارك سعيد.
2: صباح الخير، صباح الخير كل السادة المستمعين. دكتور بالشايحة دبر راسك راهو بالطريفة،
3: شنو ديما فلوس.
1: تعرف اللي الدكتور ديما يامن مبدأ النوعية والجودة والإطار اللي يبدأ
4: ومثابة شوية حركية
2: الليلي. يعطيك الصحة، حبيت نعرج منين انت انطلق، قلت عيد الفطر مبارك ان شاء الله الاربعاء،
4: عيد الكبير
2: عيد الكبير عفوا نقول عيد الكبير، قلت وحبيت نعرج النقطه هذه. كنت نسمع في برنامج صغار فالكم عند صغاركم باش نحكي على كيفاش الامتحانات، ناس تصلع قبل يعني الثلاثه العيد، وناس المعلمين كان الله في عونهم بربي باش يعدي كل شادي وصغار يعدي ونا نهار اثنين، ثم ياخذوا نهار الوقفه والراحه، وبعد يرجعوا نهار الجمعه، وبعد السبت ولا حد يرتاح ولا لحد يرتاح، وبعد يرجعوا اثنين وثلاثه، وبربي اللي باش يروح البلاد اللي جاي من بعيد شنو يعمل؟ ما كانش كان من الاجدر انه الناس كل تكمل القرايه نتاعها لفانتروا كيما صغار كيما كنت نسمع فيهم، والناس كل تعيد وتصلعوا وتمشي تزور. فما ناس تو ولدها باش يقعد في الدار مش يقرا، ولد الاخر معناتها يعدي في الامتحان. وهذه قلناها قش مره، عمره ما الولد الصغير يصلع بعد ولد الكبير، راهو ما عندوش قابليه، راهو هذه قش من عام قلناها، راهو الصغار كي يلقى اخوه اكبر منه وهو عنده قابليه التعليم معناتها في الدار هو باش يقرا ما يقرالكش. حاجه اخرى بربي فقط ديما خاطر البرنامج هذا مسموع وديما يبارك لكم الناس كل التحايا ونقرا الناس كل، فملاحظه بربي قال لك خاصه في مدينه منستير، هل برارك خاصة البراكة لقدام جامع الكبير، كل نهار صلاة الجمعة جامع الكبير ربي يقول إذا قضيت فانتشروا في الأرض، وقال فمعتك كيفاش يقولوا فذروا البيع. إيه تلقى تحسوا لغوا قدام الباب الرئيسي اللي يخرجوا منه باش يصليوا، والناس كل تشري في الواحد والماكلة، يا ودي فين بالله نفيقوا شوية يصلح حالكم، خلي ترجع ونرجع نحي ونرجع للبلاد وتو على أبواب صيف، ويلزم كما نقول برشا حوايج ما نحبوش توكش نخوضوا في برشا مواضيع ان شاء الله على كل.
0: والحاجة كانت المؤكدة عام 93 ما كان شيء هذا موجود الحقيقة. مديرنا مديرنا نهارك سعيد.
4: صباح النور ليك لهذيلي ولكل الفريق اللي عامل معنا اليوم، الفريق التقني والفني، والف مبروك مرة أخرى للدكتور، مش نقوله الدكتور وكريته
0: دكتور
3: دكتور
2: كما قال مني قرا قرا حتى فات القرايه
0: هاكم صلي عليه دوب الدكتوره
4: ان شاء الله ربي معنا الدكتوره نتاع اللي خذا الدكتور انور بالطيب، هي معنا رساله اللي البرشا ناس اللي القرايه ما عندهاش عمر
0: صحيح،
4: واللي حب يوصل ينجم يوصل. الف مبروك وان شاء الله الأطروحة نتاع الدكتوراه تكون معنا في المكتبة التونسية، مكتبة معنا مرجع قانوني يتم اعتماده للأجيال القادمة
0: وإن شاء الله. العقب الدكتوراه الثالثة يعملها في علم النفس بيه وكعانة تبارك الله، ينجم يعمل حاجة في علم النفس تنجح على الآخر الدكتور. ترجع لنا صاحبة الابتسامة الدائمة سنديانا، أهلا وسهلا مدام أميل.
5: أحلى الصباحات من مصدح إذاعة المنستير. الحقيقة أنا نبدأ عاملة برنامج وهما يعملوا لي تحويل وجهة. أولا ساعة نحب نجدد معنى تحياتي وتهنئتي الخالصة للدكتور أنور، دكتورين دكتور دكتور دكتورين. وبالمناسبة هذه قال سي معز قال ما عندهاش عمر. بالحق ما عندهاش عمر. في الأيام القليلة الفارطة في الأسبوع الفارط الأستاذ فتحي الخيري تحصل على دكتوراه في سن 72 عام في فرنسا. يعني بالحق ما عندهاش عمر.
1: أي نحب نهنيه سي
5: فتحي الخيري.
1: فتحي الخيري زميلي وصديقي وكان اشتغلت معاه وكان كان كاتب عام
5: اشتغلنا مع بعضنا
1: وتبركل عليه وران نهنيه تهني خاصة لأنه هذه كانت الحلم متاعه وعملها من قلبه ومشى لفرنسا. فريمون ان شاء الله باش يكون لنا لقاء مع بعضنا اللي باش نثمنوا له معناتها
5: ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله يسهل كل خير
1: اللي يكون وخدم على اهميه الرسومات عند الاطفال.
5: عند الاطفال
2: الخيري ولا الخيري؟
5: الخيري. الخيري
2: الخيري في المستير مش قول لي ما الناس تفهمك مش تسمعك.
5: لا الخيري مش دار الخيري.
2: لا مش دار الخيري في المستير.
5: منزل خير. منزل خير هذا الاصل. منزل خير
0: مجانين بهم الناس الكل.
2: وهذوما دار الخيري زاد اساتذه وتبارك الله والناس كانت حتى في جامعه الرمايه وكانت حتى مديره فوايه ونحيي كل
5: هو كان زميلي وبعدها ولا عارفي مدير عام ديما نخدم جميع الوسط وبعدها خرج في التقاعد وبعد التقاعد يعني احنا ديما نحب نقولوا للسادة المستمعين راهو بعد التقاعد فما حياه جديده فما افاق فما طموحات. الانسان مادام حي عنده طموحات ويحقق طموحاته بارادته. يعني صباحكم ديما نقولوا بشرى جميله تلف الافاق فرحا وروحا متفائله بما عند الله واكثر البشائر دائما موجوده
1: ما شاء الله. ربي يستر كونه معناتها ديما يسألوا فيها على الواحد راهو كانت في ميدان معناتها هو لها أتى العلوم السياسية وخاصة اشتغلت أنا على السياسات العمومية والسياسات العمومية كيفاش نطبق عليها يعني مقاربات علوم سياسية من حيث مثلا الباثن ديبنس التبعية للمسار والارتهان للمسار السابق وهناك معناتها المسار التاريخي في تحليل أي سياسة عمومية القرارات والمؤسسات السابقة كيفاش تأثر على الخيارات الحالية والمستقبلية حسب بول بيرسون ومفهوم المركزية الإدارية الموروثة منذ مرحلة بناء الدولة وقدرة الغاية منها قدرة الفاعلين ولي ديسيدور اكتويلمون يعني على كسر الإرث التاريخي وأحداث يعني إصلاح جذري لأي سياسة عمومية. وأنا اشتغلت خذيت كنموذج في هذا المسار السياسة العمومية للرياضة التونسية من عام 1956 حتى شيء إلى يوم
5: يعني
1: الحالي.
5: رجعت للرياضة درت
1: لأنه وقت اللي تبدأ في المسار هذايا كيفاش تنميه قطاع الرياضة وقراءة جديدة حسب المقاربات السياسية لمرفق عام ألا وهو يعني الرياضة كما النجم يطبقوا هذه الملاية على الصناعة على الفلاحة على كذا هما نفس الشبكات ونفس المقاربات ونفس القوانين تنجم تطبق في حتى السياسات العمومية في الفاز ديلابوراسيون والميزونوفر وبكلهم كيفاش نخضعوا أي مرفق عام إلى القواعد والمقاربات السياسية باش ننجحوا ونرتقيوا. علاش قعدت في الرياضة؟ لأنه أولا نكمل في المسار هذاك اللي أنا اشتغلت عليه واللي نجم ننفع به واللي فاهمه باش نعمل شكونابيل احنا في الديداكتيك لا ترانسبوسيون دي ترانسفير.
2: سهل علينا الدكتور
0: اللي كمل في الدكتوراه قاعد يقول لك كلمتين قدام الجوري جاي كملهم بحذا يا
2: حسيبو هذا هو حبيبتي تسمع فيك وعمتي تسمع فيك واختي سهل علينا
1: انا ما حمانيت خليني نرحب بعد بالمستمعين والمستمعات.
5: حاسه ان برنامج روتروفيزور عنده فضل كبير على الدكتوره هذه ما نعرفش كيفاش.
1: روتروفيزور هذه كان امباكت عنده في
5: الالهام نتاع السياسات وتداول السياسات عبر السنوات يعني حسيته موجود.
1: شفت الريتروفيزور كيش راجع مي انا هذه طول مدة 5 سنوات
0: هو حاضر تعب تعب تعب
1: يا اخي جا مرايا حتى
2: وست حاجه انت ولا شو الشطر اخويا المدام صلي على النبي القادح والحافز تبارك الله.
0: نحب نذكروا احنا الناس اللي ما سمعتناش الاسبوع الفارط راهو الاسبوع الفارط دكتور انور بالطيب ابدع وحتى حد ما كان يتوقع انه ينتصر بالضربه القاضيه على محمد البواب في فقره طلع على غنيه الاغاني كل طلعهم ابدع اليوم عندكم منافس صحيح
2: عندكم بروسك
5: اللي يظهر لي السر في البلاصه
2: يرحموا غير البلاصه في شهر
1: وزيد الهدي اللي تعرف شو صرحه قال لي من بدا البرنامج حتى واحد ما جاب اجابات على مستوى الكم تقريب 90% إجابات صحيحة.
2: وخذي شغل
1: قال لي راهو السنديانة والمدير المرجعية صعبت عليكم المهمة، مع العلم من توا نعلمكم اللي يكونوا ما دامك الرقم القياسي هذاك باش نبقى عليه.
5: لا احنا فرحانين
1: في المسابقة اليوم.
5: فرحانين.
2: هاكاش بتروح هاكاش بتسافر احنا
0: نقول احنا نشوفوا اخبارنا تفرح ولا ما تفرحش في شنو اللي صار عام 1993.
3: شنو اللي صار؟
0: نبدأ بالصعيد الوطني. ممكن الحدث الأبرز في عام 1993 اقتصاديا بلادنا من السنة هذه وحتى العام 2013، نحكيه لمدة 20 عام بلادنا لم تقترض أي ملي من صندوق النقد الدولي، وتم التعويل على الموارد الذاتية، نحكيه لنا على الفلوس اللي جاية من السياحة والصناعات التصديرية الفلاحة واستخراج الفوسفات، ولنا فما تم كما كان يحكي الدكتور أنور نحكيه لنا على التبعية والضغوط من الصناديق الدولية خاصة في القروض. بلادنا من 93 ل 2013 ما تسلفت حتى فرنك من صندوق النقد الدولي، ونعرف احنا الضغوطات اللي تفرضها هذه المنظمة على الدول باش ديما تقعد معناتها مرهونة لها وتتبع السياسات نتاعها. فترة استقرار اقتصادي وسياسي كبير برشا في تونس، معناتها هذا كان بالنسبة لأهم ما صار في 93 على المستوى الإقليمي، وخاصة نحكيه على القضية الفلسطينية. في 3 سبتمبر 1993 تم توقيع اتفاقية
5: أوسلو. اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في واشنطن، وأرست هذه الاتفاقية مبادئ الحكم الذاتي الفلسطيني في ظاهرها. هذا ظاهر الاتفاقية، لكن
0: وإسقاط زاد كذلك صفة المنظمة الإجرامية والإرهابية على منظمة التحرير.
4: يعني هو كان اعتراف تقريبا اعتراف متبادل برعاية بيل كلينتون في أولى ولايته كرئيس 42 الولايات المتحدة.
2: إسحاق رابين اللي هو نجم نقوله سوق لشوية، ولهو اليهود ما تتمنوا مش معناتها خاصة الصهاينة، مش مقولش
5: الصهاينة
2: مش مقولش هنا عايشين معنا وفما ونعرفناه
0: وكانش تم اختيال
2: فهمتني أختي. بالفعل كما صار للسادات، أما كما قلت الرجل هذا كان يعني
5: إلى حد
2: ما موش كما نتنياهو،
5: لكن السنين أكدت هذه الخدعة اللي هي اسمها خدعة اتفاقية أوسلو. يعني في الظاهر هي منحة نحو السلام ونحو يعني العلاقة السلمية والتعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن الباطن كان تأكيد واعتراف ضمني بوجود دولة اسمها إسرائيل، الضغط بشكل قانوني ومباشر من طرف الدولة الفلسطينية على الفلسطينيين الأحرار اللي كانوا يقاوموا في الاستعمار الإسرائيلي. يعني كانت النزعة واضحة إلى مزيد من الإبادة الجماعية للفلسطينيين ومزيد من التمركز والاستيطان الذي تضاعف عشرات المرات في غضون السنوات الموالية.
4: وهي حتى سمح لي سنديانا هي زادة الاتفاقية رأي أحدث انقسام كبير في العالم العربي وحتى في أوساط الفلسطينيين في حد ذاتهم. يعني
0: حركة حماس لم تقبلها مثلا،
4: برشا ما قبلوهاش،
5: وبرشا مش كل الفصائل لم تقبلها ما عدا الفصيل الخاص بياسر عرفات
2: فتح مع ضابط فتح وغيرها كما قلت أنت معناتها. ودليل على ذلك حتى بشي معناتها عملوا صورة بشي غلفوا بها البابا يستقبل في نفس السنة معناتها خام كبير برشا باش يعطيوك الصورة متاعك الإسرائيل اللي هي بلاد يعني مسالمة وإسرائيل وشنو، ولكن كما قلت يذر رماد على عيون.
5: لا لا بلا
4: إيش مش نقول، نقول هي بداية تنجم تقول الاتصالات المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية. يعني اتفاقية أوسلو بفاها وعليها يعني لا مفر
0: لا مفر وبرشا وبرشا راهو فيها اللي هي حسب معناتها الظاهر نتاعها خطوه الى الامام من اجل ايجاد حل سلمي، لكن طلعت شماعه من اجل الاستيطان وكسب الاراضي وخاصه تفرقه الراي العام العربي والفلسطيني
4: حتى الراي العام العالمي حتى العالمي. ثم كانوا برشا مساندين ياسر عرفات، الناس كل تعرفوا دار برشا دول في العالم مشى وصوته كان مسموع. دونك معناها هاو ياسر عرفات اللي هو تقريبا اللي يمثل الفلسطينيين الممثل الاول للفلسطينيين، هاو وصل معناها عمل قاد هو وإسحاق رابين برعايه بيل كلينتون في واشنطن، والناس كل تعرف معناها ما حف باللقاء هذا وشنو قدام الراي العام العالمي حابين نخرجوا ظاهره معناها زوج يسلموا على بعضهم فلوس بيل كلينتون. لكن الخفايا ظهرت يعني اشهر قليله بعد الاتفاقيه هذه.
0: صحيح، تفضل دكتورنا ودنا.
1: شكرا. يعني اتفاقية أوسلو لديها عديد التداعيات، خلينا نقول أهم التداعيات هي تداعيات سياسية وعرجولها لخيان، من ذلك من تداعياتها ليكون الاعتراف بين الطرفين، وكذلك لكن عندها تداعيات على مستوى تقسيم الضفة الغربية كما تعرفوا، تقسمت إلى ثلاثة مناطق، وبروز مسار هو مسار السلام كمقاربة دولية للصراع، والصراع يبدأ قائم ولكن في مظهر، ونقوله الناس كلك باسم السلام باسم كذاك. علاش؟ يعني كما تعرفوا أمريكا في الوقت ذاك حاجتهم بيس بيس باش النجم، معناتها نسيروا تداعيات أخرى. التداعيات الميدانية والأمنية، استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، تصاعد توترات والعمليات المسلحة، اندلاع مواجهات متكررة بين الجيش الصهاينة خلينا نقوله، وكذلك أهم حاجة هو تزايد الانقسام الداخلي.
0: هذا هو
1: الانقسام الداخلي، وخاصة صعود السلطة الفلسطينية كمؤسسة سياسية إدارية بدلت شكل من أشكال. كما تعرفوا حكينا قبل على شنو صار في الأردن وبعتالي المسار في لبنان وصبرا وشتيلة، قالوا كونوا يعني ديناميكية السلطة الفلسطينية دخلوا في مسار جديد، ونظن راه ما عندوش كان سلبياته، عنده إيجابياته. راه
0: صحيح
1: عنده إيجابياته في الاعتراف. فما تداعيات أخرى إقليمية ودولية اللي نعرج عليها، بعض تشجيع بعض الدول العربية على الانخراط في مسارات تفاوضية مع الكيان، تعزيز الدور الأمريكي في الشرق الأوسط فيما يخص ما يسمى التحرير الشامل ومنطقة التفاوض المرحلي، وفي تقييم شوية تاريخيا اللي يكونوا بداية أمل لإقامة دولة فلسطينية، بينما آخرين يعتبروه غير متوازن ومخل معناتها بأصل القضية.
0: دولة عربية أخرى شهدت أحداث خطيرة في عام 93.
4: هو قبل كان نزيد ونرجع حويجة اللي رأي اتفاقية أسلو 93 هي الاتفاقية الأولى، خد ثم اتفاقية أخرى 95
0: هاي.
4: والاتفاقية متى أسلو جت 93 جت بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى اللي بدأت عام 87، وأيضا مهدت الاتفاقية متى أسلو 93 باش القيادة الفلسطينية ترجع لفلسطين، معناها بعد غياب طويل ونفي طويل.
0: دولة عربية أخرى شهدت أحداث خطيرة، نحكيه على معركة موغاديشو
2: في الصومال
0: اللي أسقطت الميليشيات المحلية زوز مروحيات أمريكية، وحادثة الصقر سقوط الصقر الأسود.
5: هي 3 اكتوبر مسالش محمد
2: تفضل انا جيت كلمه من بعد نعطيك خلتي ماني بدي قلت معناتها الحرب هذه معناتها كانت معناتها فيها ما فيهاش اخلاقيات حتى الحرب، لانه الصومال معناتها اغتيال صحفيين من زوج صحفي امريكي واحد الماني، اغتيال مدنيين معناتها اذا كانت تخلي جماعه القبعه الزرقاء اغتالوا منهم جي 20 و25 نحكي يعني يذين نفكرها بصفه عامه، اما طولنا بالتفصيل نعطي
0: ولا وحتى تونس بعد سنوات كانت حاضره معناتها تابعه للقوى الامم المتحده بعد الاحداث اللي صارت.
5: الصومال كانت تعيش في مجاعات، في جفاف، في تناحر ومواجهات شعبية، يعني كانت مشحونة لدرجة أنه أمريكا قررت كما العادة وكما قلنا على بنت السلطان قبل تدخل لأي دولة على أساس تبث السلمة وتنشر العدلة وترضي الأطراف الكل. لكن المرة هذه بدأت الأمور هكاكة وبدأت الأمور تاخذ مجراها وبدأ الأمن يستتب تدريجياً، لكن من فيقه كان بأنه نوايا تغيرت من نوايا إنسانية إلى نوايا عسكرية، تحولت النوايا الأمريكية. وقتها صارت المعركة هذه معركة موغاديشو في الصومال، والمعروفة إعلاميا بحادث سقوط الصقر الأسود.
0: وفما فيلم ممتاز برشا ريدلي سكوت لاشوت فوكونوا،
5: زوز مروحيات كحل طاحوا طيحتهم المقاومة المقاومة الصومالية المرة هذه إثر اشتباكات عنيفة مع القوات الأمريكية. علاش المسلحين الصوماليين اخذوا القوة هذه الكل؟ نفس الشيء اللي صار حديثا مع دولة يعني موجودة عندهم هما غادي في وقت دخلوا للزعيم اللي خذوه
0: فنزويلا،
5: أي في فنزويلا نفس الشيء تقريبا، هما مش في بالهم دخلة تك مش يعملوا ضربتين ويخرجوا بمال الذوطاب معناه من
2: في غواتيمالا زاد في نهار بنما غادي وقتها.
5: لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، وكانت الهزيمة النكراء لأمريكا، وكانت حادثة في البال يعني بقيت في بال الأمريكان، يعني
0: خاصة أنه الصور اللي تم بثها على التلفزيون الأمريكي ودارت العالم الكل
5: ما كانوش بقتل الأمريكيين، سحل الجثث يعني في الساحات العامه والتنكيل بها لدرجه بشعه للغايه. يعني قلت لكم ام مربول يعني بقيت في ذاكره الامريكان يعني
2: وسط عام كامل. كي نشوف نقرا في الاحداث ولا تشوف حتى في كل شهر تلقى نفس تصير حاجه تصير مشكله. هاو اغتيال صحفيين, هاو اغتيال القبعات الزرقاء, هاو اغتيال مدنيين بالحق كانت يعني وما يرحموش مع الصومال.
5: هما تصوروا انهم كي دخلوا باش ينشروا السلم باش يلقاو تعاطف, وهذاك اللي كان من الاول وعدوهم بعض الاطراف في الصومال انهم يكونوا معاهم وهم شجعوهم على المجيء. لكن من بعد توحدت صفوف الصوماليين ضد الامريكان وقت اللي حسوا بالخطر الداهم, يعني الثقه اللي حطوها في انفسهم تجاوزت العده والعتاد اللي كانت عند امريكا. وهذا اللي امريكا عمرها ما عملته.
1: يمكن يكون التاريخ يعيد نفسه بالنسبه للحرب الايرانيه الامريكيه, كانوا باش يعملوا فسحه دخله وخرجه وباش يحروا, وخاصه بعد ما قتلوا
0: الخميني المرشد الاعلى.
1: يا اخي نفس السيناريو نفس الغايه نفس الاسلوب اللي عملوه, والى حد الان لم يحققوا الهدف هذاك.
2: والايرانيين باك الثورات نتاع المتحررات
5: والمتحررين ما صارش الاعتبار لحد الان.
4: ولو كان نرجعوا للخلفيه الصغيره, هو عام 91 سقوط نظام زياد بري.
2: زياد بري
4: وقادت من 91 93 حرب اهليه بيتم معنى الكلمه في الصومال, وكثرة الفصائل المسلحة. جاء الجنرال عديد وهو عديد. تقريبا اللي واحد الفصائل
5: محمد
4: وهو اللي قاد محمد فرع عديد وهو اللي قاد الماركة هذه اللي كما قلت لكم اللي الظاهر متاعها هي
0: نشر الديمقراطية والحرية
4: ونشر السلم والسلام في في في موغاديشو في الصومال. لكن تبينت الأحداث لاحقا اللي العملية هذه كما هي إلا ضرر ماد على الأعين لتدخل مباشر في الصومال.
0: نمشي من الأحداث الأخرى والحدث الأخير ممكن البارز, نحكيه على 1 نوفمبر 1993
5: دخول معاهدة ماستريخت حيز التنفيذ.
0: وين جات ماستريخت؟
2: في هولندا.
5: المعاهدة هذه تعملت في 91 وقع إمضاؤها في 92 ودخلت حيز التطبيق في 93
0: اللي هو الإعلان والتأسيس الرسمي للاتحاد الأوروبي. وهذا هو كان يعتبر نجم نقوله عنده برشا مزايا الاتحاد الأوروبي على هذه الدول, حرية النقل, الاقتصاد, مقاومة المنافسة الأمريكية والصينية واليابانية, واللي من وقتها ولات قوة كبيرة برشا الاتحاد إلى أن غادرته إنجلترا. ونرجع كيفاش تهلهل الاتحاد الأوروبي اللي فما وقتها وصلت في فترة ما 3 دول وإلا 4 دول يصرفوا على 15 دولة, نحكيه على إنجلترا, ألمانيا, فرنسا وإيطاليا, والباقية دول يعيشوا حالة إفلاس وحالة عدم استقرار استقرار مالي. به من الأحداث الأخرى عام 93 نمشي للدكتور, شنو يذكرك عام 93؟
2: أي سيدي
0: أيوة
2: لا إله إلا الله والفرح

0: معكم
1: لكل افراحكم ومسراتكم. محمد البويب على ذمتكم 73 460 800.
2: هاي دي محلاها الدخله وكل ترانزيشن يا اخويا بركل عليه اخويا العزيز. 1993 كما تعرف
1: الدات
2: اكسبسيونيل.
1: الدات
2: 3 سبتمبر 1993 حدث ميموريك.
1: لا لا تاريخي
2: في الذاكرة. هو يوم عيد زواجي.
3: هو يوم زواجي مش عيد زواجي.
2: هو يوم زواجي وقعدنا نحتفل.
3: هو خلالك أيامك كلها أعياد.
2: بالمناسبة نحب يعني نشكر زوجتي الأستاذة الفاضلة ذكرى اللي أول مرة نذكر اسمها في التلاف.
1: اسمها حلو.
2: وكانت معناتها الحمد لله يا ربي. نحب من المنظمة هذية نقدم لها كل التحيات ونقول لها راهو المسار اللي وصلت لكليك يرجع لها هي ويعطيها الصحة وربي يداوم في صحتها. و93 هو يوم الزواج اللي لمنا وهنا قاعدين لحد الآن وسنواصل
1: وفرحانين
2: وشيخين. أنا 3 سبتمبر 93 خويا وعمنا أنت معانا
4: سبقتك.
2: سبقني
1: معز أنا عام 93
4: 23 جويلية 1993 كان زاد زواجي.
3: هاي صلي على البلد زغيطة جاءت
4: بلاصتها زميلتي ورفيقة الدرب وفاء وإن شاء الله دول اليوم 33 عام. إن شاء الله ربي
3: يهنيكم إن شاء الله
4: ويسعدكم ويهني التوانسة الكل. وذكرى باهية برشا معناها توديع العزوبية في أجواء عائلية
2: محلاه ونشجعوا الناس كل باش تودع العزوبية.
1: هاي ماذا بينا الناس الكل نشجعوها وربي يهني الناس الكل وربي يتنبل هنا وكل من يحتفل بمناسبة سعيدة إن شاء الله ديما فرحانين.
2: وخاصة نهارتها لأنه أنا تم على مستوى 3 مناطق الزواج بين سوسة منزل فارسي والنزل وين تقامت معناتها السهرية الكبيرة وكانت حركية وديناميكية.
1: 7 أيام و7 ليالي بالفم والملاية معناتها.
2: تحياتنا للناس كليك ونتمنى لهم السعادة والهناء ونشجع أنا على الزواج ونشجع في امتلاع على
1: شجع
2: على مؤسسة الزواج ورعايتها لما فيها من فوائد للتنمية والتنمية المستديمة والمستدامة على تزايد الديموغرافي
1: التنمية المستديمة كل شيء
2: يجبون أصغار
3: تزاوجوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة.
2: برافو بولا.
1: ليك أنت والمدير يا دكتور نهدي لكم واحدة من أشهر أغاني 1993 كاظم الساهر مبروك.
3: مبروك.

0: هذا كذا مساء مبروك علينا سبيسيال ديديكاس الأحلى ثنائي في جمعية روتروفيزور دكتور أنور بالطيب وحرمه مدام ذكرى ومديرنا سي معز كريفة وحرمه مدام وفاء. نهديو للغناية هذه اللي فيها برشا محبة ومن توا وكا عندكم 10 سنين قدام أصرفوا كان نسيتوا حاجة كان عم كان سهرتوا البر كان بتوا البر
1: الحمد لله
2: على قلوبها ترزاق
1: ومعيكم لا وصمع الكو كنت نخشني ودكور قالك أميرة وجميلة وملكة جمال وتفضل حصيرة زعمة
2: والحمد لله فهمت لا شقينا
3: التاريخ
2: شقينا التاريخ فهمت لا ولا

0: سؤالي من هي هذه الدولة التي اضمحلت ولاد زوز دول؟ مديرنا برافو المدير يبدع وينقص هي تشيكوسلوفاكيا.
1: وكان انفصال سلمي
2: سلمي سلمي
1: وان شاء الله اش خصلو كان الانفصال تكون صار كيف
0: لا ومتفاهمين امورهم منظمه هي تشيكوسلوفاكيا جمهوريه التشيك والاخرى كانت سلوفاكيا. في 4 ابريل 1993 توفي المخترع الامريكي المهندس المعماري الفريد هوستر بوتس. سي بوست ذا سؤالي شنو اخترع سي الفريد؟ هل اخترع المناشير والسكاكين والمقصات الكهربائيه حفرات ذات دوران 360 درجه والا لعبه سكرابل؟ نبدا معاك محمد.
2: سكرابل نعرفوها من احنا صغار باش نقول انا سكرابل كنا نلعبوها بالعربي ما نظنش سكرابل
0: الحافرات ذات الدوران 360 درجه والا المناشير والسكاكين والمقصات الكهربائيه
2: ممكن الحافرات مانيش متاكد اما السكرابل اللي لعبناها صغار نتفكر معناتها ماهيش كانت شيء موجود
3: لا مقصات وسكاكين ولا الاخرى الحافرات
0: الحافرات 360 درجه
1: مع الدكتور الحافرات
0: الحافرات مدام امال
4: مقصات وسكاكين كهربائيه
0: زيد خم
2: سكرابل
0: سكرابل برافو اجابتك صحيحه يا سنديانا
2: 93 انا بوفيا سكرابل والله باهيش
0: نعاود نقرا لك السؤال. في 4 ابريل 1993 توفي المخترع الامريكي المهندس المعماري الفريد مخسر بعد كل غلطتهم
2: لا خاطر الشيباني سكرابل سكرابل عمرنا 10 سنين
0: من سكرابل تعرف عام قداش
2: كنت فيها
0: سكرابل عام قداش
2: في الخمسينات
0: عام 1936
2: 36
0: عام 1936 في يوم 30 أبريل 1993 صارت حادثة شوهت عالم رياضة التنس. شنو اللي صار؟
2: معروفة.
4: فما لاعبة ضربت بسكين وهي
2: هي مونيكا سيلاس الألمانية في دورة في ألمانيا. مونيكا سيلاس هذا معجب بستيفي جراف وستيفي جراف عمتها هزت رونغاروس وهزت ومبلدون. عاد هذا ما عتب الغيرة متاعها بطلها ما بينها وقتها ترتاح بين الشوطين وضربها حشاكم بسكينة في معتها وقعدت عامين باش ارتاحت وقتها في التنبوك متاعها عمرها 17-18 سنة هي يوغوسلافية وبعد خذت الجنسية الأمريكية من وقت هذيك أثرت فيها الحادثة لأنها كانت بطلة وتوجد في السنة هذيك بدورة لولانية شنو هي؟
0: رولان جاروس
2: لا لا لا لولانية لا لا تبدأ في جيف جان جوان أستراليا والأمريكا صحيح وقتها بعد طحت شوية في الضربة اللي صحت لها في دورة
0: أنت عطيت برشا معلومات أو مش نعاود نفرزهم ونعطيهم
2: تفضل
0: مونيكا سيليس هي اللعبة التي تم طعنها خلال دورة هامبورغ في ألمانيا واللي ضربها هو معجب بالمونيكا نفس المباشرة متاعها واللي هي ستيفي جراف واللي يرى انه وقتها مونيكا سيلاس باش تفك برشا القاب ستيفي جراف مشى طعنها وقتها كانت صدمة كبيرة برشا لكل المشاهدين والتنس معناتها رياضة متاع ناس
4: لابسنا عليهم
0: صارت انه قعدت عامين بعيدة على الميادين وكي رجعت ما رجعتش بتلك القوة الكبيرة وكي رجعت الاتحاد الدولي لكرة المضرب رجعها لولا خاطر قعدت غايبة عامين خاطر هيك ضربت لولا رجعها لولا مناصفة مع ستيفي جراف في الفترة هذيك ستيفي جراف تحصلت على كل الألقاب لين جات في عام 2023 نحكيه على سيرينا وليامس اللي حطمت الرقم القياسي العالمي بالحصول على أكبر عدد من البطولات الكبرى للتنس لجران شليم ووقتها كانت حادثة مأساوية للغاية وكانت مونيكا سيليس واحدة من النجمات الكبار في تاريخ التنس ممكن
2: وعندها ما قولوش بشي برشا نسا ما يتذكروش مونيكا سيليس كانت كي تلعب الكرة تحت الضجيج فما حركة تقولها
0: كل لاعبات التنس
2: كلهم تقولها تاع تلهيدة تقولها قبل شي
1: يحكوها الناس احكينا على السيد نحكيو زاد على بيت سامبراس اللي كان
2: سيطر سيطر هز
0: اللاعب المفضل
2: بيت سامبراس سامبراس وصل هز 6 مرات على بعضهم بيت سامبراس وقت جيم كوري ينافس فيه
4: ربحوا فيه انا باش نسال سؤال ما عادش كان لهذيني باش يسال مش الحادثه المأساويه الوحيده اللي صارت في عالم الرياضه فما حادثه مأساويه اخرى صارت في عالم الرياضه
0: ابريل 1993 نحكيو على واحد من افضل المنتخبات في كره القدم في القاره الافريقيه كان من مؤهل باش يكون حاضر في كأس العالم 94 وكانت حظوظه كبيرة برشا في أول مقابلة كان متوجه نحو السنغال في مواجهة في المجموعة الختامية
4: شنو اللي صار؟
0: تسقط الطائرة ويتوفاو 30
4: منعوا كان اللي ما مشاوش في الطيارة
2: منعوا فيهم الفيديات متاعهم
0: اللي كان يلعب وقتها في فاينور وكانت مالوتي اللي كان يلعب في الترجي الرياضي
2: التونسي وقتها حتى اتهموا نحن خاطر اعتبروا خاطر كان فما مقابلة قبل تونس يعني كان فما غلاين كبير على اساس كان باش يجي تونس تونس حشاكم سبب معناتها كان تذكرش خاطر قبل الماتش هذاك اعتبروا تونس معناتها هي السبب لانه كان باش يمشيو يعني معناتها تشائموا من اللقطة هذيك
0: وجاءوا لتونس في عام 94 وصلوا نهائي كأس إفريقيا للأمم.

0: اللي نظمناه. منذ سنة 1999 يا دكتور أعلنت الأمم المتحدة أنه سيكون يوم 3 مايو من كل عام احتفال رسمي ودولي بماذا؟ هل هو اليوم العالمي لحرية الصحافة، اليوم العالمي للصحة، وإلا اليوم العالمي للرياضيات؟
1: قلت لي
0: من عام 93 أقرت الأمم المتحدة أنه يوم 3 مايو من كل عام سيكون احتفال رسمي ودولي بماذا؟
1: اللي هو
2: الرياضيات،
0: اليوم العالمي لحرية الصحافة، اليوم العالمي للصحة، وإلا اليوم العالمي للرياضيات.
2: اليوم العالمي للرياضيات،
0: هذه إجابة المدير. دكتور
3: جمالين للمدير، الرياضيات.
0: الرياضيات
1: قول لي حرية الصحافة،
0: حرية الصحافة
4: مؤخرا اليوم العالمي للصحة تقريبا.
0: للصحة إجابة محمد صحيحة، هو اليوم العالمي لحرية الصحافة اللي هو تم بعثه من عام 91 في مؤتمر دنهوك، المؤتمر بالنسبة لحرية الصحافة في إفريقيا، وقتها اعتمدته عام 93 الأمم المتحدة. من وقتها من عام 93 كل نهار 3 مايو نظرا لالتئام مؤتمر دنهوك، فإنه صار يوم 3 مايو. من هو اللاعب الذي توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم لسنة 1993؟ أي سنديان
3: أي سنديان
0: هل هو جون بيير بابا، روبرتو باجيو، ولا إيريك كانتونا؟
1: عبر وقت عملتها.
3: لا لا، بابا
0: بابا
1: بابا
2: بابا بابا
0: تعرفوا بابا؟
4: اي نعم،
0: هو بابا،
1: بابا.
0: هو الايطالي، هو الايطالي روبرتو باجيو.
1: بابا سامحني، لعب بالفينال، فكرتني
4: غلطوني غلطوني
1: لاميلون بعد جي فموجود ما
0: تشكيوا عليه. صحيح، هو مشي خرج من مارسيليا،
1: خرج مارسيليا مشي لميلون سامحني،
0: وخسر الفينال ضد مارسيليا.
4: عملت على الاوفا مي في الرياضه
3: فتره، معناتها اندون كان ميال فيتور ديال الشامبيون دي فرانس. بابا
0: اي صحيح،
4: انا اصلا ما يزومش
2: الدكتور
1: ضيعتني.
4: اضاعوني واي فتن اضاعوا ليومي كريهة وسداد فغري.
0: الله الله. من هي الدولة التي صوت شعبها ضد أن تصبح بلادهم الولاية عدد 51 للولايات المتحدة الأمريكية في استفتاء صار في 14 نوفمبر 1993؟ فما دولة شعبها صار عليه استفتاء وقالوا تحبوا نمشي ونكون الولاية عدد 51 للولايات المتحدة الأمريكية، وإلا لا، ولا نقعد دولة مستقلة؟ شكون الدولة هذه؟ هل هي فنزويلا، بنما، ولا بورتوريكو؟
4: فنزويلا
0: بنما ولا بورتوريكو؟
1: بنما دولة صغيرة، بورتوريكو
4: فنزويلا. فنزويلا
1: فنزويلا دولة بقصيدة ذات سيادة، زعبان ذات سيادة، لا رد بالكيو في أمريكا. تكون بنما اللي تخل اللي في نهار نحى نيكاراغوا، نحى اسمه الأورتيغا، نحى في لحظة. ما علاش قلت لك أنت سخابوا إيران كما
2: بورتوريكو؟
1: أنا أقول ممكن بنما.
0: بنما دكتورنا
3: بورتوريكو.
0: بورتوريكو
2: بنما.
0: سنديانا شنو إجابتك؟
4: فنزويلا.
0: فنزويلا إجابة خاطئة، هي بورتوريكو.
1: إجابة صحيحة. عندها سيادة فنزويلا، في حرب وعندها البترول، من أغنى الدول، ما تكونش تابعة على أمريكا.
0: في 21 مايو 1993 عالم الرياضيات الإنجليزي أندرو ويلز نجح في حل مسألة رياضية وهي الأصعب في العالم، كان طرحها وقدمها عالم الرياضيات الفرنسي بيير دو فيرما. سؤالي حول هذه المسألة، قد قعدت من عام باش جي سي أندرو ويلز باش لقى لها حل في عام 1993؟ نعطيكم احتمالات، خاطر معادلة رياضية هي كانت الأصعب في تاريخ البشرية. 56 عام، 156 عام، ولا 356 عام؟ سنديانا
4: لولينية
0: 56 عام.
4: 56 عام.
0: 56 عام.
2: 156
0: عام. 156 عام. محمد
1: قولوا زعما وصلت 356.
0: 356 عام. دكتورنا
3: الوسطاني
0: 156 عام، ومحمد إجابته صحيحة، 356 عام. نظرية ومعادلة كان حضرها بيير دو فيرما عالم الرياضيات الفرنسي اللي نجا في 21 مايو 1993، عالم الرياضيات الإنجليزي أندرو ويلز، ولقى لها حل وكملها. في نهار 8 مايو سنة 1993، طفل عمره 16 عام اسمه توماس كيرون قام بواحدة من أغرب الحوادث في تاريخ أمريكا. حسب رأيكم شنو عمل هذا المراهق؟ دخل خلسة لمكتب الرئيس الأمريكي، انتحل صفة سائق قطار في مدينة نيويورك، ولا قام بتهريب أكبر شحنة مخدرات، ولا قام بسرقة سيارة شرطة؟
4: قام بسرقة سيارة شرطة.
2: سيارة شرطة.
1: لما حتى حطوه بشي ضيب العين مع المخدرات، زعما
0: مخدرات.
3: سهل
0: سهل
3: الاقتراح الثاني.
0: انتحل صفة سائق قطار في مدينة نيويورك. وإجابتك صحيحة يا دكتور. ولا قوي قوي زايد. حدث ماركون الوليد هذا يا سيدي تنكر في سائق قطارات خذ الرقم الوظيفي المكتوب على السطرة نتاعه من عامل في الشركة برشة ذكاء. مشى للشركة واعطاهم نمروهم تاع الدار. قال لهم راهو الوالد قال لكم في صورة فما عمل إضافي وإلا طارت نجم تكلموني على نمرو جديد هذا. وفي نهار 8 ماي بالضبط عام 1993 كلموه صباح قالوا له راهو إجا اخدم على روحك فما سائق باش تعوضه وتكمل انت بلاصتو. سيو خينا هز الماتريال الكل خاطر كان مغروم ومهووس بعالم سياقة القطارات وكتب وكل شيء وكان يسأل وينسنس. هز الكسوة ذيك اللي تفصلها وعملها وطلع في المترو لمدة ساعتين وهو يخدم يقف قدام المحطة. 2000 راكب وصلهم الخدمة المجابة. وقتش فقوا بيه جاء في فيراج والترا يجري. فهمت كيفاش؟ معناتها جاهم ريكلاماسيون في المركز مشاو يتفقدوا لقاوه يجري برشا في معيوية غلطة كبيرة برشا. يا اخي جاء وشدوا الطفل يقوي وليد عمره 16 عام فاش تعمل غادي كل شيء. تحكم عليه اربع سنين ومن بعد اربع سنين قعد تحت المراقبه عامين خاطر اللي في مخه حاجه كانت باش تكون كارثه كبيره برشا في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه. اما يعطيكم الصحه برافو. هذه كانت بعض الاخبار وبعض المعلومات اللي صارت في عام 1993. ذكركم مستمعينا بطريقه المشاركه معنا في اثبت وجودك علاش ليه ما تفوزش معنا بوصله شراء بقيمه 100 دينار من اهداء مزالي جي اس ام المنستير. بعد شوية ناخذوا أكثر ما يمكن من التليفونات. سنديانا
4: ما حكيناش على تفجير مركز التجارة العالمي
0: باش نحكيه. أما خلينا برشا مآسي قلنا صبحية تحدنا هو بشوية على مآسي.
4: أكتوبر هو تعديوا فيه خمسة حاجات
0: أما باش نرجعوا له أكتوبر العظيم. أما باش نسمعكم واحدة من أشهر الأغاني التونسية اللي خرجت عام 93. هي تونسية غربية غناها صابر الرباعي مع فنانة إنجليزية اسم الأغنية؟ أبدأ سخن
1: تمنيت
0: برافو يا محمد.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حرفائها أن حركة القطارات على خط الساحل قد استؤنفت صبيحة اليوم، وذلك بين محطتي المنستير وسوسة باب جديد في الاتجاهين، وأن العمل جار على إصلاح عطب في السلك الكهربائي في انتظار استكمال الأشغال لعودة كل السفرات. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. أكدت وزارة الصحة اليوم أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس هانتا، مشددة على أنه لم يتم تسجيل أي حالة في تونس. وقالت الوزارة في بلاغ لها أنها تواصل متابعة الوضع الصحي العالمي وتعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. أفاد رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى الدكتور لحبيب السخيري بأن 40% فقط من المرضى المشخصين بمرض ارتفاع ضغط الدم يتلقون العلاج، محذرا من الارتباط الوثيق بين هذا المرض والإصابة بأمراض الكلى. تحتضن تونس فعاليات الدورة الجديدة لصالون الصناعات الغذائية والتغليف، وذلك خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 من جوان القادم، ويعد هذا الصالون مناسبة للمهنيين في قطاع التغذية والمشروبات وتقنيات التصنيع والتعليف في القارة الإفريقية. وبحسب المنظمين، يهدف الصالون إلى تعزيز شبكات التواصل المهني وتطوير فرص الأعمال، حيث سيشهد مشتركة واسعة لعارضين من تونس وإفريقيا ومن مختلف دول العالم. دوليا، أفادت مصادر إيرانية بتعيين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قريباف مبعوثا خاصا لشؤون الصين، وذلك بعد يوم من انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. وأوضحت المصادر اليوم أنه تم تعيين قريباف ككبير المفوضين الإيرانيين بالملف النووي في هذا المنصب مؤخرا، وفق ما نقلت وكالة التصنيم الإيرانية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام منتصف النهار ونشرة إخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، شهادات حية، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن، على إثر وفاة ابن المنستير والمنتج السابق بالإذاعة الوطنية وبإذاعة المنستير وأستاذ الأجيال بالجامعة التونسية في اختصاص التاريخ الحديث والمدير السابق للمعهد العالي للتوثيق والمكتبة الوطنية والمنسق العام لمجلد تونس عبر التاريخ، الأستاذ خليفة شاطر الذي وافته المنية يوم 4/13 ماي 2026، يستضيف لكم برنامج شهادات حية في حلقة خاصة البعض من أفراد عائلته وأصدقائه وزملائه. حياته، بحوثه، مسيرته الأكاديمية، علاقته بالسينما وبمسقط رأسه وبالزعيم لحبيب بورقيبة، إصداراته العلمية، الوظائف التي شغلها، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
2: في صبحية الأحد موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين، إريتروفيزور، لما ضحكة، معلومات وبرشة حنين، برشة حنين، إريتروفيزور، إريتروفيزور مع لذيذ الفكرة.

0: راغب علامة يا حبيبي. الأغنية اللي كانت عنوان ألبوم خرج عام 1993 وحقق واحدة من أكثر نجاحات الفنان اللبناني راغب علامة اللي غلى على رجال تونس الخبز. هذه العبارة اللي اختزلها محمد البواب حول علاقته براغب علامة.
1: الدكتور لا قاله دبر راسك
2: ان توكا اللي نيتي با كونكورون.
3: لا لا هو قاعد يدعم في اللي بديناه في أول الحصة. قال لك كيف ما فيك ضيع وانتي جبتي لي الربيع. يحكي عليك سي أنور, يحكي عليك سي معز.
1: لا راغب علامة فترة ذيك برشا سماو راغب راغب أول ما طلع وقته والشهرة متاعه والوهن متاعه.
0: لا فما غيرة, فما حس
1: مش غيرة, مش غيرة,
0: فما شوية بغض من الداخل.
1: سمحني مش من غيرة, سمحني تبش نتكلم, رحنا رجال ورحنا مسلمين ما حناش. سمحني في الكلمة إذا كان يوصل رجل ومرته معلش ديوثين وكا وكلمة
0: دخلنا بعضها.
1: لا لا لا إذا كان يوصل في فترة سنين الأخرى رجل ومرته يزمى تشوف راغب علامة وكي تطلع معه وتتصور معه تقبل سمح مع احترامي كل واحد ووجهة نظر متاعه.
0: ايه فهنا مرهم بيه تعقف علاقته
3: صنون باش انا يعجبني راغب علامة.
1: لا يعجبني كفن راغب علامة
0: نجم كبير برشا ممكن يكون ضمن نجوم الصيف هذه في مهرجاناتنا التونسية. المؤكد ما هوش بشكون حاضر في مهرجان سوسة. مهرجان سوسة برامج ثرية متنوعة بشكون حاضر منها صابر الربيعي النجم التونسي الكبير ونشجع المنتوج المحلي.
1: شقال المدير ربي يوفقه إن شاء الله ربي.
0: كالعادة مستمعين نذكركم 370-460-800 طريقة المشاركة معنا. وأول فقراتنا مع انطلاق ساعتنا الثانية سبيسيال 1993 تكون من خلال الفقرة اللي تميز خلالها الأسبوع الفارط الدكتور هي طلع الأغنية.
3: طلع الأغنية
2: سمعت في كاسك يخلي
3: فيك طلع لهنايا
0: ما تسحقش كاس ما تسحقش
1: قالك طلع قالك ما سمعتش ما لقيتش كاس ما هرب هرب.
0: نبدا مع المدير. المدير فنانه تونسي تعتبر الاغنيه هذه من انجح اعمالها وساهمت بشكل كبير في نجاحها المستوى العربي. نسمع الاكستريم.
1: حبك هادي
0: من كلمات عبد الوهاب محمد.
1: حبك هادي وقتها لمين نادي قالوا فماش حب اسمه فماش حب فرج ديما كان هادي سكيتش وقتها لمين اسمه لا مش لمين نادي منجي العوني وقتها عم في سكيتش.
0: نسمع الاغنيه

0: من كلمات عبد الوهاب محمد الحان زياد الطويل. في بالكم الاغنيه هذه كانت في الاصل عبد الحليم حافظ؟ ما عندكمش المعلومه؟
1: لا ما عندناش.
0: الاغنيه هذه تكتبت لعبد الحليم حافظ وبدا يلحن فيها كمال الطويل. كمال الطويل وبعد توفى عبد الحليم بدا فيها شويه بدايات نتاعها. ولده اللي هو زياد الطويل لقاها في ورق ابوه وبدا يدندن عليها. نهار من النهارات لطيف عرفاوي سمعت اللحن وعجبتها الاغنيه وقالت باش نغنيها.
2: اما كمال الطويل كان جوا لحنها بثقيله برشا وخير منك.
0: وانت تتخيل عبد الحليم كان يغني
1: ماهيش ستيل عبد الحليم صراحه.
0: اما دكتور انت صاحب خبره تبارك الله 33 زواج وسعاده وفرح
3: والحمد لله.
0: شنو معناتها مليت الحب العادي ونحب الحب الهادي؟ شنو معناتها؟
3: اولا ماني
4: حسب مذهبي انا كون وراي غنيه هي ياسر
1: لخبط لخبط
4: يبدا الحب ديما متجدد كل يوم فما حب يعني ديناميكية حيوية تلقائية عفوية
1: أوريجينالية ويسدد
4: يعني بصراحة باش نحيو الرتابة من
0: صحيح. والدكتور معروف معناتها في الشتاء يهز يعمل سبورت ديفير وأموره منظمة ويجدد. تبارك الله عليك دكتور.
1: الخبرة وحدة الخبرة وحدة يا أخوي.
0: نتعلم منك. لا كانت عرفتك لطيفة نأكدك لطيفة العرفاوي ما تغنيهاش الأغنية هذه.
4: لا لا لا
0: المتجدد
4: لا لا شكون
0: انت المتجدد؟
4: العلي يودي اني نحكي على مستوى الازواج وكونوا يلزم ديما هما في علاقتهم تكون علاقه ديناميكيه متجدده يشيخوا عليها.
0: الله وحد عليك. نرجع للاغاني الرومانسيه. عام 1993 كانت سنه الحظ. الوحده من اشهر المطربات في العالم العربي حققت نجاح قياسي بالاغنيه هذه.

0: يلا دكتور سهلة.
1: أسالة
0: أسالة
1: وين
0: أسالة
1: نصري
0: أسالة
1: صار ما كناش على الخط احنا بكري
0: يعني. لا ما كناش
1: على الخط، قلنا المعلومه وفاته. خليك اصاله بتركيز.
0: أي من كلمه محمد
1: حمزه بدات تور.
0: الحان وتوزيع محمد سلطان، اداء النجمه السوريه اصاله نصري، من ضمن اغاني البوم لو تعرفوا شهرت الاغنيه هذه
1: لو تعرف.
0: سامحتك خلاص.

0: كتير.
1: الله محلية صوتها ومحلية أدائها والطاقة اللي تغني بها. أما إلي قداش ينجم يقعد السماح ما بين الكوبلوات؟ قداش نجم تعدي 33 عام سافا؟ حتى أكثر. نجم تعدي حتى 33 عام. يعطيك الصحة دكتور. قاعد تبدع الحقيقة. نمشيو للوجو تو على اسم برنامج. بدأ البث متاعه في 10 جانفي 1993. البرنامج هذا حقق نجاح كبير برشا. نتصور أغلبنا تفرجنا عليه. وتم حتى في برشا نسخ عالمية.

0: اللي قام بإنجاز الجينيريك الموسيقار العالمي جون جاك جولدمان. برنامج من إعداد وتقديم نجي على قناة فرانس 2, برنامج موسيقي يتعدى كل سهرة سبت. برافو دكتورنا. برنامج كان يعنى بموسيقى الروك, ومن بعد استقطب أكبر نجوم العالم وتم إحداث نسخة عربية وتعدى في قنوات عربية. تارتتا, نسمع الإجابة.
1: Bonsoir. Salut. Sympa. Taratata, ça y est. On l'attendait depuis un bon bout de temps. Elle est là, cette émission. Alors je vais vous dire comment elle s'est passée. C'est très simple. Vous allez tout découvrir comme si vous étiez dans les coulisses de préparation de concerts, de préparation d'émissions. Pas souvent émissions télé, parce que là, tout se fera avec des vrais micros, des vraies voix, des vrais musiciens, un vrai public, n'est-ce pas ?
0: هاي هذا نجي الحقيقة من أبرز المنشطين والإعلاميين في فرنسا.
2: الروح العربية هي اللي خلته مفلفل هكا شوية و...
0: لا صحيح,
2: هو دوريجين مصري, معناها
0: هاي مصري جزائري حاجة كي من الكيك.
2: أما
0: نجي الحقيقة كانت عنده منوعات كل سهرية سبت في الفرنس 2, كانوا يتعداه ويلقاوا نسب مشاهدة كبيرة برشا من العائلة التونسية. نقعدوا مع التلفزة. جو رمضان يا مدير, تعدى واحد من أشهر الأعمال الدرامية اللي أنجتهم التلفزة الوطنية في عام 1993, مسلسل نجح بشكل كبير برشا. نتصور نصوركم بالجينيريك
3: 92
0: بالجينيريك طلعوا
3: طلعش الدوار وبر
0: لا الدوار مش
3: 91
0: دوار

0: تحدى عبد القادر الجربي.
1: عبد القادر الجربي
0: واحد الانتاج في صفاقس خدمته منيح هي اللي خدمته.
1: كان مساعد مخرج عبد الجمني من المكنين.
2: راه قاعد غلط فيك راه ماهوش المتحدي.
0: اي
2: تاليف احمد عامر من بطوله كل من فتحي الهداوي، نور الدين بن عياد، المنصف الازهر، دليل مفتاحي، نعيم الجاني وبرشا اسماء تونسية.
0: مش ورده ولا
2: لا وردة عن 93 أنا ما وش وردة.
0: استني يا ربي يا ربي
1: هو أعطينا احتمالات نقولك
2: نعطيه احتمالات ليام كيف الريح
0: لا
2: لا,
0: لا.
2: العاصفة
0: والعاصفة العاصفة العاصفة محمد منصف الأزهر نتفكر ولا سواق ومثل دور صعيب شوية شرير مرة ذيك في المحدد
2: ديما أدواره
0: مش كل مش ديما مركبة أي
2: الحقيقة ممثل كبير برشا الله يرحمه. نقعد في جو المسلسلات واحد من أشهر الأعمال اللي تعدات لليوم جمهور التونسي مازال يتذكره هو واحد من أعمال المدبلجة عام 93 التوانسة كانوا مغرومين بالأعمال المدبلجة. نسمع الجينيريك.

0: كذا اغنيه نتاع جينيريك.
1: مش كاساندرا.
0: باهي باش نعطيكم احتمالين ما تقعدوش تسمي
2: برشا.
1: انا كريستينا ولا اي قول لي
0: العمل لو جالي. هل هو مهما كان الثمن ماريا مارسيدس ولا غوادالوبي؟
2: والله هما ثلاثة
1: حلوين. ماريا مارسيدس
0: مهما كان الثمن ولا غوادالوبي؟
3: ماريا مارسيدس
2: غوادالوبي
1: مهما كان الثمن
4: ماريا مارسيدس.
0: والوحدة اللي قالت الإجابة الصحيحة نسمع الإجابة.

0: كانت الإجابة صحيحة. هو هذا من سلسلة مجلة تحية فاقت بي من العنصر الأول غوادالوبي. ظهر معناته 200
1: تاع اللاتينة من اللاتينية
0: 200 جرام مقلوب وتلموا العائلة الكل وبداوا يتفرجوا أو باش يرجعوا أو قصوا أو رجعوا أو قصوا. الحقيقة كانت أجواء كبيرة
1: بالأجواء خاصة بالحق.
0: قالت لي المسلسل نتاع المراهقات
1: لا هي كانت تجميلة برش تعرفك اللي عندك الجمال بتاع اللاتيني معناتها بأمريكا اللاتينية.
0: لا هو ما شاء الله المسلسل يقع بين 200-300 حلقة والناس تتفرج أيه. والناس تتبع وكل وعرفت
2: كلمة موسع بالهم
1: لا من الأولى المسلسل في 40 حلقة
3: متعرفك هذا رايح قوة كتابة وقوة نص وقوة إخراج وقوة إنتاج هو عليش
0: لا هو كيبدأ بشعتيها كف مثلا بين ظفري
3: أيوة
2: بالرالونتين
0: ما شرع إيده وما أخذته كان بعد نهاري كل كابتن ماجد
1: ما نخذي كاردورة وصل نسقانسي
2: ديريك تهبيلي
0: لا نحكي لك ديما نجي مع العنف خاصه في المسلسلات هذه اللي احضر الباقي الكل خاطر كما تعرف في الفتره هذيك حتى شيء ما يتعدى راه كل شيء مقصوص مدبلج نظيف معناتها حتى العبارات عرفت وسنشرب عصير مثلا تقام في بلاد يبدلوا كل شيء باش يوالم العائله التونسيه وهذا اللي نجحوا فيه خاصه باللغه العربيه الفصحى وخاصه زاده خير برشا من الدبلجه التونسيه دبلجة. احنا للاسف المسلسلات التركيه اللي قاعده تدبلج باللهجه التونسيه واللي فيها برشا كلام خارج عن الموضوع راه قاعد يتفرجوا فيهم الصغيرات والعائلات تسمع حتى بين ضفرين الدعاء معناتها وهذا ما يجيش ومش مقبول باش يسمعوه صغيرة
2: صحيح
0: وللاسف معناتها
3: التهذيب واجب التهذيب واجب
0: قبل كنا نتفرجوا عليهم باللغه العربيه الفصحى
4: لا هاي المسلسلات معناها كانت الدبلجه نتاعهم معناها واضحه و... وكانت العائله كنت تتفرج وكانت الفتره هذيك المسلسلات المكسيكيه
1: تاثير كبير
4: والامريكا اللاتينيه كانت عندها تاثير كبير وبرشا برشا فنانات معناها وممثلات معناها وممثلين معناها تعرفوا في
0: لا والحاجه الاخرى كي تشوف انت مسلسلات رمضان كانوا توانسه ولا حتى مصريين ولا لبنانيين معناتها حتى على مستوى الجراه في شهر رمضان فاتوا برشا واني مع انه الفن والراه ماهوش باش تحكم عليه حكم اخلاق قوي
2: اي بالضبط
0: معناتها فما الحريه للتعبير
2: وحريه الشهر الكريم
0: شويه اما كي ساعات تفوت الدوزه فما مشيت نجم تتجنبهم راه متترفع عليهم وما تعديهم هو ماهيش في سياق درامي معناتها باش تسلط عليهم الضرب
4: هي الجرأة عمرها اللي كانت مقياس للعمل الفني الناجح ثم مشاهد نجم نستغنوا عليها ثم كلمات نجم نستغنوا عليها يزم ما فيها بس كونه احنا في مجتمع تونسي مجتمع عربي مجتمع مسلم ناخذ الخصوصيات نتاعنا معنا في الاعمال الفنيه نتاعنا يعني ماناش عايشين ماناش متزمتين متفتحين لكن ثم
0: معنا
4: خطوط حمراء ما يزمش جوزه
1: علاش قلت لك الفيلم المكسي اثروا برشا بشكل كبير نذكر المسلسل الاول اللي فيه ركان وماكسيميليانو تقريبا هكا 40 حلقه علي خندو 40 حلقه راهو 40 نتذكر كيفاش معناتها حتى تمشي للسوق فما حوايج يعطيهم باسم ركان حاجه مزيانه هو نتاع هذه اسمها ركان حاجه مش يبيعها في السوق نتذكر ساغون معناتها الاشرار الكل تسمى برشا ناس تسموا ساغون ولصقت فيهم معناتها التسميه خاطر ساغون كان شرير بالحق اثرت
4: لا تمشي مش تركان يقول لك عامل لي مش تركان ولا حجام نتاع اللي خندرو
0: وتبدا هي تتفرج بحذا المسيو وتبدا تتلفت للي خندرو وتشوف المسيو اللي بجنبها كيفاش يتعامل اللي خندرو وتحنا في المقارنه يتغلوا علينا برشا خبز
2: هذيك على يشوف بلاص بكري يقول لهذي لي على قبله ينراوها على حلقات قال كف معناها باش يتماشى اكثر مع عقليه التونسي
3: بربي نعلمكم راهو الرجل التونسي ليس لديه منافسين والمراه التونسيه ليست لديها منافسات واحنا التوانسه رانا عندنا خصوصياتنا وعندنا المعدن نتاعنا ثمين وذو 24
0: وشكرا على تشجيعك للمنتوج الوطني
4: التونسي
0: ما تنزل نمشي للمسرح تو عام 1993 كانت البدايه الواحده من اهم الاعمال المسرحيه الكوميديه بالنسبه لي في التاريخ تاليف فاروق صبري اخراج شريف عرب من اول مقطع باش تسمعوا باش تطلعوا المسرحيه نسمعوا المقطع
5: سلام الدماغك
6: مين سلام دماغك ده
5: سلام الدماغ فخبتك فخبت رئيس
6: في حد عندنا اسمه سلام دماغ فخمتك هنا
5: انا لا اعتقد هذا
6: البقف ده وزير معانا اخر
5: وزير فندم
6: وزير ايه
5: وزير الاعلام فخبت رئيس
6: سلام امبارح انا شفت نشرة الاخبار فيها 15 خبر ما فيهاش غير 16 خبر عندنا انا بس
5: يزودهم
6: وفين الاناشيد الحماسيه الثوري انا مش عايز اناشيد للشخصي لا سمح الله انا عايز اناشيد للمسيره وللكفاح والجماهير العريضه معك ورقه وقلم
5: معايا يا فخمتك
6: طلع ورقه وقلم تعرف رستم انا كلامي يقول ادبيه زمان كنت بقول شعر وحاجات زي كده
5: دي حاجه معروفه
6: حمليك الغنيوه دي عشان تزرعوها في التلفزيون عندكم اكتب هشتكنا وبشتكنا يا ريس ده انت رئيس والنعمه كويس يم دلعنا يم شخلعنا قل عدوك روح تليس هاشتاك له باشتاك نهرين.
2: هذه المقطع قعدنا نستعمله
1: فيه. الزعيم اللي مع تعت الإمام طبعا
4: هاشتاك له باشتاك نهرين.
2: ده انت رئيس والنعمة كويس.
0: واليوم عاد الإمام يحتفل بعيد ميلاده 86 زعيم الحقيقة لقب يستحقه عن جدارة. تعتبر مسرحية الزعيم واحدة من أهم الأعمال السياسية الساخرة التي تخدمت نجاح قياسي لعدة سنوات. تم منحها زادة من عديد الدول باش تكون حاضرة في تونس. كان حضر عادل إمام أما بوديغارد ما حضرش بمسرحية الزعيم. في الجزائر تعد معناتها بالنسبة لعادل إمام أفضل عروض تعدت في الجزائر مع عبد العزيز بوتفليقة. معناتها قالك إنسان في قمة الروعة وكان فرحان برشا بالمسرحية. فما مشهد انقد فيه بعض الزعماء مش نزول عند رغبة الدكتور. فما مشهد يحبه برشا وتم معناتها وصفه به واحد من زعماء العرب. انتم مطالبين باش تطلعوا شكون
2: الزعيم العرب.
6: انت وزير ايه؟
5: وزير اقتصاد يا فندم.
6: ولما انت بتاع اقتصاد مالك انت ومال الذره
5: يا فخامة الرئيس؟ فخامتك عرضت الموضوع وطلبت الرأي وانا قلت رأيي بدافع من ضمير.
6: دافع من ايه؟
5: ضمير.
6: زع
5: ضمير
6: لساني انا
5: وزير اقتصاد يا فندم.
6: اقتصاد
5: يا فخامة الرئيس على كل اخلاص الوطن سواء في فكري او في عمل.
6: انا سعيد ان انا تعرفت عليك في الوقت المناسب وسعيد اكتر ان يكون في وزير زيك في الوزارة عندي. هي الديمقراطية تنشأ مني من اختلاف الاراء وفي النهاية رأي الاغلبية هو اللي يسود. يعجبني طريقة طرحك للموضوع. فكرك منظم وبذرت الديمقراطية اساسا جواك. انت عندك اولاد؟ لا حول ولا قوة الا بالله.
0: الحادثة دي فكرتنا بزعيم عربي. صارت شكون الزعيم العربي اللي معناتها من خلال هذا المشهد الكاريكاتير شكون الزعيم العربي؟
3: صدام.
0: صدام حسين. برافو دكتور. أيوة الاجتماع قاعة الخلد اللي كان عام 1979
1: وقتها قال إن رأيت روسا قد أينعت ما تبلغ الحجاج. صحيح.
0: أما العمل روع بالنسبة لي عادل إمام اللي ربي طول عمره في الخير وربي يعطيه الصحة. معناتها خلى مكتبة كبيرة برشا من الأعمال وكانت عنده حرية كبيرة برشا في النقد الساخر وخاصة ثنائية تعامله ولا الثلاثية نجم نقوله مع وحيد سيف في الكتابة وفي الإخراج شريف عرفة اللي مثلوا قدموا 5 أفلام غاية في رأي. إن كان الإرهاب والكباب المنسي اللي خرج عام 1993 كيف فيلم الإرهاب والكباب قلنا النوم في العسل. مجموعة من الأفلام اللي قدمها في الفترة ذيك ناجحة وناجحة للغاية. به من عادل إمام نرجع جو الأغاني توا نمشيو الأغاني الغربية عندك يا دكتور.
3: ولا اخي مش بالضروره
0: اي من اشهر الاغاني اللي حبوها الشعب التونسي واللي من خلالها الشعب التونسي تعلم لغه جديده في العالم هو يغني فيها في حاجه تشبه شويه للانجليزيه.

0: أغنية عملت نجاح قياسي حول العالم قدمتها فرقة موسيقية سويدية وهي مجموعة Ace of Base.
1: Ace of Base, All That She Wants Is Another Baby.
0: عاود لي
1: All That She Wants Is Another Baby.
0: وي وي برافو إجابتك صحيحة.
2: Is Another Baby.
0: كيفاش كنت تغني فيها محمد قبل؟
3: والله ما نعرف. أوه واتشي باول.
0: والله ما نعرفش بوبس.
3: والله بالحق هذيك الصحة أقسم بالله لا عارفين شنو. نعاود وكو أغلبية الناس ماني منهم ما نعرفش شنو يقولوا.
1: All That She Wants Is Another Baby هي ترغب في
0: طفل آخر.
1: ولا
0: طفل آخر باش تعيش السعادة والفرحة. تعال نسمع الأغنية.

0: جو هذا وحده معناتها الدكتور تبارك الله عليك ما شاء الله كنت تغني فيها تو في الاوف واسمك مطروح زاد باش يكون ضمن القائمه الموجوده في مهرجان سوسه الدولي ان شاء الله.
1: لا لا مهرجان سوسه باش نكون ضيف اثناء اثناء اثناء قررت باش نمشي للمهرجانات فهمتني وباش حطينا في الدجا البرنامج تاع السيف حاضر انه المدام باش نمشيو للمهرجانات.
0: لا هو عنده علاش هو عنده علاش اني فاهم علاش على خاطر الماتشات نتاع الكوب دي موند يبداو بعد نصف الليل
1: فوالا
0: نخرج معاك ونحوس وكل شيء ومن بعد من نصف الليل حتى للستة نتاع الصباح والسيد يتفرج في
1: الكوب. لا انت فاتتك حاجه لا لا لا يكونوا احنا اون بارتاج كل شيء
0: مغرومه بالكوره
1: مغرومه بالكوره ويعني وتتفرج في الكوره المدام
0: هكا هما اللي تنجيبوا معانا تنجيبوا
2: معانا
3: لا هذه هو بدايه المهرجان نهايه كاس العالم راهو خاطر فما فما مهرجانات تبدا برسك ديمي فينال ماتش ترتيبي مع الفينال داك علاش
2: شوف ثم مهرجانات تبدا في بدايه جويله مثلا مهرجان الجم يبدا حدا جويله
3: صحيح
2: الطمبك نتاع المقابلات نتاع لانكار دو فينال وديمي فينال وفينال في الفتره هذيك
0: نواصلوا تو مع الايقاعات الغربيه المطلوب منكم تو باش تطلعوا اسم الفنانه اللي صوتها الحقيقه يعتبر صوت عابر للحدود هذه الكل عندك مدير

0: برافو برافو.
1: والتي معناتها اكتريس في البودي جارد،
0: فيلم بودي جارد مع كيفين كل
2: من اروع الاصوات الحقيقه اللي معناتها الاصوات الزنجيه معناتها الوذيه بالحق، لكن النهايه نتاعها الماساويه نتاعها كيف الحق
0: المراه كتحب وتعطي ثقتها في انسان ما يقدرش الحب نتاعها، هذيك كانت نهايتها. هي تعتبر من احلى
2: من
0: الاصوات،
2: أحلى الاصوات
0: في التاريخ،
2: تاريخ صحيح.
0: والاغنيه هذه راهي قدمت قبل في الستينات، وكان في غنية في السبعين في اول السبعينات إلفيس بريسلي، وكان باش يشريها وسيبون حط صوته عليها. تمشي الايام وتغني ويتني هوستن في فيلم بوديغارد، ومن وقت الاغنيه لليوم حيه تقعد حيه، كان بصوتها هي اللي اعطتها روح وطابع اخر. صحيح نهايتها ما سويها، ما قعدت خالده بالنسبه للعشاق ويتني هوستن، واحده من احلى الاصوات واهم الفنانات. به أعطيك الصحة محمد. عام 1993 بدينا ندخلوا العالم الكليبات، معناتها كل يوم ولينا نتفرجوا في الكليبات في التلفزيون كل شيء. فما غنية مولاها ما كانش يتصور انها باش تحقق النجاح الكبير برشا، حتى كما نقولوا مع الالبوم نتاعها، اما كي غناها وسمعها تاثر ولا يبكي، اما قال الجمهور مش بيحس بها، الجمهور كذبوا. والغنية كانت انجح غنية في الالبوم نتاعها، زعما طلعوها

0: كلمات بهاء الدين محمد، الحان حسن ابو السعود، الفنان اللي بكاه اللي بكيك اسمع المقطع نتاعها هو لبناني. ما يحبوش محمد حاجه ما يحبوش محمد، حكينا عليه بكري، هو من الفنانين اللي تحبهم برشا السنديانه.
1: راغب علامة
2: استنى يا ربي الغنايه قد تنفع عليا الاسم
0: والاغنيه خذها على القصه حقيقيه كتبها بادي
2: كانت تعطيني نسيتها الاغنيه
0: والاغنيه باش نكتشفوها تو.
3: آسف حبيبي، آسف حبيبي
1: الوقت فات، حبك وحبي بقى ذكريات.
2: آسف حبيبي خدت نوجي

0: اسف حبيبتي.
1: اغنيه ما كانش يتوقع اما عملت نجاح كبير برشا، خاصه الفيديو كليب زاد كان مؤثر برشا. لان كان نمشيو للجانب السيسيولوجي معاك دكتور اوكاري، اسف حبيبتي، الرجل نحسو يقدر اكثر مثلا انه ضحى بالحب نتاعو باش يعبر
0: من اجل صديقه،
1: من اجل صديقه. المراه ما تسرق تخطف، فهمت شنو؟ النساء في بعضهم ما
0: يتمنوش،
1: ما يضويوش كما نقولوا، كذا في علاقه ولا خطيبها ولا حاجه، ما جمله ما لا صاحبتها لا بنت خالها لا بنت عم،
2: يعني هيك المفهوم نتاع بلاك بلاك،
1: هاي ظلمه ظلمه
2: ظلمة
1: معايا في الفكرة.
2: لا انا مانيش معاك، انا مع مبدا الشفافيه والترانسبرانس حتى في المشاعر.
1: اي لا معاك، اما هي تقاها متحفظه شويه تخبي،
2: اللي كان عندها ثقه في روحها، فهمت لي؟ ما
3: بالك هبه من طرف واحد ما تفهمش،
1: انت في موجه اخرى.
3: لا هو موجه اخرى يفهمك، انا يفهم. هو مثلا فاتت جنبنا في الاخر يسخاب معتها بتبص للزميل، طلعت الحكايه قالت له حبك انت يا سمراني، معتها نفس التوجه، لكن كل غنايه كيفاش التوجه نتاعها، معتها بالحق الصوره واحد يعيشها صوره شعريه معتها هيك بالحق. اما نجم يكون معتها مش نتبادل نفس الشعور، لكن يكون هو معجب بيع، ما هي يعني حبيبة صديق ولا حبيب، ما أنت مش بالضرورة.
1: لا هو بالنسبة فما كود بالنسبة للرجل إنه يتجنب أخت صديق وجا حبيبة صديق، ومعناتها ما يخممش
0: من باب الولاء، من باب الصداقة.
3: في ممكن معنا شوية في المجتمع العربي الإسلامي شوية
1: أقل شوي، أقل شوي. نمشي لأغنية الختام، أغنية خطر أكثر أغنية حبيتها العام 93 كي بديت نحضر في البلاي ليست، أغنية ذكرني بالحق بصغري، أغنية حققت شهرة كبيرة برشا.
3: مش تقول لي جورج وسوف؟
1: لا مش جورج وسوف، مانيش من للأسف مانيش من عشاق جورج وسوف. أغنية حققت نجاح كبير برشا، وعام 93 صاحبتها تعرفت في العالم الكل.
3: أنغاء؟
1: لا ما هيش عربي، هي
3: مش عربي، هي

0: الأغنية هي أغنية إيطالية. اسم الفنان اللي لوجوا عليها هل هي رافائيلا كارا، ميا مارتيني، ولا لاورا باوزيني؟
1: لاورا باوزيني.
0: والأغنية بعنوان لا سوليتوديني. لا سوليتوديني الأغنية اللي حققت نجاح كبير.
2: رافائيلا كارا دومينيكا
0: لا سوليتوديني نسمعها كاملة. الأغنية اللي تحكي على فراق الحبيب ماركو اللي حب الفنانة اللي خذت تران ومشى وما عادش باش يرجع، أما بلاصته في قلبها مازال موجود وحاضر وكأنه مازال موجود بحذاها في المكتب، قاعد بجنبها في الكرسي وكل ما تتفكر قلبها يدق، لكن ما عادش تحليل للماكلة للفرحة بلاش ماركو. وما غير سبب قال لها ماركو قبل ما يودعها، تو تفهم بعد سنوات علاش مشيت وخليتك.

أو كنت فيها البطل المزعوم، لا تخدش شيئا من قدرتك على التسامح. لماذا؟ لأنك تعي أن في هذا العالم قلوبا لا تعرف معنى الحب بصفاء، حتى وإن حاولت أن تحياه رفض الحب ذلك وابتعد وحط رحاله عند القلوب النابضة بالخير وبالعطاء.

0: ألق الشعر.
1: من ألق الشعر
0: علمتني الأشواق منذ لقائنا، فرأيت في عينيك أحلام العمر، وشدوت لحنا في الوفاء لعله ما زال يؤنسني بأيام السهر، وغرست حبك في الفؤاد، وكلما مضت السنين أراه دوما يزدهر. وأمام بيتك قد وضعت حقائبي يوما، وودعت المتاعب والسفر، وغفرت للأيام كل خطيئة، وغفرت للدنيا وسامحت البشر. علمتني الأشواق كيف أعيشها، وعرفت كيف تهزني أشواقي، كم داعبت عيناي كل دقيقة أطياف عمر باسم الإشراق، كم شدني شوق إليك لعله ما زال يحرق بالأسى أعماقي. أو نلتقي بعد الوفاء كأننا غرباء لم نحفظ عهودا بيننا، يا من وهبتك كل شيء، إنني ما زلت بالعهد المقدس مؤمنا، فإذا انتهت أيامنا فتذكري أن الذي يهواك في الدنيا

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: إشهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة أمازون عن هجوم إلكتروني اخترق أكثر من 600 جدار للحماية فايروول في عشرات الدول بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة على نطاق واسع، وذلك من خلال الأسابيع الخمسة الماضية. ويشير بحث أمني لأمازون إلى أن القراصنة الناطقين بالروسية استغلوا وصولهم إلى أجهزة الأمان المنتشرة في 55 دولة للتوغل أكثر في شبكات بعض الضحايا بطرق بدت وكأنها تمهيد لهجمات برامج الفدية. واستخدمت المجموعة الصغيرة هذه من القراصنة أو ربما شخص واحد فقط خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي التجارية لاستغلال نقاط الضعف في إجراء الأمان بسرعة، كما بيانات تسجيل الدخول البسيطة أو المصادقة أحادية التعامل. ولم يحدد البحث الأمني أدوات الذكاء الاصطناعي اللي استخدمها المخترقين، كما لم يفصح عن أسماء الضحايا، إذ انتشرت الأجهزة المخترقة في أنحاء جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وغرب إفريقيا وشمال أوروبا وجنوب شرق آسيا. وتعد الاختراقات واسعة النطاق هذه خطيرة لأنها عندها دوافع مالية. وأحدث مثال على استخدام القراصنة للذكاء الاصطناعي لتسهيل وتسريع الهجمات الإلكترونية، رئيس قسم هندسة العمليات الأمنية قال أن هذا الأمر يشبه خط إنتاج مدعوم بالذكاء الاصطناعي لجرائم الأنترنت، ما يسهل على العمال الأقل مهارة الإنتاج على نطاق واسع. قال أنه عندما واجه المخترقين أنظمة أمنية أكثر تحسينا انتقلوا ببساطة إلى أهداف أخرى. وينبغي على المؤسسات أن تتوقع استمرار تزايد حجم التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، سواء من قبل خصوم ذو خبرات أو بدون خبرة. ويرى الباحثين أن المخترقين استغلوا الفرص المتاحة لاختراق جدار الحماية ذات الحماية الضعيفة بدلا من استهداف قطاعات معينة. العام الماضي كان استغل أحد المخترقين تقنية من شركة نوتروبيك ضمن مخطط واسع النطاق للجرائم الإلكترونية، ما أثر على ما لا يقل عن 17 مؤسسة، ما شكل حينها حالة غير مسبوقة لاستخدام المهاجمين لأداة ذكاء اصطناعي تجارية كسلاح على نطاق واسع. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تابعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. أكدت وزارة الصحة اليوم أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس هانتا، مشددة على أنه لم يتم تسجيل أي حالة في تونس. وقالت الوزارة في بلاغ لها أنها تواصل متابعة الوضع الصحي العالمي وتعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. أفاد رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى الدكتور لحبي بسخيري بأن 40% فقط من المرضى المشخصين بمرض ارتفاع ضغط الدم يتلقون العلاج، محذرا من الارتباط الوثيق بين هذا المرض والإصابة بأمراض الكلى. تنظم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يومي 20 و21 من مايو الجاري المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي يسلط الضوء على التوجهات الجديدة للوكالة خلال المرحلة المقبلة، من خلال وضع خريطة طريق طموحة ترتكز على إزالة الكربون من القطاع الصناعية وتسريع نشر الطاقات المتجددة وتعزيز التقنيات الحديثة والتنقل الكهربائي وتخزين الطاقة والتثمين الطاقي للنفايات. أطلقت مدينة المهدية حملة وطنية المهدية تتجمل طيلة شهر ماي 26 و2000، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي الجديد تحت شعار تضافر الجهود من أجل مهدية أنظف وأجمل. يأتي تنظيم هذه المبادرة تحت شعار تضافر الجهود من أجل مدينة أنظف وأجمل، تزامنا مع فعاليات المهدية الخضراء والمستدامة لدعم الانتقال البيئي. دوليا، نقل مكتب أبو ظبي الإعلامية اليوم أن الجهات المختصة في الإمارات تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة لطاقة نووية في منطقة الظفرة ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة. وأضاف المكتب أن الحريق لم يسفر عن تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
3: برامجنا منكم وإليكم،
4: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا بيكم وإليكم.
5: شهادات حية، شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
6: وفي برنامج شهادات حية مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيوف جدد هذه المرة، مناسبة وفاة أحد المنتجين في إذاعة المنستير، إذاعة الوطنية والتلفزة الوطنية، أستاذ الأجيال بالجامعة التونسية اختصاص تاريخ الحديث والمعاصر، الأستاذ خليفة شاطر الذي وفاه الأجل يوم الأربعاء 12 ماي 2026 عن سن 90 سنة. رأينا من الواجب ومن الضروري الاعتراف بالخدمات الجليلة قدمها للجامعة التونسية ولمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية، وكذلك عديد المنشآت الأخرى التي ساهرة عليها في مقدمتها المكتبة الوطنية وكذلك المعهد العالي للتوثيق وكذلك المركز الدولي الثقافي بالحمامات والجامعة التونسية للنوادي السينما. مسيرة ذاخرة سوف نستمع إليها. إذن سعداء باستقبال أحد مقربين للأستاذ خليفة شاطر رئيس جمعية الوفاء للفكر البرجيبي ورموز الحركة الوطنية. سي فتحي بسباس، مرحبا سي فتحي.
2: مرحبا وشكرا على الدعوة.
6: مش تلتحق بنا كذلك ابنة شقيقة المرحوم مدام وداد شقير وهي صيدلانية ومتصلة بخالها اتصال. نعرف أن سي خليفة شاطر لم يخلف أبناء لكن العائلة كلها محاطة به وكانت نقول احنا معه في السراء والضراء. إذن قبل الدخول لكل هذه المسائل التي سنطرق إليها نستمع إلى تقرير أعده الصديق والزميل سليم الحزم حول مسيرة الأستاذ خليفة شاطر.
5: شهادات حية. ولد الأستاذ خليفة شاطر في 12 ماي 1936 بحي الربط بمدينة المنستير وسط عائلة وطنية دستورية متواضعة. بعد دراسته بالمدرسة الفرنسية العربية بالمدينة حصل على شهادة ختم الدراسة الابتدائية في جوان 1950، وفي أكتوبر من نفس العام التحق بكوليج سوس الثانوي كتلميذ مقيم، حيث حصل على شهادة البكالوريا شعبة الأداب في دورة عام 1956. بالتوازي مع دراسته نشط التلميذ خليفة شاطر ضمن شبيبة المدرسية التابعة للحزب الدستوري الجديد وبنادي السينما بمدينة سوسة الذي كان ينشطه في ذلك الوقت أساتذة فرنسيون من بينهم أستاذ اللغة الفرنسية السيد لحمي، وذلك مع العديد من تلاميذ جيله أو الأجيال التي سبقته من بينهم المنصف شرف الدين، عبد الجليل الباهي، مصطفى نجبو، المنصف بن عامر، لهذيل الشواش، وخاصة النوري الزنزوري. وقد أصبح جميعهم منذ ذلك الحين عشاقا للسينما، ولم يتردد في التعاون مع مجلة الفن السابع التي أطلقتها وزارة الثقافة سنة 1964 والتي كان يديرها زميله في الدراسة الراحل مصطفى نجبو. ومنذ تعيينه أستاذا للتاريخ والجغرافيا بصفاقس مطلع الاستقلال شارك في أنشطة نادي السينما بصفاقس الذي كان يديره منذ عام 1951 أستاذ اللغة العربية الراحل الطاهر شريعة. لهذا السبب كان من بين مؤسسي أيام قرطاج السينمائية، هذا الملتقى العربي الإفريقي للفن السابع الذي انطلق رسميا في تونس سنة 1966 بفضل جهود الطاهر شريعة والعديد من خريجي نادي السينما بسوسة، عبد الجليل الباهي والمنصف بن عمور ومصطفى نجبو وغيرهم. منذ عام 1964 عين خليفة شاطر أستاذ للتاريخ والجغرافيا بالمعهد الثانوي طريق يابس بمدينة صفاقس، ثم انتقل للتدريس بمعهد الوردية، وفي سنة 1972 انتدب مساعدا باحثا للتاريخ الحديث والمعاصر بقسم التاريخ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بتونس، وارتقى في السلم الوظيفي بنفس المؤسسة العريقة كأستاذ مساعد ثم أستاذ محاضر فأستاذ تعليم عالي وأخيرا أستاذا مبرزا منذ سنة 2006. وفي عام 1981 ناقش تحت إشراف الأستاذ دومينيك شيفاليي أطروحة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث بجامعة السوربون بعنوان التبعية والتحولات ما قبل الاستعمارية الإيالة التونسية من 1815 إلى 1857، والتي تولت الجامعة التونسية نشرها في عام 1984. وعلى امتداد أكثر من خمسة عقود من التدريس
7: أشرف الأستاذ خليفة شاطر على العشرات من شهادات ختم الدروس ورسائل الدكتوراه وشهادات الكفاءة في البحث ورسائل التعمق في البحث والماجستير ودكتوراه دولة، كما عين عضوا بالعديد من لجان مناقشة الأطروحات بالجامعة التونسية والجامعات الأجنبية، وعضوا في اللجان الوطنية للانتداب والترقية في مختلف الرتب العلمية للمؤرخين والمدرسين الباحثين. إلى جانب التدريس، شغل الأستاذ الجامعي خليفة شاطر بعض المناصب الثقافية والأكاديمية والعلمية، وهي تباعاً مدير المركز الثقافي الدولي بالحمامات سنة 1978، مدير المعهد العالي للتوثيق من سنة 1987 إلى سنة 1996، المدير العام للمكتبة الوطنية بتونس من سبتمبر 1997 إلى سبتمبر 2002، عضو مؤسس فكاتب عام ونائب رئيس جمعية الدراسات الدولية مع الدبلوماسي الكبير الأستاذ أرشيد إدريس من سنة 1980 إلى سنة 2010، رئيس جمعية الدراسات الدولية من سنة 2010 إلى سنة 2012، رئيس لجنة استراتيجية الترجمة من أجل تعزيز الحضور الثقافي التونسي في المشهد العالمي التابعة للمعهد الوطني للترجمة بتونس منذ 2008. وبمبادرة من الرئيس لحبيب بورقيبة، استعان منتج البرامج التاريخية بالإذاعة الوطنية بتونس الأستاذ المنصف شنوفي بالمؤرخ خليفة شاطر لإضفاء المزيد من البريق على برنامجه صفحات من تاريخنا الوطني منذ بداية الثمانينات. ومن عام 1991 إلى 1996 عمل منتجا لبرامج تاريخية بإذاعة المنستير، من بينها مغربنا عبر التاريخ. وفي برامجه التاريخية عمل الأستاذ خليفة شاطر على تعميم المعرفة التاريخية، مستعرضا مراحل الحركة الوطنية التونسية من 1881 إلى 1956، ثم المحطات الرئيسية لبناء الدولة التونسية الحديثة منذ سنة 1956. بالتوازي مع عمله كأستاذ في التعليم الثانوي، بدأ خليفة شاطر أبحاثه في التاريخ الحديث تحت إشراف المؤرخ المتميز في السوربون الأستاذ جون غانياج، توجت بمناقشة أطروح الدكتوراه بعنوان الانتفاضة والقمع في تونس خلال القرن التاسع عشر، محل زروق بالساحل 1864. حلل فيها بدقة ثورة علي بن غذاهم في عام 1864 والفظائع التي ارتكبها الجنرال أحمد زروق ضد سكان الساحل التونسي بين عامي 1864 و1865. وفي أطروحته دكتوراه الدولة التي قدمها عام 1981 بجامعة باريس 4 تحت إشراف الأستاذ دومينيك شيفاليه بعنوان التبعية والتحولات ما قبل الاستعمارية، إيالة تونس من 1815 إلى 1857، قام الباحث المتمرس خليفة شاطر بدراسة التحولات المختلفة التي طرأت على البلاد التونسية قبيل الحماية الفرنسية. وفي هذه الأطروحة التي لا غنى عنها، لم يقتصر الأستاذ خليفة شاطر على أرشيفات القرن التاسع عشر، بل لجأ أيضا إلى المصادر الأدبية الأوروبية والتونسية حول هذه الفترة الحاسمة من تاريخنا. وقد كرس جزءا كبيرا من نهاية مسيرته المهنية للتاريخ المعاصر والشخصيات الوطنية البارزة، لا سيما الزعيم لحبيب بورقيبة الذي كرس له كتابا بعنوان عصر بورقيبة، صدر سنة 2021، والذي يعتبره خبراء السياسة نظرة نقدية متوازنة لمسألة بناء الدولة الوطنية الحديثة وممارسة السلطة من قبل أول رئيس تونسي لحبيب بورقيبة. ومن إصداراته الأخيرة كتاب السلاسل الحسينية 1705-1957 الذي صدر سنة 2025، لخص فيه أكثر من قرنين من تاريخ الملوكية في تونس. يضاف إلى ذلك سيرة ذاتية بعنوان الطاهر بن عمار 1889-1985، صدر بتونس سنة 2010. وفي الأجزاء الخمسة لكتاب تونس عبر التاريخ الصادر بتونس سنة 2005، وهو عمل جماعي عن تاريخ تونس أعده تحت إشرافه فريق مكون من 24 أستاذ مؤرخ جامعي من مختلف الاختصاصات، تولى كتابة فصلين عن مشروع الإصلاح التونسي في القرن 19. إلى جانب هذه الكتب المرجعية، نشر الأستاذ خليفة الشاطر عددا كبيرا من المقالات الأكاديمية الصحفية في العديد من المجلات التونسية والأجنبية، من أهمها كراسات تونس والمجلة التاريخية المغاربية بتونس ومجلة المتوسط بفرنسا ومجلات علمية محكمة تصدر بكل من سويسرا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. كما نشر بالعديد من المجلات التونسية ولا سيما في مجلة حقائق والاقتصاد المغاربي باللغة الفرنسية، حيث كان يقدم لقرائه منذ مطلع العقد الأول للقرن 21 تحليلاته الثمينة حول القضايا الاقتصادية والجيوسياسية في العالم. ومن بين المنشورات العلمية التي ساهم فيها الأستاذ خليفة الشاطر نذكر الكتب التالية: لندن سنة 1996 باللغة الإنجليزية، التحديات الأمنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فرانك كاس، لندن 1996، الفصل الذي كتب به فصلا عن الأمن المتوسطي، وجهة النظر التونسية. كتاب نيويورك 1994 باللغة الإنجليزية، الإسلاموية والعلمانية في شمال إفريقيا، كتاب نشر بالتعاون مع مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة سانت مارينسبرس نيويورك 1994، وقد كتب فيه فصلا موسوما قراءة نصوص الإسلامية في المغرب العربي في القرن 19 وأوائل القرن 20، إصلاحات علمانية أم دينية. كما صدر الأستاذ خليفة الشاطر عديد المؤلفات لكتاب تونسيين من أصدقائه وزملائه، صدرت بتونس وخارجها بالفرنسية والإنجليزية والعربية. وخلال مسيرته المهنية والعلمية الطويلة، حصل الأستاذ خليفة الشاطر على العديد من الجوائز والتكريمات في المجالين الأكاديمي والثقافي بتونس وخارجها، من أهمها الدكتوراه الفخرية من جامعة بول فاليري بمونبلييه بفرنسا سنة 1993، والجائزة الوطنية للآداب والعلوم الإنسانية بتونس سنة 1997. وعلى الرغم من إقامته في تونس، ظل الأستاذ خليفة الشاطر وفيا لمدينته الأم، حيث كان ينزل كل صيف ضيفا على أفراد عائلته وزملاء الدراسة في الابتداء والثانوي لحضور الاحتفالات الثقافية التي كانت تقام بمناسبة 3 أوت كل سنة خلال عهد بورقيبة، ثم من قبل جمعيات المجتمع المدني بعد 2011 لإلقاء محاضرات في مقر نادي الأجيال بالمنستير أو بقاعة الاجتماعات الكبرى ببلدية المنستير، كانت آخرها تقديم كتابه عصر بورقيبة من طرف تلميذه الدكتور عادل بن يوسف يوم 3 أوت 2022. رحم الله فقيد المنستير وتونس والجامعة التونسية، ورزق أهله وذويه وعائلات شعبان وشقير وكل العائلات المتصاهرة، وفي مقدمتهم زوجته ورفيقة الدراسة بفرنسا الدكتورة سعاد الجديدي المديرة العامة السابقة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بتونس بين 1986 و1997. شهادات حية.
6: إذن كان هذا التقرير بصوت الصديق الزميل سليم الحيزم حول مسيرة الأستاذ خليفة شاطر. إذن يلتحق بنا بالهاتف من تونس العاصمة الزميلة وابنة شقيقة المرحوم الأستاذ خليفة شاطر مدام حفيظة شقير، أستاذة الأحوال الشخصية القانون العام بكلية العلوم الإنسانية القانونية والاجتماعية بتونس. صباح النور مدام حفيظة.
8: بارك الله فيكم على الدعوة.
6: العفو مدام، البركة فيكم، ونجد تعزينا لكامل الأسرة عايز. وكنا نفضل كونك تكون معنا في الوحدة، قمنا بالواجب أوصي فتحي بجانبي. منذ حين في نادي الأجيال عقدنا جلسة امتدت من الساعة 10 إلى منتصف النهار، تعرضنا فيها إلى مناقب الفقيد وخاصة ذكريات حول من عارفه من قريب وبعيد عملوا معه في الحقل الثقافي في نادي السينما بالمنسير في الجامعة التونسية سي نبيل قلالة كان رفقتنا والعديد من الذين عرفوها عن قرب. اش نجم تقول في كلمتين مدام حفيظة على خالك؟ نعرف أن سي خليفة كان حاضر في العائلة في عائلة شعبان في عائلة تشقير بقوة وكان مرجع بالنسبة إلى العائلتين المتصاهرتين.
8: هو فما عائلة تشقير وشعبان فما عائلة بسباس عائلة الشاطر الأخرين زادة فما معناها عائلتنا كانت مازالت متفرعة معناها
6: نعم.
8: وخي خليفة هو كان بالنسبة لنا مثقف وتعلمنا نعم. الكثير منه
6: نعم.
8: أصلاً كان يتميز بكونه إنسان متفتح يعني
6: ويستمع للكل تقريبا كل أفراد المجموعة. توداد بنت خالتي قالت لي كانت مش نعمل كتاب حول أول صيدلاني المعروف سي المرحوم سي علي كشوخ وساعدها قلت يسمع
8: طبعاً.
6: ما عندوش كما نقولها إقصاء وما في كتابات وفي مواقف وما هيش مأدلجة ما هيش مسيسة نعم.
8: ويعطينا كتبته ونقرأ ونحق كانت عندي علاقة قريبة ياسر منه لأني معناه سواء كان بالنسبة للعمر خاطرين من كبار دار شقير وكذلك خاطرنا التقاو في عدة
6: مناسبات حتى في الجانب الجامعي في الندوات العلمية وفي غيرها نقاشات صحيح.
8: وأنا كنت نقري في القانون الدستوري أنت تعرف قانون في الكمبيوتر وكان كنت نقرأ له حتى وقت نقص خاصة كيف نقرأ على القانون الدستوري نتاع القرن 19
6: صحيح.
8: وهو كتب عدة مقالات على
6: حول دستور 1861 وعهد الأمان 1857 موجودين في المجلد الخاص بتونس عبر التاريخ هذه الخمسة أجزاء
8: موجودين صحيح. لكن المهم اللي هو معناها يونيرني خاطر تقرأ المقالات نتاعه حول الخصومات اللي كانت موجودة
6: داخل البلاط وفي الأسرة الحسينية نعم
8: والناس اللي رافضة القانون الدستور 1864 باعتباره جاي من الغرب واحنا عندنا مصادرنا وعندنا مراجعنا وهذا كل معناه يخليك انت تفيق اللي هو كانت عنده نظرة تقدمية ساعه
6: مقارنة بال مما كان يكتب في تلك الفترة وكل ما نعم
8: طبعاً. ايوه وكان اذا هو ينيرنا يعني
6: سخنا كتقرأ
8: كتاب ثم بخلف القانون البحث ثم الإطار والمناخ السياسي,
6: نعم. وهذا ما تلقاش في حتى كتابات عادة يكون على هامش المحتوى النصوص القانونية ما تلقاش فيه صحيح.
8: ولقيت البارح ثم ناس كتبت عليه برشا مقالات هذا ولقيت حتى اللي هو اهتم حتى بالهجرة
6: نعم.
8: ومفهوم الهجرة بين
6: ضفتي المتوسط
8: بين ضفتي المتوسط وكيفاش معناها المصطلحات وكيفاش تستعمل اللغة لتبرير الاستعمار كانت تحب يعني
6: نعم.
8: لقبول الناس اللي جاتنا من أوروبا
6: في القرن 19 نعم
8: صحيح
6: كانت عنده علاقة قوية بجامعة نيس وجامعة نيس خاصة صديقه رولف شور. رولف شور هو اللي كان يدرس في نيس بعد رحيل وتقاعد في البداية أندري نوشي خذا مكانه.
8: أندري نوشي هو نعم. احنا نعرفه اللي كانت عنده
6: صحيح علاقة وتيدة بأندري نوشي
8: هو كان ديما يسافر ويشارك في الندوات
6: صحيح
8: ومواقفه كان ديما معناها تقدمية
6: نعم إنسان
8: متزمت
6: صحيح وهذا
8: ما حتى في العائلة
6: حتى يستمع للجميع
8: نعم يعني
6: صحيح
8: يعني ما هو شكل
6: باش
8: يراقبك ولا على تصرفاتك ولا يحترم رأيك معناها أنا مختلف عليه تماما حتى أنا عمري ما كنت لفي حتى
6: تنظيم
8: أي تنظيم ولا لفي تنظيم
6: بينما سخليفة لا سخليفة كان في كل النسيج الجمعيات في الشبيبة في نادي السينما في
8: هو كان من مؤسسي نادي
6: السينما
8: وكذلك في
6: أيام قرطاج السينمائية
8: 66
6: نعم صحيح
8: والله اليوم أنا قعدت نبحث على بعض المقالات لقيت حتى عنده مقالات على ثقافة.
6: كان صديقي صديق دراسة في المعهد الذكور بسوسة سي مصطفى نقبو، هو اللي كلف من طرف سيشادي القليبي بمجلة الفن السابع منذ 1964 بعد أحداث الوزارة 3 سنوات. مدام من جانب آخر، الجانب نقول وإحنا علاقته بالزعيم بورقيبة، كان فما برامج تاريخية كلف بها مع سي مصطفى الشنوفي ثم في التلفزة الوطنية. كيفاش نظرت علاقته بالزعيم بورقيبة، نظرته للتاريخ تونس الرسمي ما نقوله، وبعض الجوانب الأخرى الحساسة من تاريخ تونس في فترات معينة، مثلا كتب على مثلا بعض المحاكمات التي صارت بال 56 مطلع الاستقلال، كتب على مواضيع حساسة مثل الماسونية إلى غير ذلك. تنجم
8: كتب عنده مجموعة من المقالات حول الماسونية كما قلت أنت، حول البنسي أون إكزيل ديكولونيزاسيون في المغرب، شانجمون بوليتيك إكسكلوزيون لور دو لا ديكولونيزاسيون. يعني هي مواضيع متنوعة لكن كلها
6: حساسة. نعم صحيح،
8: فترة معينة يعني
6: بناء الدولة ما نسميها
8: بناء الدولة. وأنا نحب نقول حاجة، أنا كنت نمشي معاه، تتذكر نمشي المسير. كان يحب ديما يمشي المسير في فترة 3 أوت. خاطر يحب، كان بورقيبي هو.
6: نعم بطبيعة الحال
8: سعاد.
6: سعاد هي نموذج كما قلوها لبرنامج تحديد النسل، من يقول ديوان نعم تنظيم العائلة،
8: تنظيم
6: نعم
8: الأسرة.
6: صحيح نعم.
8: وهو كان يحب ديما يزور ويحضر في كل المناسبات اللي ناس تبدأ
6: في بلدية المنسير. نعم تقع ندوة تقدموا فيها كتاب، آخر مرة تقريبا في 22 أعتقد لما أصدر كتابه ليردو بورقيبة. صحيح نعم.
8: ومرة عمل محاضرة في المنسير، وعنش كانت تتذكر أنا كنت حاضرة فيها، حول
6: الثقافة. صحيح نعم،
8: والثقافة.
6: صحيح
8: يعني. وكنا حتى نذكر مرة ترموه في مع سي فتحي بسباس
6: معنا بطبيعة الحال.
8: أيوة.
6: نعم جمعية فكر البرقيبي. صحيح
8: يعني في البهوة ذاك،
6: في البهوة موجود هو، الصور متاعه موجود بحث سي أحمد دونيس وسي طارب الخوجة موجود معهم. صحيح موجود الصورة لليوم. نعم
2: كرمناه.
8: أي حتى أنا جدا كرمناه.
6: سي فتحي ديما يقوم بالواجب راهو.
8: اي بارك الله فيه. وانا البارح والله قعدت متحرجه لما نجمتش نجي، خاطر الفرق
6: والمسافه طويله ويلزمك والناس يروحوا مؤخرا. صحيح ما نجموش يجي
8: معناها من الاول، ان شاء الله مره اخرى
6: ان شاء الله. ان شاء الله اتفقنا تو منذ حين ان تكون الاربعينيه في مقر جمعيه صيانه المدينه، وكلم سي حمادي تري مش يتكلف بالمساله هذه، مش يكون بحول الله يوم السبت 23 جوان.
8: أما يجب نسق وخاطر
6: بطبيعة بطبيعة
8: قال لي أنه هو كلم ما نعرفش يكون من مسؤولين وقالوا يحبوا يعملوا له أربعينية في مدينة الثقافة، لكن فما زادة
6: أي باش من المكتبة هو مدير عام سابقي باش ما يكونش متضاربين التواريخ بالحق،
8: وما زادش فرد نهار
6: أي باش ما
8: أداب.
6: صحيح نجم كيف كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. صحيح يلزم
8: عايشك بارك الله فيك.
6: عايشك مدام. كلمة أخرى اش نجم تقول في عجالة هالرصيد هذايا الكل، معناها الكتابات والمنشورات وغيرها،
8: ان شاء الله يكونوا معروفين، ان شاء الله معناها الناس نجم تتحصل على الوثائق هذه. نعم. خاطر انا نتصور انه مهم جدا انه نقراو شنو
6: كتب، ويلزم الشباب يعرفوا، خاطر الشباب توا ما عادش يعرفوا. انا اقترحت على سي فتحي توا مناسبه الاربعينيه نجيبوا عينات من كتب منشورات ومقالات ونعرضوهم للعموم يتصفحوهم
8: ورقوهم. نعم.
6: بعض الصور كذلك جميلة، عنده صور من نادي السينما في المنسير، نادي السينما مع سوسة، جامعة تونسية في أيام قرطاج السينمائية، كلها تقريبا تصلح باش تأثث نسميها ذكرى الأربعيني.
8: أنا عندي شوية كتب ما منعرفش كانت تقول لي شنو الكتب اللي
6: أي ما هو مش نشوفه نعرضه للشباب اللي ما يعرفوش المرحوم الأستاذ خليفة الشعب. يعطيك الصحة مدام حفيظة على مدام حفيظة شقير أستاذ القانون العام بالمركب الجامعي.
8: نعم
6: كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. إن شاء الله نلتقيك في مناسبات أخرى وإن شاء الله ربي يرحمه وينعم وتحياتنا للعائلة. أوكي
8: عايش بارك الله فيك.
6: تبقى معنا مدام حفيظة باش تسمع حصة من الحصص التي أنتجها الأستاذ الراحل خليفة شاطر بعنوان في إذاعة المنسير كان التقني والساق تنقلوا باش يقوموا بالتسجيل. سي أحمد طنبورة بالمناسبة نحيوه هو اللي عطاني معلومة يمشيوا لبيته ويسجلوا حتى مع زوجته في متعلق بالتنظيم العائلي. لقينا معناها مقتطفات من حصة مغربنا عبر العصور بصوت الأستاذ خليفة شاطر تمتد على 10 دقائق باش نستمع إليها ثم نعود للحوار مع سي فتحي بسباس.

0: مغربنا عبر التاريخ.
1: يستعرضه معكم الدكتور خليفة شاطر.

0: في حصة اليوم باش نواصلوا دراسة بعض اتجاهات برزت في المدرسة التاريخية الشمال إفريقية. والإنسان اللي يدرس الكتب التاريخية اللي قاعدة تنشر في شمال إفريقيا باش يقتنع بوجود على الأقل مدرسة تاريخية إذا كان ما قلناش مدارس واتجاهات تاريخية. تحدثنا في الحصة الماضية على بعض اتجاهات توجد عند المؤرخين، وتحدثنا على الأبعاد الجديدة اللي قدمها المؤرخ التونسي المرحوم البشير تليلي، وكنا أشرنا إلى بعض اتجاهات أنثروبولوجية توجدت واعتمدها المؤرخ عبدالله العروي. عبدالله العروي من كبار المؤرخين الشمال الإفريقيين، وأطروحته كانت الأصول الاجتماعية والثقافية للقومية المغربية، بمعنى المغرب الأقصى 1830-1912. كيف جابش يقدم المغرب، ما اقتصرش على التسلسل الحداثي، ولكن حب يبين القاعدة نتاع المجتمع المغربي باش نفرز المغربي، ما هي ميزاته، ولا تحدث على اللباس، تحدث على ما يؤكل، على السكنة. وقال راهو من الأشياء اللي تميز المغربي هي أنه يرتدي البلغة، نلقاوها في المدينة ونلقاوها في الريف، وما نلقاو الصندال كان في الجهات الصحراوية أو بعض الجبال، مناطق الجبلية الفقيرة. بحيث كيف الإنسان يمشي وقتها في القرن التاسع عشر في تونس أو في طرابلس ويلقى إنسان لابس بلغة، في جل الأحيان أكل الإنسان هكا هو مغربي، معنا من المغرب الأقصى. ثم أنا ما فماش عادة التدخين، يقول عادة التدخين ما كانش موجودة في المغرب الأقصى حتى 1900، ولو أن ورق الدخان معروف في المغرب منذ القرن السادس عشر، نظرا لارتباط المغرب بإسبانيا والبرتغال. ثم الصحراء تعرف النفة، ولكن السيجارو كان مجهول، بحيث فما غياب بعض مظاهر ووجود بعض ميزات.
1: من أرشيف إذاعة المنستير،
0: يقول عبدالله العروي مثلا كيف تدرس المونة متاع الرحالة المغاربة، تلقى دائما السكر والتاي موجود في المونة، بحيث هو كالتاي ولا ميزة يقدمها، يقول معناها التراب المغربي من الناحية الأنثروبولوجية يمتاز بالبلغة بالكساء بالتاي. وهالمظاهر هذه تزول في الشرق بقدر ما نلقاه استعمال الصندال، الصبابط، السواقر، القهوة. حتى أنه نذكر في محاضرة قدمها في تونس بين الفرق بين مجال التاي اللي هو المغرب الأقصى ثم مجال القهوة، بحيث حب الأستاذ عبدالله العروي يغذي الدراسة نتاعه التاريخية بتقديمها في أبعاد شمولية، معناها تاريخ شامل. وإحنا كيف نقوله تاريخ شامل؟ معناها باش نجيبوا أشياء جديدة. هنا المؤرخ التونسي ما زال شي باش يجيب حاجة جديدة بالنسبة للكلمة المأثورة اللي قالها مؤرخ شمال أفريقيا وعالم اجتماع شمال أفريقيا بن خلدون، كيف يقول التاريخ هو تاريخ العمران. معناها بحيث التاريخ ما هوش مجرد دراسة للأحداث، وإنما هو دراسة للعمران ولتطور العمران، وكيفاش معناها فما العمران الحضري والعمران البدوي والديناميكية اللي كانت موجودة بيناتهم، وكيفاش تخلق الدولة، وكيفاش تترعرع وتتقوى، كيفاش يصيبها الهرم. وكيف ما قلنا الإنسان يصعب باش يجيب شيء جديد بالنسبة للتاريخ الخلدون.
1: من أرشيف إذاعة المنستير،
0: احنا كيف نتحدث على هذه الميول أو بعض الميول الأنثروبولوجية الموجودة في تاريخ شمال أفريقيا؟ ما ننساوش أيضا أما فما نظرية دائما تستعمل كيف يقع الحديث عن شمال أفريقيا. النظرية هذه هي النظرية الانقسامية، انقسامية اللي سماوها وقتها لا سيجمنتاريتي. وهالنظرية الانقسامية اتشهرت اعتمادا على دراسات المؤرخ البريطاني جيلنير، أرنست جيلنير، قدمها هو في الأطروحة متاعه على دور وتنظيم الزاوية البربرية. ونظرية متاعه اتنشرت، مثلا اتنشرت في مقال سنة 1966 قدمها فافري في مجلة لوم، واتنشرت حتى قبل ما تولي كتاب، ثم ظهرت ككتاب أولياء الأطلس، سان أوف أطلس، سنة 1969. هالنظرية هذه أثرت على الدارسين الشمال الإفريقيين، ولكنها أثرت أكثرها على علماء الاجتماع أكثر من اللي أثرت على المؤرخين. شنية هالنظرية؟ معناها كونه ما فماش دولة أو سلطة مركزية، معناها البلاد المغربية، وانطلاقا من البلاد المغربية معناها بلدان شمال إفريقيا، متكونة من مجموعات، وكل مجموعة، كل قبيلة أو مجموعة سكانية تمثل جزء، بحيث هناك أجزاء متشابهة، وكل أجزاء هكية معناها تخلق بيناتها شبكة علاقات. شبكة علاقات احنا نفهموها بكلمة مأثورة عنا، معناها أنا وخويا ضد ولد عمي، أنا ولد عمي ضد الأجنبي، معناها الشبكة متاع العلاقات ومتاع التحالفات هي اللي تفسر المجتمع الشمال الإفريقي. وهي النظرية هذه مخذوها على الأنتروبولوجيا المعاصرة وعلى دراسات دوركايم، ومعناها تنشرت ياسر، خاصة بالنسبة لإفريقيا جنوب الصحراء قبل الاحتلال. إن كيف يتحدثوا على دولة يقول كوكا ستايتلس سوسايتي، معناها مجتمع بدون دولة، باش يفرقوا بين المجتمعات الأوروبية اللي فيها دولة مركزية قوية. ويقول كوكا هي مجموعات وشبكة من العلاقات بين المجموعات، بحيث فما أحلاف والأحلاف تتناصر مع بعضها. ربما فما مبالغة في الاستعمال هذه متاع الانقسامية، لأن فما سلطة نجم نقولوا تكون في كل مراحل تاريخ شمال أفريقيا، وقت السلطة معناها عندها الأجهزة متاعها، عندها وسائلها، بحيث ما هيش مفهوم الدولة الدولة المركزية كيف اللي أسسها لويس الرابع عشر. ولكن إخي احنا إذا كان مش نفهم مفهوم الدولة، كان مفهوم كان النمط متاع فرنسا وقت لويس الرابع عشر، بحيث من هون جات المبالغة. كيف ما نقولوش فما دولة مركزية تراقب كل النشاط، يقولوا ما لها وما لها النظرية الانقسامية.
1: من أرشيف إذاعة المنستير.
0: وربما هو حتى في الفترات اللي الدولة كان عندها دور محدود، لأن نجم نقوله اللي في القرن الثامن عشر وفي القرن التاسع عشر مشمولات الدولة أعمال تكبر، ووقت اللي تخلقت الجيوش العصرية مثلا في تونس بطبيعة الحال، فما حاجة الدولة للضرائب، ولا خلقت أجهزة مراقبة وقوات إذن السلطة. ربما في فترة حتى ما فماش السلطة، علاش ما نرجعوش إلى تفسيرات ونظرية ابن خلدون؟ لأن يعني ابن خلدون قبل النظرية الانقسامية يقول راهو فما مفهوم العصبية، بحيث مجموعة سكان عايشين مع بعضهم، مثلا قبيلة فما بيناتهم عصبية الالتحام، ثم تجب تكون قبيلة متحالفة مع قبيلة أخرى فما عصبية الحلف، ثم قبيلة مثلا مرتبطة بالعائلة اللي تحكم فما عصبية ولاء، فما عصبية نسب، عصبية حسب وجوار. إذن أحسن من النظرية الانقسامية هك الشبكة متاع العصبيات اللي تحدث عليها ابن خلدون، هي تقدم أكثر المجتمع الشمال الإفريقي. وعلى كل حال هذه إنما هي منطلقات، لأن المؤرخ كيف بيدرس تاريخ بلدان شمال أفريقيا يلقى تطور السلطة، يلقى عملية إدماج، يلقى معناها كونه ما فماش عصبيات وقوى متنافرة، ولكن فما شبكة علاقات وشبكة العلاقات إذن تدمج بصفة تدريجية تحت السلطة الناشئة في البلاد شمال أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر.

0: مغربنا عبر التاريخ.
1: يستعرضه معكم الدكتور خليفة شاطر.

0: إذن كان هذا جينيريك مغرب عبر التاريخ. كان فريق كامل يتنقل إلى تونس العاصمة للتسجيل ويبث، تم عملية المونتاج كما لاحظنا في هذه الحلقة، دراسة الأنثروبولوجيا، نظرية الانقسام، خصوصية مجتمع المغرب، تتطرق إلى خاصة أطروحة الأستاذ عبد الله العروي حول المغرب الأقصى وعلاقة الدولة بالقبيلة ومسألة النظرية الانقسامية لإرنست جيلنر اللي درس صلحاء الأطلس في أطروحة متاعه The Saint of Atlas في 1969. ما رأيك سي فتحي في هذه الحلقة؟
1: يعطيك الصحة، هذه بشرح نخبيوها في
0: درة من الدرة
1: يجي بعدنا بشرح من هو خليفة جد.
0: عمل الأنثروبولوجيا، التاريخ، الدولة، مفهوم العلاقات الاجتماعية، الأحلاف من حلف الولاء إلى حلف الدولة إلى حلف الجوار إلى حلف القبيلة وعديد الجوانب.
1: أنا أقول تونس خسرت مكتبة تحرقت.
0: نعم، ما أقول لك هو المثل في إفريقيا جنوب الصحراء، أقول لك كل ما مات شيخ فإن مكتبة تحترق. نعم صحيح.
1: هذا هو خسرنا فعلا علامة معلمة تونس.
0: نعم.
1: مش شمال إفريقيا بأكثر.
0: نعم، ماذا الذي يربطك بالأستاذ خليفة شاطر سي فتحي لجانب هذه المحاضرات والتظاهرات التي تنتظم كل 3 أوت و 25 جويلية مناسبة عيد ميلاد الرئيس حبيب بورقيبة وعيد الجمهورية، وانت كرئيس جمعية الوفاة للفكر البورقيبي ورموز الحركة الوطنية؟
1: بل هذاك هو من العائلة، كنا نجتمع فيه قبل. أنا ولد عم الوالد، أيوة. زوجته قالت الشريف الله يرحمها لها أخته،
0: أيوة.
1: فكانت عندنا علاقات در بسباس بدر
0: شاطر. نعم،
1: هذه من
0: فربط
1: حتى في تونس العاصمة،
0: أكثر
1: في تونس العاصمة.
0: وقت المكتبة تولي تقتربوا لهم،
1: لا هكا خطر أكثر عائلتنا احنا موجودين في تونس العاصمة.
0: في تونس مع الوالد خطر اشتغل،
1: الوالد كان يخدم في مدير مستشفى
0: شاميكول، وكان هكا
1: وزيد عنده علاقة مع عمي توفيق اللي كان مدير التلفزة التونسية.
0: صحيح. صحيح.
1: وشد بعده هو مهرجان حمامات خذا عليه فعلا،
0: لأنه مركز ثقافي الدولي
1: كل وراه كان يستشيره. فمرة قصدته في 2015 قلت له ماذا بينا تجي نعمل حاضر على 13. قال لي علاه ما قلتيش قبل برمي جوان؟ قال لي حبيت نعمل الغرد جوان. أيوة. في حلق الويل.
0: أيوة.
1: قلت ان شاء الله نوعدك العام الجاي.
0: عملت انت كثير فعلي. مناسبات وحتى نعمل... بالدوره بالدرجات بوصفك. أيه انت
1: نعم.
0: تشرف في الجامعه التونسيه للدرجات وتعمل السباق كل غرد جوان.
1: وزاد هو وقت عملناه احملناه في حلق الويل، كانوا بحضور حتى الوزير الخارجية السابق
0: سي أحمد ونيس وستار
1: بالخوجة كل وكان هو يجمعهم صدقني. صحيح. هو بالتليفون يجيبهم، وكانت فما علاقات،
0: عنده علاقات شخصية وشبكة علاقات. أيوة.
1: وقت أحمد ونيس يقولوا أنا صغير نجي نحضر على بورقيبة في برمي جوان. هو يحفز يتفتلوا. آخر حديث معاه الله يرحمه. طلبت منه لأن فما جمعية في منزل خير كانت بشتعمل في جويلية، وفما شكون عطاهم تاريخ غالط وكنت بتصلح لي اللي كانوا باش يعملوا يدشنوا شارع شادي قلال.
0: أيوة.
1: لان تعرف شادي قلال عاش
0: المجموعة المقاومة. أيوة. كانوا متخبين على عيون الجندرمة
1: والبوليس. قال لي 24 جويلية علاش شكون ماذا التاريخ 24 جويلية؟ قال لي مقتل روني. يودي انا روني هزيت التليفون كلمته.
0: أيوة.
1: قال لي مش روني نتاعهم هذا. أيوة. روني اللي قتل الدكتور ميمي.
0: أيوة.
1: اللي هو
0: عبد الرحمن ميمي،
1: عبد الرحمن اللي هو من دار الحمراء.
0: ايوه واش ولاد الحمراء
1: هذيك 24 جويلية. قال لي صلحهم
0: قبل اسبوع من الاعلان عن الاستقلال الداخلي. ايوه
1: من ناحيه، والناحيه الثانيه. أيوة. اللي هو 31 اوت 53 قال لي انا حضرته. قال لي من غدوه تعملت اكبر مظاهره في في في في
0: ما نسميها انتم ليله الفزوع، ليله الفزوع. أيوة.

0: صحيح. وزير ثقافة يبقى. هو قدمه لي هو مبروك مهدي مبروك
1: مهدي مبروك
0: تعرفش قال لي دخلنا التاريخ يبقى. بالقمار لأنه عمل سوسيولوجي قال لي ما كانش عندنا سوسيولوجي
1: ولا هو عندهم مادة اختيارية
0: هذا كوزير قال لي مرة طلبته في حاجة ما حبيش يستقبلني
1: هو زميل دراسة
0: مشيت معاه قال لي ولا هذاك شوف الإنسان هذايا شنو أعطانا وان شاء الله وان شاء الله راولوا على الاقل 10% بالمعروف العام معنا
1: والمنستير ومعناها كما قلنا ثريه برجالات وبنسائها ووفيه ديما لرموز الحركه الوطنيه
0: ان شاء الله كما انت اقتراحك ان شاء الله الأربعين نعملوها في سنت مدينه باقتراحك
1: نعم.
0: انت
1: نعم.
0: وان شاء الله زاد نفس الشيء انا طابت من الصلات باش نسميه يا معهد من المعاهد ولا شارع من شارع وانت عطيت اقتراح انا عجبني هو نعم. تسميه دار
1: الثقافه نعم
0: كما صار في دار الثقافه جندوبه
1: سي عمر السعيدي استاذنا وكان ندرس مع الاستاذ خليفه شاطر مرحبا مدام وداد شعبان صيدلانيه وهي ابنه اخت سي خليفه شاطر في كلمتين مدام سي خليفه شنو ممثلكم في العائله قبل ان ندخل في المجالات الاخرى العلميه والاصدارات حدثت عليها بنت خالتك مدام حفيده شقيق نجم تقول في سخليف
2: أنا نجم نطرق للجانب الآخر الجانب العائلي وعائلته وبالأولاد أخوات ورئيسين وأحفاد أخوات وزادة كان ديما يشجعنا وحتى أولاد أخوات ومن العمر ما 12 سنة شجعهم على الذهاب إلى النوادي السينما والاهتمام بالثقافة وبالطبع هو كان مثل أعلى بالنسبة لنا سواء بصفة مباشرة يشجعنا على الدراسة ولا حتى بصفة غير مباشرة كان راهو احنا واحد اكبر منا وحتى عمره 86 سنه
1: مازال معناتها
2: يجتهد ويألف في الكتب وما يرتاحش بالكل
1: الكتاب الاخير هذا تعطيهم بس على طريقه تحريره وتاليفه عصر بورقيبه
2: وهو يكتب فيه هو معناتها
1: على الحاسوب نتاعو
2: بينما برشا تلقى ناس عمرهم 60 سنه
1: وما يحبش يحفظ العالميه وما يحبش ما نجمش كيفاش يدخل الحاسوب
2: يكتب وحده سواء بالعربية ولا بالفرنسية لذلك إلى جانب معتها الاهتمام بالحاجات العائلية وكنا معتها كما يدرس كيف يجينا في العائلة يجبدنا التاريخ العائلة
1: تاريخ العائلة
2: بكل بصفة غامرة
1: وإحنا شجرة النسب وهذا من جاء وهذا من جاء
2: وشنو صار حتى الشيء هذا بالتفصيل
1: خاصة محنة الساحل 1864 ما نسميها حملة زروق على الساحل
2: نعم حتى حاجات خاصة عائلية كان معناتها كان
1: ذاكرة العائلة نقولوا احنا ذاكرة العائلة
2: نستمتعوا بالقعاد معاه
1: صحيح صحيح عنده طريقة في اي حكواتي طريقة في نقولوا احنا في السرد التاريخي وفي الرواية في الأحداث اللي تشد المستمع
2: نبدأ كل سكت
1: ومعناها كيما الخرافات نتاع قبل واحنا صغار معناها الجدة ولا الجد ولا غيره معناها طريق وفعلا هو الحكي هو فن كما يقال كيما تشوف تو الحكواتي ولا
2: موهبة
1: زادة فيها جانب من المادة الأولية زي ما تكون عندك لكن الطريقة هي اللي تختلف من شخص آخر نجم تعطي الحكاية أيواش الحكاية هي نفسها زوز ثلاثة أشخاص يربيها بطرق مختلفة وهذا هو هذا الفن الواحد شنية علاقة صيدلانية في الكيمياء بالتاريخ؟
2: مثال معناتها وقتها حبيت نكتب كتاب
1: على أول صيدلاني
2: علي بوحاج شجعني وعطاني كل المراحل اللي لازمني نمر بها
1: في البحث أو كيفاش تعمل كيفاش كذا
2: شنو هي الأماكن اللي لازمني نمشي
1: الأرشيف والمكتبة الوطنية نعم
2: وشجعوا أي واحد من العائلة يكتب دراسة لازم يشجعوا
1: ما تمكنتش من إصدار هذا الكتاب فما إن شاء الله بالتوفيق وهو نذكره هو أصيل بمنبلة وتربى عند خاله الشيخ سالم بوحاجب في تونس العاصمة وفتح في باب السويقة أول صيدلية من 1897 أعتقد أول طبيب هو 1902
2: أول صيدلية
1: 1902 تقريبا هكاك نهاية القرن 19 بداية القرن العشرين، وكانوا يعتقدوا مدام أن العلوم الصحية خاصة الطب والصيدلة هي خاصة بالفرنسيين والأوروبيين، من جموش التوانسة ينشحوا فيهم.
2: كان شد وزير صحة،
1: شد وزير صحة قبل المسمى الحرب العالمية الثانية. المسألة أخرى قام بها كيف مصطفى التنكزلي،

0: طبيب تونسي 1897 أصر على مناقشة أطروحة الدكتوراه في الطب يوم 12 ماي 1897. علاش 12 ماي؟ هو ذكرى منذ أيام وهي ذكرى الحماية، باش يبين للفرنساويين كونه رغم المحتلين فأن الطلبة التونسة والشباب التونسي قادر على أن نقول وإحنا يفتك شهائد ويوصل إلى مراتب عليا. مش بالسهل أن تناقش معناها تروح الدكتوراه في باريس في كلية الطب في باريس من طرف تونسي أو جزائري أو مغربي، فيها تحدي كبير.
1: فيها تحدي.
0: نعم. وأنت في مجال الصيدلة ودراستك وعندك عديد الأبحاث في هذا المجال، كيفاش تنظر لمسألة الصيدلة التو خاصة مع العولمة ومع الأمور التقنية والأمور هذه كلها طورت مسألة الصيدلة كما كنا قبل؟ أنا ما عادش طورت الأمور.
1: طيب بالطبع قد تطور.
0: نعم. كل شيء تو جاهز يجي من مخابر، ما عادش قبل كان الصيدلاني يصنع وحده.
1: فما إلى حد الآن مازال
0: لا بريباراسيون شيميك.
1: أيوا. ماجستغال فيزيلا. أيوا.
0: بعض الأدوية.
1: في المستشفيات.
0: المستشفيات زاد كيف كيف.
1: مستحضرات.
0: أيوا. على خاطر بطبيعة الحال. الجانب الآخر من الحياة اللي نقولوا إحنا العائلية وعلاقتكم علاقته بشقيقته وعلاقته بمسقط الرأس بالمنستير ديما كانت قوية.
1: أي كيف كل ما يجي في 3 أوت ولا تلجي المستير لازم يدور على العائلة ويتفقد. إذا كان واحد منا يمشي يسكن في المستير يمشي لازم يسألوا
0: عليه الكل،
1: على يسأل على الأخرين اللي في المستير.
0: والسينما فماش شكون طلع من البذرة من السينيفيل أو من هواة السينما عشاق السينما؟
1: نعرف اللي هو أغلب ولاد
0: خالتي
1: أغلب ولاد خالتي مغرومين
0: بالسينما تحت تأثير سي خليفة.
1: نعم.
0: خاصة هو اللي يبقى مدام في نوادي السينما والمنسير كانت منذ الخمسينات أول نادي السينما تقريبا سي محمد صالح سيدي هو اللي كان سي محمد سيدي العالم الاجتماع هو اللي كتب.
2: لا أستاذ تاريخ
0: لا فما الآخر سي محمد صالح سيدي
2: أيوه
0: نفس اللقب هو اللي بعث نادي السينما وتناولوا عليه أجيال وأجيال من هذا.
2: وكان هو مغروم علاش عن السينما خاطر كان يحكينا على الحفريات اللي عمل فيها والجولف
0: أيوة في فين عمل عليهم سينابيل القلالة في انشير التنير انشير التنير. نعم. السينما بطبيعة الحال هي المشكلة مش فقط في عرض الشريط بل هي في مناقشة صحيح هي المناقشة الشريط ولا هي تبني شخصية السينمائي وشخصية الشاب هذا اللي يكون مطلع يناقشوا السيناريو يناقشوا الأبطال يناقشوا الأكسيون يناقشوا المسميه الحركات إلى غير ذلك الموسيقى
2: الأفلام الثقافية
0: خاصة
2: اللي كان بالخص الروسية اللي
0: كانت تجي خاصة مهتمة بتحرك حرر الشعوب المستعمرة في إفريقيا في حرب الفيتنام في حروب عديدة وتأرخ لفترة من الحرب الباردة
2: هذا الصراع.
0: هذه الثقافة كانت للأسف تو ما عادش لنا وادي السينما ما عادش تو يدخل يتفرج على قاعة تكون فاخرة بنظارات وكان أثمان مرتفع لكن في نهاية الأمر شنو ما يخرج بحد شيء ما يخرج بحد شيء. على كل الحوار جيد معكم مدام كلمة اش نجم تقول إذن لتخليد ذكرنا
1: قلوا لي خسرنا معتها خالنا
0: قامة. نعم قامة قامة وطنية بطبيعة الحال
1: قامة وطنية علامة كما قال سي فتحي بسباس
0: إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله يشفي زوجته مدام سعاد ويقول لي سي فتحي كان مغروم فيروز مش نستمعه في نهاية هذه الحلقة. شكرا لمحمد سيدية على المرافقة وعلى الاختيارات ونستمع إلى أغنية لفيروز من ذوق المرحوم الأستاذ خليفة شاطر عسى أن نكون قد وفيناه حقه والإنسان كما يقول هو ذكر بعده وكما قلها اللي خلى في الجانب الثقافي والجانب العلمي الجامعي كما قلها منشورات ما يموتش أبدا يبقى ديما الطلبة يرجعوا لهم وهم ديما قلوا احنا مرجع لهم. شكرا لكم إن شاء الله.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. سجلت المؤشرات السياحية بجهة المنستير قفزة نوعية لافتة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، ولا غاية موفى شهر أفريل، حيث ارتفع عدد الوافدين على المنطقة بنسبة 21% بالتوازي مع ارتفاع عدد الليالي المقضاة بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما ترجم الجاذبية المتصاعدة للوجهة السياحية مع انطلاقة الموسم الجديدة، وفق ما صرح به المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير فواز بن حليمة، مؤكدا أن السياحة العائلية سجلت انتعاشة ملحوظة. أكدت وزارة الصحة اليوم أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس هانتا، مشددة على أنه لم يتم تسجيل أي حالة في تونس. وقالت الوزارة في بلاغ لها أنها تواصل متابعة الوضع الصحي العالمي وتعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. تنظم الجمعية التونسية لمرض الإبطن يوما تحسيسيا يوم السبت 23 من مايو الجاري حول هذا المرض، ويأتي تنظيم هذه المبادرة الإنسانية في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمرض الإبطن الموافق ليوم 18 من مايو من كل سنة لتوعية العموم بهذا المرض وأعراضه وكيفية التعايش معه. ويهدف هذا اليوم إلى التواصل مع المرضى وعائلتهم وتوجيه رسائل للمصنعين حول توفير منتجات خالية من الجلوتين، إلى جانب توعية المواطنين بخطورة هذا المرض الذي يصيب نحو 75,000 إلى 100,000 تونسية. تحتضن تونس فعاليات الدورة الجديدة لصالون الصناعات الغذائية والتغليف، وذلك خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 من جوان القادم. ويعد هذا الصالون مناسبة لمهنيين في قطاع التغذية والمشروبات وتقنيات التصنيع والتعليب في القارة الإفريقية. وبحسب المنظمين، يهدف الصالون إلى تعزيز شبكات التواصل المهني وتطوير فرص الأعمال، حيث سيشهد مشاركة واسعة لعارضي من تونس وإفريقيا ومن مختلف دول العالم. دوليا، قالت السفارة الباكستانية في طهران إن وزير الداخلية الباكستاني الذي يزور طهران التقى الرئيس الإيراني في مقر الرئاسة، مشيرة إلى أن هذا اللقاء استمر نحو 90 دقيقة. هذا تتفاوض الدول الأوروبية مع طهران للحصول على إذن بمرور سفنها عبر مضيق هرمز في ظل تعطل حركة الملاحة فيه منذ بدء الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران يوم 28 من فبراير الماضي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم من هذه الوقفة الإخبارية الموجزة ببادرة من مخبر الدراسات المغاربية الفرنكوفونية وبالشراكة مع جمعية سينة مدينة لمطة وجمعية الدراجات بالمنستير. ينطلق اليوم من أمام مقر إذاعة المنستير مسلك لبسيسة للدراجات من المنستير إلى لمطة تظاهرة سياحية ثقافية تندرج في إطار الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي بلمطة، ليتحول هذا المسلك في دورته الثالثة إلى رسالة حضارية تجمع بين التراث والتنمية والبيئة والصحة والسياحة البديلة. ارتفع عدد السياح الوافدين على المنستير إلى غاية أفريل المنقضي بنسبة 21% بالتوازي مع نمو الليالي المقضات بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفاد به للأخبار المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير فواز بن حليمة. ضمن برنامج وزارة البيئة للتشجيع على استدامة المدن، تم إطلاق مشروع القيروان مدينة مستدامة بفضل النجاعة الطاقية. وأفاد نبيل حمدي مدير البرنامج الوطني للمدن المستدامة بوزارة البيئة أن هذا المشروع الذي ينجز بالشراكة مع الصندوق العالمي للبيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفائدة بلدية القيروان، يهدف إلى تركيز 850 فانوسا مقتصدا للطاقة بحوالي 110,000 اقتصاد سنويا، كما أنه 110,000 دينار اقتصاد سنويا، كما أنه سيضفي جمالية حضرية لمدينة القيروان ولمعالمها الدينية والأثرية. تم في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتركيز دور الخدمات الرقمية بالبلدية تدشين دارين للخدمات الرقمية ببلديتي زريبة والناظور من ولاية زغوان، ويندرج هذا المشروع في إطار دعم التوجه نحو رقمنة الإدارة وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين عبر توفير فضاءات عصرية تمكن من النفاذ إلى 26 خدمة إدارية رقمية ذات صلة بسبع هياكل ومؤسسات عمومية، من بينها شركة تونسية للكهرباء والغاز وشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصناديق الاجتماعية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: في قلب الأحداث الرياضية، مواعيد صباحية ومسائية وينفى مجديد، الأخبار والتحليل ديما في المواعيد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنتير ديما سبور، وتبع الموجة دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكيو اليوم على مرض ارتفاع ضغط الدم. المرض هذا متواجد بكثرة في العالم وفي تونس. يلزمنا نعرفوا اللي مرض ارتفاع ضغط الدم يمس حوالي 30% من التوانسة، واللي أكثر من نصف متاحهم ما هماش فايقين اللي عندهم المرض هذا، على خاطره في أغلب الحالات هو مرض صامت. هيك علاش يلزمنا نقوموا بعملية قياس ضغط الدم على الأقل مرة في العام باش نتجنبوا العديد من التعكرات كما قصور القلب والكلى، الجلطات الدماغية والارتجاف الأذيني. بعد ما تتم عملية تشخيص ارتفاع ضغط الدم يلزمنا نتبعوا الدواء اللي كتبه لنا الطبيب، ما نقصوش عليه ونتبعوا بانتظام، إلى جانب حمية غذائية غنية بالألياف كيما الخضر والغلال، ونأكد خاصة على تنقيص الملح في الطعام إلى جانب حركات رياضية كيما المشي. مع تحيات الدكتورة إكرام شنطوري.
2: دقيقة صحة. بين الملاعب.
4: يمسيكم بالخير مستمعينا، اهلا وسهلا بكم بين الملاعب من توه حتى للخمسة متاع العشية. تحيات زميلي حسام قدرية فرنسا التقنية من ربعطي اللي يتواصل معكم هاتفيا في صورة عندكم ملاحظات وقال تحبوا توصلوا لنا حاجة واكيد نتفاعلوا مع المستمعين متاعنا. واليوم تعرفوا ان المقابلة الرياضية تقريبا انتهى الموسم الرياضي في مختلف الرياضات باستثناء بعض المقابلات اللي بقات الادوار النهائية او يمكن المقابلات الاخيرة باش نكملوا بهم الموسم. البارح تذكروا انه في الكرة الطائرة الترجي تحصل على لقب الكأس وبالتالي تحصل على ثنائي في الاختصاص هذا بمستوى الأكابر. أيضا الجمعية النسائية لكرة اليد بالمكنين ولا النادي النسائي كرة اليد بالمكنين تمكن البارح باش يفوز بطولة تونس في كرة اليد من النادي الإفريقي، والأسبوع القادم باش يكون الدور النصف النهائي لكأس تونس في كرة اليد بالنسبة للإناث والذكور، ودربي مهم جدا باش يكون نهار الجمعة بين النادي الإفريقي والترجي التونسي في قاعة رادس متعددة الاختصاصات. أيضا اليوم باش نتبعوا انطلاقا من 3:30 باش نعمل متابعه لقاء النجم الرياضي المتلوي ترجي التونسي مقابله متاخره من الدور الثمانية لكاس تونس في كره القدم، الفائز منهم باش يواجه البعث الرياضي بوحجله ان شاء الله يوم 20 ماي الجاري، وتنعطيكم برنامج كامل متاع المقابلات. خارجيا أو نكملوا في تونس لأنه أيضا اليوم باش تعرفوا على الفريق اللي باش يكون موجود في البرو آ أو في الدرجة الممتازة في كرة السلة، مواجهة اليوم بين النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي، مباراة قاعدة تبث حاليا على القناة الوطنية الثانية. المقابلات كان فاز النادي البنزرتي في صفاقس ثم صفاقس فاز في بنزرت ثم هذه لابيل معناها المباراة الفاصلة اللي باش يفوز بها باش يتمكن من الترشح أو للعب في الموسم القادم في البرو آ في الدرجة الممتازة في كرة السلة التونسية. معها تهانينا لفريق الأمر الرياضي بحمام سوسة اللي تمكن من الصعود لقسم الممتاز أو قسم الاحتراف في كرة السلة، ألف مبروك مجددا. أيضا تهانينا للنادي الحرس الوطني بالموسم الممتاز اللي قد قضاه في كرة السلة إسنان. تقريبا هذوما كل المعطيات، زاد انطلاقا من الساعة أو انطلقت الآن مباراة في إطار الدور النهائي ذهاب للشامبيونز ليغ الإفريقي، ماميلودي سانداونز جنوب إفريقي واجه الجيش الملكي المغربي العساكر كما يسميهم. 6 دقائق لعب في الشوط الأول مازال تعادل 0-0 في المقابل. اليوم في إيطاليا روما كانت فازت على لازيو 2-0، وتعرفوا أنه بالنسبة للبطولة الإيطالية لقب البطولة مشي لينتر اللي عنده 85 نقطة. في المقابل فما فريق كما يوفي يلقى روحه في المرتبة السادسة بعيد على المسابقات الأوروبية في الموسم القادم. هذه المعطيات اللي عنا اليوم باش نحكيو زادة بعد شوية على كرة السلة الشبان. اليوم فما أدوار نصف نهائية وأدوار نهائية في كرة السلة في القيروان في قاعة عزيز ميلاد، وباش يكون معنا السيد جعفر زناتي رئيس فرع الشبان في كرة السلة وأيضا عضو الهيئة مدير الاتحاد الرياضي المناسيري، تنقدم عنده أكثر تفاصيل باش نحكيو على قدماء اللاعبين والعمل الدؤوب لجمعية قدماء لاعبي الاتحاد الرياضي المناسيري في استضافة الجمعيات ولا في التنقل وغيره. هو عمل بالأساس عمل اجتماعي رياضي تربوي بالنسبة لجمعية قدماء لاعبي الاتحاد الرياضي المناسيري. هذه مصافحتنا الأولى وأكيد نرجعكم بعد شوية وننطلق في مصافحاتنا وفي متابعاتنا الرياضية.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك

0: أكيد رائعة من روائع عبد الحليم حافظ في متابعة اليوم أو في بين الملاعب اليوم في إذاعة المناسير. المتابعة متاعنا تنطلق الآن. النادي الصفاقسي متقدم من النادي البنزرتي 12 مقابل 0 في كرة السلة في مباراة الفاصلة من أجل التواجد في البطولة المحترفة في السنة القادمة. به نمشيو نقعدوا في كرة السلة لكن نمشيو للشبان لأنه اليوم موعد كان مع الشبان في قاعة عز ميلاد بالقيروان وحتى التوا الموعد متواصل وعمل كبير في فرع الشبان في الاتحاد المناسير في كرة السلة عمل وراه هيئة مديرة وراه أيضا جعفر زنيتي اللي هو من المسيرين الشبان واللي بصراحة تبارك الله عليه قاعد يعطي في إضافة كبيرة برشا أينما حل. جعفر مرحبا تحية ليك.
1: مرحبا بك وذاكر ومرحبا بكل مستمعين إذاعة المسير.
0: أكيد برشا يستناو في النتائج متاع فروع الشبان اليوم في كرة السلة. حطنا في الإطار وين قديش الدور وين وصلت النتائج بالنسبة لفروع الشبان في الاتحاد المناسيري في كرة السلة.
1: بالنسبة لفروع الشبان بالنسبة لليوم عنا ثلاثة مقابلات نصف نهائي في البطولة. عنا الأداني كانوا ربحوا النجم الرياضي الساحلي اليوم الصباح في قاعة عزيز ميلاد 9 نقاط فارق وترشحوا لدور النهائي وتوا باش تلعب 5 دقائق أخرى إن شاء الله نصف نهائي الاتحاد الرياضي المنستيري والشباب القيروانية في صنف الأوسط وإن شاء الله بعد مباراة الأوسط عنا نصف نهائي ثالث اللي هو الأصاغر ضد الزهرة الرياضية. بالنسبة للنتائج بصفة عامة عن في نطاق كأس تونس وصلنا للكاريداس بالنسبة في جميع الأصناف وتحصلنا على الكأس بالنسبة لصنف الأصاغر وكنا وصيفين في صنف المدارس.
0: وذولي هذا اللي يخلي الجمهور يطمن على مستقبل الاتحاد المناسيري فرع كرة السلة كل الانتدابات وغيره وانت عضو هيئة مديرة بالأساس معناها يذولي المستقبل يبشر بخير وقت اللي لقاو النتائج كيما هكا في مستوى الشبان.
1: والله بالنسبة للمستقبل بقدرة ربي بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري راهو نقول اللي عندكم أولادكم وفما أولاد اللي أنا نرى فيهم بعد 4 أو 5 سنين إن شاء الله باش يسيطروا على كرة السلة التونسية كما سيطروا في الأصناف الشابة الموسم هذايا وعملنا نتائج ما صاروش في تاريخ كرة السلة التونسية. أنا راني متفائل خير بالأولاد اللي عندنا وفرحان بهم برشا وهما اللي قاعدين يعطونا في الشحنة المعنوية ويخليونا نتعبوا معاهم ونمشيوا معاهم لبعيد إن شاء الله ونحاولوا نوصلوهم لوين احنا نحبوا نشوفوهم إن شاء الله نشوفوهم سيطرين على كرة السلة التونسية وعلاش لا نشوفوهم سيطرين حتى على الكرة الأفريقية وعلى شلال عالمية إن شاء الله.
0: وذولي جعفر معناها عاملين مجهود كبير من ناحية المادية باش توفروا كل ما يلزم للشبان هذوما إلى جانب الأمور متاع التمارين وغيره معناها توفروا التنقل والإقامة وغيره لأنه نشوف فيكم صراحة قاعدين في خدمة كبيرة برشا وتعاملوا فيهم كأنهم لاعبي أكابر معناها من ناحية الإمكانيات الموجودة.
1: ما هو اليوم سي ذاكر إن شاء الله جور باش تلقاه حاضر لازمك تحضره من جميع النواحي.
0: يعطيك الصحة.
1: نفسانيا ماديا تعطيه اللي هو يستحقه. اليوم راهو لاعب في الاتحاد الرياضي المنستيري جمعية عندها 10 بطولات وجمعية مسيطرة على كرة السلة التونسية عندها تقريبا 10 سنوات وديما حاضرة في البوديوم وجمعية عندها بال. اليوم جوار لازم كي يوصل للسنيور يكون حاضر باش يشرف الجمعية ما نقعدش نستنى ونصبر عليه. الجوار هذية ديما يقول لك علاش لا نصبر على صغاري. لا احنا ما نحبوش نصبر على صغارنا نحبو كي يطلع صغير يطلع بطبيعته حاضر تكنيك مو مورال مو في جميع النواحي. قاعدين نلهين بصغار إن شاء الله وإن شاء الله قاعدين نخدموا معاهم ونطولوا في بالنا معاهم ونحاول نوفروا لهم الظروف الملائمة واللازمة باش نخرجوا إن شاء الله أبطال في المستقبل بقدرة ربي.
0: ذكرني جعفر قد المقابلات القادمة وقتاش ويظلي فما قاعدين يبثوا فيهم على اليوتيوب ولا عندك شي فكرة بالنسبة لي؟
1: لا بالنسبة للمقابلات اليوم هما خاطر من تنظيم الجامعة.
0: أيوة
1: والجامعة التونسية
0: وعلاش الاختيار نتاع القيروان معنا قاعة عز ميلاد هي مكان محايد فما فرق من الشبيبة موجودة في اليوم في الأدوار هذيا جعفر؟
1: بالنسبة للأداني والأصاغر هو بالنسبة للفورمين نتاع الشامبيونات لازم أنترانوتر مقابلة التور في صالة محايدة اختاروا القروان بوست الشبيبة ما عندها حتى صنف في الأدوار النهائية.
0: معقولة.
1: وبالنسبة للأواسط شنرع وضعت قروان في قروان تويسكي هما جاءوا في المرتبة الثانية واحنا في المرتبة الثالثة دونك الفورمول متاع الشامبيونات متاع الجونيور تدخل لك نلعبوا المباراة تاع نصف النهائي في صالة المتمركز أفضل في البلاي أوف.
0: كل النجاح والتوفيق جعفر، يعطيكم الصحة. مش سهل خدمة شوبين. تحية للمدربين الكل، إذا تحب تذكر المدربين جعفر نحيوم، بالنسبة لمدربي شوبين حسين محمدي يظلي في الأساغر، وبقية المدربين المتألقين.
1: المدربين نحب نشكرهم فردا فردا، ما نحبش نسمي باش ما ننسى حتى واحد، أو لا يعرفوا الناس الكل يعني قداش فرحان بالخدمة اللي قاعدين يخدموا فيها، وإن شاء الله ربي يعطيهم قد هما ما تعبوا معانا، إن شاء الله ربي يرزقهم على قد على قد قلوبهم الناس الكل. ونحب نشكر المسؤولين معنا والإطار الإداري اللي يخدموا معنا، الأخيان كلنا صغار في العمر مغرومين، نحبوا جمعيتنا وإن شاء الله باش نتعبوا باش نوصلوها إن شاء الله، وبالنخر راهو معنا حتى مزيه مادام الغرام موجود، جمعيتنا إن شاء الله باش نحاولوا نهزوها في العلالي إن شاء الله.
0: باهي جعفر، شكرا ليك، ان شاء الله نتصلوا بك قبل خمسة بشويه قبل نهايه الحصه، ناخذوا نتائج نهائيه اكيد مهما كانت النتائج، راهو مهم جدا التكوين، ومهم جدا انه تلقى ملاعبيه غدوه في فريق الاكابر. الاسعار نتاهم لاعبيه كره السله طلعت برشا، والاسوام طلعت برشا، بالتالي كيبدا واحد من الابناء نتاعك تشجعه مهم جدا. فما الادرينالين نتاع الجمعيه، وفما الاديان نتاع الجمعيه، الاديان نتاع الجمعيه مهم جدا في كل فريق. شكرا ليك جعفر زنيتي، يعطيك الصحه، ان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق لكل معناها المسؤول اللي صاهرين على شبان اللي فيهم خدمة كبيرة برشا. طبعا شوية بنحكيه زيادة شبان الاتحاد مناسيري في كرة القدم، اللي البارح فريق النخبة كان تعادل مع الترجي 0-0، وتون عطيكم الفورمول حكاية ضربات جزاء وغيره بعد شوية. نمشي ونحكيه على كرة اليد، ألف مبروك مجددا لفريق المكنين، فريق الجمعية النسائية بمكنين، والنادي النسائي لكرة اليد بالمكنين، البارح فاز بطولة، هي البطولة الثانية. رحمة كريز كانت صاحبة أفضل لاعب دائرة في البطولة، لعبة المكنين هو نسمعوها تحكي على التتويج.
2: الحقيقة أول حاجة الساعة مبروك علينا الشامبيونا، ومبروك علينا التتويج، والله حضرنا له الحقيقة، هكشف ديما كل عام نوصلوا للعين كما قالوا ما نشربوش، المرة دي ركزنا أكثر وعملنا اللي علينا وأكثر، هبطنا بجرينتا، الناس الكل سوليدية مع بعضها وحمد لله توجنا.
3: شنو وصل للجرينتا هذه واللونفي اللي شفناها كبيره في
2: حكينا مع بعضنا، حضرنا مع لونطونيل نتاعنا، حكينا برشا البنات مع بعضنا، حضرنا برشا زاده مع بعضنا، وقعدنا مع بعضنا، ويزي معناها لازم نتوج ونفرحوا الجمهور الكل، نفرحوا مكنين ونفرحوا الناس اللي تحبنا واللي ما تحبنا زاده لازم.
3: اذا اللي تترذى عنده طعم خاص، خاصه انك مريت من الاصناف الكل، انت بنت نادي الرياضه النسائيه بالمكنين، بير برودوي نتاع نادي الرياضه النسائيه بالمكنين، احكينا على الاحساس هذا.
2: فرحتي رجبش نصفها والله، أما الحمد لله على كل شيء، وعلى زاد على
0: كانت هذه رحمة كريز لعبة النادي النسائي أو الجمعية النسائية بمكنين، مع تحيات زميلتي سنة البرهومي وأيضا شوقي الأحمدي اللي كانوا في العمل الصحفي يوم أمس، واللي هما اللي كانوا وفروا برح كنا عشوية كاملة الحقيقة بالنسبة لدور نهائي لكرة اليد بالنسبة للبطولة الوطنية في كرة اليد. أيضا تحية للنادي الإفريقي، النادي الإفريقي قدم أداء كبير بالنسبة للبطولة هذية، وكان موجود في الدور النهائي. باش نواصلوا مع سندس حشينا، سندس حشينا لعبت جمعية المكنين وبعد الفوز باللقب.
4: الحقيقة في خطوب بالظروف اللي تعدات بينا عام كامل، معناتها نورمالمون كيما تعرفوا، اما الحاجه اللي فرحتنا اكثر انه احنا هزينا تيتر هذا سون ديفيت، معناتها شامبيونا كامله ما خسرناش حتى ماتش. صحيح معناتها عملنا دي زونتام خايبين كيما دومي فينال مع الساحل، في الاخر قعدنا كونسنتري للاخر وربحنا، ترشحنا للفينال، سي بون اوبجيكتيف فتا، حطينا مخوخنا في قاقنا في ريوسنا، حضرنا ماتشونا الحقيقه، حضرناه كوم الفو، طبقنا التعليمات الكل كايا، وكيما تشوف معناتها قعدنا كونسنتري لاخر دقيقه، والحمد لله في الاخر ختمناها بتتويج الحمد لله.
0: أكيد البارح المستوى كان عالي جدا بالنسبة للبطولة، تبعت الحقيقة المقابلة، مستوى كان عالي جدا، تحية لكل اللاعبات، وتحية أيضا للتنظيم، لأنه قاعة مزالي بالمناسير ما كانش سهل، أنه دورة بتكون فيها فاينل فور ومقابلات المنتخب الوطني الأواسط ومقابلات المنتخب الوطني الأكابر البارح، هذه كل دورة كانت ممتازة. أيضا واحدة من لاعبيات اللي كانت في أداء جيد جدا سمية بالحاج، هي ابنة المناسير وابنة الرباط الرياضي بالبونسير، واكيد الاداء نتاعها خلى الفريق يتمكن فوز باللقب، ونسمع سمية بالحاج.
5: الحقيقة فيكتوار تفرح على الاخر اون بلوس جات بعد تعب كبير من اول السيزون احنا اون تيت دو كلاسمون في البطولة التونسية ما خسرنا حتى ماتش معناها حاجة عادية باش ان اليوم نربحوا ونتوجوا والله نقعد الجمهور ان باش نكملوا نخدموا بنفس الاصرار وبنفس الكونسنتراسيون والموتيفاسيون باش نحاولوا زاد نهزوا الكاس وان شاء الله ان شاء الله دوبلي
0: تحكي لعبة على الدوبلي لأنه الأسبوع القادم يوم السبت القادم بيكون فريق المكنين باش يستقبل النادي الإفريقي في قاعة المكنين وتقريبا في صورة الفوز مقابلة فأنه تفتح الأبواب ليه باش يفوز بالثنائي فريق ممتاز فريق الجمعية النسائية والنادي النسائي بمكنين. تحية مجددة لسنار برهومي وشوقي الحمادي اللي كانوا في التغطية الإعلامية والصحفية للأدوار النهائية الفاينل فور يومي الجمعة والسبت. نرجع بعد شوية نواصلوا المشوار ويتحثوا إن شاء الله على الملعب السوسي الفريق الصاعد للرابطة المحترفة الثانية الرابطة المحترفة بعد صعوبات طويلة الملعب السوسي ولقى برشة صعوبات سنوات الأخيرة لكن في الأخير تمكن من الصعود للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

0: بيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: حزام الأمان حاجة لازمة. الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرجع مجددا قبل ما نستقبل السيد محمد رمضاني رئيس الملعب السوسي. والله نفرح برشا كثير تفاعلات على الشبان نتاع الاتحاد المناصري ولهنا فما الناس المغرومه ولي تبوا معنا الاتحاد المناصري في الشبان من 2000-2001 يهز في الالقاب في مستوى الشبان من حتى السنوات اللي قبل. انا حضرت حتى في سنوات 94 و95 وغيره فما القاب في مستوى الشبان, شيء اللي كون الجيل اللي بعده بالتالي كره سله في الاتحاد المناصري ولا تقاليد تراديسيون الحصول على الالقاب منذ سنوات وتتواصل المسيره. لكن الشيء اللي يفرح انه الاتحاد المناصري تعرفوا ان شاء الله الفتره القادمه باش يكون برشا معناها رجالات النادي, الناس اللي خدمت قبل والناس اللي اعطت جهدها واعطت معناها افكارها واعطت مالها ان شاء الله يقربوا للنادي, وهذا اللي باش يصير. معناها فما برشا تطمينات انه باش تجمع رجالات النادي اللي الناس اللي عندهم خبره واللي عندهم تجربه في التسيير في مستوى الانديه ولا في مستوى الجامعات ولا في مستوى معناها ليزانستانس الكبار, وباش يحطوا ايديهم في ايدين بعضهم. والاتحاد المناصري في المرحله القادمه ان شاء الله باش تكون مرحله مثمره مع جات مع زاده مع ظروف ان شاء الله ماديه تتصلح وتتحسن بفضل دعوه الشيخاوي للمنتخب الوطني التونسي. تعرف فما عائدات ماليه ومهم جدا, ايضا فما المنحه اللي بتصير من حازم المستوري زاده مهم جدا, لكن هذا الكل وقت اللي تتوفر الامكانيات الماديه مع الناس اللي باش تلتف حول الجمعيه يلزم فما استراتيجيه واضحه للمرحله القادمه, واستراتيجيه الواضحه هذه مع الهيئه التسيير الحاليه مع رجالات النادي كما قلت, لانه الاتحاد المناصري ما اقتصرش على 12 واحد يسير ولا 10 من الناس, راهي مجموعه كبيره وراه فما برشا ناس يغيروا ويحبوا الاتحاد المناصري. هذاك علاش ان شاء الله نتمنوا انه المرحله القادمه فما برشا اخبار طيبه حسب المعطيات اللي عندي وحسب الكواليس اللي عندي بالنسبه للاتحاد الرياضي المناصري. نحكيوا توا على الملعب السوسي والصعود للرابطة المحترفة الثانية, إنجاز ما كان سهل. الملعب السوسي سنوات الوراء الفريق اللي قلع من قلاع التكوين في كرة القدم الشبان في سنين طويلة رغم قلة ذات اليد ورغم حتى من الانفراستركتور ما هيش موجودة برشا, لكن فريق ناضل وخدم وسناء مع سي محمد رمضاني رئيس النادي مع بقية المجموعة تمكنوا من الصعود للرابطة المحترفة الثانية. سي محمد مرحبا, ألف مبروك, تهانينا بالصعود للرابطة المحترفة الثانية.
1: هذيك الساحة في ذاكر ومرحبا بك, مرحبا بإذاعة المنسير. الله موسم عدى علينا صعيب برشا, تحضيرات السنة بدأت متأخرة شوية نوعا ما خاطر عنا انتخابات عنا الملاعبية الأبرز زوز ملاعبية خرجولنا خاطر بينا مخر شوية وعندنا مرتباطات مع جمعيات الناسيونال بي. بدينا الموسم الرياضي شوية تعطيلات ما كانتش انطلاقة ممتازة, ومن بعد بشوية تضافر جهود وناس كل كي مدت اليد وتعاوننا شوية شوية الحمد لله يا ربي توجنا في آخر الموسم بالصعود اللي كان صعود صراحة صعيب وصعيب برشا برشا.
0: هو سي محمد كان الهدف من البداية انتم كهيئة جديدة معناها الصعود معناها حاطين الهدف نتاعكم ولا جاين بعدها بشوية بديتوا تفهموا وبديت معناها تجي النكهة للصعود للرابطة المحترفة الثانية؟
1: والله سي ذاكر المتابعة للملعب السوسي الجمعية نتاعنا ذي عنا توا بالإطار الفني باللاعبين بالمسؤولين عنا توا 5 سنين مع بعضنا كل عام نتعاملوا الجمعية بعنصر اثنين بعنصر اثنين لين معنا لقينا كما يقولوا توليفة صحيحة للمجموعة. وصراحة بدينا جينا جمعنا صاحبنا وأخونا والجمعيتنا في جد دهماني اللي هو أصر معناها أن يكون الموسم هذا باش نصعدوا فيه وبارك الله فيه وعاوننا نسبة كبيرة كبيرة برشا بالماديات, وذاك علاش يقول لك المال قوام الأعمال. وصلنا الناس كل كي عاونتنا وأنا مكرم اللقام زاد وقف معانا وعاوننا زاد, هذاك علاش
0: هذاك علاش التعب نتاعنا ما مشاش خساره. هو ريت سي محمد حتى على صفحه التواصل الاجتماعي انا عملت حمله نتاع الجمهور والناس اللي معناها ساهمت ودعمت اللي هي ذولي حركه اولى من نوعها في الملعب السوسي بالطريقه هذه من الدعم نتاع الجماهير والخانات كل واحد ياخذ خانه وريت فما ملاعبيه قدم, انا ريت برشا اسامي تاع ملاعبيه قدم في الملعب السوسي معناها مدوا ايديهم وساهموا بكل واحد باللي نجم في دعم جمعيه الملعب السوسي.
1: بالنسبه لحكايه الخانات هذه كانت معناها ناجحه بصفه كبيره, والناس اللي عاونتنا اعطت كانت تشوف المجموعه ذي واعطت فيها ثقه انها قادره باش تقدم الاضافه للجمعيه وتنجم تعمل الموسم ممتاز. هذاك علاش الناس كل كي عاونتنا وقفت معنا اول مره معناها اني تو عندي تقريبا 35 عام في الجمعية، أول مرة نشوف الهبة ذي متاع العباد ذي اللي عاونت صفة كبيرة صراحة، أعطت ثقة أولا في الهيئة المديرة وأعطت ثقة في اللاعبين، هذاك علاش عاونونا العباد. قبل كانت الناس كانت هاربة وما تحبش تعاون، وانت تعرف بذلك الظروف متاع الملعب السوسي شنية، وهذاك علاش ربي حاسيل وربي في الاخر كرمنا وتوجنا بالصعود.
0: هو خلنا نعطي صوره معناها بسي محمد مش متواضحين، صحيح هي سوسه يمكن معناها النجم الساحلي واخذ الشعبيه كبيره في مستوى مدينه سوسه، لكن راهو الملعب السوسي انا نعرف شخصيا انه عنده احباه راهم يحبوا الملعب السوسي ويغيروا على الملعب السوسي كيف النجم واكثر من نجم، وفما اقل من نجم لكن فما برشا يحبوا الملعب السوسي وعندهم انتماء كبير للملعب السوسي. ما عرفت كان صلح لي اذا غال صلح لي.
1: لا كلامك صحيح ذكر ملعب السوسي عنده
0: وقت نحكيه على بير الشباك ولعوينة ونحكيه على طفيلة وسويس
1: وحومة الواد كل مدرس كذو، ما معنى العشق متاحهم والحب متاحهم الأولاني هو الملعب السوسي، بعد يجي النجم الرياضي الساحلي. بالنسبة للسناء الآخر مقابلة كانت تبعت الذاكر
0: مع النادي الهلالي،
1: مع النادي الهلالي أول مرة من اللي دخلت الجمعية شفت الهبة الجماهيرية ذيك ورابط 5000 متفرج أول مرة تصير
0: في ملعب مصطفى عمارة،
1: ملعب مصطفى عمارة الجراندان كل معبي الجرياج كل داير بالأحباء والمشجعين. إن شاء الله الملعب السوسي ترجع البلاصه نتاعها المعتاده ان شاء الله يا رب. هو كل الجهود
0: ان شاء الله. شوف هو يمكن النجاح جماعي لكن ما فيها باس، وكان نذكروا معناها الاطار الفني بعض الملاعبيه اللي برزوس الناس اللي انت ذكرت الناس اللي ساهمت واللي عاونت تعطيك الصحه، مهم جدا نذكروهم نحيوهم بالنسبه تشجيع لهم لانه موسم ما كان سهل وموسم صعيب، ونعرف انه شنو معناها اللعب في الدرجه الثالثه، ونعرف شنو معناها الضغوطات، ونعرف شنو معناها القوه البدنيه المفرطه، ونعرف انتم تلعبوا بعاد على الاضواء، واحنا نعتبروا معناها ونتحمل مسؤولية أنه قصرين شوية معاكم، لكن إن شاء الله في الموسم القادم يكون عندنا تغطية للملعب السوسي ومتابعة للملعب السوسي إن شاء الله بكل اهتمام، مش تاخذوا حقكم لأنه هذا حقكم أنه تكون عندكم متابعة من وسائل الإعلام. سي محمد
1: سي ذاكر الإطار الفني المتكون من سي شكري مراد اللي هو ود الجمعية وكان قائد فريق نتاع في المواسم الفارقة في الناسيونال A وفي الناسيونال B. سي ماجد الغذاوي زاد لاعب لعب في الجمعية ود الجمعية من الأصغر حتى الأكابر. مدرب الحراس في وجدي الرباعي زاد حارس الملعب السوسي من أثناث الشابة حتى السنيور. الإطار الطبي سي محسن الحويج بالمناسبة نجهوله تحية كبيرة، سي حسام القفراج، هذوما الناس اللي خدم صراحة في الخفاء ومش ظاهرة برشا لكن كان العطاء نتاعهم كبير وكبير برشا. المعد البدني سي يونس بوعلي اللي كان خدم خدمة ممتازة على الأخر باش اللاعبين الكل ديما يكونوا حاضرين وجاهزين. بالنسبة للاعبين، اللاعبين تقريبا جل اللاعبين أداوا موسم استثنائي، خصوصا المهاجم سلاح الكشباتي وجمال الرمضاني اللي هو اخويا مش على خاطر اخويا لذلك
0: اي هو النجم ما شاء الله عليه،
1: هو كان هو كما يقولوا القدوه نتاعهم واعطى الاضافه برشا للفريق. الحارس الممتاز مخلص السلطاني، رافة تذويب، سيك سالم فيق سيك سالم هذا لاعب ممتاز سي ذاكر، هذا الاسم هذا يذكروه بالقدا، هذا صراحة المكان نتاعه لا في القسم الثاني لا في القسم الثالث، هذا بلاصته العادية نتاعه يلعب في الناسيونال آ،
0: هذه حملة تسويقية هذه نتاع شوية لا فدلك عليك نعرف
1: عندكم معناها تنجموا تسألوا عليه وتشوفوه لاعب موهوب،
0: هو ابن النادي
1: هذايا عنده تو 3 سنوات معانا
0: جامد ساكن
1: الساحلي، هذايا لعب حتى في وصل لعب حتى في هو في الاواسط ولعب في الاكابر نجم الساحلي
0: باهي لاعب ممتاز. انت مادام حكيت لنا على الشبان في الاستاسيون ونعرف انه الجهه هذيك وكما حكينا بكري الاحياء المحيطه بملعب مصطفى عماره وبمقر معناها تبارك الله عدد كبير، واحنا مشينا حتى غطينا غاديك الملاكمه وغطينا غيره معناها فما عدد كبير وناس مغرومين بالرياضه، ونعرفوا المحيط هذاك يوفر برشا شبان في شنو احوال الشبان شوبين نحو الانفراستركتور اللي في موجوده باش تمكنوا من تعملوا التمارين باش تواصل ملعب سوسي. احنا الهدف نتاعنا انه الفريق هذا يواصل في المشوار نتاعه بامتياز
1: بالرغم الظروف الصعيبه نجم تقول شبه منعدمه للشبان. ما عندهمش ملعب من ترينات دوت حيث يذكر ملعب مصطفى عمارة اكبر ملعب في الجمهوريه فيه 14 هكتار فيه ملعب بركه اللي هو الملعب المعشب هو اللي يصلح بقيه ما فما حد شيء
0: فما ملعب نتاع رجبي يظهر لي بنيه الرجبي
1: اسمه الرجبي اما كان تجي تشوفوا الحاله نتاعه حاله كارثيه رغم هذا الكل كاي عندنا السن في المدارس الملعب السوسي تحصل الاسبوع الفائت على البطوله الجهوي بالنسبه للسن في الاداني في المرتبه الثانيه الاصغر ترشح للبلاي اوف وخرج من دور النصف النهائي الاواسط خرج زاد من دور النصف النهائي والاكابر توجنا والحمد لله بالصعود.
0: ولا دعوه يظهر لي البلديه سوسه لهنا معناها توا السنه القادمه مش يكون عند معناها تلعبوا في الملعب هذاك ولا في اولمبي سوسه بالضبط وين؟ اذا في الملعب هذاك فانا مطالب برشا اشياء باش تتهيأ بالنسبه لملعب مصطفى عمارة.
1: والله سي ذاكر بالنسبه لملعب مصطفى عمارة جاء السيد وزير شباب الرياضه لعمل الزياره ميدانيه توا عندها قرابه 10 شهور. ومناونا باش يصير فيه
0: اشغال
1: معناها اشغال وفيه فيه معناها مركب مكتمل
0: هو جي مركب ممتاز لانه بصراحه كبير وفيه كل المرافق هو فما قلت قاعه نتاع ملاكمه ولا تقريبا وغيره من المفروض انه يتم تهيئه وذاك ينفس شويه حتى الملعب اولمبي سوسا وينفس شويه حتى معناها الشبان بقيه الشبان ونتصور ان شاء الله فما تعاون بينكم بالنجم الساحلي على التمارين على الاقل مركب نتاع النجم مركب

0: كبيرة، مش معناها مش تصير لنا إشكالية كبيرة كبيرة كبيرة. ما أنا مش
1: ان شاء الله تظفر جهود او نداء معناها
0: ان شاء الله نداء البلدية سوسة والوزارة الشباب والرياضة، خاطر المشروع كان انطلق المشروع صدقني سي باكر ملعب السوسي في ظرف عامين كذا سنين تلقاها في الوطني لو كانت تخدم لنا تخدم لنا المركب هذا.
1: انا نمشي اكثر من المشروع الرياضي، هو مشروع تربوي في المنطقه هذيك، ونعرف المنطقه هذيك اللي هي منطقه كما قلنا معناها فيها عدد كبير من الشبان، ومعناها نحاول نأطرق الشبان هذوك ونحاول نوفر لهم مكان باش يعملوا الرياضه، راهو يبعدوا على برشا اشياء اخرى، وانت تفهم فيها فاش قاعد نقول. سي محمد
0: سخونة عندنا منطقه سخونة برشا،
1: هذا هو
0: بجانب منه وفي برشا شباب
1: راهو الدور مهم،
0: عندنا كل شيء في المنطقه هذيك، عندنا كل شيء، عندنا اللي ما تصوروش في بالك موجود.
1: هذاك علاش معناها يلزم ان شاء الله وقفه للناس كل الاستاسوسيون. ايش باش تحضرونا الموسم القادم سي محمد رمضاني؟ هذا المهم بالنسبه للمرحله القادمه، نصور الخدمه من تو باش تبدا بالنسبه لل
0: احنا تو مازلنا تو
1: فرحانين
0: مازلنا مش مستوعبين شنو مش نعملوا تو بالضبط. ان شاء الله بقدره الله من العشر ايام الاخرين ان شاء الله نعملوا اجتماع ونشوفوا شنو مش نعملوا مش نقدموا كيفاش نبدا وشنو الانتدابات شنو الاجراءات مش تصير ان شاء الله ربي يسهل.
1: هو من المفروض انه الناس كل تمديديه للستات سوسيان، لانه بعد الباتريوت دي سوس فما ستات سوسيان وفما الاتوال وفما غيره، لكن هذا قلت لك واحد من ليزيكون نتاع الانديه في جهه الوسط والساحل، مفروض انه برشا يدين تمد لستات سوسيان باش تعاون الملعب السوسي من الفرق القريبه والفرق اللي المحيطه بملعب السوسي اللي عندهم لاعبيه يمكن نجم ينفعوا الملعب السوسي ويتكفل هو بالاجره نتاعهم. نتمنى وان شاء الله هذا اللي يصير وتقرب وجهه النظر بين الجميع. سي محمد رمضاني الف مبروك مجددا،
0: بارك الله فيك،
1: ان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق. احنا قراب ان شاء الله وتوبش نقربوا، احنا قبل نذكر عملنا حصة وقتها ذكرنا التاريخ نتاع الملعب السوسي وقعدنا متقلقين على الملعب السوسي
0: وقتاني ما زلت لاعب
1: ايه توا ما شاء الله. احنا فرحانين برشا انه الملعب السوسي طلع على الرابطه المحترفه الثانيه، الرابطه المحترفه الثانيه راهو عدد التنقلات كبير من معناها وتنقلات بعيده ولازم توفر امكانيات ولازم لاعبيه في مستوى معين وحتى من الاطار الفني وغيره، اذا ناويين باش ان شاء الله تواصلوا مع الاطار الفني ولا ناويين باش تمشي
0: الاطار الفني مواصل معنا ذاكره
1: ان شاء الله الاطار الفني ان شاء الله تتويج ليه وتكريم ليه. شكرا لك سي محمد رمضاني رئيس الملعب السوسي، نتلقاو ان شاء الله في افراح اخرى للستاتوسيا. الف مبروك مجددا.

اكيد اللحظات وتنرجع نواصلوا معاكم المشوار او نواصلوا البث المقطع الغنائي هذا، لانه ترجي التونسي متقدم في مسابقه كاس تونس في الدوره الثمانيه على نجم تلوي هدف مقابل صفر، هدف سجله حسام تقا في الدقيقه الاولى، اول دقيقه في المباراه حسام تقا يتمكن من تسجيل هدف التقدم في الدوره النهائي لرابطه الابطال الافريقيه. مومنتو سان داونز جنوب افريقي في ينهي الشوط الاول متقدم على الجيش الملكي المغربي 1-0، هدف اوبري موديبا. حبيت نعطيكم الزوز نتائج ذوما الى جانب النتيجة الحينية في الفترة الثانية في لقاء النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي 30-24 لفايت النادي الصفاقسي من النادي البنزرتي في المباراة اللي مخولة للصعود للرابطة المحترفة في كرة السلة التونسية. نرجع لكم بعد شوية نواصل معكم مشوار اثر موش اخبار الساعة الرابعة.

0: أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أطلقت مدينة المهدية حملة وطنية شعارها المهدية تتجمل طيلة شهر ماي، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي الجديد. ويأتي تنظيم هذه المبادرة تحت شعار تضافر الجهود من أجل مدينة أنظف وأجمل، وشملت خطة العمل البلدية والمجتمعية حملة تنظيف الشواطئ وإزالة النفايات البلاستيكية وتطهير الميناء القديم والمنطقة السياحية، فضلا عن صيانة المسالك والساحات العامة. في المهدية أيضا أعلنت بلدية المكان عن فتح باب الانتداب لستين سباحا منقذا من الجنسين، وذلك في إطار استعداداتها لتأمين الموسم الصيفي الحالي والوقاية من حوادث الغرق بشواطئ المنطقة. وتندرج هذه المبادرة وفق بلاغ صادر بالصفحة الرسمية للبلدية ضمن المجهودات المحلية لتعزيز سلامة المصطافين وضمان ظروف آمنة لرواد الشواطئ خلال الذروة الصيفية بمدينة المهدية السياحية. في نابل يختتم اليوم المعرض الجهوي للأسر المنتجة، هذا المعرض الذي تم تنظيمه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، ضم 43 عارضة من مختلف معتمديات ولاية نابل من المنتفعات ببرامج وزارة المرأة على غرار برنامج رائدات وبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة وفلاحات منخرطات بمجامع تنموية فلاحية وحرفيات أخريات من جمعية التعلم مدى الحياة. كما مثل هذه تظهر فضاء للمشاركات لتقديم منتجاتهن مثل الزيوت الطبيعية والفلاحة البيولوجية ونباتات الزينة. أسفرت حملات المراقبة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع المنقضي عن حجز 1825 كيلوغراما و 153.5 لترا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بكل من ولايات زغوان وتونس والقيروان، وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغها اليوم. وأوضحت الهيئة أن فرق المراقبة التابعة لها سجلت أيضا عدة إخلالات تتعلق بظروف النقل والخزن والتأشير والتتبع الصحي. نقطة نهاية هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. الموعد الإخباري القادم في تمام الخامسة، ابقوا في الاستماع دائما على موجات إذاعة المونستير ومتابعة الرياضة دائما على موجات إذاعة المونستير مع ذاكر زرافي وكامل الفريق الذي يؤمن لكم هذه المقابلات والموعد الرياضي اليوم الأحد. إلى اللقاء.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: نرجعون نواصلوا المشوار معاكم في إذاعة المنستير في بين ملاعب من حتى الخمسة متاع العشية. قاعد نتحثوا على مختلف التظاهرات والأنشطة اللي قاعدة تصير في الآونة الأخيرة، مع التحية لكل الأندية المتوجة. مجهود سنة كاملة من الانضباط، من العطاء، من المجهودات الكبيرة برشا اللي قاعدة تصير واللي تتوج في الأخير بالألقاب، وفما أندية اللي لا يبتسم ما يبتسلهمش الحظ وبالتالي ما يحافظوا على مكانتهم في الدرجة اللي فيها. على كل هي الرياضة، مرة هكا ومرة هكا، والمثابر والمجتهد هو اللي ينجح في الأخير. على كل الخمسة دقائق أخيرة في الشوط الأول في الدور الثمانيائي لكأس تونس في كرة القدم، الترجي الرياضي التونسي متقدم على النجم الرياضي المتلوي هدف مقابل صفر، هدف حسام تقا في الدقيقة الأولى من المباراة. أيضا في الشامبيونز ليغ الإفريقي، ماميلودي سانداونز جنوب إفريقي متقدم على الجيش الملكي المغربي هدف مقابل صفر. احنا بين الشوطين تو، بعد شوية ينطلق الشوط الثاني. وفي كرة السلة خلينا بكري شوية، النادي الصفاقسي متقدم على النادي البنزرتي مباراة في الدرجة الثانية أو الوطني في كرة السلة، واللي بيشربح فيها بيش يطلع للممتاز، معناها للمرحلة المحترفة في كرة السلة بعد ما صعد فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. وسناء حمسوسة نجاحات بالجملة بالنسبة لكرة القدم كرة السلة، وبرافو للهيئة المديرة للأمل الرياضي بحمام سوسة. باش نحكيوا على قدم اللاعبين، وأكيد نشاط كبير، احنا قلنا بكري شوية راهو فما نشاط كبير في برشا أندية، نشاط اجتماعي تربوي معناه مهم جدا، انه الملاعبيه اللي عطاوا للانديه نتاعهم يواصلوا المشوار من خلال نادي قدماء، منهم يحافظوا على اللياقه البدنيه نتاعهم، منهم يتقابلوا، منهم معناه يجدوا يمكن العشره بيناتهم. مهم جدا، مهم جدا هذايا لتواصل الاجيال. سي المنصف الشرقي رئيس جمعيه قدماء الاتحاد الرياضي المنستير نحييه في المباشر. سي المنصف مرحبا.
1: مرحبا سي ذاك، ومرحبا بكم مستمعي ذات المنستير.
0: تبعوا فيكم تبارك الله من تستور البوسالم اليوم في المنستير، نشاطات كبيرة وقاعدين تقوم بدور كبير برشا. أعطينا شوية صورة معناها آخر الأنشطة اللي صارت بالنسبة لنادي قدماء لاعبي الاتحاد المنستير، اللي نذكر هو قدماء مختلف الاختصاصات.
1: أيوة، مش كان كرة قدم. أيوة، كل الرياضات، كل الرياضات. فهمت. احنا توا في الملعب ادم العقبه بالمنستير، توا معناها 5 دقائق هنا تنطلق المباراه بين قدماء اتحاد الرياضي المنستير وقدماء النادي الرياضي البنزرتي، وديما ودائما في نطاق دعم الاواصر والمحبه مجلس التاسيس والتعاون بين جميع الرياضيين والجمعيات. ولما شمل هذه هي معناها البيت الكبير نتاع جمعيات القدماء، وبنزرت ومستير ولات معناها علاقه كبيره ياسر. هاك تشوف انت المستير كي تمشي لبنزرت، جمهور المستير يقعد مع جمهور بنزرت، وكيف كيف كي تبدا في المستير جمهور بنزرت يقعد مع جمهور المستير، والعلاقه هذه نحبوا ديما تتواصل. وجيت كيما نقولوا تولي متينه ونولي معناها نتعاملوا في اللاعبين، وديما احنا ناخذ من عندهم. قبل كان عندنا سي محمد التومي الحارس الاتحاد المنستير اللي كنت حارس سابق للنادي البنزرتي.
0: صحيح.
1: والرياضه ديما تلمنا وما تفلقناش. فهمت كيفاش؟
0: يعطيك الصحه. لحظات سي منصف، لانه لحظات قبل ما نوصل معاك، دقيقة 44 في لقاء ترجي نجم تلوي، نجم تلوي كان سجل هدف التعادل لكن ألغاها الحكم الصدق السالمي. ما نعرفش فما تعرف المقابلة دي تدور ما غير فار. مستمعينا، الفار باش يبدا في الربع النهائي بالنسبة لمسابقة الكاس، بالتالي الحكم هو اللي عنده القرار الفيصل في العملية. أنا ما ريتش في بدايتها تسلل، فمشي مخالفة قبلها على دفاع الترجي التونسي وإلا لا، هذه معطيات ما نجم يعرفها كان الحكم الصدق السالمي والمساعدين نتاعو. باش نبدا واضحين سي المنصف، فما إقبال من قدماء لاعبي الاتحاد المنستيري، معناها الحضور نتاعهم شنو النشاط بالضبط اللي تعملوا فيه، معناها في وسط الاسبوع او في الاسابيع كيفاش معناها يتم تنظيم اللقاءات نتاعكم وين تتقابلوا؟ هذه معطيات مهمه باش الناس
1: تسمع. احنا عندنا المقام نتاعنا في النادي الجمعي الاتحاد المنستيري، عندنا غاديكا معناها لوكال نتاعنا، وعندنا بالنسبه للفوت عندنا يومين في الاسبوع معناها كتمارين، نهار الخميس ونهار الاثنين. بالنسبه لكره السله
0: فما اقبال سي منصف، معناها يجيو معناها القدماء؟
1: فما اقبال تو كيما تو اللي باش قاعدين يكونوا تو النازعين. فما عندنا منتصر خمار، عندنا فيصل الزيدي، عندنا حبيب بزقر، وعندنا الخلفوني، عندنا انيس فريح. فهم كيفاش؟ ومنصر بزقر والقائمه تطول.
0: سمير بزقر
1: وسمير بزقر بالطبع اليوم مش يشد اليوم الحكم. فهم كيفاش؟
0: اي محايد محايد ولا مش محايد؟
1: لا لا محايد. والقائمة تطول اليوم باش يقع التكريم صلى من قدماء اتحاد مناسيري وصلى من قدماء نادي البزازي. احنا في النادي البزازي باش يقع معناها تكريم عدلال اللاعب السابق عدلال البغولي حميد رمضان خالد مراد فهمت. ومن مستي باش يقع تكريم فراش البنوني حبيب بزقر وبراو الجمالي عثمان قلال
0: ما شاء الله والله اسامي
1: محمد جوير محمد جوير
0: اسم محمد دكتور محمد جوير وي
1: معناها القائمه تطول. فما كيما يقولوا مسؤول سابق اتحاد مناسيري تنشا شويه وان شاء الله باش يلقى تكريم هو سيد حشاد مليكه فهم كيفاش باش يلقى التكريم تاعو اليوم فهم كيفاش. واحنا كيما الناس كل كي سواتي فهمت.
0: هو مهم جدا سي منصف راهو سياسه التواصل هذيا الناس اللي اعطاها تقبل تلقى روحها توا معناها عندها حظوه باش اللي يجي بعده
1: معناها فما انت هكا البيت نتاعنا راه هكا البيت نتاعنا. اسمعني وضح ذا يا سي محمد تومي الحال السابق تاع
0: هذه مرحبا مرحبا
1: سي محمد اي
0: مرحبا بك سي محمد
2: خويا ذاك السلام عليكم
0: تحيه ليك محمد التومي حارس السابق للنادي البنزرتي هو تعرف اللي معروف عليك النكته نتاعك محمد راه نعرف معناها
2: لا ربي يستر اخويا وخيتي الكره اش فيها يا اخي ما تدخلش فيها النكته ما تدخلش فيها
0: مو برشا تو ولات الامور برشا طوندو
2: علاش عصاب علاش طوندي وعلاش عصاب علاش
0: مشاكل
2: بالعكس احنا دويك يعني وقت اللي نكلموا سي المنصف الاولاد نتاعنا الكل باش نجيو نكوروا لهنا نجيو راهو مش عملوا فريده ماناش فهمت وهذاك اللي حاجتنا به يعني وقت ديريكت كلمت المنصب قلت له سي المنصب حاجتنا بتكويره بحذاكم وكذا قال لي مرحبا ونفرحوا بكم وخيان وما تصورش قداش فرح واحنا زاد كيف كيف يعني لعبنا قبل احنا ضد القدامى لاعبين الاتحاد الرياضي المنصيري تعديوا مباريات خشين برشا يعني تعديوا مباريات كبار فهمتني يعني
0: هو
2: يعني
0: تعرف محمد
2: لاعب كوره وجو وتفدليك واحد برشا ايه مستوى كبير برشا
0: هو محمد الملاعب اللي يكون معناه في مستوى عالي ويلعبك الضغط نتاع المقابلات وقت اللي يولي في الفيتيران تحسوا دي كونتراكتي ناس تلعب الكوره تجي شيخه يفدلكوا يلعبوا بعضهم يسترجعوا الذكريات راهو مهم ومهم جدا معناه
2: وهذيك رساله زاده وهذيك رساله للناس اللي جيت تتفرج مثال ولا تشوف تصور وتشوف الفيديوهات فهمني على الفيسبوك ولا غيرها تشوف يعني الكرة في الاخر في الاخر رايفين يعني في الاخر في الاخر مآلك للكبر يعني باش تكبر في العمر
0: صحيح
2: يعني توا الاعصاب والمشدات والكلام اللي خارج عن نطاق واحد كله راه زيد تندم عليه بعد راه فهمني في الاخر في الاخر تندم عليه ان شاء الله الناس كل تعاود ترجع للجيده نتاعها وترجع للكره تقدم الصحيحه اللي فيها برشا برشا تكنيك وبرشا فنيات يعني وبرشا كما احنا نقولوا انتماء للجمعيه هذاك هو اللي بالفيده قبل التكنيك والتكتيك الحقيقه هو الانتماء
0: هو ساعات تشوف ملاعب فيتيران محمد خويا الفنيات اللي في سقيه والله الا عند واحد ملاعبي تو يلعب معنا الكزيرس تو موجود تو والله بصراحه
2: انا نشوف الحقيقه قبل كانت فنيات طاغيه الحقيقه قبل فنيات طاغيه تو ماك تعرف برشا حاجات دخلت داخلها بالحقيقه على كره القدم نقصت برشا ماك التكنيك هذاك الرباني الحقيقه فهمني هو التكنيك اللي تحكي عليه انت هو تكنيك رباني جيس يدخل للجمعيه باش يحسنك التكنيك
0: تاعو الصقل الفنيات نتاعو محمد تومي يعطيك الصحه محمد تومي الحارس السابق من البنزرتي
2: برشا اخويا اللي كلمتكم عندي حاجه نحب نقولها انا بكري
0: تفضل
2: انا ميني من نتذكر نلعب في مزاد الرحمن ميني مع 89 نحب نحكي هذه ديما نحب نحكي لعبنا لوبيدري دو احنا مني مزاد الرحمن ومني من سي بي لعبنا ماتش لوبيدري دو ماتش كوب مستير وسي بي في البصيري نتذكر انا عدنا العجيلي هو تقريبا كان زقني ربي مارك البود ومستير بعد سي بي واحد ليش في البصيري
0: صحيح صحيح 86 87
2: انا وقتها مني في مزاد الرحمن قعدنا نتفرجوا خلونا لعبنا لوبيدري دو وقعدنا نتفرجوا اخويا بارك الله فيكم حبيت
0: نحكي مرحبا سي محمد يعطيك الصحه
2: اخويا فرحان برشا اللي كلمتكم وان شاء الله
0: شكرا جزيلا
2: بعدكم ان شاء الله على خير
0: يعطيك الصحه شكرا محمد التومي
2: ها معك الرئيس ها معك الرئيس
0: رئيس النت جمعيه قدام الاتحاد يعطيك الصحه سي المنصف شكرا لك
1: اسمعني سي ذاك ربي كلمه الاخر ما ليس له ماضي ليس له مستقبل
0: والتاريخ
1: هويه وذات فوالا ليدي عاش الاتحاد المنصري عاش النادي المنزلتي عاش تونس حره مستقله ابدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: شكرا لك محلاها الرياضه هكا في المعاني نتاعها هذه حلوه برشا يعطيك الصحه سي المنصف الشرقي رئيس جمعية قدماء الاتحاد المنصري شكرا أيضا سي محمد التومي عن قدماء النادي بنزرتي ونشاط نتاع القدماء يدوروا من بلاصة لبلاصة وقاعدين معناها الناس تسترجع في الذكريات نتاعها مش وفاة معناها وفاة الرياضة وفاة المسابقات الرسمية نكملوا وتنتهي ينتهي لازم ديما مواصلين والعقل السليم في الجسم السليم هذا مهم جدا على كل في مباراة الصعود للدرجة الأولى أو الوطني الثاني المحترف في كرة سلة، تقدم من نادي الصفاقسي على نادي البنزرتي 40-32، الفايز فيهم باش يلتحق بفريق الأمردي بحمصوصة في القسم النخبة في الوطني أو في القسم النخبة في كرة السلة المحترفة في السنة القادمة. مباراة فيها برشا اندفاع وبرشا حماس وبرشا مستوى عالي بين الزوز فرق، مباراة تتلعب في قاعة عقيد بصفاقس. نرجع لكم بعد شوية ونواصل معكم مشوار، نواصل معكم متابعات على إذاعة المنسير.

0: الفطير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: 106.1. الكاسك ماهيش أكسسوار. عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرجع مجددا مستمعينا لمواصلة المشوار في بين الملاعب حتى الخمسة متاع العشية. الجامعة التونسية للركبي كانت نظمت كأس إفريقيا للركبي النسائي مستوى أول في الفترة هو الحقيقة اليوم اللي تنتهي البطولة هذه، لكن منتخب التونسي للسيدات تمكن من التأهل للمرحلة النهائية، لأنه الدورة هذه هي تأهل المتوج بها بكأس إفريقيا للركبي أو تعيش يلعب في كأس إفريقيا للركبي النسائي سنة 2027. معنا سي نور الدين عمار المدير الفني الوطني في المباشر، نحكي شوية على الدورة هذه ونحكي على المستوى متاع اللاعبات متاعنا لأنه ريت نتائج عريضة جدا. شنو سي نور الدين؟ مرحبا.
1: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: أكيد الركب النسائي مشرفنا ورينا نتائج كبيرة، المستوى متاعنا ويمكن كيفاش ريت الدورة هذه والبطولة التأهيلية لكأس إفريقيا؟
1: والله الدورة هي كانت يعني متكونة من ثلاثة فرق، منتخب التونسي ومنتخب الإيفواري ومنتخب المغربي. المنتخب المغربي نعرفوه اللي هو عناصر كل تونس في الدوري الفرنسي، يعني كعناصر ممتازة. أما الحمد لله احنا بناتنا عنا من 2019 تقريبا حاضروا في المنتخب هذا، وعناصر يعني تو ولدت فيهم الخبرة والنضج على المستوى على جميع المستويات. ذاك علاش خلى الفارق واضح بين المنتخب التونسي خاصة والمنتخب المغربي والمنتخب الإيفواري، وإن شاء الله المجموعة هذه نكمل ونخدموها كما بدينا في 2019 و2020، مش تعطي تمارة في البطولة الإفريقية الجاية والبطولة الإفريقية القادمة إن شاء الله.
0: هو أكيد احنا الدورة التأهيلية تهمنا لأنه هي ترشيحية، لكن زاد يهمنا المشاركة في كأس إفريقيا والحظوظ متاعنا على المستوى المقارنة بقية المنتخبات متاع الركب النسائي على المستوى القاري.
1: هو والله هذاك هو الهدف، المشاركة في بطولة إفريقيا اللي إن شاء الله مش تكون في 2027، مش تكون فيها أربع منتخبات فقط البطولة الإفريقية هذه. والهدف هو مش نكون إن شاء الله يعني من ثلاث فرق الأوائل في البطولة الإفريقية الجاية. والمنتخب هذا راهو كما قلت لك يعني ما حضروا فيه عنا قداش، وإن شاء الله الأهداف يعني سنة بعد سنة قاعدة تكبر والطموحات قاعدة تكون أكثر.
0: وأكيد هي الدورة هذية معنا الدورة التأهيلية جات متزامنة مع الاحتفال بذكرى 40 تأسيس الاتحاد الإفريقي، معناها للركبي اللي صار اللي تكون في تونس. راه برشا ناس ما يعرفوش أنه الركبي الاتحاد الإفريقي تكون في تونس عام 86. سي نور الدين
1: أيه سي بشير سنة بالخيرية، هو كان الدورة الأولى لتكوين الاتحاد الإفريقي للركبي في تونس عام 1986، وكان أمس الاحتفال بالأربعينية مرور 40 سنة على تأسيس الاتحاد الإفريقي للركبي بحضور ممثلين على الاتحاد الدولي وعلى الاتحاد الافريقي، وكان بصراحة وجه ممتاز جدا، صورة ممتازة جدا للتونسي التونس والرقبي التونسي. هذا يعني مكسب، ونقولوا مكسب ان شاء الله للرقبي التونسي والرياضة التونسية عامة.
0: أكيد هذا بالنسبة للإناث، وحكينا على الاتحاد الإفريقي للركبي. بالنسبة للذكور شنو أهم التظاهرات القادمة؟ إيش عنا في البرنامج إن شاء الله الاستعدادات بالنسبة لمنتخب الذكور؟
1: إن شاء الله في الذكور عنا بطولة إفريقيا للركبي بسبعة في شهر جوان في جزر الموريس، وكيف كيف عنا بطولة إفريقيا في آخر في أول شهر أوت في أقل من 20 سنة للركبي بـ15 اللي هي إن شاء الله مش تكون في أوغندا، والمنتخب هذا إن شاء الله نعمل عليه إن شاء الله بيش يروحنا باللقب.
0: ما عرفش أني لاحظت سي نور الدين أنه ركبي سبعة ولا واخذ مكانته، معناها مقارنة بالركبي معناها اللي نعرفوه توا يمكن خطر أقل ملعبية وبتتر فما أكثر مساحات، ما نصحيح على الحكاية هذه ولا لا ديما يبقى الركبي الأصلي معناها متاع 15 هو اللي الأفضل؟
1: هو الركبي بسبعة أخذ مكانته من اللي ولد خلف الألعاب الأولمبية
0: صحيح
1: سنة 2016، ولا برشا في بلدان تركز على الركبي بسبعة لاعبين، خاصة أنه ما يتطلبش إمكانيات كبيرة، أقل الإمكانيات يعني تحضير فرق تكون أقل برشا من الركبي 15 اللي تعرفوا يتكلف في إمكانيات كبيرة جدا باعتبار عدد اللاعبين والمنافسة الكبيرة. ذاك علاش الركبي بسبعة من 2016 بدأ يتطور برشا في العوام هذه، واخذها صيت كبير ياسر ويعني قاعدة تركز عليه برشا الاتحادات كلكس والقارية ولا العالمية.
0: سي نور الدين عمارة المدير الفني الوطني لجامعة التونسية للركبي، شكرا لك، إن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق، إن شاء الله منتخبنا الوطني التونسي للسيدات يكون في مستوى عالي إن شاء الله في البطولة الإفريقية القادمة سنة 2027. شكرا لك، يعطيك الصحة.
1: شكرا.
0: به خلينا نمشي لكرة السلة، نرجع لمباراة نادي صفاقسي نادي بنزرتي، مباراة الصعود للوطني المحترف أو للبرو آ في كرة السلة، الفائز مقابلة ذي باش يصعد للبرو آ. النتيجة حتى الآن تقدم نادي صفاقسي عن نادي البنزرتي 43-39 مع الإشارة السياسية. النادي البنزرتي رجع من بعيد، كان متأخر ب 11-12-13 نقطة فارق، لكن رجع من بعيد وتمكن باش يقلص الفارق المستوى الآن 4 نقاط وعنده زوز رميات حرة. نهاية الشوط الأول في ملعب المتلوي في الدور الثمانيائي لكأس تونس في كرة القدم، بتقدم الترجي الرياضي التونسي على النجم الرياضي المتلوي هدف مقابل صفر، هدف حسام تقا في الدقيقة الأولى من المباراة، ونلعبوا في 59 دقيقة لعب في الدور النهائي للشامبيونز ليج بين ماميلو دي ساندانس جنوب افريقي والفار المغربي الجيش الملكي المغربي. تقدم الفريق الجنوب افريقي 1-0 هدف اوبري موديبا في الدقيقه 38. البارح فريق اتحاد العاصمه الجزائري فاز بكاس الكافين في مصر بالذات امام الزمالك المصري، ركله جزاء ترجيحيه، الذهاب 1-0، الاياب في الذهاب فاز فريق الاتحاد العاصمه 1-0، الاياب الزمالك فاز 1-0. مشينا ركله جزاء ترجيحيه ورينا مستوى جيد جدا في تنفيذ ركله جزاء ترجيحيه، اخفاق تقريبا في ضربه جزاء 7 أو 8 للزمالك خلات فريق الاتحاد العاصمه يفوز باللقب القاري. هذا الف مبروك للاشقاء وحظ اوفر لفريق الزمالك المصري، وان شاء الله السنه القادمه الترجي والنادي الافريقي اللي باش يكونوا في كاس في رابطه الابطال الافريقيه مع منس فاقسي في كاس الاتحاد الافريقي وبقيه الانديه المشاركه ان شاء الله يكونوا حاضرين كما يلزم لتمثيل كره القدم التونسيه. نرجعكم بعد شويه نواصل معكم المشوار في الجزء الاخير من بين الملاعب.

نواصل معكم مشوار في الدقائق الأخيرة اللي بين الملاعب لليوم لحد. بالنسبة لكرة السلة تقدم نادي الصفاقسي عن نادي البنزرتي في مباراة كما قلنا فاصلة للصعود للدرجة الأولى والوطني المحترف في كرة السلة بين نادي البنزرتي والنادي الصفاقسي. الفائز باش يلتحق بالأمر الرياضي بحمام سوسة في كرة السلة في الوطني المحترف في السنة القادمة إن شاء الله. هذا في كرة السلة. في كرة القدم الترجي الرياضي التونسي كما قلنا أنا الشوط الأول متقدم على فريق النجم الرياضي المتلوي هدف مقابل صفر. حسام تقاو في الدقيقة الأولى سجل هدف تقدم الترجي الرياضي التونسي. النجم المتلوي كان سجل هدف في نهاية الشوط لكن

0: نسائية. ألف مبروك مجددا. الأسبوع القادم عدد من المقابلات في كرة اليد بالنسبة لمرحلة بالنسبة للدور نصف النهائي دور نصف النهائية، ومنهم مقابلة المهمة اللي بتجمع النادي الإفريقي بالترجي التونسي في قاعة رادس متعددة الاختصاصات نهار الجمعة القادم إن شاء الله. يبدو لي انطلاقهم الأربعة متاع العشية والخمسة متاع العشية في انتظار تحديد الوقت بالتنسيق مع التلفزة الوطنية. بالنسبة لبقية المقابلات في كرة اليد أيضا في السيدات دور النصف النهائي بيجمع النادي الإفريقي بفريق المكنين إن شاء الله في قاعة المكنين، وهو باش نعطيكم البرنامج الكامل بالنسبة لمقابلات كرة اليد والنتائج الكاملة متاع القرعة اللي صارت وسط الأسبوع. ونلعب الثواني الأخيرة في مقابلة النادي بنزرتي النادي الصفاقسي، مباراة من أجل الصعود للبطولة المحترفة في كرة السلة. تقدم النادي الصفاقسي على النادي بنزرتي 45-42، والنادي البنزرتي يتمكن باش يقلص الفارق المستوى إلى نقطة. مباراة فيها برشا تشويق. باهي هو نتائج القرعة الكاملة بالنسبة لمختلف الأصناف في كرة اليد في مستوى الأكابر نهار الجمعة في رادس قاعة متعددة الاختصاصات نادي الفريق الترجي الرياضي التونسي، وفي الشاحية نادي ساقيت الزيت يستقبل الجمعية الرياضية بالحمات نهار السبت. ثم في الكبريات نهار السبت في الجورجاني نادي الفريقي جمعية نسائية بالمهدية، وفي المكنين نادي الرياضة النسائية بمكنين جمعية الرياضية بالساحل. في الأواسط نادي الفريقي أول ترجي الرياضي باش يواجه نادي ساقيت الزيت، وسبورتينغ مكنين باش يواجه الأمر الرياضي بحمام سوسة. بالنسبة لبقية مقابلات جمعية سايبة بولبا جمعية الرياضية بمنوبة، جمعية سايبة الحمات، جمعية سايبة المهدية، هذا في مستوى الوسطيات. في الأصاغر البعث الرياضي بن خيار نجم الرياضي الساحلي سبورتينغ مكنين النادي الإفريقي في المكنين. وفي الصغريات في مقرين جمعية مقرين لكرة يد نسائية نادي كرة يد بجمال، وفي الجورجاني نهار لحد 24 ماي النادي الإفريقي المنزه الرياضي. هذا بالنسبة لمختلف المقابلات اللي بتصير في كأس تونس دور نصف النهائي لكأس تونس في كرة اليد. نذكر في الكبريات باش نبدا واضح لانه تو قدامي معناها ديزيناسيون صحيحه انا صحيح. في الجورجاني نادي الافريقي جمع نسائي بالمهديه، ونهار السبت 23 ماي في المكنين في الكبريات نادي الرياضه النسائيه بمكنين جمعيه الرياضيه النسائيه بالساحل. باش نبدا واضحين هذه الديزيناسيون الصحيحه بالنسبه لكره اليد النسائيه ادوار نصف النهائيه وكره اليد بالنسبه للرجال في مختلف الاصناف. الترجي الرياضي التونسي يضيف الهدف الثاني امام النجم الرياضي بالمتلاوي. طول لحظات نعطيكم صاحب هدف الثاني للترجي الرياضي التونسي. وبالنسبه لماميلودي سانداونز في 72 دقيقه لعب متقدم على الجيش الملكي المغربي هدف مقابل صفر هدف اوبري موديبا لفريق ماميلودي سانداونز. بعد اسبوع بالضبط بتصير مقابله العوده في الرباط ان شاء الله بين الجيش الملكي المغربي وماميلودي سانداونز الجنوب افريقي. الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي سجله أشرف الجبري. الترجي ذي واصل منتصر الآن فإنه يلعب يوم الخميس القادم في مواجهة للبعث الرياضي بوحجلة في بوحجلة. 45-45 هي النتيجة الحينية في لقاء نادي الصفاقسي نادي البنزرتي في المباراة المؤهلة للصعود للدرجة المحترفة في كرة السلة البرو آ في كرة السلة. مباراة تلعب في قاعة عقيد بصفاقس بيتبعوا اللحظات الأخيرة. لو ممكن حسام ناخذ اللحظات الأخيرة بصوت زميلنا أحمد موسى من التلفزة مباشرة اللي هو قاعد يعلق على المباراة. ناخذ 57 ثانية زميلنا أحمد موسى مع طلال الشواش في يلا نسمع
1: التسديدة الأخيرة وعدل النتيجة 45-45. زلنا في انتظار عودة اللعب. دفاع فول كورت من نادي البنزرتي على النادي الصفاقسي على كامل الميدان ضاغط. بعد نتصور باش يرجع دفاع يمنطقة يا ماتشابزون في المنطقة الخلفية.
2: تصور النية متاع المدرب أحمد التركي أنه بشي ليميتي لخروج السريع بالكرة، وفما إمكانية أنه يطمع أنه يعمل ستيل في الهالف كورت لولاني اللي ممكن يخليه ياخد كرة ثمينة سينو. إذا كان خلط كرة سكند هالف تصور بشي يكون فما ماتشاب على الجوار كلين متاع نادي راضي سفاكس.
0: نذكركم قاعدين نتابعوا في مباراة الدور المباراة الأخيرة مؤهلة لصعود للبرو آ في كرة السلة
1: مع النادي الإفريقي في هذا الموسم. النادي الإفريقي ممثل كرة السلة التونسية في مسابقة البال 6 باش يلعب في الفترة بين 22 ماي و 31 ماي نهائيات البال في كيغالي رواندا باش يواجه في الربع النهائي الأهلي بنغازي بنظام زوج مباريات نظام جديد.

0: هذا الموسم.
1: حسين تعطيني خطة الانتظار أنه يستأنف اللعب في قاعة عقيد في صفاقس بين النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي، ومباراة فيها حماس كبير. المباراة الأولى كان فاز فيها فريق النادي البنزرتي في صفاقس، ثم نادي الصفاقسي فاز في بنزرت في المباراة الثانية. مشينا لمباراة فاصلة للفريق الأفضل ترتيبا في المرحلة الأولى، والأفضل ترتيبا هو كان فريق النادي الرياضي الصفاقسي، هذاك علاش مباراة تلعب في قاعة تعقيد في صفاقس. مباراة كانت متقدم فيها سي اس اس تقريبا ب 11 و 12 ووصل حتى 13 نقطة فرق، لكن السي اي بي رجعت في المباراة والفائز النادي الصفاقسي في صورة فوز، بأنه بعد سنوات عديدة وطويلة يرجع للدرجة المحترفة. يلا نرجع للتعليق لو سمحت حسام.
0: فاز فيها بالبال اثنين. 50 ثانية عن النهاية. 45-45 رامي ترابلسي. هل يكون اللاعب اللي ينهي الهجوم الكلاتش اللي يختاره عزيز خلف إلى بعوينة اللي عمل الدرايف يمشي all the way كورتو ما توصلش، والامتلاك باش يبقى للنادي الصفاقسي قبل 14 ثانية عن نهاية الامتلاك الهجومي. 34 ثانية عن نهاية الفترة الرابعة. 45-45 مهدي الغربي إلى بوليلا رامي ترابلسي، كلها تبحث عن رامي ترابلسي، عنده الخبرة دبل تيم والدفاع يخلي حمزة مكيس يخسر الامتلاك بتاعه. كان دابل تيم على حمزة مكيس وما كانش في وضعية جيدة على السايد لاين أوتسايد، كرة جانبية في 14 سنة أخرى للنادي الصفاقسي. دفاعه كان جيد للنادي البنزرتي، ما قبلش نقاط لكن عاود خسر الكرة في الهجوم. تايم أوت آخر يأخذوا أحمد التركي، ياخذوا عزيز خلف اللي عنده
1: اكيد وقت مستقطع بتعرف كرة السلة المقابلة تطول شوية. نتابعوا في لقاء النادي الصفاقسي النادي البنزرتي في مباراة كما قلنا اللي الفائز فيها باش يرجع او باش يطلع للدرجة المحترفة في كرة السلة البرو آ في كرة السلة مع الفرق الممتازة في الرياضة هذه. نذكر اللي ترجي الرياضي التونسي في الدور الربع النهائي لكاس تونس في او متقدم على فريق المجم التلوي 3 بلاش، لانه كسيل ابو عاليا سجل هدف الثالث لفريق الترجي التونسي. هو البرنامج الكامل نتاع الدور الثمن النهائي لكاس او دور الربع النهائي لكاس تونس في كره القدم. بالنتيجه الحاليه فانه فريق بعض بحجه بيستقبل الترجي التونسي. البرنامج يوم الاربعاء 20 مايو في الطيب المهيري بصفاقس 3:30 في النادي الصفاقسي الملعب الجيبسي. في المركب الرياضي بجرجيس 3:30 نهار الاربعاء 20 مايو ترجي الجرجيسي النادي الرياضي بنزرتي. نهار الخميس 21 ماي في 3:30 بعث بوحجلة باش يلعب مع الترجي الرياضي التونسي. بالنتيجة الحاصلة حاليا 3-0 للترجي قدام متلوي. ويوم الخميس 21 ماي 3:30 تقدم ساقية الدير الشبيبة الرياضي بالعمران. إذا المقابلة الأولى اللي نعرفوها من طيب المهري وفي جرجيس فإنه حسب الجامعة مازال ما تعينش مكان المباراة، زوز مقابلات الاخرين بالنسبة لكرة الكرة لكرة قدم ومباراة الدور ربع نهائي لكرة القدم. نرجع للتعليق يلا حسام.
0: شعالي اما المباراة فيها برشة تشويق، ان شاء الله حلينا شوية المباراة. الجماهير الحاضرة ايضا لهنا وتساند في فريقها نادي الصفاقسي، حلت شوية الاجواء وكيف كيف زاد المشاهدين متاعنا اللي يشجعوا في النادي البنزرتي ويتابعوا في المباراة أكيد راهم على أعصابهم وراهم يحاولوا يكونوا في دعم فريقهم. محاولة ثلاثية أندريكو يعمل زوج نقاط. الحصة الثانية نهاية الفترة الرابعة صلة مهمة للنادي الصفاقسي ووقت مستقطع ياخذوا أحمد التركي بل بالضبط الحصة الثانية 5% نهاية الفترة الرابعة. أندريكو لاعب ممتاز دفاعيا والآن سجل سلة مهمة، ماهوش لاعب يسكوري لكن دفاعيا ممتاز جدا رغم اللي إمكانية الفنية لمارسيليوس أفضل، لكن بالروح اللي رناها عند أندريكو لاعب الارتكاز ما نجم نقوله كان شوام تاع باش يلعب أكثر وقت، كان شوام موفق لعز خلف على الأقل حتى الآن قبل الحصة الثانية عن نهاية الفترة الرابعة.
2: صحيح المدرب عزيز خلف استغل 14 ثانية حتى استغل تقريبا 13 ثانية منهم وشال من الأخر وتمكن من تسجيل نقطتين. توا باش نشوفوا الكوتش أحمد التركي في السيتواسيون سبيسيال نتاعو في 11 ثانية فاصل 6 شنو باش يكون ردة الفعل نتاع النادي الرياضي البنزرتي. شفنا تفاعل كبير في أجواء حماسية. ممكن كما قلت أحمد ماتش ما فهم سكورينج عالي، ما شفناش نيفو كبير برشا، أما شفنا كلك جوار تقريب ما قصروش في لونجو نتاع اللقاء. باش تكون 11 ثانية حاسمة في خدمة ممكن موسم كامل من أجل الصعود.
0: 11 ثانية وستة أجزاء بالمئة يمكن تلخص مجهود موسم كامل للنادي السقسي أو للنادي البنزرتي بالصعود في بطولة الكرة. زياد عيسى البحث عن جوناتان كما قلنا، الدفاع ديناي، جوناتان يضرب من بعيد، اختار الثلاثية وأندريكو والدفاع وخطا الزوز رمية حرة لأندريكو الملاعب الكلاس حتى الآن.
1: على كل تقدم السي اس اس عن نادي البنزرتي 47-45، والحقيقه المقابله ما كناش مبرمجينها، لكن نظرا لانه فما مقابله من اجل الصعود للبطوله المحترفه في كره السله، واحمد موسى زميلنا قاعد ينقل في المقابله مباشره على قناه الوطنيه الثانيه، هذاك علاش حبينا ناخذ بعض المقتطفات من المباراه هذه. علي جلاسي بعد شويه وموجز اخبار الساعه 5. نحيي زميلي حسام قدريه، ايضا منير بعطين، تلقاو ان شاء الله الى اللقاء.

0: الخامسة مساء على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. أهلا بكم. دعمت بلدية سوسة منظومة المراقبة الذكيرة التصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات من خلال تركيز نوعية حديثة من الكاميرات الذكية ببعض النقاط التي تشهد تكرر هذه التجاوزات. وتتميز هذه المنظومة وفق بلاغ صادر عن بلدية سوسة بكونها مجهزة بطاقة شمسية وتعتمد على نظام التعرف على وسائل النقل وتحديد هويات أصحابها، وهي مرتبطة مباشرة بقاعة العمليات المركزية لبلدية سوسة، ما يضمن المتابعة الحينية والتدخل السريع عند رصد المخالفات. أطلقت مدينة المهدية حملة وطنية شعارها المهدية تتجمل طيلة شهر ماي في إطار الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي الجديد. ويأتي تنظيم هذه المبادرة تحت شعار تضافر الجهود من أجل مدينة أنظف وأجمل، وشملت خطة العمل البلدية والمجتمعية حملات تنظيف الشواطئ وإزالة النفايات البلاستيكية وتطهير الميناء القديم والمنطقة السياحية، فضلا عن صيانة المسالك والساحات العامة. في شأن متصل، أعلنت بلدية المهدية عن فتح باب الانتداب لستين سباحا منقذا من الجنسين في إطار استعداداتها لتأمين الموسم الصيفي والوقاية من حوادث الغرق بشواطئ المنطقة. وتندرج هذه المبادرة وفق بلاغ صادر عن بلدية المهدية ضمن المجهودات المحلية لتعزيز سلامة المصطفين وضمان ظروف آمنة لرواد الشاطئ خلال الذروة الصيفية بمدينة المهدية السياحية. يختتم اليوم بنابل المعرض الجهوي للأسر المنتجة الذي تم تنظيمه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، والذي ضم 43 عارضة من مختلف معتمديات ولاية نابل من المنتفعات ببرامج وزارة المرأة على غرار برنامج رائدات وبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة وفلاحات منخرطات بمجامع تنموية فلاحية وحرفيات أخريات. نهاية المباراة بالنسبة للقاء النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي انتهى على نتيجة 45-43 لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
3: في برمجتنا
2: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
3: في برمجتنا
2: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
3: في برمجتنا
2: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
3: مع برمجتنا الشتوية
2: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
4: الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
5: محطات
6: محطات
5: محطات من مسيرة مبدع.
6: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.
5: محطات
7: مستمعينا في كل مكان، مساء الخير، أهلا بكم في متابعة برنامج محطات في مسيرة مبدع. ضيفنا هذا المساء مايسترو منذ الصغر.
8: 10 سنين يعني مش فاهم ايه يعني القيادة الموسيقية يعني، وركبت في دماغ متأكد انه حبقى قائد اوركسترا، وفضلت وراء هذا الحلم حوالي 30 سنة لغاية ما حقق.
7: عاشق للموسيقى.
8: ما بقدمش الموسيقى اللي ما بحبهاش. انا مش ضد الموسيقى الجديدة ولا مع الموسيقى القديمة، انا ضد السيء في الموسيقى القديمة وضد السيء في الموسيقى الجديدة.
7: ضيفنا هذا المساء أول من قاد الأوركستر العربية بالطريقة الغربية.
9: أنا عرفت دراستي الغربية، استعملت علمي الموسيقي وتكنيك القيادة الغربية في قيادة الموسيقى العربية، وهذا ما جعلني يعني متميز عن غيري من زملائي القادة.
7: ضيفنا هذا المساء يؤمن بالطاقات الشبابية،
8: ونصيحتي للشباب السمع بناء الثقافة الموسيقية والعلم والدرس.
7: محطات في مسيرة المايسترو الكبير الفلسطيني اللبناني سليم سحاب.
8: العصاية تخفي شخصيتي الموسيقية الحقيقية اللي هي مؤرخ موسيقي وباحث موسيقي ومنظر موسيقي وناقد ومحلل. الناقد زي ما تقول بيبص على الموسيقى من خلال الميكروسكوب، أما المؤرخ بينظر إلى الموسيقى من تلسكوب.
7: سليم سحاب قائد أوركسترا.
8: القيادة هي اللي اختارتني مش أنا اللي اخترتها. قائد الأوركسترا هو المسؤول عن توحيد الرؤية الموسيقية وتقديمها من خلال ثقافته دراسته. ما بقدمش الموسيقى اللي ما بحبهاش.
7: محطات في مسيرة مؤسس الفرقة الوطنية للموسيقى العربية، مؤسس أوبرا القاهرة، كورال الأطفال، ومؤسس منظمة المبدع العربي. سليم سحاب.

0: سعيدة جدا حقيقة بهذا اللقاء. نحن في حضرة أحد أبرز صناع الموسيقى وقادة الأوركسترا في الوطن العربي المايسترو سليم صحاب. أبرز محطات مسيرتك يعني الفنية الموسيقية اللي انطلقت باكرا. يعني
1: أنا لبناني الأصل، ولدت في فلسطين، كان أبوي يشتغل هناك. قبل 48 ما كانش في حدود يعني التقسيم اللي بنعرفه هلا. وبعدين رجعنا على لبنان، رجع أبوي على وطنه الأصلي، ودخلنا زي كل الأطفال هناك في المدارس يعني. بس الموسيقى ما كانتش تنقطع في البيت عنا، الراديو ما كانش يغلق إلا أثناء النوم. وفي هذه الأيام الأغاني اللي كانت تنزع في الراديو هي اللي أصبحت تراث الآن من 60 سنة و 70 سنة. من وقت طلبت من أبوي أتعلم موسيقى، رفض رفضا قاطعا رفضا قاطعا. قال لي قبل ما تجيب بكالوريا ما تكلمني عن الموسيقى. وقد يكون كان هذا حافز إلي عشان أجتهد بالمدرسة بالدراسة اللي ما كانش لي علاقة إطلاقا لا بالفيزياء ولا بالرياضيات ولا مخي. كان يعني الشيء الوحيد اللي كنت أحبه في المدرسة الأدب واللغات، اللغة الفرنسية، بعدين طبعا الأدب الفرنسي هو اللي كان إنقاذي في البكالوريا. أخذت البكالوريا، أنا بعد ما أخذت البكالوريا دخلت كونسرفاتوار بيروت للموسيقى. في 4 سنين خلصت بروجرام 7 سنين. بعدين أجتني منحة من روسيا لدراسة الموسيقى. سنة 65 سافرت إلى روسيا، ما كنت أعرف ولا كلمة روسي طبعا. أول سنة قضيتها سنة تحضيرية لغة، ثاني سنة سنة تحضيرية موسيقى في معهد، بعدين دخلت معهد قيادة كورال أكاديمي. قيادة كورال أكاديمي، وكنا نغني بالكورال. إحنا اللي ندرس القيادة، كنا إحنا اللي نألف الكورال اللي بيقوده اللي بياخد الدبلوم. فقبل ما أوصل إلى قيادة الكورال غنيت في نفس الكورال هذا 4 سنين ككوراليست يعني. من وقت ما شفت روبرتو بنجي في دماغي كان انه لازم، متأكد انه حبقى قائد اوركسترا. وفضلت وراء هذا الحلم حوالي 30 سنة لغاية ما حققت. القيادة هي اللي اختارتني مش انا اللي اخترتها. 10 سنين يعني لا مش فاهم ايه يعني قيادة موسيقية يعني، وركبت في دماغي خلاص يعني. يعني شغل ربنا طبعا. بعد ال4 سنين دخلت كونسرفاتوار تشايكوفسكي لمدة 6 سنين. 5 سنين أخذت دبلوم القيادة، درست عند أهم قادة أوركسترا وقتها وما زال أستاذي رجديسفنسكي، وهو من أهم قادة المعاصرين هلا. وأول أستاذ في القيادة في الكونسرفاتوار كان تلميذ هربرت فون كريان في القيادة. فيعني مدرسة كبيرة جدا حصلت عليها، لأن درست في مدرسة كبيرة، درست في مدرسة كبيرة، وأحمل يعني نتائج دراستي في هذه المدرسة. زي ما يزرع يحصد، زي ما يزرع يحصد. أنا طلعت من المدرسة الروسية ميوزيكولوج، مش بس قائد فرق. العصاية تخفي شخصيتي الموسيقية الحقيقية اللي هي مؤرخ موسيقي وباحث موسيقي ومنظر موسيقي وناقد ومحلل. الناقد زي ما تقول بيبص على الموسيقى من خلال الميكروسكوب، أما المؤرخ بينظر إلى الموسيقى من تلسكوب، بيشوف العمل اللي هو بصدد تحليله إلى أي مدرسة ينتمي، وإلى هذه المدرسة تمتد من كم عشرات السنين مثلا يعطيني القدرة بتقسيم مثلا الموسيقى العربية. لغاية 1950 كانت الموسيقى المصرية المهيمنة على الموسيقى العربية. يعني دراستي في الموسيقى وقدرتي على التحليل خلاني أؤرخ، أقدر أستطيع أن أؤرخ المدرسة الموسيقية، أقسم مثلا مدرسة القرن 19 في الموسيقى المصرية، بعدين مدرسة القرن 20 اللي كان على رأسها سيد درويش ورياض الصنباطي ومحمد الأصغر، بعدين لابد أن نذكر من بداية الخمسينات ظهور المدرسة اللبنانية اللي ليها فضل كبير في أنه بعد ما كانت الموسيقى العربية أحادية القطب زي أمريكا هلا، يعني في السياسة أمريكا أحادية القطب في العالم، كانت الموسيقى المصرية أحادية القطب، ظهرت الموسيقى اللبنانية اللي عملت توازن ما بين المدرسة المشرقية العرب الموسيقية وبين المدرسة الغرب اللي بتمثله كانت مصر.
2: محطات من مسيرة مبدع.
0: الانطلاقة كانت طبعا من لبنان، يعني طبعا النشأة والمولد وبداية الدراسة، عشقك وهيامك بالموسيقى طبعا.
1: بداية شغلي في لبنان قبل تأسيس الفرقة اللبنانية كنت أكتب في أمهات المجلات اللبنانية الفكرية والموسيقية، مجلات فكرية كنت أكتب فيها دراسات موسيقية، وفي جريدة السفير كنت أكتب. أنا بكتب في الموسيقى من سنة 70، في أثناء دراستي، أنا خلصت دراستي آخر 77، من سنة 70 بكتب في الموسيقى، لأن درسنا التحليل، علمونا إزاي نحلل، إزاي نطلع مكامن الجمال في القطعة الموسيقية، كل هذا تعلمناه، يعني دراسة معمقة. وبعدين كنا نحلل بيتهوفن وموتسارت وباخ والمدارس، نحلل مدرسة الباروك، بعدين المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الرومانتيكية، بعدين يعني مدرسة كبيرة. يعني أنا الدراسة الأساسية قد تكون القيادة، ولكن وراء هذه القيادة ميوزيكولوج.
2: محطات.
0: قيل أنه سليم صحاب أول من قاد الأوركسترا العربية بالطريقة الغربية.
3: بالضبط، أنا يعني أول واحد، يعني عادة اللي بيدرسوا في الغرب يتغرب.
0: نعم.
3: أنا عرفت دراستي الغربية، استعملت علمي الموسيقي وتكنيك القيادة الغربية في قيادة الموسيقى العربية، وهذا ما جعلني يعني متميز عن غيري من زملائي القادة الموسيقى العربية.

قبل كل شيء القائد الأوركسترا مسؤول عن الرؤية الفنية اللي بيقدمها للجمهور. من ناحية مثلا إنسانيا الفرقة بيجوا العازفين كل واحد عنده مشاكله وكل واحد عنده فكره الموسيقي باتجاه مختلف عن الثاني. قائد الأوركسترا هو المسؤول عن توحيد الرؤية الموسيقية وتقديمها من خلال ثقافته، من خلال ثقافته الموسيقية، ثقافته العامة، دراسته، قدرته على يعني حبه للموسيقى وتقديمه. أنا ما بقدمش أي موسيقى، ما بقدمش الموسيقى اللي ما بحبهاش، لأن أنا بقدمها للجمهور علشان ألفت نظر الجمهور لماذا أنا أقدم هذه القطعة بالذات بإظهار مكامن الجمال اللي فيها. كتير نقاد مصريين كبار وأدباء قالوا لي أستاذ أحمد عبد المعطي حجازي هو من أكبر الشعراء العرب الحاليين، يعني قال لي إحنا كنا نسمع نفس الأغاني اللي أنت بنقدمها بس إحنا بدأنا نسمعها بطريقة أخرى، بطريقة معمقة بحثا عن مكامن الجمال اللي فيها.

لون شفتك زاهي تقتلني ضحكتها يا رمشك الساهي أسكر بحلاوتها

أنا على المسرح بكون في حالة هذيان روحي، وهو المكان الذي أشعر به الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى نفسيا وروحانيا لما بكون بقود الفرقة. يعني ليها تأثير روحاني كبير علي الموسيقى طبعا، غير التأثير الجمالي. أنا بطلع العمل من خلال شخصيتي الفنية. أنت جيب مثلا مشهد، جيب شجرة، حط 20 رسام مقابل شجرة واحدة، حيطلع عندك 20 لوحة مختلفة، كل واحد حسب الإيجو تبعه وحسب شخصيته الموسيقية وحسب ثقافته العامة وحسب ثقافته الفنية أو الموسيقية إذا كان يعني العمل موسيقي. أنا ولي يعني سعيد جدا أنه وسط الجمهور لما كان بحضور الأستاذ سيد مكاوي الله يرحمه بصريخ قال: يا مايسترو أنت خلصت الأغنية من الشوائب. هذا يعني يسعدني جدا يكون رأي الملحن. محمد الموجي مثلا قال لابنه، ابنه قال لي يحيى الموجي الصغير، قال لي أبويا كان يقول لي أنه لم أنا بشعر بالراحة لما المايسترو سليم سحام بيقود لي أعمالي.

0: ارتجال مش كل المطربين القدرة على الارتجال قدرة مهمة جدا ونادرة جدا، مش أي مطرب ممكن يرتجل. مثلا حتى عبد الحليم حافظ ما كانش يرتجل، فيروز بكل عظمتها، وفيروز يعني الأسطورة، هذا الصوت الأسطورة بالحفلة اللي قدتها أنا لها ما كانتش تطلع عن النص، ما تطلع، ما كانتش تخرج عن النص الموسيقي. الوحيد اللي كان متعب في في في الموضوع عندك كان وديع صافي لقدرته الخارقة على الارتجال. أنا كنت وأنا بخد ببص بفمه علشان أعرف إمتى هيرجع للنص الأساسي عشان أقدر أدخل الأوركسترا معاه، ما نطلعش برا يعني يغني زي ما هو عاوز وأنا ألحقه. أنا ما هذه قدرة ما يفرق قائد عن قائد، إنه قدرته على ملاحقة المغني بخصوصا في حجم وأسطورية وديع الصافي وإعطائه حرية الارتجال. يعني أنا أفرض على وديع الصافي أقول له لا ألتزم، أنا اللي مفروض ألتزم بوديع الصافي مش هو يلتزم بالموسيقى.
1: أستاذ سليم، أكيد عصرت يعني نخبة كبيرة من عمالقة الفن العربي وعصروك وتعاملت معهم وتعاملوا معك يعني عصرتهم طبعا حظ كبير يعني.
0: جاءتني الفرصة، عملت حفلة الوحيدة مع الأسطورة فيروز في مهرجان في أمفيتياتر روماني على حدود الحدود السورية الأردنية، أسكيشام اسم المنطقة هناك. الأمفيتياتر كان يتسع لعشرين واحد، كانوا قاعدين فيه 50,000. كانت حفلة مجانية عملها وزارة الثقافة السورية، لا حفلة واحدة بس تعاملت معها، سجلت لها سنة 1980 ثلاث أغاني من فم. كانت وقتها انفصلت عن زوجها، صارت تأخذ براحة أكتر ألحان غير ألحان الأخوين الرحباني. لحن لها فيليمون وهبي وقتها في سنة 80 مجموعة كبيرة من الألحان. أنا من فم فيليمون وهبي الملحن على العود كنت قاعد عندي في البيت، هو يغني على العود وأنا أكتب على النوتة، أكتب النوتة. بس كان متعب برضو بسبب قدرته الهائلة على التلحين، كان زي حنفية تفتح تنزل منه الموسيقى. فيليمون وهبي كان يغير، كل ما اكتب جمله يقول لي كتبت ايه يا مايسترو، اقرا له اغني له الجمله يقول لي لا هاي مش حلوه خدها. فتعبني كتير، بس طبعا فيليمون وهبي عبقري كبير، وكان لي الشرف والسعاده الكبرى اني اشتغلت معاه. ثلاث اغاني لفيروز لحنهم فيليمون، طلع لي البكي واحنا وقاعدين، ويا ريت منهم سرقتن إيدي، والتالتة ورقه الأصفر. التالتة واحدة من طلع لي بكي من مقام الحجاز، يا ريت منهم من مقام البياتي، ورقه الأصفر من مقام الرصد. وسجلناها في الاستوديو.

فيروز أسطورة، صوت أسطوري يعني لا يتكرر، عندها قدرة تعبيرية كبيرة جدا هائلة. طبعا أولا جمال الصوت، بعدين مساحة الصوت، اللي بيقعدوا بيقلدوا هلأ فيروز ما بيغنوش إلا الفوديتات العالي على العالي، مع أنه فيروز عندها أعماق درامية هائلة. استطاع يعني إلى جانب ألحان الأخوان الرحباني ليها ألحان فيلمون وهبي العظيمة، ولحن زكي نصيف، هذا المظلوم الأكبر في الموسيقى اللبنانية، اللي هو أنا برأيي هو الذي يمثل الموسيقى اللبنانية الأصلية المرتبطة بأصولها الشامية البدوية والكنسية الشرقية. الموسيقى اللبنانية ابنة الغناء البدوي، وبرأي زكي نصيف نفسه أنا ما كنت قادر على تحليل وفهم أعماق الموسيقى اللبنانية قبل ما أن أسمع زكي نصيف يقول هذه المقولة، أن الموسيقى اللبنانية سنتاز، مزيج، تركيب من الموسيقى المصرية والموسيقى البدوية والبيزنطية والسريانية. فيروز منغلقة على نفسها لأسباب خاصة طبعا يعني، بس في الاستوديو كان عندي شعور أنا وهي بتتكلم إنسان عادي، أول ما تفتح فمها للغناء كنت أحس نفسي ارتفعت عن سطح الأرض عن جد. الشعور كان لا، صوت، تأثير صوتها غير طبيعي، تأثير صوتها ملائكي يعني. لا صوت، بعدين في شغلة حاجة قالها لي الأستاذ منصور، قال لي فيروز حصلت على جائزة من شركة إيمي التسجيلات، قال لي على ايه، على شو؟ قلت له حصلت على الجائزة، قال لي التسجيلات بتاعتها على الآلات بتاعتهم مؤشر لقوة الصوت ما كانش يتحرك لهذه الدرجة، دقة الصوت لا لا فظيعة فظيعة. الصفاء، اولا صفاء وقدرة تحكم غير طبيعية، والأعماق الدرامية اللي ظهرت أكثر ما ظهرت بقصتين محمد عبد الوهاب، مرابية وسكن الليل. مرابية من شعر سعيد عقل الأشاعر الكبير، وسكن الليل جبران خليل جبران، وكنطاطة أنا بسميها، مغنات يا بني أمي اللي لحنها زكي نصيف، هذه الأغنية العظيمة، وقصيدة ابنها، مش قصيدة برضو كانتاتا، إذا كانت يا بني أمي دراما غنائية ليريك، فسفينتي في انتظاري اللي لحنها ابنها زياد الصديق العزيز، اللي هي برضو مقتطفات من نثر جبران خليل جبران، كانت دراما فلسفية، وتعتبر هي ويا بني أمي من أعظم أنا بعتبرهم الأغنيتين دول، المغنيتين دول أهم أعمال درامية في الموسيقى اللبنانية قاطبة.

الجسر الذي يربط الموسيقى العربية بالموسيقى العربية الكلاسيكية بالموسيقى الغربية الأوروبية الكلاسيكية، لأن كان هو متشبع من الموسيقى الكلاسيكية بسبب أولا تأثره بسيد درويش اللي هو كان شارب الموسيقى الغربية، وثانيا بوجود دار الأوبرا المصرية التي تأسست سنة 1869 مع افتتاح قناة السويس. عملوا دار الأوبرا احتفالا بقناة السويس طبعا، وكانوا من هو ثلاث ملحنين من مؤسسين مدرسة القرن العشرين، السيد درويش وعبد الوهاب ومحمد الأصبجي اللي كانوا من رواد الدائمين لدار الأوبرا، كانوا يحفظوا، وكان عبد الوهاب تأثيره بالذات بأعمال الأوبرالية للموسيقار الإيطالي فيردي والموسيقي النمساوي شوبرت، كان متأثر بالاثنين، وهذا يظهر بموسيقاه بوضوح شديد قابل للتحليل والعرض. دار الأوبرا قصة حلوة. أنا لما استقريت في مصر 88 استقريت كأستاذ بمعهد الموسيقى العالي، المعهد العالي للموسيقى العربية، أستاذ صفوف الماجستير والدكتوراه 88 و89. بداية 89 بعد تأسيس الأوبرا بسنة استدعتني الدكتورة رتيبة الحفني الله يرحمها وطلبت مني تأسيس فرقة غنائية، أوركسترا وكورال غنائي وكورال أطفال. وأنا إحنا في صدد لسه فكرة الفرقة على الورق، كانت زار الأوبرا عازف العود العالمي العراقي الصديق المرحوم منير بشير، فتكلمنا عن مشروع الفرقة غير الموجودة لسه. فقال عظيم، أنا السنة عندي مهرجان بابل رقم 19 أظن كان وقتها، فأنتم مدعوين تشاركوا في هذا، الفرقة هاي مدعوة تشارك في هذا المهرجان. وتخيل يدعو فرقة ويحدد لها موعد حفلة وهي غير موجودة لغاية الآن. فبظرف 40 يوم جمعت موسيقيين، استمعت لهم، اخترت منهم الصالحين، واستمعت لمئات المغنين، اخترت منهم ما أستاذ في الكورال، وعملت البرنامج من أغاني من بلاد عربية مختلفة، أغاني لبنانية ومصرية وسورية وعراقية حتى. وفي الوقت المحدد رحنا على العراق قبل ما نقدم أول، ما هي الفرقة المصرية كانت قبل ما نقدم في مصر البرنامج الأول لهذه الفرقة، البرنامج الأول لها كان في العراق مهرجان بابل، وحصلت على الميدالية الذهبية والفضية في هذا المهرجان. انطلقت مسيرة الفرقة من نجاحها في العراق. وقتها قال لي الأستاذ منير بشير الله يرحمه، ما تاخد الجائزة البرونزية ونخلص بقى. فبعد هذه كان أول حفلة يوم 16 أكتوبر سنة 89 بعد تأسيس الأوبرا بأربعة أيام. كان نجاح كورال الأطفال، منظره كان مرعب على المسرح، 250 طفل، سبع صفوف فوق بعض، كل صف في 35 طفل، كان نجاح غطى على الفرقة القومية. وقتها قالت رتيبة الحفني الله يرحمها، قالت لي أنا غلطانة أنه حطيت الكورال الأطفال، قدم الغناء بتاعه
قبل الفرقة القومية اللي انغطى عليه فعلا.

0: أستاذ سليم، طبعا قلت أحلم بانتشار الموسيقى العربية في أنحاء العالم، واقع الموسيقى العربية بين الأمس واليوم خاصة.
1: أنا مش ضد الموسيقى الجديدة ولا مع الموسيقى القديمة، أنا ضد السيء في الموسيقى القديمة وضد السيء في الموسيقى الجديدة. أنا عندي ما عنديش قديم وجديد، أنا عندي سيء وجيد. وكما يعني القديم أشياء كثير منها سقطت، لم تصمد أمام غربلة التاريخ، ولم يبقى منها إلا القادر على مقارعة الزمن والوقت، زي ما بيتهوفن مثلا وباخ. مش كل أعمالهم تتقدم على المسرح، بيتهوفن السيمفونية التاسعة، مش كل أعمال بيتهوفن بمستوى السيمفونية التاسعة والسيمفونية الخامسة بتاعته يعني. لا، في شغلات كثيرة جدا يعني، الأغلبية العظمى تقريبا مؤلفات بيتهوفن يعني مستواها أقل من 50% من مستوى بيتهوفن العظيم، وهكذا كل الموسيقيين، وهذا كل الأجيال وفي كل البلاد. الحضارة الإنسانية تتعرض دائما للغربلة التاريخية، يسقط منها السيء ويبقى الجيد.

0: جدا لما راح لأحمد شوقي الشاعر الكبير وقال له يا شوقي بيه أنا لحنت لك قصيدة في الليل لما خلي، قصيدة أحمد شوقي من القصائد الزجل القليلة اللي عملها أحمد شوقي. قال له لحن هيعجبك جدا. قال له يا محمد أنا بقيت من الماضي، أنت بص للشباب ولحن وغني لجيلك، فكل جيل له وقته يعني، والمهم ماذا سيترك هذا الجيل للجيل اللي بعده، هذا المهم. الخوف من الانقطاع عن التراث، هذا هو الخوف الأكبر. ونصيحتي للشباب، السمع بناء الثقافة الموسيقية والعلم والدرس. أنا سئلت مرة سؤال كمين، أنت بتفضل الدارس ال بتفضل الملحن اللي مش دارس ولا اللي دارس؟ قلت لهم أنا بفضل الملحن الموهوب غير الدارس على الملحن الدارس غير الموهوب، وأفضل على الاثنين الملحن الموهوب الدارس. الدراسة لا غنى عنها، ولكن أهم من أي دراسة هي الموهبة، هي الموهبة. فليمان وهبي ما دخلش معهد خالص، ولا زكريا أحمد، بس كل واحد علامة في الموسيقى التراثية بتاعته، ولا نستطيع أن نعتبره جاهل موسيقى، لسبب أنه شخصية الملحن صعبة التكوين، يعني مش موهبة التلحين تشكل شخصية الملحن، ثقافته العامة، ثقافته الموسيقية، دراسته إذا في دراسة، رؤيته الثقافية صعبة جدا. المغني الله خلقه صوته حلو بيغني، ما عبد الوهاب ما تعلمش الغنى يعني، طبعا تعلمها على المشايخ وكذا، ولكن دي موهبة من ربنا. صوت عبد الوهاب، صوت فيروز، صوت وديع الصافي، موهبة عبد الوهاب التلحيني، موهبة الرحباني، موهبة زكي نصير، كل هذه مواهب إلهية، ولكن الإنسان مسؤول عن تربية هذه الموهبة الإلهية وتكبيرها.
1: دلوقتي هقدم لكم مبارزة بين اثنين كمانجات، من واحد من أستاذ نادر أنيس اللي بيقولوا عليه أحلى صباع شرقي في مصر، أنا بسميه المشعوذ. التاني محمد ظهير زعزع ابني، بوعدكم بمبارزة.

الموسيقى لغة قومية، لغة قومية، وليست أنا ضد من يقول أن الموسيقى لغة عالمية، لا، الموسيقى لغة قومية بحروف عالمية، بحروف عالمية. الدوريمي كل الشعوب في العالم، في الصين بيستعملوا الدوريمي، وفي موزمبيق بيستعملوا الدوريمي.

0: الثقافة في فلاسفة شرحوا أو قالوا ما هي الثقافة. واحد قال الثقافة هي أن تعرف قليلا من كل شيء، قليل شيء القليل من كل شيء. واحد قال الثقافة هي ما يبقى بعد أن تنسى كل شيء. بس الأهم تفسير للثقافة أنا برأيي، واحد قال كل شعوب العالم بتغني، كل شعوب العالم عندها ملحنين، كل شعوب العالم بتاكل عندها أكل، كل شعوب العالم بتلبس، كل شعوب العالم بتمارس كل هذه الأشياء، ولكن كل شعب يستعمل هذه الأشياء من خلال شخصيته الخاصة. هذه هي الثقافة. أنا إذا قدمت للمستمع الفرنسي موسيقى تقليد للموسيقى الفرنسية، زي ما بقوله في مصر بروح ببيع المي بحارة السقايين، مش محتاج الفرنسي يسمع موسيقى مقلدة فرنسية، هو عايز موسيقى أوريجينال. موسيقى أوريجينال ما بقدرش أعطيها إلا إذا انطلقت من شخصيتي القومية في الموسيقى، وإلا لن يكون. الحضارة الإنسانية العالمية هي إيه؟ هي مساهمة كل الشعوب، كل شعب من خلال شخصيته القومية.
1: محطات
2: محطات
1: محطات من مسيرة مبدع.
0: أنا لا أتوقف عن الأحلام، ما بتوقفش عن الحلم. يعني أنا في مصر بعد ما يعني قدمت ما أستطيع بالفرقة القومية بدار الأوبرا، سبت الفرقة القومية، سبتها للشباب مثلا، واتجهت نحو العمل استعمال الموسيقى كوسيلة تربية، وأسست كورال أطفال مصر اللي من دور الرعاية والأطفال المهمشين اجتماعيا، ما بيعرفوش ايه يعني يحلم، ما عندهمش فكرة عن انه ممكن يكون عندهم مستقبل اطلاقا، عايشين يوم بيومه كعالة على المجتمع، اصبحوا جزء هام الان هؤلاء الاطفال في المجتمع في مصر، وصار يطلع منهم دكاترة ويطلع منهم صحفيين ويطلع منهم من جميع الاختصاصات. وأهم شيء رجعتهم لنفسهم، رجعت انتمائهم لبلدهم، انتمائهم لنفسهم، انتمائهم للمجتمع. يعني أصبح صنعت شخصيتهم من جديد.
2: وجودنا نضيئه فنا أينما حللنا، نقطة فقطرة فلحظة فبدايات.
3: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.

0: تمام مستهدس على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: مع تقديم النشرة المسائية للأخبار وهذه العناوين: واحد من كل ثلاثة بالغين في تونس يعاني من ارتفاع ضغط الدم، و40% فقط يتلقون العلاج. بلدية وسوسة تركز كاميرا ذكية للتصدي للإلقاء العشوائي للفضلات وتؤكد تتبع المخالفين قضائيا. وفي القيروان اطلاق مشروع مدينة مستدامة بفضل النجاعة الطاقية. في إطار استعداداتها لتأمين الموسم الصيفي، بلدية المهدية تنتدب 60 سباحا منقذا من الجنسين. وفي الرياضة، الترجي بإقصاء نجم المتلوي يكمل عقد الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس تونس لكرة القدم. مساء الخير من المقدمة للتفاصيل. أكد الدكتور الحبيب الصخيري رئيس الجمعية التونسية لطب الكلى أن واحدا من كل ثلاثة بالغين في تونس يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وأن 40% فقط من مرضى ضغط الدم في تونس يتلقون العلاج، ما يفسر تسميته بالقاتل الصامت. ودعا الصخيري على هامش حملات مجانية للتقصي وقياس الضغط في كامل أنحاء الجمهورية انتظمت اليوم. دعا البالغين من العمر 30 سنة فما فوق لقياس ضغط الدم مرة واحدة على الأقل سنويا، مؤكدا الارتباط الوثيق بين ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والفشل الكلوي.
2: الدراسة قمنا بها بين 3/4 الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم عندهم أمراض كلى، والناس اللي عندهم أمراض كلى نجم تقول 9/10 يكون عندهم ارتفاع ضغط الدم. دونك تقصي مرض الكلى وقت اللي بدأ عندنا ارتفاع ضغط الدم حاجة مهمة برشا. منذ عقود يحتل المرتبة الأولى في سبب الوفاة للبشرية عامة في تونس زاد بزاف. المرض هذايا ينجم يكون ما عندوش حتى علامة. دراسة صارت في تونس ورات لي النسبة نتاع ارتفاع ضغط الدم تناهز 36%، معناها على 3 توانسة واحد يكون عنده ارتفاع ضغط الدم، دونك نسبة عالية. أي مواطن فوق السن نتاع 30 سنة مرة في السنة كل سنة يلزم يقيس الدم نتاعه. واجب.
0: دعمت بلدية سوسة منظومة المراقبة الذكية للتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات من خلال تركيز نوعية حديثة من الكاميرات الذكية ببعض النقاط السوداء التي تشهد تكرر هذه التجاوزات. وتتميز هذه المنظومة وفق بلاغ صادر عن مصالح البلدية بكونها مجهزة بالطاقة الشمسية وتعتمد على نظام التعرف على وسائل النقل وتحديد هويات أصحابها، بما يساهم في دعم المجهودات الرقابية وتتبع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الكاميرات مرتبطة مباشرة بقاعة العمليات المركزية لبلدية سوسة، ما يضمن المتابعة الحينية والتدخل السريع عند رصد المخالفات. ضمن برنامج وزارة البيئة للتشجيع على استدامة المدن التونسية، تم إطلاق مشروع القيروان مدينة مستدامة بفضل النجاعة الطاقية. وأفاد نبيل حمدي مدير البرنامج الوطني للمدن المستدامة أن هذا المشروع الذي ينجز بالشراكة مع الصندوق العالمي للبيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفائدة بلدية القيروان، يهدف إلى تركيز 850 فانوسا مقتصدا للطاقة بحوالي 110,000 دينار سنويا، كما أنه سيضفي جمالية حضارية لمدينة القيروان ومعالمها الدينية والأثرية وفق تقديره.
3: مشروع القيروان مدينة مستدامة بفضل النجاعة الطاقية يتم بتمويل مشترك بين وزارة البيئة والصندوق العالمي للبيئة، وينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفائدة بلدية القيروان. المشروع هذا يندرج في إطار البرنامج الوطني للمدن المستدامة، فيه ثلاثة عناصر أساسية. العنصر الأول يهم الاقتصاد في الطاقة، العنصر الثاني هو يهم المباني الإيكولوجية، والعنصر الثالث يهم التصرف في المعطيات لتسهيل انخراط المدينة في نموذج المدينة المستدامة. تم تغيير حوالي 850 فانوس ليد، هذا على مسافة قرابة 25 كيلومتر. تم بفضل هذه الإنجاز الاقتصاد في كلفة الإضاءة بحوالي 110,000 دينار في السنة.
0: أعلنت بلدية المهدية عن فتح باب بالانتداب 60 سباحا منقذا من الجنسين في إطار استعداداتها لتأمين الموسم الصيفي والوقاية من حوادث الغرق بشواطئ المدينة. وتندرج هذه المبادرة وفق بلاغ صادر عن المصالح البلدية ضمن المجهودات المحلية لتعزيز سلامة المصطافين وضمان ظروف آمنة لرواد الشواطئ خلال الذروة الصيفية بمدينة المهدية السياحية. ودعت البلدية الراغبين في الالتحاق بهذه الخطة إلى تقديم ملفاتهم مرفوقة بالوثائق المطلوبة في أجل أقصاها 31 من شهر مايو الجاري. في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتركيز دور الخدمات الرقمية بالبلديات، انطلقت دار الخدمات الرقمية ببلدية النظور في تقديم خدماتها الإدارية للمواطنين. الكاتب العام عادل السهيلي تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون حنان العباسي.
4: دار الخدمات هو بلدية النظور كانت سباقة في الانخراط وإمضاء اتفاقية دار الخدمات الرقمية، هيئنا المقر منذ فيفري 2024 والحمد لله اليوم هو مشروع واعد ويقرب الخدمات الإدارية للمتساكنين النظور باش ما عادش يمشيوا يتجنبوا عناء التنقل لمدينة زغواء.
5: الخدمات شنو؟
4: خدمات هو كنام، سنساس، مكتب تشغيل، خلاص فاتورات الماء والكهرباء، سي ان ار بي اس وبريد. هي مواطن تولي خدمة رقمية على عين المكان، يتجنب عناء التنقل لمدينة زغوان، يخسر نهار كامل في المواصلات وفي الانتظار، يربح معناها تسريع وتقريب إصدار خدمات للمواطنين.
0: يشار إلى أنه بتدشين إداري الخدمات الرقمية بالزريبة والنظور أصبحت ولاية زغوان تضم 3 دور خدمات رقمية بكل من بيرمشارقة وزريبة والنظور في إطار مجهود وطني يهدف إلى دعم التحول الرقمي وتحقيق العدالة في النفاذ إلى الخدمات العمومية وتقريب الإدارة من المواطن. إلى نابل حيث يختتم اليوم المعرض الجهوي للأسر المنتجة. هذا المعرض الذي تم تنظيمه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة وضم 43 عارضة من مختلف معتمديات ولاية نابل من المنتفعات ببرامج وزارة المرأة كبرنامج رائدات وبرنامج التمكين الاقتصادي. فاطمة بن عثمان زارت المعرض وأعدت النقل التالي.
6: الحرفية في تحضير الزيوت الطبيعية واستخراج الزيوت. أنا في طول تأسيس شركة أهلية. كيف معناتها طول الدولة وكل تعمل خيمة هكية ما شاء الله، معناتها نجموا يبيعوا، نجموا يتواصلوا مع الحريف، معناتها يوريوا سلعتهم يشهروها، حتى كي ما تبيعش تشهر سلعتك معناتها يوم الصحة، وكمان حاجة مجانية زادا وإن شاء الله تتواصل معناتها وتتكرر.
7: عندي سلاحة بيولوجية نقول هو معناها سنيك في زاعة دواب فرعة مقل زاعة كل شيء بيولوجي، يعني مجمع كامل يحبه، ناقصنا كان الماتريال وناقصنا معناها ساسمي
8: مغرومة بنباتات الزينة والنباتات الفلاحية كما مثال القوارص والحاجات هذوكم والكرم والكل هيك نزرع معناتها في الدار ونحب نبيع ونعمل مشروع. عملت زاد العطر زاد العطر شمشيت معايا والقطر زاد راني العطر شام قطر الزهر شنو نحب مثال عندنا مقر نتاع تكوين في قربة باش نعاونوا رواحنا ونساء معناتها تتعلم.
9: مشروع عائلي يشمل كل ما هو كسكسي قمح، كسكسي سميد، محمص، برغل، تشيش، كل ما هو حاجة موجودة في عاداتنا وتقاليدنا.
0: مغلق للثلاثية الثالث للموسم الدراسي الحالي في المدارس الإعدادية والمعهد الثانوي لتتواصل هذه الامتحانات إلى غاية 23 من الشهر الجاري تتخللها فترة تعطل للدروس. وبالنسبة إلى المرحلة الابتدائية تجري الاختبارات الكتابية في الفترة الممتدة من 22 من شهر ماي إلى 2 من شهر جوان، فترة تكتسي أهمية بالغة للعائلات التونسية لما تقتضيه من إعداد نفسي للتلميذ وباعتبارها تمثل تتويجا لموسم دراسي كامل. الأخصائية في علم نفس الأطفال والمراهقين الناس بن سليم قدمت على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مجموعة من النصائح والتوصيات.
10: بالنسبة للتلميذ هو لازم يفهم أنه يحاول ديما يعطي جوانب إيجابية لروحه، يقول حاجات تحفيزية، يحط الهدف نتاعه أنه هو يركز قبل كل شيء ويقرأ الامتحان بيه، خرج من الامتحان ماذا بك ما ترجعش تعود تحكي عليه، خلي روحك مركز ديما على الامتحان اللي من بعد. لازم الدنب كان مغذيه مليح، ديما عندنا معنا حاجة فيها سكريات طبيعية، زبيب، دقلة، حاجات فيها الحبوب كما البسكوي، ما تخش مثل الدسمة ولا فيها برشة عجين أو فيها برشة دهنية، تاخذ سلايد، تاخذ حاجات اللي هي خفيفه تفويك الجافه، تقوي في التركيز، ما بالك بتشرب قهوه في الليل، ترقد نوم كافي قبل ما ترقد، ديما ياك المعلومات الاساسيه ويقولها قبل ما ترقد خاطر المخ نتاعنا يهز ديريكت وهو وقت نرقد والذاكره بعيده المدى وهذاك يفيدك باش تلقى روحك حاضر للامتحان. بالنسبه للعائله وبالنسبه للاولياء المدابين ما نوصلوش رسائل سلبيه لاولادنا على خاطر توا مش وقته، نشجعوا صغيراتنا نعطيهم حافز الايجابي.
0: فرياض أكمل الترجي الرياضي عقد الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس تونس لكرة القدم بفوزه مساء اليوم في المتلوي على نجم المكان بثلاثة أهداف لهدف. وتقام مباراة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس تونس يومي 24 والخميس 21 مايو الجاري انطلاقا من 3:30 بعد الزوال. وفيما يلي تعيينات المباريات بالنسبة ليوم الأربعاء في ملعب طيب المهيري نادي صفاقس يستضيف الملعب الجيبسي، في ملعب عبد السلام كازوز الترجي الجرجيسي يستضيف النادي البنزرتي. يوم الخميس 21 مايو وفي انتظار تعيين الملاعب بعث بوحجلة يستضيف الترجي الرياضي، وتقدم سقيت الدار يستضيف شبيبة العمران. الدور نصف نهائي يقام في 24 من شهر مايو الجاري على أن يلعب النهائي يوم 31 من الشهر ذاته. خارج الحدود انقاد نادي الجيش الملكي المغربي لخسارة بهدف 0 أمام مضيفه ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي دارت بينهما مساء اليوم لحساب ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. وبدا ممثل كرة القدم المغربي مطالبا بتحقيق الفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب المقررة الأحد القادم على أرضه وأمام جمهوره من أجل انتزاع اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه والعودة إلى منصة التتويج التي غاب عنها منذ 41 عاما. في ختام نشر تذكير بعنوانها الأبرز، واحد من كل ثلاثة بالغين في تونس يعاني من ارتفاع ضغط الدم و40% فقط يتلقون العلاج. لقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.t.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: إذاعة جمهورية العراق من بغداد تقدم فيلسوف عاش بين الفكرة والكلمة، جعل من الفلسفة أدبا ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح.
2: الفلسفة ليست برجا عاجيا بل مقهى مفتوح على ناصية الطريق.
1: رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة شاد. رحلة فكر، جعفر الزبيدي مخرجاً.

0: أي زمن اعتاد فيه الناس أن يروا الفلسفة في كتب غامضة ومصطلحات معقدة؟ ظهر رجل عراقي حملها إلى المقاهي وأجلسها بين الناس، وخلط أسئلتها العميقة بضحكة صافية ونكتة ذكية. هو الأستاذ والمفكر مدني صالح، فيلسوف أدرك أن الحكمة لا تكتمل إلا إذا ابتسمت، وأن الضحك أحياناً أعمق من 1000 كتاب. في هذه الحلقة نأخذكم في جولة بين محطات حياته، نقرأ أفكاره ونستمع إلى صوته وهو يحاورنا من بين السطور.
1: بدأت من قرية صغيرة لا يعرفها موظف البريد ولا تمر بها الخرائط. كنت أرى الدنيا أوسع من بيتنا الطيني، وأطرح أسئلة غريبة. سألت أمي يوما: لماذا لا نطير مثل الطيور؟ فقالت: اذهب ونم، غدا ستذهب إلى المدرسة وتعرف. لكن المدرسة لم تجب، الفلسفة هي التي أجابت، أو بالأحرى زادت الأسئلة.
0: إذن أسئلتك لم تنتهي بعد.
1: لو انتهت الأسئلة لانتهت الحياة. درست الفلسفة لكنني لم أردها حبيسة الكتب والمكتبات، أردتها أن تنزل إلى الشارع، إلى الناس، إلى المقهى، حتى إلى طاولة بائع الفول. كتبت عن سقراط وأرسطو، وفي الصفحة نفسها كتبت عن إبريق الشاي وبائع الجبن.
0: وهذا الأسلوب هو ما جعل الناس يحبونك؟
1: لم أرد أن يحبني الناس، أردت أن يحبوا الفلسفة، أن يعرفوا أن الفلسفة ليست مصطلحات معقدة، بل هي ضحكة، سؤال، حوار، نكتة عابرة تحمل فكرة عميقة.
0: وكيف تختصر رسالتك في الحياة؟
1: بسيطة، لا تخف من السؤال ولا تخجل من الضحك، كلاهما فلسفة، لكن الضحك أحيانا أعمق من كل كتب الفلاسفة.
0: سوسن فرحان إحدى طلبة فيلسوفنا تحدثت قائلة:
2: كنت أجلس في الصف الأخير ليس لأني كسولة، بل لأنني كنت أريد أن أراه من بعيد، كأن النظر إليه من مسافة يمنحك فرصة لاكتشافه أكثر. في أول محاضرة سألني: ما الفلسفة بالنسبة لك؟ قلت بخجل: علم الأسئلة الكبيرة. ابتسم وأجاب: والحياة؟ سكت، فمد يده إلى كتاب على الطاولة وقال: الحياة أن تتعلم كيف تسأل السؤال الصغير قبل الكبير. كنا نخرج من محاضرته ونحن نحمل أكثر من فكرة وأكثر من شك، لكنه كان يقول: الشك بداية الإيمان بالفكر. أتذكر يوم سقطت ساعة جيبه على الأرض، أمسكتها بسرعة وركضت نحوه، لكنه ضحك وقال: احتفظي بها، ستذكرك أن الوقت لا ينتظر أحدا، لكن الفكرة ينتظرك دائما.
0: مزج بين العمق الفلسفي وروح الدعابة العراقية. كان يرى أن الفلسفة ليست حكرا على الأكاديميين، بل يجب أن تكون جزءا من الحياة اليومية. دمج اللغة الأدبية مع الطابع النقدي، فكان يكتب بأسلوب فيه سخرية لطيفة وفكاهة ذكية، أعد الضحك أداة فلسفية قادرة على كشف زيف الأفكار أو تناقضها. الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع، أستاذ الفلسفة في جامعة بغداد، متحدثاً.
3: مدني صالح واحد من المفكرين والفلاسفة العراقيين اللي جمع بين الفلسفة والأدب، وتميز بأسلوبه الخاص الذي مزج بين العمق الفلسفي واللغة الأدبية الساخرة والموحية. هو طبعا درس الفلسفة في جامعة بغداد وأكمل دراسات العليا في بريطانيا وحصل على الدكتوراه في الفلسفة. بعد ذلك عمل الرجل أستاذا للفلسفة في جامعة بغداد كلية الآداب لسنوات طويلة، وكان له أثر بارز في تكوين أجيال من طلاب الفكر والفلسفة. الحقيقة يعني إذا أردنا نتكلم عن مميزات وصفات هذا المفكر والفيلسوف العراقي، فهو من أبرز الأصوات التي حاولت تقريب الفلسفة إلى الناس بأسلوب ممتع وشيق. ونحن نعرف تماما أن الفلاسفة لهم أماكنهم الخاصة وأبراجهم العاجية ولغتهم التي لا يستطيع الإنسان العادي أن يفهمها، لكنه كسر هذا الحقيقة، كسر هذا الجدار وهذه الحواجز، وبدأ ينشر هذه الفلسفة بطريقة مبسطة يستطيع الإنسان غير المتخصص أن يفهمها. على الرغم من أن كتاباته مليئة بالرموز والإشارات الشعرية، حيث كان يجمع بين التفكير الفلسفي والكتابة الأدبية، وكما نعرف احنا كنا نتابع في ذلك الوقت، كان ينشر في الصحف اليومية مقالاته النقدية التأملية، وفعلا كان حينما يقرأه مثلا الشاعر أو يقرأه القاص أو يقرأه الناقد العادي، يقرأ مادته أو مقالته يفهم كل ما يكتب، على الرغم من أن المقالة التي يكتبها مدني صالح مليئة بهذه الرموز وهذه الأفكار الفلسفية، ولكن لغته لغة مبسطة يستطيع أن يفهمها غير المتخصص كما أسلفنا. فضلا عن كل ذلك، عرف هذا الرجل بسخريته اللاذعة وقدرته على نقد الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي بلغة فلسفية ساخرة. كان يرفض الجمود الأكاديمي ويؤمن بأن الفلسفة يجب أن تعاش في الحياة اليومية، لا أن تبقى حبيسة قاعات الدرس، وهذا بالحقيقة طبقه في حياته اليومية تطبيقا رائعا وملموسا. كلنا كنا نشاهده حينما يجلس في المقهى مثلا، مقهى حسن عجمي، بين الكثير من زملائه من كبار النقاد والروائيين والشعراء، ويتحدث معهم، وحوله طبعا الكثير من طلابه المعجبين به والمتابعين للكثير من طروحاته الفلسفية.
0: كان مدني صالح أكثر من أستاذ فلسفة، كان مدرسة في الحياة، لم يكن يعلمك لتجيب عن الأسئلة، بل يعلمك كيف تصنع أسئلتك الخاصة. في حضرته تتحول القاعة إلى مختبر للعقول، وأحياناً كان يكسر القواعد كلها ليصنع درساً لا ينسى. ومن بين كل الحكايات التي يرويها طلابه، هناك واحدة بقيت في الذاكرة ترويها سوسن.
2: في يوم الامتحان وزع علينا الأوراق، كانت الأسئلة عميقة لا إجابات جاهزة لها. جلست أنظر إلى الورقة، لم أكتب شيئا. اقترب مني، نظر إلى الورقة الفارغة، ثم قال بهدوء: أحيانا الصمت هو الإجابة الأصدق. جلس بجانبي وأكمل: لكن الصمت لا يسمع إلا إذا عرفت كيف تملئه بالفكر. لم يخصم من درجتي، لكنه جعلني أفهم أن الامتحان ليس ما على الورقة، بل ما في عقلك وقلبك. غادر أستاذنا القاعة منذ سنوات، لكنه لم يغادر عقولنا وقلوبنا. كلما واجهت سؤالا صعبا في الحياة أسمع صوته يهمس: فكر ولا تتسرع في الإجابة. تعلمت منه أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل طريقة للعيش، للنظر إلى العالم بعين صادقة، وللصمت الذي يحمل الإجابات الأكثر صدقا. شكرا لك لأنك علمتني أن أكون طالبة طوال حياتي.
1: أنا مدني صالح، ولدت في قرية صغيرة لا يعرفها الجغرافيون إلا إذا ضلوا الطريق. أول ما فتحت عيني على الدنيا رأيت أمي تخبز وأبي يزرع وجيراني يضحكون رغم الفقر. كنت صغيرا لكن عقلي كان مشغولا بأسئلة أكبر من عمري. كبرت ودخلت الجامعة أدرس الفلسفة. قالوا لي: الفلسفة صعبة. قلت: وهل الحياة سهلة؟ أحببت سقراط لأنه كان يسأل، وأحببت أرسطو لأنه كان يدون، لكنني أحببت العراقية لأنه يمزج السؤال بالنكتة. كتبت كثيرا، مرة عن بيت الحكمة، ومرة عن الضحك والبكاء، ومرة عن أشياء لا يكتب عنها الفلاسفة أحيانا، مثل القوري، الشاي، الشارع. كنت أؤمن أن الفلسفة ليست برجا عاجيا، بل هي بسطة على الرصيف يمر بها كل الناس. في الجامعة لم أكن أستاذا بقدر ما كنت طالبا بين طلابي، أتعلم منهم كما يتعلمون مني. أحيانا يظنون أنني أمزح، لكن في المزاح نصف الحقيقة والنصف الآخر في الصمت.
0: في كل جامعة هناك من يدرس ليشرح المادة، وهناك من يدرس ليوقظ العقول. مدني صالح لم يكن مجرد أستاذ فلسفة، بل كان رمزاً للفكر الحي وصديقاً للطلاب وزميلاً للزملاء. كل كلمة يقولها وكل ابتسامة يشاركها كانت تحمل درساً في الحياة، درساً لا يكتب في الكتب ولا يحفظ في الاختبارات. واليوم سنجلس مع زميله صادق حاتم لنستمع إلى شهادته عن الرجل الذي غير طريقة التفكير والعيش، وعلم كل من حوله معنى أن تكون طالبا دائما.
4: أتذكر ذات يوم دخلت القاعة متأخرا قليلا، لكنه لم يوبخ أحدا، جلس بهدوء ورفع عينيه نحوي فقط كأنها دعوة صامتة للتأمل. جلس الطلاب وبدأ الحديث عن الفلسفة، لكن بطريقة لم أسمعها من قبل. لم يكن مجرد شرح نظريات، بل كان يغرس التساؤلات. قال بصوت منخفض لكنه صارخ في أثره: لا تبحثوا عن الإجابات فقط، ابحثوا عن الطريق الذي يقودكم إليها. أحد الطلاب الذي كان يخشى المشاركة رفع رأسه وقال: لكن كيف نعرف أن الطريق صحيح؟ ابتسم مدني صالح وقال: لن تعرفوه إلا عندما تسيرون فيه، وعندما تتوقفون لتفكروا بما تعلمتم. بعد المحاضرة خرج الطلاب وهم مختلفون، أكثر فضولا وأكثر شغفا، حتى أنا زميله. شعرت أن كل يوم أمضي معه هو درس جديد في الحياة والفكر. رحل مدني صالح عن هذه القاعات، لكن حضوره ما زال معنا في كل محاضرة، في كل فكرة جديدة، في كل سؤال يطرح نفسه نسمع صوته يهمس. فكروا، استكشفوا، ولا تتوقفوا عند الإجابات السهلة. لقد علمنا أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل حياة تعاش وعقل ينمى وقلب يفتح على العالم. وسأظل ممتنا له دائما لأنه جعلنا طلابا حتى بعد أن أصبحنا زملاء.
5: لم أختر أن أكون فيلسوفا، أنا فقط اخترت أن أطرح السؤال حتى لو لم أجد الجواب. ورحلت، لكنني تركت لكم وصية بسيطة: لا تأخذوا الحياة بجدية مفرطة، لأن الضحك أحيانا أكثر فلسفة. هناك من يتكلم بعبارات غامضة، وهناك من يكتب بأسلوب جاف، لكن قلما نجد من يخلط الفلسفة بنكهة الشاي البغدادي ويرش عليها ابتسامة ساخرة.
0: ضيفنا اليوم ليس حاضرا بجسده، لكنه حاضر بأفكاره، بكتبه، وبضحكته التي جعلت الفلسفة أقرب إلى الناس. اليوم نسافر إلى حياة مدني صالح، فتحدثنا سوسن قائلة:
2: دخلت القاعة متأخرة، كان يجلس خلف الطاولة، عيناه تلاحقاني، لا بعين الأستاذ الغاضب، بل بعين الأب الذي يسأل: أين كنت؟ جلست فابتسم وقال أمام الجميع: أحياناً التأخر عن الوقت ليس خطأً، بل الخطأ أن تتأخر عن نفسك. تلك الجملة أربكتني أكثر من أي سؤال فلسفي، كأنها مرآة وضعت أمام حياتي. بعد المحاضرة لحقته إلى الممر، سألته: كيف أعرف أنني لا أتأخر عن نفسي؟ أجاب: حين يكون فكرك أسرع من خوفك، أنت في الوقت المناسب. ذلك اليوم لم أتعلم درسا في الفلسفة، بل تعلمت درسا في العيش.
0: ولد مدني صالح عام 1932 في قرية صغيرة في محافظة الأنبار. هناك حيث الأرض طينية والسماء مفتوحة على أحلام الأطفال، بدأ مدني رحلته بأسئلة أدهشت الكبار. كان يسأل: لماذا نعمل في النهار وننام في الليل؟ ولماذا لا تضحك الحيوانات؟ لم يكن يعرف أن هذه الأسئلة هي البذور الأولى لرحلة فلسفية طويلة. انتقل مدني إلى بغداد ليدرس الفلسفة في جامعة بغداد، وتدرج حتى حصل على الدكتوراه وأصبح أستاذا فيها. لكنه لم يكن أستاذا عاديا، كان يدخل القاعة بابتسامة ويبدأ المحاضرة بحكاية أو طرفة، ثم ينزلق بسلاسة إلى أعقد المفاهيم الفلسفية. الدكتور مؤنس عمار الراوي، أستاذ الفلسفة في جامعة النهرين، متحدثا:
6: هو ليس مع فكرة الحضور والغياب، كانت فكرة يعني ملزمة، في يعني أنه ينبغي أن الأستاذ يسجل الحضور والغياب. وأتذكر أنه من الممكن أن تخرج خارج القاعة وكأنه لا يراك، ولذلك هو يتغاضى عن تصرفات صبيانية مثل هذه، إن فعلها أحد الطلبة ويفعلوها مرات يعني. اثنين هو يعني ميزته أنه يترك بصمة في ذاكرة طلبته، سواء على مستوى الأداء يعني التعابير الجسد، أو سواء على مستوى الحكمة التي يمتلكها. أنا أحيانا كتبت أكثر من إشارة مقال عن أستاذنا، حكيم أكثر من كونه فيلسوف، بمعنى أنه يعطيك زبدة أو لب ما يريد قوله في كل كلمة واحدة أو في جملة واحدة. نشرت دار الشؤون الثقافية في زمن النظام السابق كتاب كتيب صغير له اسمه ما بعد الطوفان، يعني تنبأ بهذا الوضع وما نصل إليه في هذا الوضع، يعني أنه من ضمن عباراته أن لربما سيأتي يوما شخص ما يصعد إلى خارج الكرة الأرضية فيهدد كل بشر، يهدد كل الكرة الأرضية بنفيها. وحدث ما حدث يعني شخص مثل أسامة بن لادن أو البغدادي أو داعش أو وحتى ترامب، وما يتعلق أيضا بالثقافة الأورو أمريكية يسميها أو روبن كروزوية. دانيال دوفو يقول لك شخصية اسمه فرايدي اللي هو ويا روبنسون كروزو يمثل الكولينيال الغرب المسلم، وفرايدي يمثل هذا العرب المسلم اللي هو روبنسون كروزو يصنع له صورته، وفرايدي يصدق أن هذه الصورة هي صورته الحقيقية التي لم يرسمها هو وإنما رسمها من هو الغربي. الآن نحن كلنا مثلا نتحدث عن أن الغرب روحاني والشرق مادي، وهذه الفكرة سادت باعتبار أن الأديان ظهرت في بلاد الشرق، ولكن على مستوى السلوك الاجتماعي والإنسان هذا لا يوجد أدلة أكدها على أن هناك طابع خاص روحاني لدينا وهناك طابع خاص مادي لدى الغرب.
0: كان يقول لطلابه: الفلسفة ليست أسئلة في الامتحان، الفلسفة سؤال في الحياة. كتب مدني صالح مقالات وكتبا أصبحت علامات في الفلسفة العراقية، منها بيت الحكمة الجديد، الضحك والبكاء، وفيزياء الكلام. فيها كان يمزج بين سقراط وأرسطو، وبين بائع الشاي على ناصية الشارع. كان يؤمن أن الضحك فلسفة، وأن النكتة الذكية قد تحمل من الحكمة ما لا تحمله الصفحات الكثيرة. عودة إلى الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع قائلاً:
3: كان الرجل رحمه الله من أكثر المفكرين العراقيين حضوراً في الوسط الثقافي في السبعينيات وحتى التسعينيات، جمع حوله تلامذة ومحبين بسبب شخصيته الكاريزمية وأسلوبه المختلف، مثل حالة خاصة في الفلسفة العراقية. على خلاف كثير من المفكرين العراقيين، لم يلجأ مدني صالح إلى لغة جامدة أو مصطلحات معقدة مغلقة لا يستطيع أن يفهمها أحد، بل كتب بلغة مدهشة قريبة من القارئ، مشبعة بالصور البلاغية والرموز والاستعارات. وكما أسلفت طبعا، فقد استخدم مدني صالح السخرية اللاذعة كأداة فلسفية في الواقع السياسي الاجتماعي بعمق، لكنه أخفاه في عباءة الفكاهة والتهكم، الرغم من هو يعني شكله كأنه وجه متجهم أو غاضب أو حزين، ولكنه يحمل في داخله روحا شفافة وجميلة وتواقة إلى التحرر والانطلاق.
0: وها نحن نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حيث كنا مع سيرة الفيلسوف والمفكر العراقي مدني صالح وفلسفته التي تجاوزت الكتب إلى الشوارع وإلى المقاهي وإلى قلوب وعقول الناس. هذا الرجل ترك بصمة واضحة في عقول وقلوب طلابه وزملائه، والذي جسد الفلسفة ليس فقط في الكتب، بل في كل كلمة وفي كل لحظة عاشها مع من حوله. نتمنى أن يظل صوت مدني يهمس فيكم، وأن تستمروا في التساؤل والتفكير والعيش بفلسفة كما علمنا هو، بابتسامة وسؤال ونكتة عابرة تحمل حكمة عميقة.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام، فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
7: إذاعة جمهورية العراق من بغداد قدمت لكم فيلسوف عاش بين الفكرة والكلمة، جعل من الفلسفة أدبا ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح.
5: الفلسفة ليست برجا عاجيا، بل مقهى مفتوح على ناصية الطريق.
7: رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة تشاد. رحلة فكر، جعفر الزبيدي مخرجاً.

0: تمام السمع على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. مساء الخير. أكد الدكتور حبيب الصخيري رئيس الجمعية التونسية لطب الكلى أن واحدا من كل 3 بالغين في تونس يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وأن 40% فقط من مرضى ضغط الدم في تونس يتلقون العلاج، ما يفسر تسميته بالقاتل الصامت. ودعا الصخيري على هامش حملات مجانية للتقصي وقياس الضغط انتظمت اليوم في كامل أنحاء الجمهورية. دعا البالغين من العمر 30 سنة فما فوق إلى قياس ضغط الدم مرة واحدة على الأقل سنويا، مؤكدا الارتباط الوثيق بين ارتفاع ضغط الدم وامراض القلب والفشل الكلوي. أكملت الترجي الرياضي عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم بفوزه مساء اليوم في المتلوي على النجم المكان بـ3 أهداف لهدف، ليضرب موعدا يوم الخميس القادم انطلاقا من الساعة 3:30 عصرا مع بعث بوحجلة في انتظار تحديد الملعب. وفي بقية مباراة دور ربع النهائي يستضيف نادي صفاقس الملعب الجابسي يوم 24 ماي على أرضية ملعب الطيب المهيري، فيما يستضيف الترجي الجرجيسي في ملعب عبد السلام كازوز النادي البنزرتي. ويدور اللقاء الأخير يوم الخميس إلى جانب لقاء بعث بوحجلة والترجي الرياضي، ويجمع تقدم ساقيه الديربي شبيبة العمران، ولم يتم تحديد الملعب لحد الآن. انقاد نادي الجيش الملكي المغربي للخسارة بهدف للصفر أمام مضيفه ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي دارت بينهما اليوم لحساب ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. وبات ممثل كرة القدم المغربية مطالبا بتحقيق الفوز بفارق هدفين في الإياب مباراة مقررة الأحد القادم على أرضه وأمام جمهوره من أجل انتزاع اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه والعودة إلى منصة التتويج التي غاب عنها منذ 41 عاما. نختم بأخبار طقس اليوم أو الليلة، والذي يتميز بسحب تكون عابرة بأغلب المناطق وأحيانا كثيفة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، البحر مضطرب إلى محلي متموج، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 10 و16 درجة بالشمال والوسط وبين 17 و21 درجة بالجنوب، وتصل إلى 23 درجة بأقصى الجنوب. نلقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: طبع الموجة
4: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار.
3: طبع الموجة
4: موعد مع المتعة والإفادة.
3: طبع الموجة
4: على موجات إذاعة المنستير.
3: احنا الموجة اللي تجمع الكل تجمع الكل تجمع الكل.
4: مساءات

0: الأولى.
1: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
2: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة في هذا الموعد الإذاعي ودائما اعترافا منا بأهمية العلم في تقدم المجتمعات وإيمانا منا بقيمة المدرسين في تربية الأجيال وتعليمها وتثقيفها، دائما نخصص هذه المساحة لاستضافة أحد هؤلاء اللي يحيلوا على شرف المهنة، مهم جدا باش نسمعوهم وناخذوا من التجربة متاعهم وكذلك كتكريم لهم من إذاعة المنسير. أنا اليوم سعيد ياسر باستضافة أحد هؤلاء قضى مسيرة في هذا الميدان، وبطبيعة باش نحاوروه ونتحدث معاه ونتطرق لمختلف يعني خنقول يعني جوانب المسيرة متاعو، أكيد باش تكون حصة ممتعة بإذن الله. أنا سعيد ياسر قلت باستضافة السيد علي الفرحاني، مرحبا بك سي علي.
3: يعيش كهنيك، مرحبا بكم، شكرا لإذاعة المنستير. شكرا للأخ شكري السكلي،
2: بارك الله فيك، لا شكر على واجب، مرحبا بك،
3: وسنتفاعل إيجابا بحول الله في هذه الحصة.
2: سي علي أنت أصيل للسبيخة؟
3: نعم.
2: مرحبا بك، لما حالي يعطيك الصحة اللي جيتنا من السبيخة، يعني بطبيعة والله نشكرك شكر مضاعف لأنه مش سهل باش تجي لإذاعة المنستير، يعني من ولاية القيروان ومن ربوع القيروان الحبيبة، وجي حذانا وتحضر، مشكور جدا على تلبية الدعوة وأنك يعني تحديت شوية كما نقولوا عناء السفر والرحلة هذه، مشكور سي علي. خلنا نتعرفوا عليك الساعة
3: كما قلت وأسلفت، شكرا لإذاعة المنستير التي استضافتني، وأنا علي فرحاني مساعد بيداغوجي، قضيت مسيرة مهنية طويلة، اشتغلت، أنا ابن المدرسة العمومية، اشتغلت في المدرسة العمومية واشتغلت كذلك في بعض المدارس الخاصة. حاليا أنا أشتغل على المجال الفلاحي، والمجال الفلاحي ربطا هو إنتاج، كنت إذن في طور إنتاج الفكر، أصبحت في طور إنتاج الغذاء، وكلاهما مترابط.
2: صح على يعني التخريج هذه. باهي سعلي، بطبيعة أنت قلت تصيل السبيخ، قداش عندك ملي أحلت على شرف المهنة؟ قداش عندك في التقاعد تقريبا؟
3: خرجت من المهنة 2009.
2: 2009 قلت دخلت المجال يعني المدرسة الخاصة، بعض بطبيعة قعدت وصلت في المجال، في نفس الوقت بالتوازي يعني شغلت بطبيعة منطقة فلاحية في مجال الفلاحة، مشكور جدا لأنك تبارك الله مازلت شباب على الدوام. وبالمناسبة
3: الحمد لله
2: نشكر أخونا محمد علي حمدي اللي كان يعني صيلة الربط بيناتنا، ومشكور جدا صديقنا محمد علي حمدي لأنه بطبيعة حب يكرم المدرس متاعه، وقال نحبه ياسر سي علي، وفماش إمكانية سي شكري تستضيفه، فبطبيعة شرف كبير ياسر بس نستضيف رجال التربية، وشو زادة كيفاش قيمة المعلم والمربي لدى التلاميذ بعد يعني سنوات. هو سي محمد علي يعني قريب ممكن لحاله على شرف المهنة.
3: هو سي محمد علي شكرا له على على على على الربط وعلى الوصل، ودرسته 1980
2: هكاك قال لي بالضبط
3: 1980.
2: تنرجع للمرحلة ذيك، خلنا نبدأ توه الدراسة في الصغر، يعني كيفاش بدأت؟ بطبيعة عندي مسبيخة منطقة ريفية شوية، وفماش تشجيع كبير كما في المناطق الحضارية على التعليم فعليا.
3: سيدي معذرة، تحية لأهالي المنستير، ونحن اليوم في المنستير.
2: تفضل.
3: أنا جئت ضيفا عليكم كما قلت من السبيخة. السبيخة هي معتمدية ولاية القيروان. يقول فيها الشاعر معاوية الصويعي: سلالمات للي غالين علينا، أهل السبيخة وريفها وحضرها، جبال شامخة تحكي الشرف وسنينا، وهذا جبل وسلوات بسحاوينا، العابد وبو دبوس زاد فخرها، وهذاك سرديانا تجري عينا، وين وادنا بهانا حما ظهرها، غيث القوافل يسرى ويمينة تسير في مداها دليلها خبرها.
2: الله، هذا بالشعر الشعبي
3: الملحون, شوي ملحون. الملحون هذا الشاعر الكبير معاوية الصويعي, وكان دبلوماسي هذا, وهو الآن يقيم بالبلاد التونسية من 2011.
2: تحياتنا لي به. هذا يعني تتغنى بالمنطقة متاعك, هو يتغنى بالمنطقة متاعك, وانت يعني استعارت يعني الأبيات هذه باش ترد الجميل جهة السبيخ.
3: سيدي أنا من مواليد 1953.
2: بارك الله شباب. أيوة.
3: معناها توا 72 سنة ونشوف 73. والدي كان قد قرر أن يدخل أخي الأكبر إلى المدرسة الابتدائية.
2: والدك كان في مجال الفلاحة يعني.
3: في المجال الفلاحي.
2: أيوة.
3: وأبقاني على أساس وأني أعينه في الفلاح. ذات يوم جلس إلى أحد الجيران وأعلمه بالخبر, فلامه لوما شديدا, فتراجع في قراره وأدخلني إلى المدرسة الابتدائية ليلتحق بأخي في أواخر شهر أكتوبر 1960.
2: يعني سمحني سي علي, وتبارك الله عليك تجيد اللغة العربية, خذ راحتك, بل تنجم تتحدث معنا مش مشكل, خطر باش أنا نسألك بالدارجة تجاوب العربية, تحب يعني نتحدث بي لهجة مفيد توصل المعلومة للمستمع. فقط قلت كيفاش خوك الكبير شقيقك الأكبر يعني تخلوا حب يضحي معنا شقيقه الأكبر, مش صحيح يا ما حب معنا, وقول العكس لربما شقيق الأكبر هو اللي يقعد يعاون.
3: هو كان قراره ما رطأه في ذلك الوقت أن يدخل أخي الكبير ويبخلني أنا معه لأشتغل في الفلاح.
2: وأحد الجيران هو اللي فهمتني
3: هو الذي لامه فتراجع في قراره. أوصلني إلى المعلم.
2: شكون هذا؟
3: سي محمد التليلي. أبي أوصلني إلى المعلم.
2: الوالد.
3: أوصلني إلى المعلم.
2: علاش قلت تليلي؟ ساعة لقب فرحاني.
3: سي محمد التليلي معلمي وقتها في السنة الأولى. سي محمد
2: التليلي. سي محمد التليلي.
3: سي محمد التليلي. سي محمد التليلي من فريانة.
2: من فريانة. أيوة.
3: والحمد لله تذكر معلمية كلهم من السنة الأولى حتى السنة الثالثة.
2: عندك شغف كبير. نفس الشيء حتى أنا أتفكرهم.
3: أيوة. المعلم وضع أمامي كتابا. أبرز لي صورة. الصورة لا أعرف صور. مشهد لا أستطيع أن أعبر عنه. وضع إصباعه على الحرف. قال ما هذا؟ قلت راء.
2: وأنت وقتها ما تعرفش الكتابة للقراءة؟
3: لا يعني. أعرف.
2: كيف؟
3: هاني جايك سأجيب.
2: تفضل.
3: قلت أعرف. قال ما هذا؟ قلت راء. قال ما هذا؟ قلت قرد راكب قرد قاعد.
2: كتب بالقراءة القديمة
3: هذه. أي اقرأ كتاب. اقرأ
2: كتاب. اقرأ السنة الأولى.
3: قال لي أتجيد القراءة؟ قلت نعم. من درسك؟ قلت كنت عند المؤدبي. وأنا عمري وقتها 7 سنوات
2: بركلا.
3: ودخلت عند المؤدبي وعمري 5 سنوات.
2: فهمتك.
3: فنظرت إلى سيدي المعلم قد ابتهج وفرح لأنني ربما كنت متقدما في عن غيري
2: مقارنة
3: بغيري, كنت متقدما عنه. مر سيدي. لما مر سيدي أنا وضعت يدي على رأسي وتذكرت حادثا. كنت أصغرهم سنا عند سيدي المؤدب, كنت أصغرهم سنا, وكان سيدي المؤدب يطلب منا أن نتواصل معه سياحا. كنت أقرأ, تعبت, فبأساء المؤدب تنزل على رأسي فتشجه
2: هك.
3: سال الدم. خرجت من الغرفة التي نحن فيها.
2: لأننا نقول الدكان خطر غرفة هي وقتها شبه
3: هو كنا نتكئ على الطين على الطين وفوقنا سقف منقش. خرجت واقتطعت شيئا من الحشيش وما إلى آخره وبقيت أمسح به والدم. لم يلحقني لم يلتحق بي سيد المؤدب. رجعت وبقيت واصل دراستي بعد أن كف الدم. رجعت إلى الغرفة كالعادة وبقيت واصل. عندها لو كان سيد المؤدب إلى جانبي لما رأيت رضا المعلم والسرور الذي أدخلته عليه بقراءتي التي كانت كما قلت متقدمة على غيري، لقبلت المؤدبة رغم ما فعله معي، لقبلته في جبينة، لأن كان مجهوده هو الذي أعطاني تلك البدايات، والبدايات ليست سهلة.
2: رغم يعني منها كيفاش يقولوا المؤدب ضربك ودم وما إلى ذلك، ورغم ذلك يعني شفت الجانب الإيجابي، شفت كيفاش
3: الجانب الإيجابي لأن البدايات ليست سهلة.
2: أي صحيح صحيح،
3: معناها البداية عندما تكون موفقة بحول الله بقية المسيرة تكون كلها موفقة.
2: طبيعة.
3: كلها موفقة.
2: يعني كان فضل عليك كبير ياسر. نعم. السيد المؤدب. نعم. أو المدب. نعم. كما قلنا. نعم. بالعامية، وتلقى روحك متفوق مع زملائك التلاميذ أنذاك في المدرسة، فرح المعلم ياسر، وكانت الانطلاقة مغادي.
3: كانت الانطلاقة، وكانت الانطلاقة كما قلت معناها سليمة، وكانت انطلاقة إيجابية. وما أريد أن أوصله أيضا إلى أطفال اليوم وشباب اليوم.
2: ياك بديت بالنصائح على بكري، ما سالش ما
3: أنني لا، هو في نطاق مسيرة أحكيها كما وقعت. أنني أقطع يوميا 13 كيلومترا صباحا ومساء.
2: مش سهل.
3: ليس من السهل كبيرة. ليس من السهل. وكنا لست أنا وأخي وحدنا لوحدنا. إنما كنا تقريبا حوالي 20-25 طفل نقطع هذه المسافة مع بعضنا، لأن نحن من سرديانة، وقت المدرسة الابتدائية سرديانة الذي درس فيها السيد محمد علي الحمدي لم تفتح بعده، إنما فتحت 1963 ونحن توا في 1960. كنا نقطع مسافة 13 كيلومتر يوميا صباحا ومساء. و علاش قلت البدايات كانت
2: معناها تضحياتكم انتم وزاد الاولياء الوالدين، زاد انه مش سهل باش يبعث ولده 13 كيلومتر لي طلب العلم، زاد يعني
3: والدي كان يلتحق انا واخي اذا كان الطقس ممطرا، يلتحق على الفرس، يضعنا واحد امامه على البرنس، اذا غطينا ببرنوس واحد امامه واحد وراه، ويعود بنا الى الى المنزل. خلاف ذلك انطلق
2: وحتى على مراجعه لحد وحدكم كل تعتمدوا يعني على انفسكم.
3: انطلق واخدم على روحك.
2: شفت بربي تو لكن مقارنه علي، تو دروس خصوصيه ونوفروا له جميع الواد، يوصل بالسياره الى باب المدرسه ويجعلوه باش قرا كما يقول واحد بالجنه
3: وتوصله الى باب المدرسه. وتقبله وينتظره الى نياته وتعيد تقبيله وما الى ذلك،
2: وبعض المال.
3: ونبحث عن التكوين الذاتي. نحن رمونا فكوننا أنفسنا ذاتيا،
2: رغم يعني
3: الظروف
2: صعبة
3: خلقت منا أن نكون هكذا.
2: لا، والمراجع وكيفاش يقولوا كما توا مش متوفرة، يعني توا انترنت حل أي موضوع تلقاه أي قصة أي بحق فما مجهود كبير ياسر. كنت رغم شح كيفاش يقولوا المعلومة،
3: انعدامها كنت منعدمة تماما. مصدر المعلومة هو المعلم.
2: بالضبط،
3: هو المعلم. المعلم هو الواسطة ما بين المعرفة وبين
2: والمعلم زاد مجهود كبير يعني.
3: والمعلم كان يقوم سأحكي لك.
2: أحكي ولي. أي بس دي دخلت المدرسة، عملت 6 سنين في المدرسة الابتدائية هكا.
3: أي
2: 6 سنين الحمد لله كلي لت بالنجاح. كانت قبل مناظرة السيزان، مناظرة دخول مدارس الثانوية. أي
3: معذرة قبل هذا، ثم حادث أو حدث وقع في المدرسة الابتدائية سنة خامسة بالضبط، أثر في مسيرتي وأثر في نفسي وأثر في سلوكي.
2: اللي هو
3: سنة خامسة كنا ندرس عن ستار النجار، كان يدرسنا بالفرنسية، الرجل معروف بالجدية، معروف بالانضباط، لا يأتينا متأخرا. يوما ما وصل متأخرا، يمكن درجين الأخيري. كان الرجل يشتغل ويبدو أن وجعا ما كان ألم به في من قبل أن يدخل. جاءنا هو هكذا، كان يضع يده بين على كتفيه الهناء ويضغط جيدا ويواصل درسه. مرة يبدو أن الوجع كان شديدا، ما إن مرر يده كالعادة رأينا دموعه تتساقط.
0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الصدارة إلى السبورة، ارتاح قليلا، مسح دموعه، ولما جفت رجع يدرسنا، لم ينادي المدير، لم ينادي حارسا، لم ينادي زميلا، لم يخرج من القسم وواصل الدرس.
1: وهو يعني يعاني من الأوجاع،
0: وهو يعاني من الأوجاع. كنت بمدرسة سرديانة التي درس فيها السيد محمد علي الحمدي، وأحسست بأوجاع نصفية في راسي، فتذكرت ستار نجار.
1: أوجاع نصفية يعني كشقيقة يقولوا لها.
0: قلت الرجل بكى ولم يخرج، أنا أحس بأوجاع ولم أبكي بعده، فلماذا أخرج؟ أمامي بنت تضع الفولارة متاعها في الرف، قلت لها عايش بنتي مد لك الفولارة، قررت بها راس مليح وأكملت الدرس. وفي ذهني ستار النجار.
1: دروس هذه كله عبر، يعطيك صحة سي علي. هلا بدينا من البداية، تبارك الله بداية قوية يعني، العبارة شوق التضحيات، ويعني ولأنه أكل تلامذة أمانة بطبيعة لدى المدرس والمربي. هو مربي في, في, في, في مش مدرس، احنا نقول مدرس هذيك مهمش تحصيل علمي، أي واحد ينجم يقدمه، لكن بالأساس هو يحتضن تلامذة يلزم يشعر بهم كأنهم أبنائه، مهم جدا هذاك.
0: سنأتي إلى ذلك بحول الله. هو كان الأنموذج
1: بطبيعة، مثال يحتذى.
0: وسنأتي إلى ذلك.
1: سنأتي إلى ذلك سي علي. نواصل بعد ما كملت الدراسة الابتدائية، مشيت للدراسة الثانوية. وين
0: الدراسة الثانوية؟ سبيخة لم يكن لنا معهد ثانوي. كان من ينجح في مناظرة السنة السادسة إما أن يلتحق بالمعهد الثانوي حفوز،
1: أيوة،
0: أو بالقيروان،
1: أيوة،
0: أو البعض سيدي علي بن نصر.
1: أيوة.
0: أنا كنت ممن التحق بالمعهد الثانوي بحفوز،
1: حفوز،
0: وواصلت دراستي الثانوية بالمعهد الثانوي بحفوز.
1: أيوة. وبالبيعة بالمبيت ولا ترجع وتروح معنا يوميا؟
0: بالمبيت.
1: بالمبيت.
0: بالمبيت، لأن
1: مسافة بعيدة شوية. مش
0: المسافة، لا،
1: المسافة
0: مسافة طويلة. مسافة طويلة. و كما قلت، ذلك الطفل الذي يرافقنا دائما، ذلك الطفل الذي يقطع 13 كيلومتر صباحا و 13 كيلومتر مساء
1: على الأقدام،
0: على الأقدام، ولم يكل، وكان الهدف أمامه أن يوصل إلى، وكانت المدرسة تمثل المصعد الاجتماعي الذي يوصلك إلى المرات. في حفوز 1969 كانت الفيضانات،
1: فيضانات 69، صحيح.
0: وعندما أقول فيضانات لمن لم يعشها، أنا عشتها في ذلك الزمان، انقطعت الاتصالات والمواصلات،
1: صحيح.
0: وكنا في حفوز، الطائرة الهليكوبتر تأتينا بالغذاء،
1: انقطعت في المدن، فما بالك بالمناطق ذيك الوعرة والصعبة،
0: انقطاع كلي،
1: انقطاع كلي،
0: انقطاع كلي. وعلي أن أعود. ذات مرة قررت أن أعود، فعدت وذلك الطفل بداخلي من حفوز.
1: ديما حفز فيك
0: ذلك
1: في
0: الطفل، لأنه عودني على على على على أن أتكل على الله وواصل.
1: روحت للدار بتاعك.
0: من حفوز روحت للدار على ساقي،
1: على ساقيك، ورغم الفيضانات والمياه والأودية.
0: كان اليوم ليس ممطرا،
1: صحو أمام طريق صعبة.
0: أي طريق صعب، والمسافة طويلة.
1: مسافة طويلة. هذه من يعني التحديات اللي قمت بها في مسيرتك. به كملتهم ولا
0: كملنا ترشيح. أنا وقت اللي سنة ثالثة متاعنا، كان قبل من يريد أن يدخل إلى الترشيح يقع تعيين. وقت وصلنا في الجيل متاعي، وصلنا وأنهم أعلمونا أن من يريد أن يدخل مدرسة ترشيح يدخل بالمناظرة.
1: بالمناظرة، صحيح.
0: فنحن دخلنا بالمناظرة،
1: مش ساهرة سمعتم أنا نخبة.
0: دخلنا بالمناظرة، عملوا لنا مناظرة ودخلنا بالمراجعة.
1: أيوة.
0: في المناظرة التحقت بمدرسة مدرسة ترشيح المعلمين بالقيروان.
1: قضيت فيها أربع سنوات.
0: أربع سنوات والخامسة تربص.
1: يعني تكوين شامل، يعني أنتم مؤهلين للمهنة.
0: نحن كانت الهام وأنه بما أنك أنت رغبت في أن تجتاز مناظرة، الرغبة موجودة في أن تكون معلما.
1: صحيح.
0: وهذا هام جدا.
1: هام شيء هذا. مش
0: هام جدا.
1: ثم اخترت هالمهنة ذيك.
0: ثم كان البرنامج معد لنكون معلمين.
1: صحيح.
0: ثم كان الاختيار للأساتذة كان اختيار دقيق. كان يختارون الأساتذة اللي يجيبوهم
1: كل في اختصاص.
0: كله في اختصاص. يجيبوهم اللي يكون نورمال سي با نيمبورت كي.
1: نعرف الكلام هذا. يعني وبطبيعة فما تكوين شامل وتكوين مهم، وهذا زاد اللي غاف فيما بعد وكعلاش بدلنا شوية مستوى التعليم، لأن كنتم مؤهلين وهذاك اختصاصكم بالأساس. تحصلت على شهادة ختم الدروس الترشيحية.
0: ختم الثانوية الترشيحية.
1: الثانوية الترشيحية.
0: ودخلنا للتربص.
1: تربص وين تربص؟
0: تربص تربصت وهو في القيروان.
1: القيروان.
0: وقتها كانت تربص تعمل حصة
1: صباحية.
0: صباحية أو مسائية. نحن كنا فريقين. صباحية أو مسائية تعمل حصة عند السيد المتفقد.
1: أيوة.
0: هذيك دروس.
1: دروس.
0: وحصة تطبيق في القسم.
1: أنت اللي تمارس المهنة وأنت اللي تقدم الدرس لتلامذة.
0: أنت تمارس المهنة وأنت ومعك مساعد بيداغوجي.
1: شفت.
0: مساعد بيداغوجي على الأقل يزورك مرة في الأسبوع.
1: باش تاخذ النصائح والتوجيه.
0: بطبيعة الحال معناها يبدأ.
1: مش سهل العملية. شفت كيفاش ولات هينة من بعد، ولات كل من هب ودب يدخل القسم عنده حتى تجربة وحتى دراية، ولا بيعلم نفس الطفل ولا بشوف البيداغوجي ولا أدخل قاري التلامذة.
0: كان خطأ اعتقادي خطأ كبير في أجيال.
1: صحيح.
0: في أجيال.
1: ومشاتوا ضحيتوا العديد من الأجيال.
0: لأنه من ليس له رغبة. وكل ما في الأمر أنه أني بقيت لما أجد شغل أنه الكلام هات شديدي بهذا ثم زيد على ذلك، وأنه ما ثمش تكوين حاصل.
1: صحيح. بالضبط. يبدو اختصاص معين بالتالي حتى ما اختصاص أدبي وعلمي ما عندوش في العلم، والعكس وبالعكس.
0: رأيت من دخل القسم بشهادة علوم البحار.
1: علوم البحار وهو لا يفقه ولا من العربية واللغة ولا من الفرنسية ولا حتى من الحساب للأسف. بس
0: كنا في أواخر
1: وفما انضباط ساعة خلنا فوتنا بالحديث في مدرسة الترشيح للمعلمين. فما انضباط يعني
0: انضباط كلي
1: انضباط كلي
0: الخروج إلا يوم السبت العشية أو نهار الأحد.
1: فماش
0: هذا خروج. وفي القيروان وقتها كنا كل قسم عند قاعة خاصة بيك. الأستاذ يجيك غادي والقيم يحرسك وانت في القاعة متاعك الكزيف في الأخر التالي.
1: نفس القاعة اللي
0: قاعة ما تحركش منها. تمشي كالقاعة الفيزيك أو للرياضة أو للغيرها تخرج
1: ما عدا ذلك الدروس في نفس القاعة ونفس
0: في نفس القاعة
1: والكزيف متاعك معناها الخزانة متاعك
0: ثم حذيك وانت تخش مع روحك مطالب إلا بالعمل.
1: ثم بعد التربص القيروان وقت فين تعينت المرة الأولى بالكل؟
0: التربص كان عندنا ينتهي بامتحان سيفيس.
1: سيفيس.
0: واللي ما يخرج سيفيس يعاود.
1: يعاود.
0: يعاود. إذن بعد ما خذينا سيفيس وقع تعييني بالمدرسة الابتدائية المراونة بالقصرين.
1: بالقصرين.
0: بالقصرين.
1: من سبيخ القصرين. مسافة زادة.
0: مسافة القروان القصرين 140 كيلومتر.
1: منطقة ريفية زادة أكيد.
0: كانت منطقة ريفية أما من ألطاف الله كانت قريبة للكياس.
1: قريبة
0: للطريق. الطريق الرابط بين القصرين وتيلا.
1: لكن هي في حد ذاتها فما سكن مدرسي ولا كيفاش عملت كي
0: مشيت مرة الأولى؟ ثم سكن مدرسي.
1: عام قد إيه تفكرش أول مرة هذه دخلت؟
0: تقريبا 76.
1: 76.
0: 76.
1: بشرت أول مرة أنت كيعني مدرس في القصرين هذه منطقة.
0: ومن حسن حظي وأني وجدت مديرا متكونا فعلا عنده تكوين بيداغوجي رهيب سي العايش الحيوني أذكره بخير الآن. وكنت أطالبه بأن يحضر معي بعض المرات. أراه وهو في يمر في الساحة وناديه يا سي العايش بالله أقف لي هنا حتى في الباب وحتى دريش درجين إذا كانت قابلك حاجة ولا حاجة لاحظ لي صلح لي الحاجة الفلانية وما إلى آخره.
1: متحمس يعني فما حماس
0: ثم رغبة في الإفادة.
1: ثم رغبة
0: ثم رغبه في الـ في الـ في الافاده.
1: السكن كيفاش قلت لي كنت هذيك السكن في المدرسه غادي فما
0: ثم وزاره التربيه معدة معناها سكن، وكنا اربعه معناها زملاء مع بعضنا. كان العمل معناها نقوم به بشكل جماعي تقريبا، وكنا نتعاون.
1: فماش مراجع كبيره زاد؟
0: ما ثماش مراجع،
1: وحدكم تجتهدوا.
0: اجتهاد
1: فما الضوء؟
0: لا،
1: على الفانوس على الغاز؟
0: لا لا، كان البريميس.
1: بريميس
0: كان البريميس.
1: والماء كيف كيف زاد؟
0: الماء ثم ماجل.
1: ماجل
0: باش نجيب الماء من ماجل، ثم في الفلاح
1: باش نجيب يدخل في مجال الطبيعيات
0: باش نجيب في الماجل. اعطانا مواطن كوننا فريق نتاع كرة قدم، وهزيتنا هنا الزي نتاع شبيبة القيروان أخضر وأبيض، وكوننا فريق، وعطانا مواطن جهة معينة معناها نلعب فيها الكرة، اي مساحة كنا نلعب فيها الكرة معناها ما
1: بس تبدلوا شوي الجو.
0: ولت نهار لحد ثم نتفقوا مع مدارس اخرى تجي معناها الواحد، والمواطنين يجوا يشجعوا، وكيف نخسروا يتغشوا.
1: عملت يعني جو معين،
0: خلقنا جو خلقنا جو كبير.
1: بس وانت تلعب كرة كمان؟
0: نلعب رياضة.
1: مارست رياضة كرة قدم؟
0: كرة يد وكرة قدم
1: في في في يعني فرق مدنيه ولا مدرسه؟
0: المدنيه لعبت عام في جي اس كا هوندبال.
1: هذا اللي تبارك الله عندك قامه انا تسمح لك باش.
0: كنت في سكولير نلعب في الكيب سكولير نتاع الهوندبال.
1: هوندبال
0: نتاع الهوندبال.
1: وكره القدم شوي شوي مارس
0: معناها. كره القدم كيف نلعب ونشد حارس.
1: مغروم بكره اليد يعني. التو مغروم بتبع في كره اليد.
0: نتبع.
1: بعدها قداش قعدت من عام في المنطقه ذي؟ عاودي اسمها قلت لي
0: المراونه القصرين.
1: علاش سميوه هكا المراونه؟ مع يعني تلقى لقب مرواني هكا يتبعهم؟
0: لقب مرواني
1: معنا مرواني تبع المراونه.
0: هي المدرسه موجوده كمنطقه تسمى منطقه خموده.
1: فهمتك.
0: والمراونه عرش.
1: فهمتك هكا علاش
0: قريب للمدرسه لكن بعيده شويه. تو بحسب ما سمعت فيه مدرسه اخرى في المراونه
1: سمعت بالضبط. عليه يعني عرش
0: ما نعرفش كيفاش في البدايه تسمت باسم العرش، رغم اللي هي في عرشين اخرين. مش في المراونه
1: بس ممكن الارض بتاعهم ولا حاجه يعني. المراونه نسبه للبرواني به،
0: نسبه لعرش المراونه اللي هو اللقب مرواني.
1: لقب مرواني
0: لقب مرواني.
1: قد قلت لك قعدت من عام سي علي غاديك؟
0: كنت عامين.
1: عامين ثم
0: جات الحركه. وقتها ولا عندي عدد قاعدي نجم نشارك به. شاركت، دخلت سرديانه. سرديانه نروح للدار ممكن بزيد كيلومتر
1: على الدار للمنطقه نتاعك.
0: روحت لسرديانه.
1: والله تسمى ما بطيتش كيما نقول. وعلاه سبب زعما؟
0: والله
1: كان هو في حد ذاته تو منطقه نتاعكم ريفيه شويه يعني. هما تو اللي تجي مثلا من منطقه اخرى حضاريه من العاصمه ولا من الساحل ولا كي يمشي المنطقه نتاعكم يتسمى ذاك عمل دوري، لكن انت في منطقتك يعني في جهتك.
0: هي منطقتي، اذا كان الواحد ما يخدمش منطقته وين مش يخدم؟ ثم على زد على
1: محظوظ يعني.
0: ثم زد على ذلك وانه الوالد معناه يلزم حد يروح يعاونه يلزم معاه الامور شويه معناه ما
1: فهمت.
0: كان راه واجب اني نرجع معناها لله.
1: وكنت بيلانج يعني تقري فرنسية عربية؟
0: قريت عربية وقريت فرنسية، ودخلت سرديانة معناها وقت اللي تحتاج لك المدرسة في مش لست أنا الوحيد معناها تحتاج لك المدرسة، وتحتاج لك تنظيم بيداغوجي في أنك تكون تقرن بالعربية قري عربية، إذا كان تحتاج لك تنظيم بيداغوجي باش تخدم فرنسية تخدم فرنسية.
1: تتقن اللغتين.
0: كنا وقت اللي كانت الرياضيات بالفرنسية قريناها بالفرنسية، وقت اللي حولوها بالعربية وتبدلت العربية قريناها بدلنا وقريناها بالعربية.
1: تستجيب يعني
0: تستجيب للظروف اللي موجودة في
1: مجلسة وتتأقلم مع كل شيء.
0: تتأقلم
1: ومش سهل لأنه فمش كنت توا فما دلال يا نعمل هكا اختصاصي علوم اختصاصي لغة
0: توا اختصاص بالقسم ونحب نبقى في القسم الفلاني.
1: نحب نبقى في القسم الفلاني نحب سنة رابعة نحب سنة
0: نبقى باش
1: انت درست يعني المستويات مختلفة؟
0: درست المستويات كل أكثر خدمة كانت بسنة سادسة، أما درست المستويات كل.
1: شنو أكثر خدمة وأهم حاجة
0: سنة سادسة أكثر معناها وقت
1: خصصت فيه فترة
0: هاي. أما أهم حاجة وأنه الإنسان يمر بالمستويات كل، لأنه بالتجربة حصل لي وأنك إذا مررت بكل المستويات وبكل الأقسام وبكل الدرجات يحصل لك فكرة على البرنامج.
1: صحيح.
0: ويحصل لك أنت تقري في سنة سادسة مثلا، أنت تقري في سنة سادسة تعرف الخلل اللي موجود عند طفلك هذا مصدره هو في السنة الثالثة ولا في السنة الثانية ولا في كذا، باش تعرف أنت كيفاش تخلق كيفاش تصلح، باش تعرف أنت كيفاش تصلح.
1: وقبل كان بطبيعة ما فماش المدارس يعني خلينا نقول المتميزين والكل، يعني كيفاش تنجم توفق بين كلام ده، هذا متوسط، هذا يستحق يعني للدعم، هذا متميز، يعني مش ساهل راهو.
0: كنا في سردينة ومحمد علي يعرف ذلك، كنا في الدعم مجانا
1: مجانا
0: ولست الوحيد، إنما كنا نتفق خاصة من بداية شهر أفريل حاجة كما هكا، كنا نتفق وأنا نوزع الدعم حسب المواد وحسب الزملاء الكل، ولو ما هوش يدرس في سنة سادسة في قري في سنة رابعة، قري في سنة ثالثة، قري في كذا يعاون معناها
1: يعني طبيعة يتعاون وكل شيء، لكن التوفيق أنتم بتلام ذا يعني نفس القسم تبدأ تدرس فيه يعني مستويات مختلفة، يعني تحاول تمشي على قدر المتوسط ولا يعني مناش تهز في النسق شوية، ولا هذيك المعادلة زادة مش سهلة عليها.
0: المعادلة أنت والتقدم في البرنامج، التقدم في البرنامج بطبيعة الحال الإنسان عند الانطلاق مش كل الناس كلها على قدم سواء،
1: وقت اللي يبدي يقيس
0: ثم بعد إذا كان في وصلت الآخر للسنة الدراسية وأنت في سنة ست، لا أقول أسقطه لكن ربما ترى أنه هذا ما هوش إذن ما تعتني وأنه هذا أكثر ما. أما كنا نعطي نفس تقريبا مجهود للناس كل أما بنسب معينة.
1: أنك تقري في الجهة متاعك وتدرس أولاد بلادك صعيب شوية، فما معاملات خاصة، فما أولياء، وهذا ولد صاحبي وهذا شيء وهذا لا وهذا كانش أدخل حكاية
0: هذه داخل الفصل فيهاش هذا ولد صاحبي ولا ولد أختي
1: بلكش هذا تحكي بالبصول
0: لا لا لا لا لا لا لا يعرفوا تلام ذا اللي يقروا عندي
1: درست يعني أقارب
0: هاي درست أقارب ما واللي أكثر من ذاك ومحمد علي يعرف هذا وأنا نحن وقتها مثلنا 20 سنة معناها ما نشبعد عليهم برشا في لا لا لا عملنا معناها شبكة نتاع كرة ووصلناها بيدينا وكنا معاهم نلعب الكرة نلعب معاهم الكرة معناها ومحمد علي بدي يتعلم في الكرة في الفترة ذيك
1: يعني
0: لكن وقت ندخل القسم دخلنا القسم
1: ماشي نقاش كنت صعيب مع التلامذة
0: صعيب
1: يعني شمال توصل حد الضرب في بعض الحيات
0: نضرب
1: قبل الحقيقة يقولوا ياسر فما الضرب
0: ضرب لا ضرب مش... ضرب كي يحس بروحه ويستاهل العقاب مش ضرب من أجل الضرب
1: هي مش الضرب
0: مش ضرب لأنه ما فهمش أنا موجود لي إفهام
1: خير مبرح يعني ما أنا ضرب ما أنا متاع
0: ما إذا كان يتاب. إذا كان يفهم وطبقنا ويخدم فيه وتعطيه أنت خدمة باش يجيبها وما يجيبهاش ما أنا
1: هي واللي استهتار
0: يزمشوي في انضباط
1: والأولياء ما يتقلقوش
0: لا لا ما كانش تو عكس ما موجود تو عكس ما موجود تو
1: طيب يستحيل تحط يدك على تلميذ
0: عكس ما موجود تو واللي موجود تو مضر ليش جورج موكو يقول en effet l'éducateur tout éducateur agit non seulement parce qu'il dit ou parce qu'il fait mais surtout parce qu'il est à la fois sur le plan de la conscience et de l'inconscience. هذا الذي يراه الطفل انموذجا امامه هذا الذي يقوله سيدي ينهار امامه بكلام جارح من ولي هذا يستبطنه الطفل لانه بالنسبه اليه تلك سلطه
1: ومثال انت
0: مثال وسلطه
1: سلطه
0: إذا انهارت السلطة الأولى تنهار كل السلطة وهما لرهم انتهوا
1: عند الشباب ويصير للتلميذ كل الأحباط يعني يقول هذا المثال متاعي والقدوة متاعي المعلم وللأسف يعني يهان في بعض الأحيان يوصل حتى فموص وحتى الاعتداء عليه يعني بطبيعة معنويا وماديا حتى بالاعتداء
0: أمر فظيع
1: فظيع أمام التلاميذ
0: وخطير جدا. في حق التربية وفي حق الأجيال في حق التربية وفي حق الأجيال
1: لكن نقول لأنكم ممكن الأولياء عندهم ثقة فيكم لأنكم تدرسوا بضمير ويحسوا بيكم يعني بالحق قاعدين كيفاش يقولوا تخلصوا في العمل متاعكم لأنه في بعض الأحيان زاد فما تقصير من المدرسين
0: موجود
1: موجود. كان الولي ما عنده ثقة في المدرس، مشكلة هذه خيبة المسعى.
0: والطفل في حد ذاته أي. إذا كان عنده ثقة في المدرس وربط به صلة عاطفية، لأني هام الصلة العاطفية بين
1: هذا
0: بين
1: مهم،
0: هام جدا. أنا درست في مدرسة خاصة وحدث وأني ما تفهمتش مع السيد صاحب المؤسسة، فاتفقنا على أنه كل حد يمشي على روحه. صباح الاثنين قال بالضبط، هذا تم يوم سبت، صباح الاثنين هزيت مشيت المدرسة لميت كتيباتي وتميت مربح الروح. رأيني أطفالي جاءهم فيما بعد قال لهم سيدكم مريض ويمكن شهير حاجة كما هكذا ويرجع لكم. هم قد رأوني تباكوا.
1: هذاك المهم. أنت حتى في خلال الحديث تاع قلت أطفالي، مش تلاميذي، أطفالي، لأنك تشعر
0: يلحلح بهم وجاب لهم زميل ودخلوا وكملوا الحصة. من غدوة نهار الاثنين اعتصموا وبكوا وما بوش يدخل القسم، يا أما يجي سيدي أما ناش داخلي. رغم لأني صدقني فيهم زميلة ولدها عندي استغربت، قلت لهم فلان الفلاني نعرف حتى الضرب يضربه، كيفاش متعلقين بشكل هذا
1: برغم أنه صعيب وينجم يضرب، لكن
0: تفصيل لأنه إذا كان حسك جدي
1: صحيح
0: يحسك تفيد فيه يقيمك
1: قيمك. مش سهل
0: يقيمك، أما ما ينجمش يواجهك لأنه يخاف منك،
1: ما ينجمش يعبر على ما يختلج.
0: أما وقتاش توجد قدرك وقت اللي تنقطع الصيلة ما بيناتكم، وكما نحكي مثلا تو نرجع لمحمد علي بعد كم من عام يجي يعني. سيدي بالله خليني مش نكلم سي فلان وكان باش يكرمك، كيما وقع لنا العام في سرديانة، تلميذ قريناه ثم في سرديانة ولا دكتور تو يخدم في في في في, في السعودية، حب يحتفي بحفل كبير بالمعلمين اللي قروه ثم في المدرسة هذيك وقتها تشوف قدرك. بس صحيح ما هوش وقت اللي انت مباشره معناها ديك وقت تشوف قدرك، بس اما
1: وذاك المكسب
0: الرابط العاطفي سكون ابيلي ريلاسيون بيداغوجيك، يلزم من البدايه تربط علاقه عاطفيه ما بينك وما بين السير، ما بينكم بين ولدك.
1: حتى كنت صعيب راه في بعض الاحيان يعني كما قلت انت، بالرغم من انه كنت تقول كيفاش معروف المدرس هذاك صعيب ومعروف يوصل حتى لحد الضرب في بعض الاحيان، الا انه التلاميذ متعلقين به، تقول السر شنو. وفي بعض الاحيان تلقى مدرس كما يقولوا سامحوني على العباره مسايب الماء على البطيخ كما يقولوا، وتلقاه مش محبوب. يعني فما سر هنا، يعني انت تبنيها العلاقه.
0: السر هو انه يقيمك ويعرفك من بعد بانك انت انتفع من ورائك ام لم ينتفع.
1: بالضبط هذا هو المهم.
0: هذا نحبه توا لانه يخليني يعني نلعب نحن الجماعه الكل
1: وما
0: الى ذلك شيخين، لكن من بعد وقت يكبر وقت
1: يفهمها قولك أخلص في العمل بتاعه ومخلص يدرك في السردينة حتى للتقاعد. يعني قعدت
0: لا هذيك. عملت فيها ست سنين
1: بلادك هذه المدرسة أيوم بعد
0: عملت فيها ست سنين وفي السردينة زاد خلقنا جو كبير معناها كما قلت لك معناها مع الأولاد ونحن فيما بيننا
1: كإطار.
0: وهنا أريد أن أمر رسالة لولد المنطقة، راهو عنده مسؤولية خاصة. كنا الأولاد ما نجمش نقول براينية، أما اللي جو معنا من مناطق أخرى، نحن ثلاثة كنا أولاد منطقة، كنا نوفر لهم جو خالص خاص. إذا كان نحس أنه ما عندوش الليل عشاه أو ما نعرفش أنا متثاقل باش يطيب عشاه، فيها بأس أنا كيف نقوله هاي روح معايا ولا مش نتعشى ولا معناه ولد المنطقة لو عنده
1: مسؤولية مضاعفة،
0: مسؤولية خاصة ثمن.
1: لأنه فما زملاء يلزم تعرفهمش أنهم جايين من بعيد ولا دخلاء على المنطقة، تحس عارف كأنهم ولاد بلاد ولاد الجهة.
0: وبالتالي الفترة هذيك عشنا مش كلك أكثر من إخوة.
1: صحيح. قلت لي بعد ست سنين قعدت فيها سرديانة. بعد
0: سرديانة انتقلت عملت عامين كمعلم مكلف بالإدارة في التفقدية متاع السبيخ، في تفقدية السبيخ.
1: يعني دخلت للعمل الإداري.
0: عملت العدالي ثم خرجت منه والتحق بالمدرسة الابتدائية حشيت.
1: في نفس الجهة
0: في حشيت في السبيخة داخل السبيخة معنا في حشيت. حشيت عملنا فيها 10 سنوات مدرسة كبيرة. مدرسة فيها فك الوقت هذاك معناها كما يقال دماد متاع خدمة. في فترة ما أريد أن أذكر شيئا ما أعتبره هام. في سنة سادسة كنت كان قبل ما نسميه بالتو يسمى بالإنتاج الكتابي كنا نسميه إنشاء نحن وقتها في الليل.
1: أي أوله في الصغار يقولوا حتى تعبير كتابي. أي. أي.
0: إنشاء في الإنشاء نحس أن أطفالي يكتبون في الثلاثي الأول نستطيع أن نصلح كل ما هو تركيب كل ما هو نحو كل ما هو صرف أو تصريف لكن يبقى لا أجد عمقا في التحليل.
1: فهمتك.
0: كيف أصلحه لا أدري. اتصلت بالبعض من الأساتذة لم أجد إجابة. كنت أبحث هاجس في ذهني
1: يعني كيفاش تقيم التحليل بتاع التلميذ بتبيع الأخطاء النحوية والأخطاء اللغوية ذيك باه نجم صلحهم لكن بعد كيفاش
0: يعني كيفاش النجم أنا ندربه قبل ما يكتب هو ندربه باش يوصل أنه هو عندما ينشأ عندما يبدع عندما يكتب يكتب ويعمق.
1: فهمتك.
0: كنت تحليل متاعه معنى شافي وضافي
1: يأتي على يعني جميع النقاط ولا كك
0: لأنه هنا أي مهنة من لا يتقدم يتقادم
1: شيء طبيعي
0: في أي مهنة من المهن
1: في أي مجال مش حتى
0: ذات يوم كنت أمام مكتبة في القيروان رأيت كتابا للدكتور محمد مفتاح ديناميت النص قلت هذا يتحدث عن النص أخذته تصفحته واقتنيته فعلا وجدت فيه ما يفيد لكن أمور علمية لم أكون فيها أمور علمية جديدة بالنسبة إلي كنت أطالع وأحاول أن أبسط ما أقرأه لأطبقه في القسم وهنا أقوم وقتها دون أن أدري بعملية نقل بيداغوجي أنا أصبحت واسطة بين المعرفة

0: أنه لا يمكن لا يمكن أن تدرس القراءة، لا يمكن أن تدرس الإنتاج الكتابي وما يسمى الآن بالإنتاج الكتابي وليست لك معرفة باللسانيات. بقدر ما يتعمق الإنسان في هذا المجال، بقدر ما يتشبع بما فيه، بقدر ما يصبح الأمر بسيط بالنسبة إليه ويصبح وقتها عنده مردود على عاطفته.
1: كلامك مهم جدا، أنه كيفاش أنت في يعني المعلومة بتاعك يعني تأخذها في مستويات معينة بتبيعها، وكيفاش بالتالي توصلها للتلميذ بشكل مبسط، وكيفاش أنت تختزلوا المعلومات اللي خزنتها الكل واللي خذيتها واللي بتبيع قريتها في المراجع هذه، كيفاش بالتالي تخرج منها الخلاصة باش توصل التلميذ كيفاش ينجم يتعمق ويحلل.
0: هذه كما قلنا عملية التقل بدوجي، أما ما سمعه في بعض الحالات الآن، مش الناس كلها لمحالة، أما البعض حشاك اللي أعطاك حبل كتفه به، أنا أعطوني الكتاب هذا، أنا أعطوني هذا الكتاب فاتبعوا كما اعطي للكتاب وكهو
1: معناها
0: باش
1: مش مجهودك يعني.
0: باش معناها كل مجهود مبذول حسب الطلب داخل القسم،
1: فهمتك،
0: اكل الترافاي ريفلكسيف،
1: كيفاش انت تطوع يعني المعلومه لقد مستوى التلميذ.
0: علاش طفلي بالشكل هذايا، كيفاش نجم نصلح معناها، كيفاش نجم نصلح هذا هذا هذا
1: ومش سهل هذاك يعني. فما بطبيعه فما ضمير مهني، فما انسان يعني شغوف بالمهنه نتاعه، فملي مش يعني خلينا نقول يمتهن المناذي لاجل الكسب ولا الرزق ولا هنا المال هنا جايه الشهريه بتبيعتها، انا كما يقولوا ما قدمش يعني المجهود الكافي، للاسف للاسف موجود هذا وذاك.
0: وهذا لماذا يتعلق بك؟
1: يفهم التلميذ من بعد
0: هذا اللي متعلق.
1: قعدت في قلت لي 6 سنين بعد في
0: بقيت فيها 10 سنوات.
1: 10 سنوات
0: 10 سنوات
1: في اسمها المدرسه، عاود لي في
0: المدرسه الابتدائيه حشاد
1: في السبيخ.
0: 10 سنوات 1996 جاءتني تسمية لألتحق بالإرشاد البيداغوجي بالمساعدة البيداغوجية.
1: أنت قدمت مطلب ولا كيف؟
0: قدمت مطلب. أنا قدمت مطلب.
1: وليش حبيت تخرج من التدريس من القسم وتمشي للإرشاد البيداغوجي؟
0: والله من أسبابه، وأني أصبحت أشعر وأني ربما تجربتي تفيد غيري.
1: فهمتك، باش تعممها يعني ممكن على مختلف المدارس خير ما تاخذ في قسم معين ولا
0: تبقى في قسم
1: في نطاق معين. اي فهمتك.
0: فالتحقت بالمساعده البيداغوجيه، ومن حسن حظي، الصدف مرات تصنع الانسان، من حسن حظي واني عام اللي تخرجت 1996 بدات التجربه بالمقارب بالكفايات، وهي المقاربة التي نشتغل عليها الآن. والوزارة بما أنها كانت تجربة جديدة خذت من الأول تقريبا 5 ولايات لتتم التجربة، ما زالت مجرد تجربة لم تعمم بعده. من ضمن الولايات كانت ولاية القيروان، ومن ولاية القيروان دائرة واحدة، والدائرة هي دائرتنا.
1: هذه من الحظ يعني،
0: من حسن الحظ. فتم تكويني أنا وزميلي تكوينا متينا في الكفايات، في المقارب بالكفايات، لأن كنا أخذنا من الأوائل من البريمير. ما كان جون ماري دوكاتيل اللي يزورنا في بعض الحياة، كان
1: ثم يعني لولانين يعني من المنبع
0: لولانين، معناها لما عهد إلينا الآن ما بعد ذلك وعممت التجربة، لم تعد تجربة إنما عميت، أصبحت بصفة رسمية. كنا قد ربما
1: يعني
0: اكتسبنا معناها معرفة في هذا المجال الجديد. ونرجع إلى التكوين، أعانني أيضا هذا، أعانني ماليا وأعانني تكويني في اللسانيات، أعانني لأن وقتها وقع انكباب، رجعوا ولت البرامج أعطت حيز كبير ومجال كبير في البرامج الرسمية للنصوص وبناء النصوص وما إلى ذلك. وعلى فكرة، على فكرة، من أعز البرامج على مستوى الدول العربية هي البرامج التونسية.
1: هذا مما لا شك فيه، وإحنا
0: عندك ثم 3 دول.
1: يعني تصور في السابق زاد كنا عنا، لأنه حتى سمحني قصيت على حديثك سي علي، حتى بكالوريا التونسية كانت عندها قيمة كبيرة ياسر في الخارج. ما نعرفش توا في السنوات الأخيرة، ما نعرفش نخصت شوية الأمور، لكن

0: قبل الشهادة التونسية بشكل عام، مش حتى البكالوريا، لأنه كان عندي نظام تعليمي متين الحقيقة.
1: صحيح. عندك ثلاثة برامج هامة جدا على مستوى الدول العربية، هي البرامج الرسمية التونسية، البرامج الأردنية، والبرامج المغربية.
0: وهذا عن تجربة تقول فيه،
1: وأنا عن تجربة وعن خبراء يقولون ذلك، خبراء يقولون ذلك، يقولون أن هذه البرامج الرسمية هي المميزة، هي البرامج المميزة على مستوى الدول العربية.
0: قبل ما احنا محل الوقت دهمنا وشفت كيفاش الحديث ذو شجون وما مازلنا ما كملش من السيرة بتاعك، على كل حال انت كملت مساعد بيداغوجي.
1: كملت مساعد بيداغوجي
0: في جهة القيروان،
1: في جهة في سبيخة، في دير سبيخة، الدير الأولى، دير الأولى السبيخة. انتقلت بعدها لشبيكة، عملت فيها عام كمساعد بيداغوجي، ثم القيروان الثالثة كمساعد بيداغوجي، وحلت على شرف المهنة.
0: وحلت على شرف المهنة قلت لي سنة 2009. بارك الله، ربي يعطيك الصحة والعافية. شباب على الدوام سعلي.
1: الحمد لله.
0: وصلت الفكرة سي علي، قبل ما نختم الحصة عندكش يعني ما نعرفش يعني ولحظات، عندكش ذكريات خاصة بقات لك توا راسخة في مسيرتك هذه تبارك المهنية في مجال التعليم؟
1: والله كما قلت الحق الواحد يعتز بهذه المسيرة.
0: أيوة.
1: تعملت من خلالها مع زملاء، تعملت مع مواطنين، كانت العلاقات الحق طيبة، وإلى حد الآن نحن مع العديد من الزملاء نتواصل إلى حد الآن، والإنسان نحس روحي راضي تمام الرضا، تمام الرضا على مسيرتي.
0: ربي يعطيك الصحة والعافية سي علي الفرحاني، مشكور جدا على تلبية الدعوة، كنا سعداء باستضافتك في ذات المنستير. إن شاء الله حصتنا نالت أعجابكم، إن شاء الله كذلك في نفس الوقت وصلت الفايدة بطبيعة، وحصلت الفايدة من خلال هذا اللقاء مع سي علي الفرحاني. إلى هنا أصدقائي المستمعين نصل نهاية هذا الموعد من قمل المعلم، نلتقي إن شاء الله في موعد قادم، والتحية للزميلة نجل عطية بن محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
1: ولاد الشامخ هبيرة على موجة 97.3 و 95.7.
2: المنستير مؤنسة إفادة وخدمة وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
3: كل ما يهمكم
2: مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير كونوا معنا
1: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
4: تحكيوا على برامجها تعطيوا رأيكم فيها.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. نقلت مواقع أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريبا يستعد لعودة الحرب ضد إيران، وأنه قد أعاد الخيار العسكري ضد إيران إلى الطاولة في ظل امتناع الإيرانيين عن تقديم تنازلات بشأن البرنامج النووي. وأوضح مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي كان يريد إنهاء الحرب، لكن رفض إيران لكل المطالب الأمريكية وامتناعها عن تقديم تنازلات ذات معنى بشأن البرنامج النووي قد أعاد الحرب إلى الطاولة. ومن المتوقع أن يعقد رئيس الأمريكي اجتماعا في غرفة العمليات البيت الأبيض مع كبار مسؤولي الأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري. من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية أن حاكم الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو قد اتصل هاتفيا برئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنهم تحدثا لأكثر من نصف ساعة، وأنهم تناقشا في إمكانية استئناف القتال في إيران خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. في أخبار الرياضة، الترجي الرياضي التونسي إذن ترشح للدور ربع نهائي اليوم بعد فوزه في المتلوية على نجم المتلوي بنتيجة 3-0. وبذلك إذن اكتمل عقد الدور ربع نهائي لمسابقة كأس تونس والتي ستلعب يوم الأربعاء والخميس. يوم الأربعاء إذن انطلاق من الساعة 3:30 النادي الصفاقسي الملعب الجابسي، ويوم الأربعاء أيضا مقابلة الترجي الجرجيسي والنادي البنزرتي. أما يوم الخميس فستكون مقابلات بعث بوحجلة ضد الترجي، وأيضا تقدم ساقيت الداير في صفاقس ضد فريق شبيبة العمران. الدور النصف النهائي سيكون يوم 24 ماي، والدور النهائي لكأس تونس سيكون يوم 31 ماي، أي قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم. نبقى في الرياضة، حيث أنه في كأس رابطة الأبطال الإفريقية فريق الجيش المغربي انهزم في الدور النهائي ضد فريق سان داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 1-0، وذلك في لقاء الذهاب في جنوب إفريقيا. مقابلة الإياب ستكون يوم الأحد القادم في المغرب. الفريق المغربي كان فاز سابقا بكأس إفريقيا الأندية البطلة، ولكن منذ زمن بعيد كان فاز بها سنة 1985، أي منذ 41 عاما. أعلنت بلدية المهدية عن فتح الانتداب لـ60 سباحا منقذا من الجنسين، وذلك في إطار استعداداتها لتأمين الموسم الصيفي للعام 2026 وللوقاية بحوادث الغرق من شواطئ المنطقة. ودعت بلدية المهدية راغبين في الالتحاق بهذه الخطة إلى تقديم ملفاتهم مرفوقة بالوثائق المطلوبة في أجل أقصى نهاية هذا الشهر 31 مايو 2026. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 9. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: كل حكاية فيها دمعة، وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
2: ويلي بالغربة يابا ويلي،
3: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وقتاس زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
4: غربة وحكاية،
5: غربة يا دنيا غربة،
6: نسيت الوطن وتغربت، وجي فيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
1: غربة وحكايات مع حياة الكوني.
7: مساء الخير، تحيات حياة الكوني، وسعيدة جدا بالعمل مع صديقي لطفي المكي هذا المساء من استوديوهاتنا المركزية. حتى للعشرة باش تكونوا مع غربة وحكايات، ثم من العشرة حتى النص الليل في ريحة بالنغم. مرحبا بكم أوفياء ديما لموجاتنا كالعادة، غربة وحكايات، فضال الجالية التونسية المقيمة بالخارج. واليوم ديما الحديث عن العودة وما قبل العودة، عن الإجراءات الأخيرة، وعن كل ربما ما ييسر عودة التوانسة لقضاء عطلتهم في تونس بين أحبابهم. مرحبا بكم في الاستماع وفي الوفاء لموجاتنا. على إيقاع سفر حجاج بيت الله الحرام، على إيقاع تقريبا توديع الحجيج، بعد قليل إن شاء الله باش تكون طائرة في اتجاه البقاع المقدسة من مطار المنسير لحبيب بورقيبة الدولي. نقولوا في لمان الكل حجاجنا الميامين، الكل ضيوف الرحمن، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، إن شاء الله يرجعوا سالمين لأهليهم بإذن الله. تشويق الحج اليوم، الكل العائلات اللي تحتفل واللي هي على إيقاع توديع الحجيج الميامين، على رأسهم العجمية زوجة زميلنا المرحوم محمد عطية ووالدة زميلتنا نجلة عطية العجمية. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، إن شاء الله تمشي وتجي بسلامة بإذن الله. كذلك زميلي وصديقي سعيد البريشني رئيس وحدة الإنتاج التلفزي بالمنسير، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور بإذن الله. لكل العائلات اللي تعيش على إيقاع توديع حجيجنا الميامين هذه النغمة.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. كانت الأغنية هدية لكل حجاجنا اليمين اللي قصدوا واللي ما زالت الرحلات متواصلة إلى البقاع المقدسة. نعود لبرنامجنا لفقراتنا كما عودناكم في غربة وحكايات. مرحبا بضيفنا، نعتبره صديق البرنامج، صديق إذاعة المنسير، ولا مرة رفضنا طلب رغم الالتزامات الكثيرة ونطلبه في معلومة اللي يكون حاضر معنا، الأستاذ حسان العريبي رئيس جامعة العمال التونسينا بالخارج. سي حسان مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا بك مدام حياة، وأهلا بكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: شكرا لك، تناقشنا في ملفات كثيرة في إذاعة المنستير تهم الجالية ديما، أوكد الملفات أهمها هي عودة التوانسة إلى أرض الوطن، هي عطلة الصيف، هما التوانسة توا اللي متشوقين إنهم يعودوا لأرض الوطن. بالنسبة للي ما عندوش غايب في العائلة، اللي ما عندوش حد في الغربة، راه مش باش يفهم كلامنا، لأنه ذي حاجات تحسها العائلات التونسية، الناس اللي توا متشوقة أنه ولدها وولاده ومرت ولدها ولا بنتها والعائلة والصغار أنهم يجي ويجتمعوا في الصيف وتصير كل لما، وهو ما زاد المتغربين اللي محتاجين لك الشحنة اللي ياخذوها لهنا في تونس. زاد منيش نحكي على سي حسان اللي متشبث بأرضها بشكل كبير، حتى لو كان تذكرة تسوى مليار يقول الروح للبلاد هذية، أما غدوة أولاد سي حسين راو يلقوا وجهات أخرى ربما ما عاش تستهويهم الوجهة التونسية، زم ببلادنا تخليهم متشبثين ببلادهم، وهذا هي المسؤولية المجتمعية والحاجة لنا نحن وسائل الإعلام أن نهتم بالمواضيع الحارقة للتونسة بالخارج، منها المواضيع هذية العودة. نحب نقولوا عودة في متناول كل عائلة تونسية مقيمة في الخارج، مش كان الوفيرة العدد، حتى العائلة العادية في ظروف اقتصادية صعيبة يعيشها العالم، المطالبة بإجراءات مخفة، المطالبة كذلك بتسهيل في النقاط الحدودية، المطالبة كذلك بتذاكر بأسعار تفضلية على نقلتنا الوطنية. هذا ينادت به الجامعة تقريبا مشتى، تقريبا عندهم مدة وهما يناديوا ويدعوا في رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة أنه يصير مجلس وزاري مضيق وتتاخذ الإجراءات اللازمة. صارت الإجراءات اللازمة، كيفاش يشوفوها التوانسة بالخارج الإجراءات هذية؟ هل هي فعلا تليق بانتظاراتهم؟ هم الوحيدين اللي نجموا يحكموا على مدى نجاعة الإجراءات هذية في حل مشكل عودة التوانسة بالخارج. كل ما اتقال على التطبيقات الذكية، كل ما اتقال على مواقع إن شاء الله باش تكون في خدمة التوانسة بالخارج، هذا كل ما نجم يحكي عليه كان تونسي مقيم بالخارج، كان تونسي زاد ملم وعنده هكا مسؤولية في جامعة العمال التونسيين إنه يحكي باسم التوانسة الكل في العالم الكل، لأنه يعني حتى التوانسة اللي موجودين في الخليج قالوا نحن شبينا زادة، نحن ما عندناش إجراءات استثنائية كما المهاجرين في أوروبا. سي حسين مرحبا بك من جديد، تقريبا هذا الموضوع أحديث العائلات التونسية لهنا والعائلات المهاجرة.
1: يعطيك صحة مدام حياة على الموضوع وعلى السويفي، وهذا احنا ديما من هبات منستير صراحة كانت موجودة في كل مهام الجالية وخاصة قضايا الجالية واللي تعب الجالية. موضوع ساعة هو العودة الصيفية، احنا كما تعرف معنا اجيز تذكير صغير توجهنا بيان رسمي لسيد رئيس الجمهورية. الحمد لله سيد الرئيس معناها ورئيس الجمهورية تفاعلوا وبعدين مشى معناها المطلب أبارة مع رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة كيف تفاعلت 25 أفريل عملت اجتماع وزاري مضيق وخرجت قرارات، معناها القرارات هذيك خرجت في الليل وتم إعلانها سواء على معنى صفحة رئيس الجمهورية وإلا في الأخبار ولا في القنوات الكل معنى الإذاعية تعدد فيها. حسينا معنى التونسي اللي يعيش البرة في العالم كل حكي كقول التونسي راهو اللي مع الجامعة واللي مش مع الجامعة، معنى أي إنسان مغترب معنى عاشوا رجع فيهم الأمل لأنهم شاهبتوا الناس اللي قالت منيش باش نجم معها بدنا نرجع في الأمل. وصدقني معناها معشنا فرحة تشوف البرتاج وتشوف الناس تتكلم في بعضها وتشوف معناها كل الناس فرحت بالقداء، على خاطر أنا ديما نعاود نقولها كيف تعيش البرة تراه عنا اللي زاكسي وعنا اللي مهيات نمشيه لأي بلاد في العالم. وحتى اللي ما عندوش هنية احنا اللي هم معناها قالوا عليهم حدود الدخل هنية البرة ونجم يصيف في جنوب فرنسا، فرنسا فما كليعانات يعطيونا ديشيك باكونس، نحكي على فرنسا باريزيب يعطيك ديشيك باكونس باش تزيد صغارك وتصيف ما تحرمكش فرنسا من حد شيء يعطيوك، وما لقري الامتيازات هذه كلها التونسي يقول لك انا كي ما عنديش جويه اوت في في في تونس راني ما ارتحتش وما صيفتش وما شفت حتى شيء. معناها ما فما حتى بحر.
0: ما فما حتى وجهه نجم تكون منافسه لبلاده. هذه حقيقه معناها.
1: بيان سير فما اكزومبل ديما نقول وانا نقول الناس اللي تسرق مليارات وتهرب خارج البلاد. اجاها بعد 6-7 شهور يقولوا رجعهم الكل وترجع تونس يقول لك رجع كل شيء ونرجع لتونس.
0: صح.
1: هذا هذا هذا هذا احساس يعيشه كان اللي يخرج على تونس. يخرج عليها يعيشوا مهما يكون النيفو نتاعو ومهما يكون معناها البوزيسيون اللي هو فيها. صار هذا كل فرحة العباد. قعدنا نستناو في التنفيذ، عملنا متابعة، عملنا برشا بلاغات كيفاش. ما رعنا إلا من بعد معناها جاء معناها خرج السيد مدير ديوان توسي الخارج مشكور على أنه خرج في الوطنية
0: باش يوضح
1: المعلومات ولا باش يوضح وباش يقول اللي اللي احنا قاعده سؤالات هي اللي عندنا معناها اسكو الخروج نتاعو هو تفاعلا مع قرارات معناها السيده رئيس الحكومه على خاطر احنا القرارات فمش كان دعم معناها التذاكر عملنا برشا نقاط اقترحناها الخروج نتاعو اسكو معناها علاش ما حكاش على علي نجمو ننفذوه تويكا في جوي وفي اوت في العام هذا وعلي نجمو نخدم عليه بوغ لاني بروشان العام الجاي خرج منها الدعم اللي قالوا على الـ على الـ على ليبيا على التذاكر هو ذاته معمول به من قبل منها ديوان توسينا بالخارج من قبل يقوم بالحكاية هذه اوكي ما طلعتش عليها باش هذا وما نعرفوش كيفاش تتم الكيفية
0: كيفاش يتم اختيار العائلات شكونهم هما على اي اساس
1: بون انا نعرفوا كان ديوان تبنى منها دي بي باش يعملهم اكسترا لكن عمرنا صراحه انا هنايا منها معناها نعتبر روحي معروف على الاكثر وكل شيء معناها اللي كنت كل عندي ما سمعت حتى واحد جاني قال لي انت ما تعت بهم دي بي هذو مساحه ما حتى بشر معناها معليش ما تقولوش عنا في دايره الشك هذاك معناها انا الخروج نتاع السيد مدير ديوان تسينا بخارج بالنيابه ما فيهوش جديد وما فهم شيء معناها ما لقينا شيء فهمت واسكو هو هذاك معناها سؤال كبير اسكو هذيك هي ديكلاراسيون اوفيسيال اللي تعبر على قرارات السيده رئيس الحكومه
0: اي هل هو المكلف باش يبلغ لكم الاجراءات هذه ويترجمها على ارض الواقع والا هو معناها يمثل الديوان فقط
1: ولا خروج عادي به بعد الخروج هذاك هذا هون اللي نحب نقوله راهو القنصليات والسادة القناصلة هنا هما يتنجم تقول كما احنا هما خذوا البلاغ اللي جاء من ديوان توسينا بالخارج وهبطوا على صفحات نتاعهم خاطر الديوان يكلف الملحقين الاجتماعيين اللي هما يخدموا في القنصليات هما يتكفلوا بالدوسيات هذوم وبالمطالب هذوم معناها انا هنا نحب نوضح حاجة للرأي العام ما تنجمش تلوم القنصليات راه ما نلومهمش معناها احنا اذا كان واحد نشكروه كان واحد نقولوا له راه عندك حق وكان واحد معناها خاطيه معناها مظلوم نقولوا لك مظلوم
0: هما ينفذوا في اوامر فقط
1: هما نفذوا معناها انا كي تدخل انت معناها المجرد ان القنصليه هبطت البلاغ هذاك تحب تعرف انت اسكو معناها فيابل معناها اسكو الحاجه هذه اللي تعملت فرحت العباد ومشيت معها وإلا لا سهل برشا شوف التعليق تاع مواطنين بخارج من العالم الكل على صفحة القنصليات مالوغوسمون وعلى صفحة ديوان تسينا بخارج وعلى حتى صفحة رئاسة الحكومة شوف تعليق كيفاش ولات منهجات صراحة كي تقرأ تعليق كلها أنت أي مسؤول يحب يعمل تقييم صحيح على الفكرة اللي جات يقرأ تعليق تشوف زعما الناس هذه كلها معناها ناس مكلفين بأنهم يقولوا خايب على البلاد وعلى الشيء اللي صار زعما الناس دي كلها معناها اتفقوا مع بعضهم انه راهو الشيء ذا اللي تقال ما يتقالش
0: معناها حسب ما فهمنا الاجراءات الحكوميه لا ترتقي لانتظاراتكم انتم كتوانسه بالخارج
1: ناخذوها احنا مدام حياه بالعقل لو انت تقول لي مثال 80 اورو اعانه معناها للفرد للعائله اربعه من الناس و 100 اورو معناها للباتو جو بونس للباخره به وتقول لي تعطيني وقت معناها كيما نقولوا احنا من يظهر لي كان صدقني ربي من 17 ماي ال 20 جوان نو من 11 ماي ل 17 جوان جو بونس في الوحده ذاك يا اخي انا معناها وتقول لي ايجا للقنصليه سب دوسيك عند الملحق الاجتماعي اللي احنا في شيء ذي ندينا بالرقم
0: علاه ما عندكمش فما يسمعوش بها عن بعد، راه موجودين غادي في دول متقدمه ومازالوا يخدموا باساليب ادارتنا التونسيه. اجا صب مطلب وقعد استنى.
1: انا هوني مدام حياتي نحب نجاوب. تعرف علاش؟ على خاطر المسؤول اللي يعطي القرارات هذيه والافكار هذيه والاقتراحات هذيه مسؤول يعيش في تونس، ما يعرفش الجاليه كيفاش تعيش. سامحني راه راك تكون موظف مكلف معناها بالجاليه، مش معناته انت تعرف الجاليه. راه انا نعيش في فرنسا، ما نجمش نحكم على المجتمع الايطالي كيفاش يعيش وشنو يساعد وشنو ما يساعدوش. انا في اوروبا
0: بربي سي حسين، القنصليات والسفارات ماهمش يخدموا بالرقم يعني عن بعد وعن طريق الموقع وتاخذ رونديفو وباسبورك والاجراءات هذه كل، معناها لازم كيفنا تمشوا تدقوا البيبان على الاداره تشدوا الصف.
1: شوف موجودة الخدمة وجات في وقت من الأوقات ولات بالقداء، لكن لكن لكن معناها أنا كنشوف مازال الصف لآخر الدنيا، ونشوف الناس تبدا سيغ لي ستريس، ويبدا ماشي القنصلية تقول ترى فين ماشي، ويبدا فما الضغط، وتبدا فما أمبيونس معناها الناس كلها على حسابها، سواء معناها الطاقم اللي يخدم، سواء الإنسان اللي جاي باش يقضي حاجة المواطن، معناها كتشوف هذا الكل تقول مازال ما فماش الخدمة المطلوبة، تنجم تكون موجودة راه. لكن مش بالطريقه اللي لازمها تكون في 2026، لازم تكون موجوده، لكن مش بالطريقه اللي فريمو نحاتك الضغط ونحاتك الصف ونحات ونحات ونحات ونحات. نحن برمي البوان اللي دهينا عليهم اونتر بارونتيز نقولها باش ما نتفرعش في مواضيع اخرين، يقولنا اخويا علاش قنصليه ما تخليش بالاحد؟ علاش ما انا تفكر بالاحد والاثنين؟ سامحني بالاحد انت كتفكر لي بالاحد، لو انا سي اوبليجي يا اما باش نجيك وقت الباكونس ويولي عليك ضغط ونتلموا برشا من الناس تشوف معناها نتقبلوا نتقبلوش، والا معناها راني باش نخسر نهار يكول لولدي ونهار خدمه لي انا ونهار ونجي غاديك باش نعمل تصور ونعمل حاجه.
0: اي هما بالحق علاش الخدمه ما تكونش سبت وحد وقت اللي التوانسه مرتاحين؟ علاش تخلي تونسي يخسر نهار والا يخلي ما يهزش ولده النادي ولا ما نعرفش يعني وانتم موجودين غادي الخدمه الجاليه شنو اللي فيها معناها؟
1: انت موجوده قبل الثوره وبعد الثوره تبدلت. هذه برمي البوان اللي لازم ننظر فيها. على كل نرجع لك انا للتذاكر، معناها جات القنصليه قالت يجي المسؤول كيف يقول لك يمشي للملحق الاجتماعي، خاطر المسؤول اللي في تونس سامحني وديوان تونسينا بالخارج ما يشوفش الصف اللي فما يوميا هنا، خاطر المسؤول اللي في تونس ديوان تونسينا بالخارج مين يعتمد على معلومات؟ يعتمدها من الملحق الاجتماعي، والملحق الاجتماعي يجي هنا على قداش الميسيون نتاعو؟
0: على ثلاث سنين دون ما يتعلم الخدمه يروحوا به.
1: يرحم والديك. هل ترى انت في ثلاث سنين
0: مشكله كبيره
1: معلومه صحيحه على الواقع معناها نتاع الجاليه؟ ما تقدرش تعطي معلومه. احنا ايش قلنا لهم؟ تحب تدخل تعرف شمه في البلاد، ادخل البلاد بما له. احنا تمشي من تورس المنستير، كان ما دخلش انا مع سوق المنستير ما نقام العام نقاش روحي.
0: صحيح.
1: احنا هنية شكونهم امالي البلاد هذية، سواء ايطاليا سواء فرنسا سواء المانيا سواء الخليج السعودية سواء غيره كله، امالي هو المجتمع المدني القانوني والمشهود له، مشهود له معناها بالخدمة الصحيحة وبأنه يخدم، معناها ما عندوش كالندري وما عندوش أجندة وكسيغة وكسيغة.
0: اليوم سي حسين بخصوص النقطة هذه بالذات، برشا صراحة توانسة العايشين في الخارج ينقدوا الدولة التونسية إنها تبعث موظف من تونس على 3 سنين، اللي هي تعتبر صراحة تجربة قصيرة على الأخر، مازال كتعلم وتعلم اللغة وتعلم الخدمة ولا يعرف في نفسية المهاجرين ولا يخدم، قولوا له ويا بسلامة باش تروح ونجيب واحد آخر كالعادة يقعد يتعلم. ما نعرفش حسب رأي المتواضع يقعد من حق العاملين في ديوان تونسينا بالخارج والموظفين اللي تابعين وزارة الشؤون الاجتماعية إنه في حياته ولو مرة يمشي يقعد 3 سنين في فرنسا، من حقه لفسيير ومن حقه بعض الإجراءات اللي تصلح شوية وضعيته الاجتماعية. أما على أساس أو على شرط إنه عنا زادة الجيل الثاني والثالث، عنا إطارات غادي، عنا توانسة راهم محامين وتوانسة محاسبين وتوانسة قارين إدارة، هم أولادنا نتمنوا إنهم يتوظفوا في السفارات وفي القنصلية ويقعدوا دايمين غادي وما يدوم فيها كان وجه ربي، يقعدوا منتدبين. وقت اللي يجي شكون المسؤول الملحق الاجتماعي وإلا ملحق ثقافي وإلا ملحق آخر باش يخدم خدمة على 3 سنين، يلقى فما خدمة صحيحة، يلقى فما قاعدة، يلقى فما سويفي، يلقى ناس تتبع. هذا المهم زاد راه ما يسالش، ما فيها باس موظف تونسي ود الإدارة التونسية يعمل 3 سنين ويروح، ما فيها باس يكون عنده امتياز، أما على شرط أنه زاد ينتدبوا موظفين دايمين غادي في سفاراتنا وفي قنصلياتنا وعنا وليداتنا ما شاء الله متخرجين، شنو اللي يمنع هذا؟
1: والله احنا مدام حياة احنا بدينا نرضاو حتى بالقليل، ما مشيناش لانه حتى انتدبوا ناس من هنية وقلنا السماح وكل شيء. اما سيدي تبعث ملحق اجتماعي للسنين ولا لاي موظف مرحبا به على عينينا وراسنا نحطوه فوق راسنا، اما انت سمحني هيكلوا قبل بعام ولا بعامين، ابعث وخلي يشوف شو ما فماش، ابعث ويخدم مع الملحق اللي قبله
0: مثلا الباساسيون مهمة
1: بين سير الباساسيون اللي تسير. راهو كل واحد يجي، المشكلة عندنا في الإدارة احنا هونية، راهو كل إنسان يجي يبدأ أزيرورة، ما تحسش معناها فما تواصل نتاع خدمة
0: للأسف.
1: يعني احنا قبل وقت اللي عملنا احنا شارك على قيام إذاعة راديو رسمية مع ديوان تسنى البخارج، ما بعد ما تنحات سيد المدير جي المدير الآخر قلنا ليه ما نتعرفش بكم،
0: اي صحيح
1: فما شارك وذي معناها كان الموضوع اقتصار بصفة كبيرة في الواحد. دونك احنا هونية مانيش كونتر اي شخص ومانيش ضد معناها الشيء اللي عطيته الدوله التونسيه كله، المساعدين جاوا مع اما والطرف المقابل هو اللي ما عيطلكش، هو اللي يقول شيخ انت قبل ما تاخذ قرار تاع كتخوف وغو وسون وغو يحكي مع الناس اللي عامه البيان، يحكي مع المجتمع معناها والناشطين في العالم كل كلمهم يا ودي في ايطاليا كيفاش تحبوا تم فيك افكار اخرى تتمشى.
0: شكون قال لك اللي يعني حاشي باك 80 نور والانخفاض بالكش نلقاو طرق اخرى ما خير
1: 80 نورو مدام حياة. لو كان يجي شخص معناها تو هو خاطر كما قلت كالصف ذاك يا اخي المرحلة الاجتماعي عشان باش ياخذ معناها ديجا هو عنده خدمه بصفه يوميه وضغط بصفه يومي تزيدوا انت ملف معناها هذه نتاع التذاكر وتربطه معناها ما يقارب 20 يوم، تصور انت قداش من شخص باش تلقاه في الصف ذاك باش يطلع سيد الملحق هذا معناها هذا اذا كان فضل روحه 100%.
0: لا بربي سامحني سي حسين زاده سامحني السيد هذا اللي جاب الشيخ هو 80 نوروره وضيعها في نهارتها خدمه راه اللي تنجم حتى تكون أكثر.
1: مدام 80 وغو في فرنسا في الوقت الحالي اللي أنا فيها إذا كان نحسب الناس اللي بعاد شوية على القنصليات باش تصرف الدوبل نتاعها إيسونس وتصرف بياج
0: وخاسر نهارك راه وخاسر نهار خدمة علينا 80 نورو تحكيه هكا معناها
1: تنجم تجيب الأوراق نتاعك كلها ويقول لك ناقصة ورقة راه دوسيك مش كامل وتنجم تجيب أوراقك ويقول لك لا راه ماكش داخل في الشروط اللي احنا عندنا وتنجم حاجة أخرى معناها هو معناها سيد المدير العام بالنيابة ديوان تونسي البخاري هو اللي قالها بالتونسي ألف معناها ألف دينار تعرف اش قالها بالتونسي ألف دينار على خاطر ما يعرفش اللي احنا توا معناها هذه ال 80 اورو و 100 اورو راك حتى اللي ما عندوش مش باش يمشي ويقدم دوسيه ناكد لك مش باش يمشي تعرف علاش ولا اللي باش يعملوا دي فوتوكوبي واللي باش يتفقروا واللي يحط شفت سامحني تحط كرهبتك قدام القنصليه
0: حطها قدام القنصليه خلص باركينج شوف قداش
1: تدخل مش باركينج تخلص اختيه مينيموم 80 اورو هذا من الاخر نعطيك مدام راهو احنا
0: ما حكيناش على المصاريف نتاع المشيب
1: هذوما هذا كله علاش هذا كله مادام احنا نقولها انا وقلتها بليزير اوفا مادام احنا قراراتنا الناس اللي تعيش لبرا قراراتنا
0: ياخذوا فيها الناس اللي تعيش لداخل
1: فوالا الناس تعيش في تونس ويحبونا احنا نتكيفوا معاها راهو ما فما حتى قرار باش يكون راهو يبني
0: وناجح
1: ويخلي الجيل فرحانين هذا شوف هذا راهو نقد انا كنقول الديوان راهو مكسب واتا يعني
0: تمنينا سي حسين نسمعوه النقد هذا قبل الاجراءات هذه قبل ما الدوله التونسيه تطلع ويبداو فرحانين انه تمت اجراءات وكذا وكانه حسيناها سياسه اكثر منها خدمه للتوانسه انه يناقشوها اقل شيء الجمعيات المجتمع المدني اللي اصدرت بيانات باش نعاونوا التوانسه انهم يرجعوا لبلاد من المفروض راهو ناقشنا هذا الكل
1: المشكلة احنا كي نتكلموا ونعرف شو قاعدين نقولوا يا اما يشكوا في كلامك يا اما يقسيوك معناها يقول لك هذا وراه كذا ولا ما فهمتني ما لو كان يخزر هو معناها انه هذاك هو الوضع الصحيح وهذاك هو الكلام الصحيح وهذا راهو ابسط مواطن يعيش البرا نجم يقولوا لك ما يطلبش مجهود ولا يطلب مستوى دراسي ولا يطلب حاجات كبيره راهو ما يطلبش هذا كل انت تقل حاجه تعرف شنو هي لو كان خارج وسيدي قالوا اي اللي عنده اربع صغار باش نعطيوه في الباتو الكابينه بلاش والريستوراسيون بلاش والباجاج مثل في الطياره بلاش والله اللي جاتكم رسالتهم يخدموا اكثر من اللي قالوهم
0: اكثر من 80 نور
1: وديه بيان سور انا إيه. انا واحد من الناس يجيني بيه نقص بيه ونلقى كابين انا ومرتي وصغاري ونلقى ريستوراسيون مثال يقول لك سيجاس كوميرسيال ومن ومن نقول اي سي باغ الحمد لله حاجه باهي فاهم خط خط ما يسالش عم جيت ونخدموا على مخير الطياره يا سيدي اي موديفيكاسيون معناها الباجاج نتاعك تهز العائله تهز الباجاج كله باش وكل شيء تو الناس كلها تمشي تو الناس كلها تفرح فهمتي اما جيت تقول لي انت 80 يورو وتقول لي منها 100 يورو وتقول هذه بالتونسي 1000 دينار راك ما فهمتش شنو المساج اللي حبيت توصله فوق هذا كل سمعني على علاش ما قلتش الشيء هذا معمول به ما معمول به شيء هذا من قبل وعاملوه خير من السناره
0: يعني للاسف تسويف كبير بصراحه
1: ما فهمتش
0: كانت
1: ما فهمتش
0: الانتظارات انتظارات اكثر وقت اللي تصير نقولوا مجلس وزاري مضيق من المفروض راي اجراءات تغير المشهد تماما تغير المشهد مش نجتمعوا من اجل لا شيء
1: هو مدام اللي فما يعني قلت لك مدام ما فماش تواصل وما فماش معناها يعمل استشارات انت ها اعمل حاجه كده اعمل سونتاج صغير في اي باج رسمي مش لازم تعمله للجامعه على حتى جمعيه اخرى ولا جامعه اخرى اعمل سونتاج صغير انت على القرارات هذه في الرضا وفي عدم الرضا وشوف المواطن اللي برا ايش باش تلقى في القرار ارجع اقرا تعاليق يعني كنت اقرا لكم كومنتات علاش ما تحطش منها متابعه
0: علاش ما فماش ناس تتابع في صفحات التوانسه باش تشوفوا قراراتكم وين ماشيه
1: وحاجه اخرى مدام حياه تو انا كيف نقدم دوسيه تويكا وانت تعطيني الريبونس بعد لو 17 جوان ولا بعد لو 20 جوان جو بونس تعطيني الريبونس بعد 20 جوان هي التذكره نتاع اليوم اللي هي ب 400 يورو تلقاها انا بعد ب 600 يورو ايش ربحت انا ب 400 يورو
0: ولا حد علمي فما توانسه راهم يقصوا من مارس ومن ابريل ويبداوا معناها واخذين حجزين راهم ماهمش باش يقعدوا يستناوك جوان وجويليه باش يبداوا يحجزوا في بلايصهم هما مروحين
1: احنا راهو كي باش تقص راهو لازم تقدم الكونجي نتاعك وتلقى شكون يعوضك وبروسيدور كامله تعمل باش ترجع معناها في اخر فاكونس تلقى بلاصتك تستنى فيه
0: مش سهل الكونجي بالمره راهو مش سهل
1: نو جوستو فيه فوالا وهذايا نفس الشيء نعاود نقولوا على خاطرنا احنا اللي نعيشوا برا اون ديغي معناها فما ناس اوسياء علينا هما يعرفوا خير منا ونجم يقروا مستقبلنا ويقروا مصيرنا ويقروا لنا حياتنا وياخذوا قرارات في بلاصتنا احنا ومنا لكن بين معناها بالمكشوف الشيء هذا ما عادش يمشي
0: انه هذه سياسه غالطه وخاطئه في التعامل مع ملفات التوانسه بالخارج صراحه
1: ما ينجمش يمشي انت شوف اي جيست كوميرسيالك باش تعملوا لتونس اللي عايش برا بالشعب احنا شوف احنا الجامعه احنا ناس مسؤولين على شنقول ما طلبناش حاجه مجانيه قلنا لهم اعملوا اسعار تفاضليه واخترنا دي كاتيجوري معينين الناس هذوما انت في الشيء اللي تقال ما فماش راهو الانسان اللي عنده معناها اسمح لي في الكلمه بطاقه معاق معناها مذوي الحاجه الخاصه ما فماش ليتيديون اللي راهو سوى في منحه صغيره
0: صحيح.
1: ما فماش انا والله العظيم والله حاليا كان ترى قداش من تليفون يجيني وقداش من تليفون يقول لي عشان انا خسرت خدمتي هذا كل مسكول شيء بربي نحب نخدم اي حاجه بربي نحب نعاون روحي راني مش لاقي نخلص كراي مانيش لاقي مناتر راهو
0: رام تعبين طلبتنا لبرا راهي مش سهله حتى عائلاتهم تعبين معاهم راه
1: هو اللي زيت ديون هذوما هو اللي بشولي لك تبيب بشولي لك مهندس وبش يقول مشعل وبش ينورك معناها في المحافل الدولية وباش وباش وباش وباش انت اذا كان معناها التوانسي اللي عندك هون ما تعطيهوش حتى مجرد انه يهبط في جوي اوت غادي خاطرك يهبط غاديك يتكلف له اقل مصروف ما دام اللي يقعد هون جوي لي اوت
0: صحيح
1: يتكلف له اقل ويلقى روحه خير ويرجع حتى مورال مو مخير باهي انت هذاك معناها يبدا مش موجود في الكالندري نتاعك والتونسي اللي مولود هنا اولادنا احنا جيل الرابع والخامس وحتى جيل الثالث اولادنا احنا ما تحضرلوش كيفاش باش يهبط كيفاش بيجي وتحط له قدامه معناها بميلوغو الي وروتور ما غير باجاج بلاش باجاج اي سامحني نهار اخر وينهم التوانسه اللي باش تلقاهم
0: إذا كان باش نتعاملوا معاهم كغنيمة ولا باش نتعاملوا معاهم وكأنهم باش يعوضوا الخسارة متاع عام كامل فيا خيبة المسعى صراحة كان باش نتعاملوا مع الماس هذه الكبيرة صحيح نحبوا ناقلاتنا الوطنية رابحة نحبوها تكون عندها فايض أما مش بالطريقة هذه مش بالطريقة اللي فيها ابتزاز وفيها استغلال الشهرين يلزمهم معناها نعوضوا بهم خسائر عام كامل معناها بالحق ألف نقطة استفهام تطرح مع ناقلاتنا الوطنية وعودة التوانسة بالخارج نفس تقريبا المواضيع كل عام نلتقيه باش نعاودوا نحكيه للأسف في نفس الموضوع تعاقبت حكومات ورؤساء دول وتعاقبت أحزاب على البلاد هذية، والموضوع يروح مكانه. تقريبا ما شفنا حتى إجراء هكا كان صراحة كانوا راضين عليه التوانسة بالخارج، ولا إجراء تقريبا.
1: على خاطر مدام تو سامبلومون الناس اللي نعاود نقولها اللي تخمم في بلاصتنا احنا، حتى منا سامحني في الكلمه، حتى بالسيده نوابره ما يعرفوش الجاليه، ما يمثلوش الجاليه سامحني. راك باش تمثل الجاليه لازمك تكون تعيش في وسطها وتعرف مشاكلها وقريب منها وتعرف دنيتها
0: اليوم نستشيروا ما خاب من استشار. استشيروا اهل الذكر، اسالوا الجمعيات الثقات التوانسه اللي يحبوا البلاد هذيه، عندنا اطارات كبيره تنجموا تستشيروهم وتسالوهم شنو يحبوا وين سو بعد تقرروا. مش ما قلناش باش نعملوا لهم اجراءات على قياسهم، اما نعملوا لهم اجراءات ما يكونش فيها سياسه، اجراءات تكون بالحق في خدمه التوانسه والعائله التونسيه. كل ما نرجوه بالطبيعه انه الملف يوصل لسياده رئيس الجمهوريه لفض هذا الاشكال، للاجراءات اللي اتخذوها والتنفيذ وطريقه تنفيذها صراحه ضحك على الذقون. مش هكا
1: بربي
0: نحكي
1: بربي
0: وعلى جاليا فضل
1: بربي مدام حياة أكثر من أنه معناها قرارات جاية من سيدة رئيس الحكومة، معناها نقعد ديما احنا بلي قديش منه سيد رئيس الجمهوريه معناها باش على قديش من حاجه لازم يحل معناها يدخل هو باش تحل. تو هذا قرار جات من سيد رئيس الحكومه. انا طالب حاجه واحده القرارات هذه نتاع سيد رئيس الحكومه، شكون الطرف معناها المعني اللي باش يبلغ معناها الراي العام. انا قلت اذا كان ظهور السيد معناها المدير ديوان السنه بخارج بالنيابه معناها نزولا معناها تحت قرارات سيد رئيس الحكومه، قلنا ذلك خلينا احنا نقول لكم النقاط الاخرين كلهم وينهم. ما فهم شيء من اللي احنا قلنا. ونعاود نقول راهي القنصليات راهي خاتم شيء ذي القنصليات كما كعاون تنفيذ نفذوا الشيء اللي جاهم من غادي كهو، معناها ما فهمش حاجه اخرى. يا اخي احنا هنا انا نقول على مستوى باريس صراحه فما كيسه قاعدين اتصلوا بنا وقالوا اش فما اكو شيء، لكن هما معناها اداريين ومربوطين معناها بحاجات معينه لازم يعملوها. ما لقري عندنا برشا مؤخذات راه على القصيرة في مواضيع اخرى، فماش مشكل يجي يمكن مش مجالها
0: توي مش مجال. خلينا
1: احنا اللي نحب نقولوه راهو اذا كان نقولوا سنها وتعد مش مشكل، ما تنجم تصلح تنجم تصلح. فمعتم اعطينا عام الجاي،
0: هات نبنيه للعام الجاي، ونحن جايين في الصيف هات نقعدوا على مواضيع مهمه ونحكيوا فيها وتتحول الى اجراءات، الى لزمه من الاجراءات ولا حزمه.

0: راه وراه معناها انه نحب ننقذ جيل كامل راه معناها في التعامل وفي التواصل مع الجاليه، راهي الجاليه ولا لها من الوعي وكل شيء معناها اللي خلاها راهي تعرف حاجه ذي لمصلحتها والا مش مصلحتها. دونك انا من المنبر هذايا ان شاء الله دعوه للتونسيين كلها نقول لهم اهبطوا في تونس، نحاولوا نعاونوا الاقتصاد نتاعنا في تونس، نكونوا ايجابيين الناس الكل، وبحول الله ان شاء الله كل شيء يتصلح وان شاء الله العام الجاي يكون خير من السنه بحول الله.
1: وباش يكون باذن الله بهالناس هذه المحبه للبلاد هذه. شكرا لك سي حسن العريبي رئيس جمعيه العمال التونسيين بالخارج، وان شاء الله صوت مدافع صوت حق من أجل التوانسة المقيمين بالخارج.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. أعلنت وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة وراجعة بالنظر لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية سيكون بصفة مجانية يوم غد الاثنين 18 مايو. وذكرت وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول مجاني لهذه المواقع كل يوم أول كل أحد من كل شهر، وكل يوم 18 أفريل أي يوم غد الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، واليوم أيام العطل الرسمية. غدا الاثنين 18 مايو تنطلق عمليات بيع الأضاحي بالنقاط المنظمة. وقد أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنه تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى مع مختلف الأطراف المعينة المعنية، فقد تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة في السعيدة ولاية منوبة وفي رادس ولاية بن عروسة، والتي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح راجعة بالنظر لوزارة الفلاحة. الأضاحي التي يقل وزنه عن 45 كيلوغرام 27 دينار الكيلوغرام حي، بالنسبة للأضاحي بين 45 و65 كيلوغرام 25 دينار للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام 23 دينار للكيلوغرام الحي. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من يوم غد الاثنين 18 مايو، وذلك تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها وفق ما جاء في بيان سابق صادر عن هيئة المحامين. ويذكر أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب وطني حضورية. الإضراب الوطني العام الحضوري سيكون يوم الخميس 18 جوان في كامل محاكم الجمهورية. أسفرت حملات المراقبة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع الماضي عن حجز 1825 كيلوغرام و 153 لتر من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في كل من ولايات العاصمة وزغوان والقيروان. وقد أعلنت الهيئة في بلاغ لها اليوم أن فرق المراقبة قد كثفت من تدخلاتها الميدانية بعدد من ولايات، وذلك في إطار حماية صحة المستهلك. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة العاشرة مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: من الاثنين إلى الأحد انطلاقا من الثامنة ليلا رافقونا في برامج متنوعة
1: تبع الموجة
0: تهني أسابيعكم بالأفكار والفنون
1: تبع الموجة تبع الموجة اسمع اسمع إذا
0: الاثنين لقاء مفتوح نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة الثلاثاء فارس الكلمة وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر الأربعاء من الأرشيف رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي الخميس مشاغل جامعية أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة الجمعة يسمعين الشعر والغناية لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح
1: في ذات المنستير ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء
0: السبت أنتم وشمس الدين لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الأحد غربة وحكايات قصص الغربة وهمومها حكايات ونجاحات ترويها الأرواح
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة كونوا معنا فالسهرة معكم دائما احلى

0: كل حكاية فيها دمعة، وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
1: ويلي بالغربة يابا ويلي،
2: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وابتاس زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
3: غربة وحكاية،
4: غربة يا دنيا غربة،
5: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
0: غربة وحكايات مع حياة الكوني.

0: مرحبا بكم من جديد، انتم على موجة إذاعة المونستير. شكرا لاختياركم موجتنا، نوصلوا معكم غربة وحكايات. مرحبا بضيفنا، ضيفنا اليوم يكلمنا وهو في تونس امام مع الغربة، عنده بارش حكايات. سحسن العيوني مرحبا بك، صراحة هذا الرجل الخلوق المتخلق والمحب للثقافة والخدوم لبلاده، اللي انخرط في سياق جمعيات ونحب يخدم الثقافة في بلاده، ما قعدش بعيد، فتحية ليه من الأعمال. سي حسن مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مساء الخير اختي حياة، ومساء الخير لكل الفريق التقني ولكل مستمعي اذاعه المنستير في الداخل والخارج.
0: شكرا لك،
1: تكون حصه طيبه ومفيده لكل المستمعين وخاصه لمواطنين الخارج
0: ان شاء الله باذن الله. هات نبدا وسحسن مع زمن بعيد شويه، هكا كيفاش بدات التجربه مع الغربه، السنوات الاولى، التجارب الاولى فين كانت؟
1: والله التجارب الأولى هي كانت في سنة 1974 في جنجان بالذات، وكنت أنا نقرأ هنا في تونس ومواصل قرايتي، ولكن جاتني الفرصة هذه اللي هي في العهد هذاك الهجرة الشرعية عن طريق الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار دتان، اللي هي هجرة منظمة، ما هي هجرة احنا نقوله يعني غير شرعية ولا حدا،
0: غير نظامية.
1: وكان يعني كل شيء متوفر، يعني كما حكيت لك المرة اللي فات في الصيف الفارط، قلت المصاريف تكفت بها الدولة الفرنسية من خروجي من هنا من قصيب سوسة، يعني مواطن قصيب سوسة، وحتى الفرنسا كل شيء كان متوفر والسكنة كانت متوفرة.
0: واشتغلت ساعتها شنو ولا العمل اللي كان واللي مشيت
1: منه؟ والله العمل اللي كنت نعمل في شركة أمريكانية هي في النسيج، ومن بعد ما قعدتش أنا برشا فيها، عديت الكونترام تاعي بمدة عام، وبعد حبيت نواصل قرايتي في فرنسا، وفعلا وصلت قرايتي وطريت، حصلت على الدبلوم تاع في الشاربونت ميتاليك وصناعة الأدوات البناء، يعني من رافعات ومن كل وانطلقت من هناك، بقيت في الميدان هذاك، ومن بعد بدلت برشا ميادين اخرى في ك يعني كنت مسؤول على فريق مال في اللحام وكل ما يدور بالاشياء هذه، حتى في السوم اتلانتيك اللي هي تصنع تجهيزات للسنترال نوكليير تاع فرنسا، والحمد لله رب العالمين العملية وصلت في الميدان هذاك لمدة طويلة فوق تقريبا 25 عام. وبعد غيرت أشياء أخرى يطول الحديث عنها، وهذيك هي كانت تجربة.
0: ما جربش الانتصاب للحساب الخاص، يعني أنه كنت صاحب شركة غادي وإلا لا ما جربش؟
1: لا ما جربت، ما حد جرب، على خاطر ما تعرف ظروف عائلية وتتطلب برشا، تتطلب فلوس برشا غادي، مش كيما هنا، ولازمك تكون وما تعرف فرنسا الأداءات برشا أداءات.
0: كيفاش كان الاندماج مع المجتمع الفرنسي اللي مختلف تماما؟ نحكي واربعة وسبعينات والثمانينات راه مختلف تماما على
1: طبعا. والله هذيك في الزمن هذاك بصراحة كانت فرنسا مختلفة تماما على شيء تشوفوا فيه تو. كنت صراحة محترمين، معزيز مكرمين كما قلها، وكانت الناس تحترمنا وعلى كل صعد ويسيفي تقول أنا تونسي، وبتبتها تذكر يعني اسم زعيم حبيب بورقيبة وكل شيء، كانت الناس كل اللي كان محترمتنا بصراحة. وندمجت في تريفة سينما ويسيف حضرنا بتبيض نحن نتقل اللغة
0: الفرنسية،
1: وكان اندماج متاعي يعني بسهولة كبيرة ياسر يعني، وحمد لله وصلت حتى عوض دير الفونسابيتي في الشركة اللي نخدم فيها، مسؤول عن المحقين وكل شيء. وفي هذا السياق هذا وخدمت أنا برشا أشياء أخرى إلى جانب، حتى حكيت لك مرة مع الجانب الرياضي، زادة كنت يعني زادة ألعب شوية كورة، وكنت حاربت في التحكيم كرة القدم، وقضيت 14 عام من التحكيم، واني وكانت مسيرتي في الهجرة بصراحة يعني حافل بالحدث
0: موفقة والحمد لله. جانب الجانب الرياضي والجانب الثقافي وفيها العمل،
1: وبطبيعة حاجة من الثقافة الديجيتالية كنت قريبة جدا جدا للقنصليات في فرنسا في ليون من نسكن في الضواحي ليون يعني. وكنا قمنا بعديد عديد التظاهرات غادي، كنا نجيب فنانين من تونس وكنا نقوم في برشا يعني معارض ويعني عملنا برشا حوايج وكانت يعني وكنا نشارك زاد في معارض في الكودازور يعني في كيما هذه تو الايام نتاع السينما في كان يعني كنت تقريبا ياسر العدو وحاولت بقدر الامكان باش يعني نفيد الجاليه التونسيه بالخارج غادي. ومن بعد في السنوات الاخيره هذه يعني نحن نقولوا حتى 10 ولا 15 سنه الاخيره كنت مسؤولا يعني على سيره ليون عن طريق ان كنت نخدم انا في رياض جدان اللي هو نائب الشعب يعني
0: المحامي والنائب
1: كان هو مسؤول عن المترشح عن النائب كان مواطن الخارج في شيرة مقاطعة نيس وكنا نتعاون مع بعضنا بان احنا لاهين سيرة رونالد كامل اليوم رونالد كامل هو قال لاهين وعملنا مسيرة مع بعضنا مسيرة جانب بالمناسبة هذه نحييه من هذا المنبر ومن النجاح وإنسان بالحق يعني خدام بيخدم بلده وديما يعني مشغول بالمشاكل تاع مواطنين بالخارج وأخير والأخير دوسير اللي خدمنا عليه هو دوسير تاع السير مش بدوري كان لو سمحت لي كان السير اللي كانت عنا بها برشا اجتماعات في فرنسا وفي نيس وفي باريس وهنا وفي غرنوبل وفي في تونس العاصمة مع الديوانة ومع وزارة الخارجية وزارة كل الأسلوبين وكانت أنا ذاك احنا رينا ماهوش معقول كونه مواطن في الخارج اللي هو كرس حياته وخرج من بلاده وضحى بأهله بعيد عن أهله بعيد عن أقارب وكل شيء وضحى من أهله وفي الآخر الأمر يأتي سيارة برك طول العمر والعائلة كاملة يعني سيارة برك كانت هذه الأشياء للعائلة كاملة وطول تقعدك طول العمر لأنها مش معقول. أنا ديما قلت لهم وقع في اجتماع عملنا في أفريكا وكنت حاضر فيه جميع الإطارات متاع الدولة والمحامين وكل وقلت لهم بلي أعطيني يعني السيارة اللي تشد طول عمر أتو ناخذها معاش نخلقها معاش نجد لك عن ما سمعت السيارة تشد طول عمر دونك في الحالة بدينا نتناقشوا مع في عديد من الاجتماعات وقلنا لهم على الأقل على الأقل نحن نطلب أن يكون على الأقل خمسة كل خمسة سنين لكن نظرا لإمكانيات الدولة إيش كبيرة ما تعرف
0: هي مش حتى إمكانيات الدولة نظرا للوبيات لوبيات السيارات بيساعدهم زيادة معناها
1: أنا مربوط باللوبيات كما قلت الناس
0: البقية شنو الدولة إذا كان تونس يجيب سيارة معناها لا تقلق بيئة سيارة جديدة وباش يتخلص عليه وباش يخلص ديوانه ماهوش باش يمر هكاك معناه
1: لا اختي حياتي من تقل السير عندك زوج حلول يا ما تخلص عليه تخلص على السير ملي ما كان تمري ب 5000
0: والا
1: اليبوك ولا تخلص عليه 25% من من من من المقدار نتاعهم هما عندهم برامج يمشيوا عليه
0: اي والمقدار نتاع السياره يحددوه في تونس مش كيما بالسوم اللي
1: يحددوه في تونس وغالبا هو بصراحه مشتت يعني
0: اكيد
1: ما نعرفش شنو البرامج اللي يعتمدوا عليه يعني ديما حتى مقارنه بالاسواق نتاع فرنسا
0: اي بربي احسن شنو البرامج اللي يعتمدوا عليه مو باش يدخلوا فلوس فقط وكاو معناها قد ما تغلى السيارة قد ما الأداءات تكون أكثر فقط هذا هو البرامج اللي عندهم
1: البرامج اللي اعتمد عليها أولا هي تكون السيارة يعني أسكن السيارة هي للعمل أو للسياحة هذوما زوج حوايج ثانيا النوعية نتاعها الماركة نتاعها مش كيما تدخل مثلا بيجو ولا رونو كيما تدخل مرسيدس أو بيام حاجة ثانية تكون مرسومها أغلى وين تطلع في المارك وتكون السوم أغلى البرامج نتاعهم ثانيا هما يا هذا البرامج هو اللي يمشوا عليه يعني تنجم تخلص على 25% وبعد تنجم تبيعها كان قبل يدور يستنى عامين تقريبا كاك وتنجم تبيعها طول بسهولة تخلص عليه 25% وتبيعها حتى في العام بتاعها مش مشكل. أما هذا مش هذا الإشكال، الإشكال بتاعنا احنا كان كيفاش عن السيارة برك ولينا قلنا بما أن الإمكان ما يسالش مش 5 سنين نطالبه على الأقل كل 10 سنين نبدلوا سيارة. وبعد اجتماع تقريب دام بينا نخدم عليه تقريبا 2015 الموضوع هذا ولا 2016 هكاك
0: وصار القرار
1: صار القرار 10 سنين وزدنا في نفس السياق بعد ما صار نفس السياق ووافقوا عليه ومشكورين. أنا مشكورة كمان الدولة اللي هي استجابت للطلب بتاع المواطنين الخارج عن طريق احنا كل شيء الخدمة الجبارة اللي خدمناها للسيرياض ومجموعة أخرى من الأخيان تحضر ساتنين تو لما كنا مجموعة كاملة مش كنت أنا سيرياض بركة مدنية. وبعد تقريب عام ولا عامين زدنا طلب آخر وهذا نعمل لفت للعنصر النسائي اللي هو هي زي كيف المرأة متغربة مع رجلها ومضحية مع رجلها وغالبا في الخارج صفة عامة راهو احنا نقول يدي واحدة مسقف غالبا تكون المرأة تستغل كيما الراجل. الحالة هذه تكون عندها شغلين، عندها شغل المنزل قائمة بولادها وقائمة برجلها وقائمة كل شيء وبلس عندها تقاي تخدم في السواء تخدم
0: ربي سحسن كي تمشيوا لبرا الخارج ما تتبدلوش تتوليوش عقلية أوروبية تقعد وكاكة توانسة ما تقضيوش زادة ما تعاونوش نساكم
1: لا يستحي. أنا والله بدون رمي الأذود أنا لو كان عديدة كان هاو زوجتي تدخل ما هي
0: سلم عليها برشا ليه خاطر من المفروض كي نتحاولوا معنا نوليو نعيشوا كيفه.
1: أنا والله من الناس
0: ما إلا ما اللي بتبيع راو ما يمسوش دينا
1: أنا نعاون زوجتي نعاونه باللي نقدر عليه ايه. ممكن وقت كنت يعني مشغول ياسر نخدم كنت نخدم حتى في ثلاث خدم في نفس الوقت. أنا كنت نخدم في ثلاث أشغال في نفس الوقت يعني حتى يوم السبت أبار الخدمة تاعي تاع الميتالورجي هذه المصنع هذا كل شيء كنت نهار السبت عندي البرمي تاع السياحي تاع الكيران تاع الكيران يعني نهز السواح نهز جناب نهزم الميت الأماكن وغير هذاك النهار السبت ونهار تحدي مني كنت نلعب في الكرة قبل وبطلت لعب الكرة وليت عديت الليسانس تاع الاربيتراج نهار لعب نمشي نعمل الاربيتراج كل مرة في بلاد وكل مرة يعني كيف في دار الجمعة كاملة
0: دار الجمعة كاملة برسك الواحد مشغول جمعة كاملة
1: مشغولة ما عدا نهار السبت نهار لحد الصباح شوية برك أما صدي بون دي بلاس مول يعطيهولي لما نمشي نعمل الاربيتراج مرة تجيك بلاد قريبة مرة تجيك بلاد بعينة يعني كنت مشغول برشا يعني بالعمل والحمد لله وكوننا وصولنا وهذا إنسان صراحة يعني مش من الناس اللي احنا نقولوا سمحنا بكلمة مشغولة بالفرنسوية يفو با كراشي دو لا سوب. فرنسا كانت عندها فضل كبير علينا ياسو هي
0: بنافها مستقبل ومستقبل الأولاد ما ينكرش الجميل ما ينكرش الجميل
1: أنا بنات منكرش الجميل صحيح فرنسا ولات يعني ما عاش فرنسا بتاع قبل يعني لكن
0: تغيرت الظروف تغيرت برشا
1: وخاصة تغيرت من ناحية الظروف يعني وقت تبدل الظروف غادي تبدل الحياة كومبليتوم ولات غير معيشة غالية ياسر والواحد ولا ايد واحدة ما ثقفتش علاش قلت كانت المرات
0: العيشة غالية ولا والسكن غالي زاد مشكل كبير في اوروبا ولا السكن غالي برشا
1: لا تخدم مع راجلها نعم امن تلقى سارة في المدرسة وهي تخدم معها دونك في السياق هذا نعود نرجع للحكاية للسياق قلت لهم زاد المرأة هي تعبة وقعدت مع راجلها وتخدم وكل شيء وتدخل في العملة الصعبة كيما دخل رجال في العملة الصعبة دونك من حقها زاد هي باش تتمتع عبارة مهيزة منفصلة عن الرجل يعني عندها حياة الزخص عليها الزادة ما تكونش عندها سيارة طيب باي سيارة هذيك أوكي ليك للعائل أما كي تكون سيارة عند رجلها ورجلها يكون بعيد عليها ويهز فيها الخدمة مثلا والمرأة لقدرها اتحادها صغير مثلا مريض أو حاجة ولا أي ولا كسيدة ولا حاجة يعني ما تحط حق الكهرباء ولا كيفاش باش تمشي تنادي الجيران ولا مش تكلم تاكسي ولا شنو الحالة في الحالة شنو نعملوا هذه دونك الحالة هذه من حقها باش تكون عندها سيارة هذه وتتمتع بالكيسة في الخارج ولا في تروح لتونس عند حق تروح بالسيارة نتاعها هذا معقول وفعلا
0: كلام سواب وقرارات زاد الناس ناضلت من أجلها
1: استجابوا للطلب ومشكورة الدولة نشكرها بالمناسبة كل اخذ قرار في الشأن هذا يخص الفيار مشكورين من أقل هرم الصوت إلى أعلى هرم الصوت وطوى حاليا ولات المرأة عند حق فيها السيارة والرجل عنده حق فيها السيارة والأبناء لما يتجاوز سنة 18 وعنده حق فيها السيارة
0: به هذه قرارات منصفة للجالية نمشي لحديث الناس وحديث الجالية هما غلاء التذاكر صراحة بالنسبة للعائلة التونسية
1: أنا حضرت شوية بك وانا نكتب حضرت كل شيء مواضيع هذه المشاكل والله العظيم بصراحة أنا مش نقولها كمتين ونتحمل مسؤوليتي فيها أنا وليت المواطن بالخارج صراحة طول نحكي عن السيتياسيون أكتوال في الخارج المواطن بالخارج حس روحه طول يعني غريب في المهجر، وحتى كي يروح في الجدول كأنه غريب. كانت النظرة متاع المواطنين التوانسة وخيان اللي هنا يشعود في البلد هنا، ولات عن نظرة خاصة للمواطنين الخارج. ما نعممش باش ما نظلمش الناس، كل فيهم الناس الباية اللي يقول لك هذوك الناس تغردت، ناس خلت أهلها ومالية، كان باش يكون يخلي مرته وصغاره هنا يتقى يخدم وحده غادي ويروح بعد قداش، يروح بعد 6 شهور ولا عام اللي هو يعني ولينا حتى ولينا قاعد يروح هنا يحسوا نظرة خايبة. مواطن الخارج هذاك الفلوس يعني ما نحكيلكش يعني
0: لبس علي
1: يعني حتى في الأسواق نفس السواق يعني في بارش أشياء. ولهذا بكل لطف نطلب من المواطنين الأخوية نفس تونس هنا كون ينظر نفس النظر هذيك الأخوية لكل مواطن بالخارج بكونت راهم مالهم لتوانسة، راهم ناس تغربت وناس حبت مش على خاطر هو يروح بسيارة فاخرة وكذا، شبيه السيارة إذا كي جات بلاش فلوس، جات لستضحية أعطاوها له بلاش وتعب وشقاع عليها
0: ناس تعبة ناس تعبة
1: باش تتحصل ولا تشاك السيارة هذيك وباش تقطع السيارات وتروح زادة باش يفرحوا عائلاتهم هنا اللي عنده أبوه اللي عنده أخواته يعاونهم اللي ويروحوا لهم بشوية كادوات شوية كذا، فهمتني؟ صباح المواطن الخارجي ينظرون نظرة ورغم لا ما ننساوش، وهذا باعتراف الجميع باعتراف الدولة التونسية وباعتراف الجميع كونه المصدر بتاع العملة أكثر مصدر بتاع العملة صعبة هي
0: جيمة تونسة بالخارج،
1: تفوت السياحة وتفوت الصناعة وتفوت كل شيء ومعتوب بالمليارات، نجم ندخل بالتفاصيل في الدولار بالمليارات وإلى حد الآن إلى حد يومنا هذا في البرنامج هذا دونك توانسة يعني كمان يساهموا في الدورة الاقتصادية متاع تونس بامتياز
0: أكيد.
1: هذا بقطع النظر عن باشا توانسة موطنين في الخارج اللي هم عاملين مشاريع هنا في تونس ومستثمرين هنا في تونس ويخدموا في الناس وكذا يعني وناس عاملة دي سونت امبورتاسيون واسبورتاسيون يعني دورة. ولهذا خلينا كي احنا نقولوا ننظر نظرة باهية للمواطنين اللي هم قاعدين يعاونوا في رواحهم، صحيح هو يعاون في روحه بل يعاون في عائلته مي او ميم طو يعاون في بلاده كمان، خاطر هو لما يدخل لها نفرض اقل ما يمكن يدخل على الاقل احنا نقولوا 5000 يورو سيدي في العام هاي
0: اللي هو رقم راهو بسيط على الاخر راهو نحكيو تونس يدخل اكثر من هكاك فلوس ويوميا نحكيو على تونس تبعث العائلات تو عندنا برشا تونس في الخارج اللي يوميا التحويلات قاعده تصير من العملة الصعبة
1: وحتى في حتى في مساهمتهم في الجمعيات في هنا في تونس
0: مما لا شك فيه. اليوم تقولي سحسن على ضوء المتغيرات هذه الكل على دور التوانسة في الاقتصاد الوطني، اليوم تقول ضرورة ملحة ان تكون فما برشة تسهيلات باش التوانسة يروحوا مش مرة في الصيف، علاش لا مش التوانسة كل موسم يروحوا.
1: وهذا هذه مدام اللي حضرت مدام حياتي حضرت تخويجك باش تكون واضحين احنا هذا احنا نتحدث على الجانب الايجابي متواصل باش ينظروا نظره يعني نظره نتاع محترمه للناس هذوما الصحات بحياته النظره هذه راهو يواجهوا في برشا مشاكل نبدا اني بالمرحله الاولى هي الاولى مشاكل النقل. هذوما توانسه عندهم عام متغربين ويحبوا يروحوا لبلادهم يحبوا ما يحبوا يمشوا حتى ثم ناس تمشي ثم مواطنين بالخارج في عدي فاكونس في بلاد اخرى، اما اغلب كي نجي نعملوا احصائيه نلقاو يحبوا يروحوا لبلادهم. علاش يحبوا يروحوا لبلاد؟ اولا عندهم اهل مقارب هنا يحبوا يطلع عليه اللي عنده ابوه اللي عنده اخوات اللي عنده امه واللي عنده زاد على مشروع نتاع زواج نتاع اخته واخوه
0: نتاع قاربهم نتاع يحبوا يروحوا
1: لبلاد. هنا اول مشكله يتعرضوا لها هو غلاء المعيشه من التذاكر اولا من التذاكر سواء النقل الجوي او النقل البحري.
0: اي
1: نبداو احنا بالنقل نتاعنا التونسيه والله انا في السبعينيات وفي الثمانينات يعني الناس كل باعتراف حتى شركات عالميه كانت من احسن الشركات الناقلات اللي عندنا في, في, في, في, في العالم فهمتني، وخاصه حتى من ناحيه الجوده في الطيارين نتاعها وفي الموظفين نتاعها يعني كانت عندها سمعه طيبه وريت الى حد الان يا ربي ان شاء الله تحمي الناقله نتاعنا وتحمي يعني براتيكمون زيرو اكسيدون ابار النقل هذه اللي كانت من ايطاليا لتونس اللي هي نتاع فريت مش حتى الا غرقت وقتها في عاد وقتها كان في العربية هو الشركه تابعه لي هو وقتها غرقت هذيك البحر على خاطر فعل الوقود والجوج طلعت غلطه ما علينا مش مشكلنا هذيك الاكسيدون الوحيد اللي تسبب الواحد بقيت ما ثم بكل الحمد لله رب العالمين ما صارش اكسيدون ولا قدرات تحت فيها روح كذا. اليوم النقل نتاعنا تعاني من كثير المشاكل. اول مشكل هي هو الساق بالكل شيء هو في قله الاسطول نتاعها مش قوي. تصور يعني طبعا اسطول تقريبا تاع 7 طيارات والحاجه حكايه صارها لما نقارنوه حتى ببلد قريب دارنا واخوان بلد المغرب مثال عندها تقريبا فوق 25 30 طياره احنا نتجم تعب 6 و 7 طيارات عندو لها وقالوا تكمادة وتقريبا 7 طيارات
0: اخرين شكري وطيارات اخرين ان شاء الله
1: لا لا مش يشريهم شريات
0: ان شاء الله يعني يشري
1: لا تعطوا المال والخلاص على طول المدى الموضوع هذا في دولبي فهمتني هذا المشكلين. المشكل الثاني هو هذا مش نعرضي وهو يكونوا بالنسبة للطيارة وحيدة تلقى عندها نمبر معين من اللي يخدموا عليها مثال احنا نقول الطيارة عليها 90 بشر يخدموا عليها نقول 90 بشر نبداو من من من من المطار من اللي يصلح من اللي
0: كل يعني الطاقم الكل
1: هنا الدين ديون نلقى الناقل نتاع تخدم في أكثر من من من من هذا. دونك اللي لازم هنا نقتصد شوية فقط الشركة تعاني عندها
0: برشة ديون برشة ديون
1: كثر بالبرسونال برشة والطيارات مش برشة فهمتني ماذا بينا تقع هناك تقع شرح الموضوع هذايا وأخذ القرارات اللازمة في الموضوع هذايا ونتوضع حتى تجي يعني الطيارات الجديدة لما تجي طيارات ما يسالش نزيدوا البرسونال وكل شيء هذا الموضوع الأول تعاني منه هذا كان نقوله ديما على عقوبة الإفلاس شركة تونيسات فهمتني وكل مرة يداول عليها أي مدير وكل شيء يعمل فسخ وعاود من جديد كل واحد يجيب أفكار جديدة كل واحد يجيب ونقعد ديما في السيركوي هذاك يعني نتمنى إن شاء الله يكون وزير النقل المرة هذه وخاصة المدير العام تاع التونسار يعني يأخذ الأمر بجدية ويعني يصلح الوضع ويعمل ريدريسمون يعني بأتم معنى الكلمة حتى تسترجع التونسار القوة متاعه والبهرج متاعه عظيم إيش نلقاو هذا الكل ينتج عليه مشاكل أخرى شو اللي يعني مثلا ما عاد أبار المشاكل اللي بروبلم إيكونوميك بتاع الشركة ولا مشاكل دي ولا هذه اسمه لي ريتار
0: تأخير
1: سنة الغلاء الأسعار بالكل شيء
0: الغلاء بتاع التذاكر
1: لما أنت جيت قارنها بشركات نقل قارنوها مثلا أكثر واحد تو شركات قاعدة تخدم هي مناسبة لشركة التونسار هي مش نقل ترانزافيا وإيزي جات وعندك نوفيلير هذو هم نوفيلير وتونيسات القريب أسوأ متاعهم يتقارب شوية ولو حتى ناقة نوفيلير أرخص شوية من تونيسات وتولي ترانزافيا طيحة لهم الكل يجيو من ترانزات على الكل يعني وسبب سيبا نقول احنا شوية ولا مثلا 50 ديام بالهراي بعض ساعات دي سنتين دورو مش معقول من بعد ما تلوموش والمواطن في الخارج الأطفال المسكين عنده صغيرات عنده 4 صغار ولا 5 صغار ولا صغار قد تحبوا برشا بيبي يعني هو ما يساعدوش يعني باش مذبيه هو ينفع بلاده ويركب في الطيارة متاع بلاده باش يساهم في الدول الأخصائية دي لكن كي يشوف يقارن بالأسوان مش معه ما ينجمش ما يقدرش يلتجي باش يقتني تذاكر من ترانزافيا او بايزيجيت ويقتني عن يعني ياخذ وقته يعني مده 3 شهور قبل باش يلقى وقت وين تقص انت قبل وانت تتمتع بطريف يعني بروموشنال
0: اي لكن زاد تقعد حكايه الباجاج مش كيما تمنح حالك معناها
1: لما شويه صحيح تم فيها ايه شويه باجاج
0: يعني كي عائله كامله ايه مروحه معناها باش يجيب قضيه للعائله ولا حتى لرواحهم يودي يحملوا في العائله عبء كبير ينجم ما يجيبش للعائله تو ولا كل شيء موجود
1: اما حتى كي نحسبوا صحيح هو الشركه التونسيه عندها اكثر شويه باجاج حتى كي واحد باقي الأسوان المقارنة كي نقارنوها بالترانزافيا دي تلقى أرخص
0: ما علاش يحبوا كان النقل الوطني يروحوا عليه
1: اي يحبوا هم ينفعوا بلادهم لكن تم الناس تقول لك لا يعني ما نجمش الله غالب ناخذ نقل اخرى ونفس الشيء نفس الشيء يتكرر يعني يتكرر بالنسبة للسيتيان زاد كيف كيف نفس الشيء. نقرأ إحنا في تونس هذه المشاكل متاع الغلاء يعني المشاكل متاع التأخير. التأخير عنده تأخير وأنت شفت رأيك في بركة مثلا حياتها
0: أكيد بسوى يعني تأخير يصير
1: تفوت كلمة كذي تأخير ديما برشا ومشاكل كبيرة نشوف فيها في الفيسبوك في المطار تونس قرطاج أو في مطار أخرى ياسر تأخير رغم اللي عرف تأخير قانونيا والشركات العالمية هذا ملتزمة به هو لما يفوت الثلاثة سوايا أراه الشركة مطالبة باش تدفع 650 أورو لكل مسافر وبقطع نظر على الشتم توفر المكنة بتاعه والبيت بتاعه إذا لزم إذا تأخذ الرحلة اللونغ مان هذه زاد حق
0: لا هم يباتوا في المطار وين مش تهزهم يقعدوا غادي يستناوا يباتوا في المطار كل ساعة يقولوا هاي الساعة هذه جاية
1: يعطيك ساعة خاطر يقول لك اعمل دوسي وطو نشوف الدوسي بعد حتى يجيك وهو يعني طوندون ايش نطق العائله كان مدوحه في المطار بصغارها في الرجوع في في في
0: في في مشاكل كبيره في التاخير
1: دونك هذا المشكل اللي عندي هذا المشكل مالنا هذه قلنا غلاء الاساس في الليبيه وبعد عندك التاخير وبعد نجيو المشاكل نتاع الباجاج وما ادراك بمشاكل الباجاج راي صار عندنا برشا مشاكل نتاع سرقه نتاع عندها الناس الكل تتدمر الناس رغم من قللش من المجهود اللي قاعدة تقوم به الإدارة متاع التونسير بكون باش تقلل من الظاهرة هذه راهي ظاهرة خايبة ياسر راهي تضر بسمعة الشركة بتاعنا هي الأولى وتضر بسمعة تونس
0: سمعة بلادنا
1: سمعة تونس احنا ولاد بلاد برا نقولوا نتغشوا شوية عن الناقلة متاعنا وعن المشاكل طرقت لنا دبوسة بارسان ولا مش ما تمشي تبين اما لما انت تجي سايح اجنبي من اي دولة كان وتجيت الباجاج يتمس هذه مش معقول كل لطف كل لطف منه خيان يحترم ويخليه سمعة تونس دينا عالية وسمعة دينا عالية يعني من الأشياء هذه ما بين نبعدوا عليها وهذا باش نحسنوا صورة البلاد متاعنا في الخارج وما نقعدوش منعوتين بسببه المطار متاعنا يكون منعوت ورد هذاك المطار هذاك فيه وفيه وفيه
0: فهمت في سرقة صحيح
1: نقولها بكل لطف يعني ما يعني مش من الناس نحب نلعب بالصباح هكا وهكا
0: اما اكيد ننقدوا باش نتطور واذا كان فما حاجه خايبه يلزمنا نحكيوا عليه
1: يلزمنا نحكيوا عليها باش نصلحوا رواحنا
0: باش تفيق الناس اللي تسرق في المطارات راهي الناس فايقه بهم
1: يعني يقول لك مسكين هذاك من المواطن هذاك يا المرض بحال يروح دفوسه برشام غنخو ولا يروح بروب ولا حال ولا
0: والله الاشكال مش غادي والله نتجاوزوا اما انك تعتدي على حاجتي الخاصه راهي خايبه
1: اي فوالا
0: ما تجيش مهما كان المسروق حجمه راه ما تنجمش تحل ساك ولا تعتدي عليه هذه امانه راه جاب ربي معناها يسميوها الامانات معناها امانه راهي والامانه عظيمه في ديننا
1: بطبيعة الحال مال مروح مثلا قلت لك منقال او بورتابل او بدا بتفاد خور اخته كذا كذا يجي في الاخر تعال يا قروح
0: ما فيش تصور
1: انت يروح من بلاشك حط روحك بلاصتك اذا الناس تحط روحك بلاصتك فهمتني ان شاء الله على كل حال احنا
0: نتجاوزوا الحاجات هذه الكل ان شاء الله
1: هذه اللي شفتوا
0: هذا
1: نقد بناء هذا ما يسمىش مش ننقد للنقد
0: لا احنا ما يسمع فينا حدنا وننقدوا في رواحنا كتوانسه معنا وكنا نعرفوا هالوضعيه هذه لانه مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لي فضحت كل شيء ما خلت حتى شيء مستور حتى كان نحن ربما نحاول نغلفوها نتستروا شوية نقولوا إلا البعض إلا كذا هم راهم بالصور كل شيء موجود وكل شيء كل شيء موثق
1: مش احنا طلعناها الناس كنت تتحدث عن الموضوع هذا نلقاو زاد كما تحطوا على الستين نلقاو نفس المشاكل
0: النقلة البحرية الاكتظاظ
1: والغلاء الأسعار والتأخير زاد آخر مرة
0: وجودة خدمات صراحة دون المأمول
1: دون المأهول يعني تذكرني والله العظيم كان عندنا بتوات من أحسن اعتناك لما شاء الله تو ولا تشبه يعني ما فهمتني هذا بينا نحسن من الجودة متاع الماكلة متاعنا باش تونس حتى كي يقص الدين متاع يقص معه
0: وناس تقص في الغرف تلقى يلقى روحه هو وعائلته في الكلوارات
1: ولا
0: عندنا مشكله كبيره
1: راهي، عندنا مشكله كبيره كبيره سيرتو في الكابين. الكابين حتى تو انت العائله ماذا بيه تقهوى كابين هو مرته ولاده، فهمتني؟ يجي العائله وتجي تقول لهم ثماش كابين، فهمتني؟ يعني يكتبوا يعني
0: يلقاو واحد في الكلوارات،
1: يلقاو في الكلوارات ولا في ديفوتاي ولا حاجه هكاك، مش معقول.
0: مش معقول
1: ماذا بينا يحاولوا كي يوفروا لي كابين باصغر، ما عندوش دي كابين باش يوفر البطو هذاك، يا خويا مش مشكله نكري بطو اخر. نكري بطو اخر في الظرف هذاك، في الظرف الذروه، احنا نقول الذروه نتاع هي جوي وتخفت، يكون نكري بطو اخر ونخفف شويه على واحد ونامن الرجوع نتاع الجاليه نتاعنا في ظروف طيبه وفي ظروف ماشي طلع عائلات حتى كل شيء، فهمتنا؟ وبالتالي وقت انت كيف تربح نفس الربح، راه ما ثم تجيك شويه كريم نتاع البطو ستو مني مسربح نفس الربح، اما خير
0: باش تربح، باش تربح مسافرين اخرين غدوه كل العائله ديك ترجع، ما تقولكش
1: اما خير، اما خير تربحوا انت واللي يمشي الكرسيكا واللي يمشي
0: ولا يمشي لاي ناقله اخرى. صحيح،
1: اي ناقله صحيح.
0: وبرشا يحبوا وبرشا سحسن يحبوا على الناقله الوطنيه، يقول لك اخويا من غادي من نشوف الغزاله نشم ريحه البلاد، يحبوا كيكا يروحوا على
1: هذا. وان شاء الله اني سمعت تم اخبار ممكن تونس قاعده تخمم في بطو اخر
0: ان شاء الله،
1: ان شاء الله يكون الخبر هذا صحيح.

0: أنا ناخذ المثال على بنتي أو هنا أنا كلمت أعتقد طويلين على ثلاثة بس شوف الأسعار هنا في تونس قد تشوف لبابا الأسعار هنا في تونس قدر عندها هي وزوجة وبنت أو ثلاثة من الناس فهمتني هنا يسأل بشتين سعر عندي واحدة بي وهذه كلمته قلت قداش كذا كذا من جسمه من ناخذ ثلاثة من الناس بنية صغيرة عمرها عامين وايش ثلاثة سنين نحن نقول أربع سنين قال لي يعني بالكابين زوج أدلت وهي تخلص أقل طريف أنفان وجل يعني هضم 2200 أورو هضم ثلاثة من الناس وركة والسيارة بتبيع معهم سيارة
1: بتبيع
0: باي انت يحط هذا انسان عنده عائله تاع 5 افراد و 6 افراد قداش باش يتكلف متكلف اقل ما يمكن 5000 اورو 5000 اورو 5000 اورو كي نجي واحد نحسبوا تو قداش احسن لك قداش يعني يطلع هو... لهم بين 15 مليون 17 مليون
1: مش ما تحسبهاش بفلوس تونس احسبها بفلوسهم هما
0: لا انا ما نحسبها بفلوس تونس اني باش باش اني علاش نتكلم هذا باش يعني يشتموا اني طور كلامي موجه للستيان ولو تينيسار فهمتني باش يعرفوا قداش المواطن هذا يحب يروح لبلاده ووليداته تقام يستناو بفارغ الصبر باش يشوفوا يمشوا للبحر يتمتعوا ببلادهم ويتمتعوا بعائلاتهم وعنده لحنات تستنى فيه ويوجد تستنى فيه
1: هو باهي انه صغيراتنا مازالوا يحبوا يروحوا ويحبوا البلاد رغم الغلاء الكبير أما إن شاء الله مع أنه الأسطول يتطور وتكون فيه نقلات أخرى لما لا تكون صراحة التذاكر في مستوى انتظارة التوانسة في مستوى زادة ما قدرتهم الشرائية
0: يعني أكدك لما جيت تسأل البنية والولية صحيح يقول لك كنت حب تعدي فقط صحيح يقول لك ما روح تونس
1: صحيح
0: ما يقول لك شيء بسيط من نعش إسبانيا ولا تركيا ولا شنو
1: يحبوها البلاد ذي
0: الحالة هذه تصور أنت الكوب بركة مدام حياة تصور مدني خمسة من سبعة عشر مليون هذا كوب بركة
1: هذا ينجم راه ولو كان الرخص لهم شوي طو يصرفوا له هنا
0: يعني هذا القطعة ضر كونه سادي فون منين هابت هو باش يهبط لك من النار يكون في النار يجب 900 كيلومتر باش يهبط لمارسيليا واللي يكون من باريس يجب 500 كيلومتر باش يهبط لمارسيليا عنده مصاريف نتاع اسونس نتاع اوتوروت نتاع ماكله في الاوتوروت وهو باش يهبط وكذاك وهذا وزيدوا المصروف يروح لهنا لتونس يعني من كادوات وكذا وزيد اش مش يصرف في تونس يعني الباكونس نتاعو تتكلف له هذا السيد هذا اللي عنده 3 اصغار مش اقل من يوم ما بين 30 و40 مليون
1: باكونس هو ان شاء الله سحسن راي برشا اصوات قاعده تو تنادي بانه الملف هذا يتنظر فيه والملف هذا يقع مراجعته فما اجراءات ما كانتش في مستوى انتظارات التوانسه إن شاء الله يعاد النظر فيها إن شاء الله
0: أنا من المنبر هذا نوجه نداء للسيد المدير الوزير النقل من هو مسؤول
1: الأول عن الناقلات هذه
0: باش يحسن بها ونوجه السيد رئيس الجمهورية باش يتداخل باش يحل المشاكل هذه ونعرف واحد برشا مشاكل يقع حلها عن طريق رئيس الجمهورية ربي يطول في عمره وربي يا ربي يفضله وربي إنسان نظيف وإنسان يخدم في بلاده ويحاول وتقدر الامكان لكنه انسان واحد ما نجمش يخدم ما نجمش يكون مشرف على كل شيء ان شاء الله عليه يسمع النداء هذا ويدخل شويه حتى نشوفوا
1: نشوفوا حل في غلاء التذاكر الكبير
0: للتذاكر وممكن زاد يامن لنا مثلا بطء اخر على الاقل ويسهل لنا الدخول
1: ويكريوا طيارات اخرين باش يخف الضغط على الطيارات الاخرين ان شاء الله ان شاء الله اكيد هذا كل هذه طموحاتكم الكل مشروعه في بلادكم من حق التوانسه انه تكون عودتهم ميسره شكرا ليك سحسن عن الالتزام بعد شويه مع الاخبار فقط تختم معنا
0: اي والله انا حبيت نمشي معكم رئيس خاطر مشاكل زاد نتاع
1: ان شاء الله نرجعوا لها مره اخرى لما لا ان شاء الله مازال البرنامج متواصل ونرجعوا لها ان شاء الله
0: المشاكل مثلا مشاكل في الديوان نتاع الديوان مشاكل التصريح بالعمله الصعبه انا حضرت ملف كامل
1: ونرجعوا لها ان شاء الله
0: يعني بارك الله فيك على الاستضافه قبل كل شيء نشكر ونشكر كل المستمعين اذاعه مونستير وان شاء الله نواصل في الملف هذا
1: إن شاء الله.
0: انا على ذنبك مدام حياه
1: ربي يبارك لك انت صاحب خبره معناها لسنوات في الهجره ان شاء الله نرجع باش تحكي على مشاكل كيما ذي كيما التصريح بالعمله وكيما برشا برشا برشا مشاكل اخرى يعني منها التوانسه
0: الحديث يطول في الموضوع هذا وان شاء الله قبل عودة مواطنين يكون على لقاء اخر
1: ان شاء الله باذن الله شكرا لك سحسن العيون يعطيك الصحه شكرا لك لطفي

0: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7 للصبحية للسهرية عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع خفيف.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في كامل البلاد التونسية. عدد الوافدين على المنستير يسجل زيادة بنسبة 21% إلى موفى شهر أفريل الماضي. حملات تحسيسية في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم. وغدا الاثنين انطلاق اختبارات الأسبوع المغلق للثلاثية الثالث في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. مرحبا بكم. أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم لحد الآن تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس، وذلك في متابعة لتطورات الوضع الوبائي المرتبط بهذا الفيروس الذي تم رصده مؤخرا لدى عدد من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية كانت في رحلة في أمريكا الجنوبية. رياض ضغفوس مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية قال أن هذا الفيروس ليس له أي علاقة بفيروس كورونا، وأنه فيروس قديم ومعلوم لدى الهياكل الصحية التونسية.
2: أول حاجة لازمنا نفسروها كونه هانتا فيروس ما عنده حتى صلة بالكوفيد، معناها زوج فيروسات ديفيرون. هانتا فيروس هذايا هو فيروس قديم ياسر، معناها الخمسينيات معروف، مش حاجة جديدة. فما أنواع معناها معروفة في أوروبا وآسيا أكثر، وفما أنواع أخرين نلقاوها في أمريكا الجنوبية خاصة. التنقل نتاعه من عبد لعبد صعيب، العدوى نتاعه تصير من القوارض للعبد، انتشار من عبد لعبد يكون صعيب برشا، مش كيف الكوفيد اللي في فيسع فيسع معناها يعني. النوع هذا اللي جاء محصور جاء في سفينة هذية والعباد كلهم محصورين، والانتشار نتاعه ما هوش معناه في العالم الكل، هو محصور في بعض العباد. النظمة العالمية للصحة غذاء والاحتياطات لازمة كل في البلدان الكل، احنا نجم نقوله كونه توك ما فماش احتياطات خاصة واخذينها في العالم، حتى في البلدان تو اللي فيهم الحالات هذوما بعض الحالات الموجودة ما غذاوش احتياطات خاصة. خاصة حاجة أخرى كونه المشكل نتاع المرضى هذايا نتاع الفيروس كونه يعطي حالات من الأول تبدأ خفيفة وبعد تجم تولي خطيرة برشا، تجم معناها تسبب في الوفاة بين 35-40% من الحالات. هذه الخاصية نتاعه. أما اللي ما يخوفش واللي يهنينا شوية كما قلنا هو الانتشار نتاعه من بين العباد صعيب برشا.
1: في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم الموافق ل 17 مايو من كل عام، تنظم الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى بالشراكة مع عدد من المؤسسات حملات تحسيسية وصحية حول الوقاية من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم وحماية الكلى بمختلف جهات الجمهورية، بهدف تعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر. منجر بها الأستاذة المبرزة في أمراض الكلى بمستشفى المنجي سليم وعضوة الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى.
3: يوم نهار 17 مايو هو اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم. الجمعية التونسية لأمراض الكلى قامت بثلاثة تظاهرات متزامنة لتقصي ارتفاع ضغط الدم، وهي كذلك تظاهرة تحسيسية نحكي لهم على المرض هذايا، على المضاعفات نتاعو وكيفاش نجمو نتجنبو. مرض ارتفاع ضغط الدم هو مرض صامت، الإنسان لو كان ما يمشيش يقيس ضغط الدم نتاعو ما يفيقش بيه. نحسوا العباد باش كل مواطن على الأقل مرة في العام يمشي يقيس ضغط الدم نتاعو، على خاطر مرض مزمن لو كان نفيقوا به نجموا نداويوه ونجموا نتجنبوا المضاعفات اللي تنجم تأثر على الكلاوي وتأثر على القلب. ارتفاع ضغط الدم يأثر على أمراض الكلى على طويل، وينجم يكون سبب من أسباب القصور الكلوي المزمن. في تونس 3 عباد على 10 مصابين ارتفاع ضغط الدم. المرض هذا صامت، الإنسان يزمو يفيق به، وكان عنده أمراض أخرى اللي هي تنجم تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم كما مرض السكري كما السمنة كما أمراض الغدد، هذوك ما العبيد طبتهم بطبيعتهم باش يقيسوا لهم الضغط نتاعهم وباش يتقصوه بصفة مبكرة. فما حاجات في حياتنا اللي هي بسيطة نجم نعملوها، اللي هي نقصوا من الملح الماكسيموم، نمشيو على سقينا مدة 30 دقيقة في اليوم حاجة ممكنة جدا. ناكلوا أكثر ماكلة صحية خضار وغلال، ولأن سخطو النقص من الوزن الزائد.
1: سجلت المؤشرات السياحية لجهة المنستير قفزة نوعية لافتة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي وإلى موفى شهر أفريل، حيث ارتفع عدد الوافدين على المنطقة بنسبة 21% ونمو ليل المقضات بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يترجم الجاذبية المتصاعدة للوجهة السياحية مع انطلاقة الموسم الجديد. هذا ما صرح به المندوب الجهوي للسياحة فوزياز بن حليمة، وأكد أن السياحة العائلية قد سجلت انتعاشة ملحوظة.
4: مؤشرات لحد الآن مؤشرات جيدة جدا مقارنة بنفس الفترة من 2025 اللي هي من 1 جانفي لموفى شهر أفريل، كانت زيادة في عدد ليالي المقضات ب 22% وزيادة في عدد الوافدين ب 21%. مؤشرات هذه الكل اليوم تقول أنه إن شاء الله يكون فما موسم سياحي ممتاز. نعرف أنه حتى أرقام سنة 25 كانت أرقام ممتازة في جهة المنستير. اليوم السياحة العائلية تخذت بعد كبير برشا في جهة المنستير، نشوفه في العائلات ولا الاسم بتاع المونستير كوجهة عائلية بامتياز في جميع أنحاء العالم. نحكيه على السوق الأوروبا الغربية، سوق أوروبا الشرقية، الأجوار، الجزائر، ليبيا. اليوم هذا كل قاعد يتطور في جهة المونستير وقاعدين نحرصوا باش نتطوروا. الدراسة اللي صارت على أساس الانفراستركتور بتاع النزول في جهة المونستير هي توفر متطلبات العائلة من المبسطات المائية الموجودين، من سباس المساحة الكبيرة. اليوم عناية كبيرة بالعائلات خاصة في النزول في جهة المونستير، بالميني كلوب، نوادي الأطفال اللي يقاوهم لبارون على ذمتهم. ديما جهة المونستير العائلة الكل تقى حظها فيها من لجران بارون، معناتها الأجداد، حتى نصلوا للأنفان الصغير. الأنفان الصغير يقى الميني كلوب، لادوليسون يقى لتوبغون، يقى لسباس وين يلعب. لبارون يقاو راحتهم كي تاخو أنشارج انت كنزل الصغار متاعك، ولجران بارون يقاو لسباس كبير لجردان كبار. نعرفوا أن جهة المنستير من أول ما تعملت كنزول حدائق، دونك أوتيل دو جاردان.
1: تنطلق غدا الاثنين اختبارات الأسبوع المغلق للثلاثية الثالث للموسم الدراسي الحالي في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، لتتواصل هذه الامتحانات خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 23 مايو، حيث تتخللها فترة تعطل الدروس. وبالنسبة للمرحلة الابتدائية تجرى الاختبارات الكتابية في الفترة الممتدة من 22 مايو إلى 2 جوان، فترة تكتسي أهمية بالغة للعائلات التونسية باعتبارها تمثل تتويجا لموسم دراسي كامل ولما تقتضيه من إعداد نفسي للتلميذ. الأخصائية في علم نفس الأطفال والمراهقين إناس بن سليمة:
5: بالنسبة للتلميذ طوال لازم يفهم أنه يحاول ديما يعطي جوانب إيجابية لروحه، يقول حاجاتك تحفيزية، يحط الهدف متاعه أنه هو يركز قبل كل شيء ويقرأ الامتحان بيبي. خرش من الامتحان ماذا بك ما ترجعش تعود تحكي عليه، خلي روحك مركز ديما على الامتحان اللي من بعد. لازم نبدأ مكان مغذي وهمليح، ديما عندنا معنا حاجة فيها سكريات طبيعية، زبيب، دقلة، حاجات فيها حبوب كما البسكوي. ما تخافش ماكلة دسمة ولا فيها برشا عجين أو فيها برشا دهنيات، تاخذ سلايد، تاخذ حاجات اللي هي خفيفة تفويكها الجافة، تقوي في التركيز، ما بابيك وتشوف تقوي في الليل، ترقد نوم كافي قبل ما ترقد. ديما هيك المعلومات الأساسية ويقولها ما قبل ما ترقد، خطر المخ متاعنا يهز ديريكت وهو وقت نرقد، الذاكرة بعيدة المدى، وهذاك يفيدك باش تلقى روحك حاضر للامتحان. بالنسبة للعائلة وبالنسبة للأولياء، ماذا بينا ما نوصلوش رسائل سلبية لولادنا على خاطر توا مش وقته، نشجعوا صغيراتنا نعطيهم حافز إيجابي.
1: أذكركم بأبرز عناوين النشرة: غدا الاثنين انطلاق اختبارات الأسبوع المغلق للثلاثية الثالث في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. عدد الوافدين على المنستير يسجل زيادة بنسبة 21% إلى موفى أفريل الماضي. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في كامل البلاد التونسية. في الختام أجمل تحياتي لهدى عزيز، وإلى اللقاء.
6: سمر ومؤانسة يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
7: فن موسيقى
6: والكل أذواقكم
7: محطة
6: من محطات السهر.
7: عناوين
6: تحلي السهرية في إذاعة المنستير.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة في رحاب النغم. لليوم لحد 17 ماي 2026، في سهرة كالعادة تنطلق معكم الآن لتتواصل إلى غاية انتصاف الليل. لطفي المكي ليلى يرافقني في إخراج مختلف فقرات وأنغام سهرتنا. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة وشيقة كما العادة لفقرات سهرة الليلة اللي باش تكون كالآتي. بعد شوية جورج وصوف كيما عادتنا في سهرة في رحاب النغم، اليوم باش يسلطن من خلال واحدة من أروع وأجمل أغانيه الخاصة سهرة الليل. بعد باش نحكي على عميد الأغنية المغربية الذي وفته ألمانيا مؤخرا في 8 من هذا الشهر، الفنان المغربي عبد الوهاب الدوكيلي. هذه الرحلة الفنية المضيئة وأبرز ما تخفيه. بعد المقاطع الغنائية من أبرز أنغام عبد الوهاب الدوكيلي سنستمتع بها الليلة في سهرة في رحاب النغم. الجزء الثاني باش نبداوه بصاحبة الروح المريحة، صاحبة البسمة الرائعة، صاحبة العينين الجميلتين، الفنانة التونسية صفية شمية. صفية شمية والمعادلة التونسية الشرقية في أنغامها المريحة. بعد تالي باش نحكيو على نوع من أنواع الموسيقى اللي موجودة في المغرب العربي، موجودة بكثافة في الجزائر، في المغرب وبأقل معناها تواتر في تونس وليبيا، اللي هي الموسيقى الأمازيغية. عدد كبير من الأغاني الأمازيغية اللي تشهرت في السنوات الأخيرة فيها لحن حلو، فيها كلام مزيان، فيها متعة وغرابة في ذات الوقت عند الاستماع إليها. الليلة في أنغامنا العربية الترابية التي لا تنسى سنستمتع بكوكب الشرق أم كلثوم من خلال الأطلال.

26 دقيقة بعد العشرة في سهرة في ريحة بنغم. إن شاء الله المتعة كانت حصلت في الغناية الحلوة جورج وسوف سيرة الليل. ومباشرة ننتقل للحديث عن الفنان عبد الوهاب الدوكيلي. عبد الوهاب دوكيلي اللي تولد في 2 جان في من عام 1941 وتوفي منذ أقل من أسبوعين يعني نهار 8 ماي 2026. هو واحد من أبرز الملحنين والمطربين والموسيقيين المغاربة. مطرب كلاسيكي لكن نوع كثيرا في الموسيقى المغربية. يعتبر واحد من أعمدة الغناء المغربي وواحد من رواد الموسيقى المغربية. مسيرة عبد الوهاب الدوكيلي بدأت في عام 1957 في مرحلة كانت الأغنية المغربية خلالها تبحث عن ملامحها الحديثة، وسرعان ما برز اسمه كواحد من الأصوات المؤسسة للمدرسة الغنائية المغربية الحديثة. وبفضل أسلوبه المختلف وقدرته على المزج بين الزجل المغربي العميق واللغة العربية الفصحى والألحان المتجذرة في الهوية المغربية، في عام 1959 ذهب إلى الرباط حيث عمل لفترة وجيزة في الإذاعة والتلفزيون المغربي، ولكنه لم يرغب في ذلك فالتجربة لم تتواصل، فشجعه زملائه على الانتقال إلى الدار البيضاء حيث دخل لأول مرة في ثقافة الموسيقى. في عام 1958 تلقى عبد الوهاب الدوكيلي تدريبا في المسرح صحبة فرقة المعمورة تحت رعاية أساتذة فرنسيين، وفي عام 59 قام بإنجاز أول تسجيل لأغنية مول الخال، ثم سجل أغنية ثانية اشتهرت في تلك الفترة هي الغادي في الطوموبيل. وفي عام 1962 قام بجولته الأولى إلى الشرق العربي فأقام لمدة طويلة في القاهرة. من أبرز أغاني عبد الوهاب الدوكيلي نذكر مونبارناس، كذاب، كان يا مكان، الديني معاك، حبيبي وطني، الولف صعيب، كتعجبني، لا تتركيني، قصة الغرام، من إلا بشر، مرسل الحب، بي ولا بيك، هذه هي أنت. أيضا دوكيلي شارك في مجموعة من الأعمال المسرحية والأفلام، ومن أبرزها الحياة كفاح، رمال من ذهب، أين تخبئون الشمس، الزر الأخضر، أيام شهرزاد الجميلة، وخفايا. عبد الوهاب الدوكيلي أيضا كان فنانا تشكيليا، تميز بجودة اللوحات التي كان يرسمها في بداية حياته. أيضا كان مؤلفا من خلال تأليفه لكتاب تناول فيه بعض الجوانب في حياته الخاصة والفنية، عنوان هذا الكتاب شيء من حياتي، ثلاثية الحب والفن. عبد الوهاب الدوكيلي فارق الحياة في 8 ماي 2026 عن عمر يناهز 85 سنة بعد أن تدهورت حالته الصحية إثر قيامه بعملية جراحية دقيقة.

اخويا يا ابويا برصاص قناص عنصري يا ابويا في منبر ناص مات خويا يا ابويا برصاص قناص

Montparnasse. سهل دم أحمر دم أحمر وبكات طيور الفجر طيور الفجر في Montparnasse. سهل دم أحمر دم أحمر وبكات طيور الفجر طيور الفجر ودن خويا يا بويا يا بويا انه عربي عربي ولونه اسمر

حرص الفنان المغربي الراحل عبد الوهاب الدكالي على إبقاء حياته الخاصة بعيدا عن الأضواء، إلى أنه بناء على المعلومات المتاحة حول الفنان المغربي الكبير عبد الوهاب الدكالي يعرف أنه متزوج، وسبق أن ظهرت زوجته معه في مناسبات فنية وإعلامية وفي برامج وإذاعات مغربية مثل إذاعة دوزم، إلا أن التفاصيل الدقيقة حول عدد زوجاته، ما إذا كان قد تزوج أكثر من مرة، ليست منشورة بوضوح في المصادر العامة. وتشير بعض المصادر إلى أنه تزوج في سن متأخر نسبيا، كما أن له أبناء، حيث ذكرت بعض النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي وجود نور كابن له بالإضافة إلى بنات. عبد الوهاب الدكالي الملقب بعميد الأغنية المغربية لم يكن مجرد مطرب وملحن، بل مدرسة موسيقية قائمة بذاتها، جمع بين الأصالة المغربية والروح العصرية، فصنع هوية فنية مميزة امتدت لأكثر من نصف قرن. برحيله فقدت الأغنية المغربية أحد أبرز روادها الذين أسهموا في ترسيخ حضورها عربيا وعالميا، حيث خيم الحزن على الساحة الفنية المغربية والعربية عقب تأكيد خبر وفاة الفنان الكبير عبد الوهاب الدكالي بعد معاناة صحية ألمت به في الفترة الأخيرة، حيث كان يرقد بأحد أقسام الإنعاش عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة. وشكل خبر وفاة صاحب مرسول الحب صدمة قوية لعشاق الطرب الأصيل داخل المغرب وخارجه، خاصة بعدما انتشرت أخبار متضاربة حول حالته الصحية بين النفي والتأكيد، قبل أن يتأكد رحيله بشكل رسمي ليسدل الستار على مسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود طويلة. ويعد الراحل من أبرز رموز الأغنية المغربية الكلاسيكية، حيث نجح بصوته الدافئ وألحانه الراقية في صناعة مدرسة فنية خاصة جمعت بين الأصالة المغربية والتجديد الموسيقي، مقدما أعمالا خالدة ما تزال راسخة في وجدان أجيال متعاقبة. وخلال مساره الفني الطويل بصم عبد الوهاب الدكالي على مجموعة من الروائع التي حققت انتشارا واسعا، من بينها مرسول الحب وكان يا مكان وما أنا إلا بشر وغيرها من الأغاني التي صنعت مجده الفني ورسخت مكانته كأحد أعمدة الفن المغربي والعربي. كما عرف الراحل بمواقفه الهادئة وابتعاده عن الصراعات والأضواء، مفضلا أن يترك لفنه الحديث عنه، وهو ما أكسبه احتراما كبيرا داخل الأوساط الفنية والثقافية، وجعل اسمه مرتبطا بالرقي والإبداع والالتزام الفني. وفور انتشار خبر الوفاة عجت منصات التواصل الاجتماعي برسائل التعزية والحزن، حيث نعاه فنانون وإعلاميون وجمهور واسع مستحضرين مسيرته الغنية وإسهاماته الكبيرة في تطوير الأغنية المغربية والدفاع عن هويتها الفنية الأصيلة. ولد يوم 2 يناير عام 1941 بمدينة فاس وسط أسرة محافظة تضم 13 ابنا. منذ طفولته اهتم بالموسيقى والرسم والتمثيل، وتلقى تدريبات في المسرح ضمن فرقة المعمورة. عام 1957 سجل أولى أغانيه وهي موال الخال، ثم يلغادي في الطنبيل التي شكلت نقطة تحول في مسيرته. انتقل إلى القاهرة عام 1962 حيث وسع دائرة شهرته عربيا قبل أن يعود إلى المغرب ويواصل مسيرته. ومن أشهر أغانيه مرسول الحب وما أنا إلا بشر وكان يا مكان وسوق البشرية والثلث الخالي والله حي. هذه الأعمال أصبحت جزءا من الذاكرة الفنية المغربية والعربية. امتاز بصوت دافئ وإحساس مرهف وقدرته على المزج بين الطرب المغربي الأصيل والتوزيع العصري مع حفاظه على الهوية المغربية. في عام 1961 تم تكريمه من هيئة الإذاعة البريطانية كشخصية العام، وفي عام 1996
تم تكريمه كأفضل مبدع موسيقي في مهرجان القاهرة الدولي للأغاني، وفي عام 2004 حصل على الميدالية الذهبية وجائزة الاستحقاق الذهبية من فرنسا، وفي عام 2006 حصل على الجائزة الفرنسية الكبرى للإنسانية. لم يقتصر عطاؤه على الغناء والتلحين، بل شارك في أعمال مسرحية وسينمائية مثل الحياة كفاح ورمال من ذهب وأيام شهرزاد الجميلة. رحيل عبد الوهاب الدكالي لا يعني نهاية مسيرته، بل بداية مرحلة جديدة يعيش فيها إرثه الفني بين الأجيال. سيظل صوته وألحانه شاهدا على قدرة الفن المغربي على الجمع بين الأصالة والتجديد، وسيبقى اسمه محفورا في وجدان كل من أحب الموسيقى العربية. ترك عبد الوهاب الدكالي مدرسة موسيقية متفردة جمعت بين الزجل المغربي والموسيقى التقليدية واللغة العربية الفصحى، أثر في أجيال من الفنانين من بينهم سميرة سعيد التي شاركته حفلاتها الأولى، وأسماء المنور التي نعته بكلمات مؤثرة. عبد الوهاب الدكالي لم يكن فنانا محليا فحسب، بل حمل الأغنية المغربية إلى المحافل الدولية، وشارك في مهرجانات عربية في القاهرة ودمشق وبيروت، حيث لقى ترحيبا واسعا من الجمهور والنقاد. لم يكتفي بالغناء، بل كان حريصا على تعليم الأجيال الجديدة أصول الموسيقى، فشارك في برامج إذاعية وتلفزيونية لنشر الثقافة الفنية، وأدخل أسلوبا جديدا في التلحين، حيث مزج بين المقامات الشرقية والإيقاعات المغربية، مما جعل أعماله جسرا بين المغرب والمشرق. كتب مقالات وأجرى حوارات حول الفن والمجتمع، مؤكدا أن الأغنية ليست مجرد ترفيه، بل وسيلة للتعبير عن قضايا الناس. عرف الدكالي بتواضعه وحرصه على دعم المواهب الشابة، وكان يفتح أبواب بيته لكل من يبحث عن نصيحة أو توجيه. ارتبط اسمه بالمسرح الوطني والإذاعة المغربية، وكان أحد أعمدة تطوير البرامج الفنية الرسمية. ألحانه تميزت بالعمق والابتكار، حيث كان يحرص على أن تحمل كل أغنية رسالة إنسانية أو اجتماعية. ترك عشرات التسجيلات التي لا تزال تبث في الإذاعات والقنوات لتبقى شاهدة على مسيرته الطويلة. اعتبره كثير من الفنانين، وبرحيل عبد الوهاب الدكالي يفقد المغرب واحدا من آخر عمالقة الزمن الجميل، وأحد الأصوات التي طبعت الذاكرة الفنية الوطنية لعقود، تاركا وراءه إرثا فنيا خالدا سيظل شاهدا على موهبته الاستثنائية ومكانته الرفيعة في تاريخ الموسيقى العربية. واعتبره كثير من الفنانين أستاذا ومرجعا، ومن أبرزهم لطيفة التي أشادت بدوره في دعمها فنياً.

الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف

0: لا تصحر لا يحركها احساس جديد ولا تنبت فيها زهرة
1: ولا تنبت فيها زهرة
0: لا يحركها احساس جديد ولا تنبت فيها زهرة
1: ولا تنبت فيها زهرة.

حنان يغرس في عمقنا والوجدان أغنية حب تتحدى الزمن تخلي البعيد يولي قريب واللي قاسي واللي قاسي يصبح إنسان.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المتاحف المفتوحة وراجعة بالنظر للوكالة سيكون يوم غد الاثنين 18 ماي بصفة مجانية، وذلك بسبب اليوم العالمي للمتاحف. تنطلق بداية من يوم غد الاثنين أيضا عمليات بيع الأضاحي بالنقاط المنظمة، وقد أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة في منطقة السعيدة ولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس، والتي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع وزارة الفلاحة. بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام 27 دينار الكيلوغرام الواحد، بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام 25 دينار، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام 23 دينار للكيلوغرام الحي. أسفرت حملات المراقبة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع الماضي عن حجز 1825 كيلوغرام و 153 لتر من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وذلك في كل من ولايات العاصمة وزغوان والقيروان. أكد مركز رعاية السلاحف البحرية بتونس في بلاغ صادر عنه اليوم الانطلاق الرسمي لموسم تعشيش السلحفات البحرية بتونس لموسم 2026، وقد تم رصد عملية تعشيش وأول عش لسلحفات ضخمة رأس بشاطئ القنطاوي بسوسة تحت إشراف المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. وأيضا موسم التعشيش خاصة من نوع ضخمة رأس يبدأ رسميا في تونس في شهر ماي ويستمر حتى أواخر الصيف. في أخبار العالم، يبدو أن الحرب قريبا ستعود بين أمريكا وإيران، فقد وجه رئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة إلى إيران، داعيا أن الوقت قال لها أن الوقت ينفذ. وقال أيضا في منشور رسمي أنه إيران لقد نفذ الوقت ولن يتبقى شيء، فالوقت ثمين. يأتي هذا التصعيد في وقت تراوح فيه المفاوضات مكانها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران رغم التدخلات الباكستانية. وسائل إعلام إيرانية قالت أن رد الأمريكية على مقترحات طهران كان غير ملموس، وأن أمريكا وافقت على أن تحتفظ إيران بمنشأة نووية واحدة وأن تعطي كل مخزونها من اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كما رفضت أمريكا أيضا الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وطبعا قالت أنه لا يمكن وغير مقبول دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت إيران في الحرب الأخيرة، واعتبرت أن الدولة الإيرانية هي المسؤولة عن تلك الأضرار. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء منتصف الليل، إلى اللقاء.
1: في إذاعة المنصير ذاقت برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
2: معنا
1: ومغنى في سهرات إذاعة المنصير، وتبع الموجز.

ثمانية دقائق بعد الحديش في سهرة في رحاب نغم نجدد تحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. شكرا لك فتحي ياسفينة على الكلمات الممتعة والرائعة وعلى الثقة. أيضا صديقي أخويا سامي إن شاء الله ليلتك زينة وإن شاء الله متابعة شيقة لكل فقرات سهرتنا وأنغامها. الجزء الثاني كما قلت باش نبداوه بالفنانة التونسية صفية الشامية اللي هي فنانة الحقيقة جذورها متنوعة. صفية الشامية كما قلت فنانة تونسية من عائلة جزائرية وتركية الأصل لقبت بلهلوبة المسرح. اسمها الحقيقي شريفة أحمد جنون. ولدت في 9 جانفي في عام 1932 في بيروت وتوفيت في 17 ديسمبر من عام 2004 بتونس. صفية شميع حفظت المواويل اللبنانية على الميجنة خاصة والبغدادي وهيهات يا أبو الزلف منذ 8 من عمرها. انضمت إلى كورال إذاعة لبنان ثم تلقت دروسا في الموسيقى وأصول الأداء على يد محدين سلام، وهكذا حتى صار لها موعد أسبوعي في الإذاعة. عام 1946 عند استقلال لبنان تحولت مع عائلتها إلى تونس واستقرت فيها، حيث تم اكتشاف موهبتها وولعها الشديد بالفن. غنت صفية في الإذاعة التونسية وكانت أول من غنت أغنية أم كلثوم غني لي شوي في تونس وحققت نجاحا باهرا آنذاك. في الأثناء تعرفت على الموسيقار صالح المهدي الذي قدمها بدوره لعازف الكمانجا والملحن أحمد الصباحي الذي صار زوجا لها. تركت الراحلة صفية الشامية ما يقارب 600 أغنية، منها يمثيل عرف الياس، يا جارحة قلبي، محلى قدك، على عصفورية، لا من حبكشي، اسمعني شوية، أو غيرها من الأغاني الرائعة. سمحنا مع بعضنا محلى قدك باش نسمعوا من أو بصوت صفية الشامية قالوا لي أسمر قلت أنا أحبه.

24 دقيقة بعد الساعة 11 ليلا، مستمعينا الكرام أنتم دائما في متابعة سهرة في رحاب النغم التي تأتيكم مباشرة من إذاعة المنسير. من صفية الشامية ومن تونس نتحول، أو بالأحرى نبقى في شمال إفريقيا، في البلدان ذات الأصول الأمازيغية والتي ظهرت فيها الموسيقى الأمازيغية، وهي الموسيقى التقليدية للأمازيغ وهي الشعوب الأصلية كما قلت لشمال إفريقيا، بالإضافة إلى أجزاء من صحراء وادي النيل وغرب إفريقيا. تتركز الموسيقى على الشعر الارتجالي المصاحب بالموسيقى التقليدية المعتمدة على الآلات الوترية كالكامبري وآلات النفخ الخشبية كالناي، مما يدل على تأثرها بالموسيقى الإفريقية بسبب الهجرة البشرية الآتية من إفريقيا في العصر السعدي. ظهر تسويق الأغنية الأمازيغية على شكل إنتاجات في المغرب في بداية الستينات، ويعود تاريخ هذا النوع من الموسيقى إلى بداية التعرف على العرق الأمازيغي ومن الآلات المعتمدة في الموسيقى الأمازيغية. نذكر أيضا الرباب واللوتار والنقوس والتلونت. الموسيقى الأمازيغية تتنوع حسب جغرافيتها في شمال إفريقيا، ومن أبرز أنواعها فن أحيدوس، وهو يوجد في المغرب تحديدا الأطلس المتوسط، وهو يعتمد على الرقص والغناء الجماعي الدائري يشارك فيه الرجال والنساء. الإيقاع يعتمد بشكل أساسي على التصفيق وضربات دفوف البندير بشكل متناسق، ويتناول الغزل الطبيعة الأمجاد القبلية، ويتخلله في تموايت وهي مدينة في جنوب المغرب موال شجي يؤدى بصوت عال وطويل النفس. أيضا هناك فن الأحواش، وهو يوجد في الأطلس الصغير بالمغرب، وهو فن استعراضي جماعي راقص يعكس الانضباط والانسجام التام بين أفراد الفرقة، وتستعمل فيه آلة البندير وآلات الإيقاع بشكل خاص، ويشمل الشعر الارتجالي، الشكر، الترحاب والأغاني الوجدانية. نبقى في المغرب أيضا، هناك فن الروايس، وطبيعته تعتمد على موسيقى احترافية يؤديها الرايس أو الرايسة، وهم مغنون وشعراء يعزفون على آلات وترية، ويهتم كثيرا بالنقد الاجتماعي والسياسي والقضايا الإنسانية. هناك أيضا الموسيقى القبيلية، وهي من أشهر أنواع موسيقى الأمازيغ، وتوجد تحديدا في منطقة القبائل أو القبائل بالجزائر، وهي موسيقى شعرية تعتمد على السرد والحكي، وتعتمد على آلة القصبة أو الناي والمندول أو البندير. وهناك عدد كبير من الفنانين الذين ساهموا في إبراز هذه الموسيقى الأمازيغية مثل إدير. أيضا هناك موسيقى تويرغ، وتوجد في جنوب الجزائر ومالي والنيجر، وهي موسيقى روحانية تعبر عن حياة الصحراء والترحال. أيضا نذكر الموسيقى الأمازيغية في تونس، توجد تحديدا في الجنوب التونسي، وتمتزج فيها الإيقاعات الأمازيغية القديمة مع الإرث البدوي، وتعتمد على آلات المزود والزكرة والقصبة. موسيقى الأمازيغ وإن تختلف من مكان إلى مكان كما قلت حسب الجغرافيا، نظرا للتأثيرات القادمة من أفريقيا أو من الشرق العربي أو من أوروبا، إلا أنها تبقى لها تلك اللغة الخاصة، لأن الأمازيغية هي واحدة من اللغات الضاربة في القدم في شمال أفريقيا.

بالموسيقى الأمازيغية الغريبة والشجية في ذات الوقت نقترب مستمعين الكرام من نهاية سهرة الليلة في عدد جديد من في رحاب النغم. آخر غنية باش نسمعوها الليلة باش تكون بصوت كوكب الشرق أم كلثوم مقطع من الأطلال. التحية تأتيكم لطفي المكي في إخراج الحصة. شكري الجزيل لكم على المتابعة ونرجو لكم دائما المتعة. اقتراحاتكم دائما في البال، ثقوا من هذا. ختاما لكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: التسكير
1: بني خيار دار شعبان الفهري الميدة على الموجة 90.5
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليلة. أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المتاحف المفتوحة سيكون هذا اليوم الاثنين 18 ماي مجانيا، وهو اليوم وهو التاريخ الموافق لليوم العالمي للمتاحف. قرر مجلس هيئة الوطنية للمحامين حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من اليوم، تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها. وتتضمن التحركات حسب البيان ذاته تنظيم إضراب عام وطني حضوري يوم الخميس 18 جوان في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس. أعلنت بلدية المهدية عن فتح باب الانتداب لستين سباحا منقذا من الجنسين، وذلك في إطار الاستعدادات لتأمين الموسم الصيفي لسنة 2026. ودعت بلدية المهدية راغبين في الالتحاق بهذه الخطة إلى تقديم ملفاتهم مرفوقة بالوثائق المطلوبة في أجل أقصاه يوم 31 ماي. الأحداث تتسارع في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث وجه رئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة إلى إيران وقال لها أن الوقت ينفذ. هذا وتشير مصادر أمريكية أن الاستعدادات الأمريكية لعودة الحرب بين لحظة وأخرى. أيضا في داخل إسرائيل، أفادت تقارير إسرائيلية إعلامية بأن الكيان الصهيوني يستعد لعودة الحرب على إيران. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطاءها ومسيرتها.

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل.